0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمام.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: الطريق التي تقطعها لا تقل أهمية عن المكان الذي ستصل إليه. ونبقى مع الأقوال والحكم. يقول حكيم: ابحث عن الحلول وليس فقط عن الأجوبة. ويقول حكيم أيضا: أحيانا نحتاج إلى أن نكون غرباء عن أنفسنا، عندئذ سينير النور في روحنا ما نحتاج إلى رؤيته. ونختم بهذا القول: إذا أخذت تعد بما لا تملك بعد فستفقد الرغبة في الحصول عليه. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيه الشعري، أمام مصدح فيصل قسمي.

لئن غبت عنكم فالحوادث جمة، وعتبي على طبع الصغار المخاتلين. فليست ينابيع التجلي سواكنا، ولكنها مسكونة بالفضائل. يفجرها شوق الأحبة للهدى، لتغمر دنياكم بمجد الأوائل. فللصافنات الشم نجم يشدها، إذا ما اشرأبت نحو أسمى المنازل. لئن سرت في دنيا الريادة آية، فليس اقتحام الصعب مثل التواكل. لقد حز في نفسي تخرس حاسد، يناوئني باللمز قصد التطاول. أقمرية الخضراء تغدو غريبة، وشادية الأوطان بعض النوافل. ولكنني أكبرت نفسي عن الأسى، وخبأت أفراحي ليوم التواصل. وطوفت في الأمصار شرقا ومغربا، فكنت جواد السبق عند التفاضل. أسابقه عزما ويسبقني.

ففي الحب تعويض عن المين والأذى لمن كان سمح النفس حلو الشمائل. زرعت على أرض المحبة وردة يفوح شذاها بين كل الخمائل، وجئت أهاديكم نفائس عودتي، أكفر عن صمتي بفيض الطوائل.

كانت هذه رائعة كرم محمود مشغول عليك مشغول، وهي من أغاني الزمن الجميل المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم جي الشعري فيصل القاسمي، الاختيار الموالي اخترنا لكم كالعادة كوكتيل تونسي. نبدأ مع أغنية كتبها محمد اللجمي، لحنها عبد الحميد ساسي وغنتها رائعة سلاف إذا تشوفوه.

كانت هذه الفنانة صليحة دار الفلك من بعد طول العشرة المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. أنتم على راديو صفاقس اف ام معكم مجيء الشعري فيصل جسمي. الاختيار الموالي من تسجيلات النادرة هذا المساء اخترنا لكم تسجيل نادر لفريد الأطرش يغني كلمة عتاب، أغنية عرفناها بصوت وردة جزائرية يغنيها.

كانت هذه رائعه العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، كامل الاوصاف، كلمات مجدي نجيب والحان محمد الموجي. هكذا اقتربنا من نهايه المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا لحدود هذه الساعه. كانت معكم على المستوى الهندسه والاخراج الاذاعي مجيه الشاري، ام مصدح فيصل الجسمي. مسك الختام، اترككم مع كلمات من اروع مكاتب محمود بيرم التونسي لأم كثوم الامل والحان زكريا احمد، أغنية كتبت في الأربعينات من القرن الماضي. أترككم مع هذه النغمة الخالدة وهذا اللحن وهذه الأغنية الخالدة. أقول لكم تصبحون في خير، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسافر.

0: استاذ جليل.
1: استاذ جليل،
0: ايه يا واد يا شقي؟ لازم وراك اخبار مثيره.
1: اخبار مثيره جدا. عندي قنبله خبطه صحفيه تساوي 1,000,000 جنيه.
0: وريني وريني بسرعه.
1: بص اولا في الصوره دي،
0: وصوره كمان. مين ده؟
1: المطرب عبد الحليم حافظ ونجم الشاشه الاول.
0: ومين اللي معاه دي؟ الله، دي حلوه قوي.
1: ما هي دي موضوع الخبطه.
0: عرفت هي مين يا واد؟
1: طبعا شفتها معاه في الاستوديو، وخدت لهم الصوره دي، وحصل الدربكه لقيتها مشيت بسرعه، قمت سبت وجريت وراها بعربيتي.
0: وبعدين
1: عرفت بيتها وعرفت هي مين ومتجوزه مين.
0: ايه بتقول؟ ايه متجوزه؟
1: ما هي دي الخبطه.
0: وريني اوراقك كلها.
1: لا بس نتفق.
0: هنتفق، ما تخافش.
2: علي وريني الجرايد كلها.
3: ايه كل الجرايد والمجلات اهي يا حليم، ما فيهاش حاجه. اتصل باصحابك في الجرايد والمجلات، اسالهم.
2: مش ممكن يا عليا، انا بالطريقه دي هنشر الخبر وازيعه بنفسي.
3: وانت كان مالك؟ ما تبعد عنها يا اخويا.
2: وانا ذنبي ايه عليا؟ انا ما كنتش اعرف، ما كنتش اعرف.
3: طب ودلوقتي بقى انت عرفت؟
2: ما تخافيش عليا، ده قدري. لما قلبي يتفتح للحب، لما الاقي الحنان اللي عشت طول عمري محروم منه، وفاجأ بأنه حب محرم مخالف لتقاليد المجتمع والناس والقانون. عشان كده هحاول انساها.
3: قد كده بتحبها يا حليم؟
2: مفيش قدامي غير الشغل، هحط نفسي في الشغل وفي الاستوديوهات ليل نهار، هقبل اي عمل يجيني. العمل، العمل هو اللي هينسيني. انا عندي عقود باغاني كتير لشركه.
3: ده يا حبيبي حاول تنسى احزانك من خلال الحانك، غني للناس والحب والامل يا حليم، ده بس اللي هينسيك الامك.
2: هغني عليها، هغني للناس وللحب وللامل. بس عاوزه يكون لحن متفائل، عاوزه يقول للناس افرحوا.
4: اللي كتبه مرسي جميل عزيز.
2: سمعني يا موجي.
4: ليه تشغل بالك ليه؟ على بكرة
1: نتفق.
0: هنتفق،
1: ما تخافش.
4: مين عارف؟
2: ليه تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي؟ تشغل بالك ليه ليه على بكرة وتبكي عليه ليه؟ مين عارف حيكون ايه؟ مين عارف؟
4: يا ما ناس بيشوفوا أسية أيام وليالي طويلة.
2: هايلة، لحن هايلة موجي، كلامه حلو. يا ما ناس بيشوفوا أسية أيام وليالي طويلة، وفي غمضة عين والدنيا لياليهم تبقى جميلة. ايه ليلى؟
3: ايه ده يا محسن؟
5: ايه يا ليلى؟
3: ايه الصور دي؟
5: ها؟ صور؟ ايه ده؟ انت ازاي تمد ايدك على اوراق يا مدام؟ حضرتك بتتجسس عليا؟
3: انت عاوز تهرب من سؤالي ليه؟ مين البنت اللي معاك دي؟
5: دي بنت فرنسوية قابلتها في باريس. ايه حضرتك بتغيري؟
3: والبنت دي اللي في الصورة التانية قابلتها في لندن؟
5: ليلى ما يبقاش عقلك فارغ وتبص للتفاهات دي.
3: يعني انت شايف ان دي تفاهات؟
5: هات الصور دي وما تضيعيش وقتي، انا ورايا شغل وعاوز انزل.
3: لا استنى ارجوك.
5: ايه افندم؟ تحقيق جديد ولا ايه؟
3: محسن انا حاولت كتير احافظ عليك وعلى بيتي، حاولت اتغلب على كل الامي واقاوم عشان حياتنا تستمر.
5: وبعدين
3: خلاص، الصبر له حدود يا محسن، والانسان بيعيش مره واحده. انا مش عاوزاك.
5: لكن انا عاوزك.
3: انا مش جاريه اشترتني من سوق العبيد.
5: طيب عاوز ايه بالظبط؟
3: نفترق بالمعروف من غير ضجه.
5: حاضر، هبقى افكر في الحكايه دي. عن إذنك.
3: محسن محسن. ألو،
6: لو سمحت الأستاذ عبد الحليم حافظ موجود؟
3: مين عاوزه؟
6: إحنا هنا أخبار اليوم، الأستاذ مصطفى أمين عاوز يكلمه.
3: الأستاذ مصطفى أمين؟
6: أيوة.
3: دقيقة واحدة لو سمحتي. حليم حليم.
2: أيوة علي. مين؟
3: الأستاذ مصطفى أمين بتاع أخبار اليوم عاوز يكلمك.
2: الأستاذ مصطفى أمين، هاتي سماعة. ألو ألو
6: ألو، حضرتك الأستاذ عبد الحليم حافظ؟
2: أيوة.
6: طب خليك معايا لو سمحت، الأستاذ مصطفى أمين هيكلمك.
3: خير يا حليم؟
2: دقيقة واحدة عليها.
7: أيوة حليم.
2: تحت أمرك يا مصطفى بيه.
7: حليم أنا عايز أشوفك دلوقتي، تقدر تفوت عليا في مكتبي؟
2: خير يا مصطفى بيه.
7: تعال بس أنا أقولك.
2: حاضر، حاجة حضرتك على طول.
6: الأستاذ عبد الحليم حافظ، اتفضل، مصطفى بيه مستنيك.
2: متشكر.
7: أهلا أهلا حليم. أهلا، تعال.
2: مساء الخير يا فندم.
7: مساء الخير، اتفضل استريح.
2: خير يا مصطفى بيه؟
7: أولا خد شوف الصور دي.
2: الصورة دي ايه دي؟ الوقت ده صورنا خلسة. انا حرفع علي قضية.
7: طب بس اسكت اسكت، ما تنفعلش وما تقولش قضية. ها حليم، دي اعز امنية عند الصحفي ان تترفع عليه قضية بسبب الموضوع اللي نشره، لانه حيلاقي فيه مادة يكتبها ويشبع فيها لطم.
2: هي الصحافة ما تقومش الا على فضايح الناس وكشف اسرارهم.
7: ما هو الفنان مش ملكي نفسه يا حليم، لو كنت شخص عادي ما كانش حد اهتم بيك، ان شاء الله تعمل ما في الخلق.
2: انا عاوز اعرف ايه الموضوع بالظبط يا مصطفى بيه؟
7: الموضوع كله خد اقراه.
2: المطرب العاطفي عبد الحليم يقع في الحب، من هي التي سرقت قلب العندليب؟ ايه ده ايه ده يا مصطفى بيه؟ مين اللي كاتب الكلام ده؟
7: انا مش فاهم انت زعلان ليه يا حليم. في فنانين كتير بيخلقوا قصص وهمية وفضايح حوالين نفسهم علشان الصحف تنشرها ويشتهروا.
2: يشتهروا من ورا الفضايح؟
7: للأسف يا ابني الناس بتجري ورا الفضايح، تحب تقرأ أخبارها، بتبقى مادة مثيرة وناجحة قوي في الصحف.
2: الكلام ده معمول للنشر يا مصطفى بيه؟
7: ما المكتوب للتسلية؟
2: يعني هتنشره؟
7: لو كنت عايز انشره من غير ما اعرف رأيك كنت نشرت وطبعت 1,000,000 نسخة من اخبار اليوم، لكن انا طلبتك دلوقتي علشان اسألك رأيك.
2: رأيي؟
7: الحقيقة دي اول مرة نتقابل فيها يا حليم، لكن كامل الشناوي يكلمني عنك كتير، واللي قريته وسمعته عنك اكتر. حليم انت فنان اصيل، علشان كده مش عايز اعمل حاجة تضرك او تكون سبب في هدمك.
2: مصطفى بيه الكلام ده لو اتنشر هيحطمني هيهدمني.
7: ابدا ابدا، هو مش هيأذيك انت، بالعكس ده هيزيد شهرتك وكلام الناس عنك.
2: لكن هيأذيها هي، دي هتبقى فضيحة ممكن تقضي عليها. مصطفى بيه
7: ده اللي كنت عايز اعرفه منك، هي تهمك للدرجة دي؟
2: اللي يهمني اني ما كنش السبب في تحطيم حياة انسان تاني مهما كان الثمن. حرام يا مصطفى بيه حرام، ارجوك.
7: من غير ما ترجوني، الصورة اهي، ادي كمان النيجاتيف، خليهم معاك انت للذكرى، الموضوع كمان اهو. تحب تاخد الورق المقطع ده معاك ولا ارميه في الزبالة؟
2: متشكر، انا مش عارف اشكرك ازاي، مش عارف ارد لك الجميل ده ازاي.
7: ولا يهمك يا حليم ولا يهمك، وارجو انك تعتبرني صديق، واي مشكلة تصادفك ابقى اتصل بيا.
2: ربنا ما يحرمنيش منك يا فندم.
7: ودلوقتي قولي
2: أيوه.
7: ايه اخبارك الفنية؟
2: سجلت لحن جديد للأستاذ محمد عبد الوهاب، الحقيقة لحن رائع.
7: كلماته بتقول يا حليم؟

وصلنا بر الأمان يا ليلى، ما بقاش في خوف ولا حزن. تعالي تعالي يا ليلى، تعالي نعلن حبنا للناس، للنور، نعيش حياتنا كأسعد اتنين.

0: مشوار المجد والعذاب
1: في حياة الفنان عبد الحليم حافظ.
0: يكتبها السيد الشربجي. المونتاج سليمان ميرزا. ويخرجها في حلقات مهند الأنصاري.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. بتلوموني ليه؟ أغنية للفنان الرقيق عبد الحليم حافظ من ألحان كمال الطويل وكلمات مرسي جميل عزيز، ظهرت في 6 أفريل 1959 في فيلم حكاية حب للمخرج حلمي حليم. وقد استمعنا إلى نسخ مختلفة لأغنية بتلوموني ليه من كثير من المغنيين مثل خالد سليم وأيضا اللبناني وائل جسار. وقدمت الأغنية على المسارح المختلفة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي. قدم هاني شاكر الأغنية كما قدمها من قبله محمد ثروت، وغناها عماد عبد الحليم في المسلسل الشهير الذي تناول قصة حياة الفنان الكبير عبد الحليم حافظ. عنوان المسلسل العندليب حكاية شعب أو العندليب الأسمر، حيث جسد دوره الفنان شادي شامل في إنتاج تلفزيوني ضخم. ويعتبر العمل الأكثر تفصيلا عن مسيرة العندليب الفنية والشخصية. ماذا يمكن أن نستحضر عن هذه الأغنية؟ وماذا قال عنها الصحفيون والنقاد؟ ومن تكون هذه المرأة التي تغنى بها العندليب الأسمر وسحر بجمال عينيها؟

ما روي عن قصص حب ربطت بين الفنان عبد الحليم وبين سعاد حسني سندريلا أو غيرها من نجمات الفن في مصر أو في بريطانيا. الفنان عبد الحليم حافظ يروي في مذكراته قصة حبه الوحيدة كما وصفها، حيث وقع في غرام امرأة من الإسكندرية التقاها على الشاطئ، وكانت صارخة الجمال وذات عيون زرقاء واسعة جميلة. تعرف عليها وأحبها، رفض الإفصاح عن اسمها لأنها ما زالت على ذمة زوجها قبل الطلاق، ولديها ولدان في 9 و10 من العمر. كتب الصحفي والكاتب المصري مصطفى أمين سنة 1956: كان عبد الحليم حافظ يتعشى عندي ومعه كمال الطويل، وبعد العشاء جلسنا في غرفة المكتب نتحدث ونتناقش، وارتفع صوتنا، ولاحظت أن كمال الطويل كان وسط هذه الضوضاء يدق على كتف المقعد بأصابعه وهو يلحن: بتلوموني ليه؟ لو شفتم عينيه حلوين قد إيه؟ ولم أرى عبد الحليم مهتما بلحن اهتمامه بهذا اللحن. وذكر الكاتب مصطفى أمين هذه القصة في كتابه شخصيات لا تنسى، وكتب: ذهبت لأسمع عبد الحليم في سينما ريفولي، وجلست في الصف الثالث، وصادف أن جلست بجانبي فتاة رائعة الجمال، عيناها واسعتان جذابتان، وفمها رقيق، وشفتاها جميلة، وقوامها فتان. لم أرى في حياتي عينين بهذا السحر والجمال.

0: أغنية بتلوموني ليه لعبد الحليم حافظ هي قصة حب حقيقية لم تكتمل مع فتاة إسكندرانية تدعى جيهان العلايلي، تعرف عليها في الإسكندرية سنة 1957 وأحبها وخطبها. وقد أشار طبيبه الشخصي الدكتور هشام عيسى إلى أنه حضر خطوبتهما وتمنى الزواج منها، ثم اكتشفت الفتاة إصابتها بمرض خطير وأخبرته بأنها تعفيه من وعده، وهو ما أثر فيه بشدة قبل رحيلها. قصة أغنية بتلوموني ليه، متى غناها عبد الحليم وكيف ألفها مرسي جميل عزيز؟
1: لما سمع الأغنية دي في فيلم حكاية حب ما كانش بيسمع حاجة جديدة، يعني لأن أول عرض للفيلم فيلم حكاية حب كان يوم 6 أبريل سنة 1959، ده كان في سينما ريتز في القاهرة وسينما ريو في اسكندرية. لكن عبد الحليم غناها قبل كده، يعني أول مرة يغنيها كانت يوم 14 ديسمبر سنة 1958 وده كان في سينما ريفولي، وغناها تاني بعدها بأسبوع في حفلة في دار الأوبرا المصرية كان بمناسبة عيد النصر، وده كان يوم 23 ديسمبر سنة 58 برضه. بعدها بشهرين ولما دخلنا بقى في سنة 59 غناها تاني يوم 24 فبراير سنة 59، وده كان في صالة الاحتفالات الكبرى في مؤسسة دار الهلال. نيجي لنقطة تانية، المعاني دي عمنا مرسي جميل عزيز كتبها يعني ازاي، يعني ايه اللي حصل، يعني مفيش حاجة موثقة بتقول ايه اللي حصل، لكن اظن انه عبد الحليم هو اللي اوحى لمرسي بالحكاية، لأن مرسي كان من شلة عبد الحليم وبيسهروا كل يوم مع بعض، يعني في الفترة دي بالذات يعني، وكتب له فيها عشرات الأغاني. وكان مشهور عن عمنا مرسي إنه صنايعي شاطر، يعني يقدر يكتب لك شعر تقراه من آخره زي ما تقراه من أوله، تقراه من الشمال زي ما تقراه من اليمين، وكان قادر جدا يلقط المعنى ويعيش فيه ويبدع يعني. ولذلك وارد جدا جدا جدا، وده انا يعني برجحه بقوة، يعني انه عبد الحليم قال له يا مرسي انا محتاج اغنية فيها المعنى ده، فمرسي عايش حياته كده وقام يعني كتب له الشعر واداله الاغنية العظيمة دي. نيجي بقى لحبيبة عبد الحليم، ديدي او مفيدة، كانت بنت ناس ارستقراطيين، وفي نفس الوقت وقت معرفها عبد الحليم يعني كانت زوجة لدبلوماسي ومخلفة طفلين. اتعرف عليها عبد الحليم في اسكندرية وقت ما كانت بتصيف في المنتزه، وكان عندها كابينة هناك على الشط، عارفين الكابينة اللي هي اتشالت مع التطوير دي. المهم ان دي كانت صارخة الجمال، عينيها تتوه، لونها ازرق مخبي وراه رمادي وبنفسجي. عبد الحليم هو اللي وصف الوصف ده على فكرة. حبوا بعض، وديدي وقتها كانت منفصلة عن جوزها، يعني صحيح كانت على ذمته في الأوراق الرسمية لكنها كانت منفصلة عنه في بيت أبوها وكانت طلب الطلاق يعني. وعرفوا أهلها بحكاية عبد الحليم ورفضوا الحكاية، وللأسف في أثناء الحب البلاهي اللي بدا بينها وبين عبد الحليم أصيبت بمرض يعني ما قدروش يحددوه وقتها، يمكن قالوا بعد كده رجحوا إنه كان كانسر يعني سرطان. فضلت المسكينة مريضة بالمرض ده لمدة 5 سنين تقريبا، كل شوية حالتها بتتدهور ومش قادرين يعملوا لها حاجة خالص، 5 سنين وماتت يعني. وفضل عبد الحليم عايش على ذكراها سنين طويلة لحد

ملحن والمؤلف الموسيقي المصري كمال الطويل، ولد سنة 1923 وتوفي 2003. التحق بمعهد الموسيقى العربية بالإسكندرية عام 1946، والتقى أثناء دراسته بعبد الحليم حافظ، وانعقدت بينهما صداقة فنية امتدت لعقود، وكان أول من لحن له. أما المؤلف فهو مرسي جميل عزيز، شاعر وكاتب أغاني مصري، يطلق عليه شاعر الألف أغنية. سألت مذيعة بأحد البرامج الإذاعية عن استقباله للفنان عبد الحليم، فقال: عندما جاء لي الشاب النحيل عبد الحليم شبانة بصحبة الموسيقار محمد الموجي استقبلته في بيتي، ولما غنى الولد أصبت بحالة ذهول، واندهش الحاضرون من أدائه وصوته السليم. وطلب مني الموجي كتابة أغاني لعبد الحليم، ورديت وقلت اتمنى ذلك. وقام مرسي جميل عزيز بكتابة أول أغنية لعبد الحليم حافظ، مالك ومالي يا أبو قلب خالي، وغنى من كلماته 35 أغنية.

قام عبد الحليم حافظ بتمثيل 16 فيلم، وفيلم حكاية حب سنة 1959 هو فيلمه رقم 11. شارك في أغاني عبد الحليم في فيلم حكاية حب ثلاثة ملحنين: كمال الطويل، محمد الموجي، ومنير مراد، ليقدموا 5 أغاني. قالت مريم فخر الدين عن تجربة فيلم حكاية حب، وهي التجربة الفاصلة في حياتها: عندما بدأت فيلم حكاية حب مع عبد الحليم حافظ أصبحت من ألمع النجمات في الاستديوهات.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

0: نور الورى نور الورى نور جميع سرايري طرا واطلق في المديح لساني صلى عليك الله يا علم الهدى فناح قمري على الأوصال
1: محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى علم على رمز ووصف على إمام جمع المحامد وحاز المكارم واستولى على القيم وتفرد بالمثل محمد مبارك أينما كان حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد سيدي يا رسول الله زمانك بستان وعهدك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر وكنت فكانت في الحقول سنابل وكانت عصافير وكان صنوبر سيدي يا رسول الله أنت لمست أمانينا فصارت جداولا وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر تعاودني ذكراك كل عشية ويورق فكري حين فيك أفكر وتأبى جراحي أن تضم شفاهها كأن جرح الحب لا يتخثر أحبك لا تفسير عندي لصبوتي أفسر ماذا والهوى لا يفسر ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين والشريف الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. تواصل ظهور الخلايا الرعدية وأمطار بعدة جهات بينها صفاقس. اليوم انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي. رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة التربوية القادمة. مهرجان تنيور في دورته 24 يفتتح اليوم. 6 شهداء في حصيلة أولية لغارة صهيونية فجر اليوم على بلدة أنصار جنوب لبنان. زلزال بقوة 7.7 درجة قبالة سواحل أندونيسيا وتحذيرا من تسونامي. نلتقي إن شاء الله في تمام 6:30. أترككم الآن مع سرور الهدار إلى حدود 9 في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

0: أحلى صباح،
1: أحلى صباح من إذاعة صفاق الصباح النور. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم. نهاية أسبوع نجم نقول عليها سعيدة مريحة، كل شعارات المتواترة هكا والرنانة اللي نعرفوها نجم نقوله ولا ما نقولوش؟ نقوله على خاطر كهوى الصيف عادك به يودعنا، وعادك به نقوله له بسلامة، وعادك به يخلي كان إن شاء الله ذكريات السمحة في صيفية 2026. مازلنا نقوله على صباح الخير، وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة مريحة ورايقة لكل من اختار يسمعنا يتبعنا وين ما هو قصد ربي. كان الخدمة إن شاء الله ثنية زينة، كان للبحر صحة وفرحة. اليوم نهير متاع بحر، اليوم الطقس سمويتي، أوفر تفاصيل جيكم بعد سويعة من توا. كان اخترتوا باش تكونوا في الدار زادة صحة ليكم كيف كيف، وأغبيتهم الناس اللي تقوم ستة متاع صباح حتى قبل تقول لك كهو صبح تربح، وكيف ما يقولوا ناس زمانة يقول لك كهو معناها اللي ذا صبحه ذا ربحه. قال لك نقوم الصباح نقضي شوري في البرود خير ما يطلع لي النهار، ومن بعد ما نجم نعمل حتى شيء. اليوم في ثنية لحظة حركية مش غير عادية كبيرة، ولكن على سير الأيام فما حركية، فما ناس قاعدة تتنقل من وإلى ولاية سواقس، من وإلى معتمدياتها، فما ناس مشي البحر برشا تحس فما حركية متاع نهار السبت. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، ونرفقكم احنا في مشاويركم الكل. لكن وين ما اخترتوا تسمعونا مرحبا بكم. تحية المواطنين خارج تونس على 3W راديو سفاكس بونتين، تابعوا أجواءنا على الصفحة الرسمية لإذاعة سفاكس، تلقاو أكثر أخبار، وإحنا معاكم حتى التسعة متاع الصباح كما قلت في منوعد أحلى صباح. باش نبدأ بسمير، وهو من عناصر القارة الحقيقة، أما من المتغيرات، وصديقتكم سرور الهدار اللي معاكم في تعويض الزميل تيريم بن جويرة. ترجع لكم إن شاء الله جمعة جاي السبت الجاي، تنور إن شاء الله الفضاء هذي وغيره من الفضاءات. سمير تقطق في الإخراج، مختلف الزملين وجل من التحية. كنت تسمع في سهم شعور في قراءة موجز الساعة السادسة، ترافق اليوم فاطمة زلوزي في قراءة الموجز، النشرة الأخبارية تجيكم في موعدها في 7:30، رافقكم بالأخبار وبالموسيقى أكيد. تحية متجددة وتحية كبيرة لكل مستمعين الكرام على راديو بانوراما في تونس العاصمة. تحية لكل الزملاء اللي صلهم صوتنا، نحييهم من استوديوهاتنا المركزية من إذاعة صفاقس. اليوم تسمعوا إن شاء الله الأغاني التونسية 100%. باش نسمعوا صوت أحمد جلمام، ما نفتتحوا به النهار هذا. اليوم السبت 15 أوت 2026، يوم ثاني من ربيع الأول 1448 للهجرة النبوية الشريفة. اليوم نعيش إيقاع 78 يوم من فصل الصيف، إن شاء الله يوم سعيد ومبارك على الجميع.
2: اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلينا

أسماء بن أحمد، صوت العزيزة ذي بالحق، نقول صوت العزيز الغالي، والحقيقة فرصة حتى لنا احنا المنشطين ومقدمي البرامج اللي عادة نكون حاضرين في برامج مشتركة مع راديو بانوراما، نسمع كل الأصوات ونتبننوها، أصواتنا التونسية المزيانة السمحة. وإحنا كنا في حديث مع زميلي وكيف تعرفوا زملائي في ذات بانوراما، وما يخفيش عليكم مستمعينا وقت اللي انتم تبدأوا تسمعوا في الأغاني، وإحنا نبدأوا نتبادلوا أراء وأفكار حول بعض المواضيع ولا بعض الفنانين، منها الموضوع الشهير اللي تحكي فيه في أكثر من لقاء، ونتصور حتى عندكم انتم في أكثر من مناسبة، حكيت أنا وزميلي التقني سمير طقطق على الحضور الفني لبعض الأصوات العربية نحكي منها، وكيفاش معناها في وسط حتى التونسي، يعني أخرها شفت حفل في طار عيد المرأة الفنانة نبيها كراولي السوفية صادق، ما نحكيوش على الصوت بقدر ما نحكيو على كل الحماسة للقاء الجمهور، كيفاش رينام كيفاش هما تعبين. رجعنا شوية على حفل ميادة الحناوي اللي كان في كارتا، كيفاش بين عليها التعب، وخلصنا لنهاية أنه هي معناها نتيجة منطقية ولكن تختلف فيها الآراء، كل واحد كيفاش يرى. معناها كان رأوا إحنا ميادة الحناوي أجيال اللي رافقتهم والحد توا، يعني وين ما يكلموها متعهدي الحفلات باش تقيم حفلات في كارتاج ولا غيره من المسارح التونسية، يجيها الجمهور يجيها ويرى ويحضر وينقد. الجمهور التونسي ديما هكاكا يجي ويرى ويقول لك والله ما تخيلتش هكاكا، يعني شنو تتخيل من فنان عطى الكثير للساحة الموسيقية كهو معناها هكا السنين متاع التعب متاع اجري من حفل لحفل، تحضيرات كواليس، يجي وقت معناها واحد يتقدم في العمر، هو في اي مجال راهو مش كيما طاقتك في سن معينه مش كيف ما طاقه في وخاصه في الفن وخاصه في الصوت وخاصه في الاداء، والمتلقي يحب يشوف اداء متكامل، يحب يرى لوحه فنيه تكاد تكون شبه يعني مستحيلة ولا شبه منعدمة. هالصورة هذه اللي لوج عليها يبحث عليها المتابع التونسي قديمة، حديث ديما يثير الجدل. أنا عن نفسي ومن هكا نقول قل كي واحد يكبر زادة صعيب أنه يخرج من باب الكبير من أي مجال كان، ماذا بيه ديما يقعد. فما كما يقول لي سمير يقول لي خلي للأصوات الشابة للوجوه الشابة، أو مثلا أسماء بن أحمد كنا نسمع فيها وغيرها من الأصوات الشابة، يعني الأصوات اللي مفروض وقيد باش تاخذ حظها وتعمل الكاريير هي متاحها، ولا تعمل رصيد غنائي ورصيد من محبة الناس. يبقى ديما الحديث ذو شجون، الحديث يتحكى فيه كل واحد ورايه، وانتو ما شنو رايكم قولونا، انتو ما شنو رايكم خلصنا. كبرت والله كبرت، عدنان الشواشي، لا ذيك عدنان حتى يكبر صوته يقعد بلا تجاعيد، معناها من الفنانين القلائل الحقيقة. والله فرصة باش نسمعوها سمير، ونعلق على تصويرك كان جمعته بمينة فاخت لقاء العمالقة، قديش الفنانين محليهم في سن معينة وفي في حرفية والاحترافية معينة، ما عادش يرجع على القديم، عليك المشاحنات وكال يمكن مناوشات اللي ترافق صعود كل فنان، كل واحد يحب يبرز، كل واحد يحب يلم أكثر جمهور ومحبة الناس. ففي صورة مبهجة كنتوا تبعتوها أكيد على مواقع التواصل الاجتماعي لجمعة أمينة فاخت وعدنان الشواشي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. تنطلق اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 من الشهر الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 من سبتمبر القادم. وتهم هذه الدورة طلبة تونسيين المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها لسنتي 2024 و2025 والمسجلين بمختلف شعب التعليم العالي أو المؤجل ترسيمهم أو بكالوريا المعاهد الفرنسية بتونس. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية رسميا يوم الاثنين القادم بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم، وذلك إثر صدور الأوامر الرئاسية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والتي تم بمقتضاها تعيين وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري في مهام كاتب عام للمجلس. يشرع ديوان الخدمة الجامعية للجنوب بداية من 21 من أوت الجاري في قبول الترشحات للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، إضافة إلى الطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا سنة 2025 والراغبات في تجديد السكن. في الثقافة تنطلق اليوم فعالية الدورة 24 لمهرجان تنيور لتتواصل إلى غاية 24 من الشهر الجاري. في أخبار العالم، استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون فجر اليوم في حصيلة أولية لغارة صهيونية استهدفت مبنى في بلدة أنصار جنوبي لبنان. ومع اقتراب موعد انتهاء هدنة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن، أكد مسؤولون في البلدين عدم وجود تطورات بشأن استئناف المفاوضات، بينما ردت الخارجية الإيرانية على عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية بالتأكيد على أن المضيق الإيراني وسيبقى كذلك. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة دائمة.

0: صباح
1: أحلى صباح من إذاعة صفاقس. قصة صباح الخير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا 6:41 دقيقة. تحية كل مستمعينا الكرام في إذاعة صفاقس يسمعوا فينا واللي يسمعوا فينا في تونس العاصمة من خلال راديو بانوراما. كنتوا تسمعوا في شهرزاد هلال، واحدة من الأصوات اللي أثت برشا مهرجانات، والحقيقة وين ما نسمعوا صوتها فما طاقة سمحة، طاقة فنية تتعدينا. تحية لها والكل فنان تونسي يخدم على إيصال صوته، وفما هدف فما رسالة، وإحنا كما كل نهار سبت فما رسالة نوصلها لكم على الصباح. والحقيقة أنا من المتابعين لك سي شفيق، أستاذ شفيق شورو، من المتابعين لك ونقعد نتبع باهتمام يعني الفقرة اللي تتعدى مع زميلتي ريم. فما رسالة زادة تتعدى، وفما طاقة مزيانة على الصباح يسمعك إنسان خطاب سليم. مرحبا بك أستاذ شفيق شتورو، نورتنا، إن شاء الله نهارك زين، أنسنا في محلك.
2: الله يبارك فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم موضوعنا شنو؟
1: اليوم موضوعنا باش نتحدثوا على الطهارة بصورة عامة، وانت خصيتني بدعاء.
2: الله يحفظك.
1: فالله يحفظكم الكل. في الدعاء اختار سي شفيق نوصل لكم على لساني، وان شاء الله هنقولوا امين. اللهم يا رحمن ويا رحيم، يا من تحب المتطهرين، طهر قلوبنا من الغل والبغي والحقد والحسد، وعمرها بحبك وحب رسولك. اللهم آمين.
2: آمين يا رب.
1: اللهم نسألك طهارة في القلب وطهارة في اللسان وطهارة في ثيابنا وطهارة في ديارنا وطهارة في جوارحنا. واللهم آمين يا رب العالمين.
2: آمين يا رب العالمين.
1: آخر دعاء، طهارة في ديارنا، وين احنا باش نحكيو بصورة عامة على الطهارة. كي نقولوا طهارة، أنا عن نفسي مباشرة تحيني على طهارة القلب، قول هذاك المفتاح الأول، أنه الإنسان وقت تلاقيه ولا أول لقاء يجمعك به طهارة اللسان وطهارة الثياب.
2: صحيح،
1: هذاك هو اللي باش تقيم به الشخص اللي أنت تتعامل معه.
2: احنا تو مش نحكيو على شكونهم اللي يحبهم ربي، ما بكلنا نحبه ربي يحبنا.
1: ربي سبحانه يحب المحسنين، يحب المتطهرين،
2: يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب المصدقين، ويحب التوابين المتطهرين. يعني احنا تو هذه الصفة اللي مش نتحدث فيها هي صفة يحبها الله ويحبها رسول الله. احنا اذا حبينا نعرف دولة متقدمة ومتحضرة، ما نحكيوش متقدمة، متحضرة،
1: اي
2: رانا أول ما نرى شوارعها، نرى كياساتها،
1: البيئة، المحيط،
2: ونرى بيعطيك الصحة،
1: ونرى التصرفات زادة.
2: عاد سيدنا عمر بن الخطاب لما بعث سيدنا أبو عبيد بن الجراح للعراق، بعثوا زوز وظائف، قالهم بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لأعلمكم القرآن وأنظف شوارعكم.
1: شوف،
2: معناتها الخيار السياسي الواضح لدى عمر بن الخطاب أن تكون شوارع المدن متاعو نظيفة. هذه هي إيش معناتها تحضر؟ معناتها أول إذا كان مش نحكم على فلان، مش نحكم مبدئيا على الشكل متاعو.
1: صحيح،
2: معناتها إذا كان مش ترى شخص مش يجيك مبعثر، سيدنا صلى الله عليه وسلم قالوا برا أجيب مشط ومشط لحيتك، علاش تخليها كيما هكا؟ اثنين، النظافة شطر الإيمان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الطهور شطر الإيمان.
1: آه ها،
2: يعني نصف الإيمان نظافة. نظفتين أهو، مش يقولهم ربي سبحانه وتعالى في سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. يعني صحيح تحدثنا عن نظافة متاع الثياب وطهارة البلد، ولكن ما تجمش تكون هيك طاهرة ونظيفة إذا كان قلبنا مش نظيف.
1: صحيح،
2: ما تجمش تكون أنت باهي وتحب تنظف قدام دارك وأنت قلبك خايب.
1: صحيح،
2: يعني راهو اذا كان قلوبنا خيابه واذا قلوبنا ما هيش نظيفه راهو حتى واحد ما يكون نظيف في حياتنا. اذا احنا كي نحكيوا على النظافه نحكيوا على قيمه الانسان. انت يا انسان شو تحب من روحك؟ هات نشوفوا سلوكنا وهات نشوفوا قلوبنا، لان السلوك متاعنا هو عربون والا هو عنوان لقلوبنا. إذا قلبنا باهي راهو أتو تشوف الأعمال متاعنا الكل باهي
1: أكيد،
2: وإذا قلبنا خايب أعمالنا ترجمان للقلب متاعنا
1: بالضبط.
2: وبالتالي إحنا لما نحكيه على النظافة اليوم ما يكفيش أن نحكيه على نظافة المكان، المكان راهو بحملة ينظف، لكن القلب تحب له حملات
1: صحيح
2: وتحب له تنظيف
1: ليل ونهار. اسمع ليل ونهار بالضبط ليل ونهار.
2: على خاطر إذا كان القلب تمس
1: أي،
2: وإذا كان قلوبنا تمست، وإذا قلوبنا وقتش تحب بعضها وفيت الحكاية
1: على الدنيا السلام.
2: وبالتالي إحنا بهيتك كما قلت أنت بالطاقة الإيجابية ما نحكيوش على القلوب الخايبة، نحكيو على القلوب الباهية.
1: أي،
2: لأن ربي سبحانه وتعالى يرى القلوب الباهية، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم.
1: صحيح،
2: يعني تحب ترك يراك ربي سبحانه وتعالى في أحلى صورة في اللحظة هذه نظر. اسمع محلها الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم
2: قالوا يا رسول الله أي الإنسان أفضل؟
1: أيه؟
2: شكون أفضل إنسان؟ قال مخموم القلب صدوق اللسان.
1: مخموم القلب،
2: مخموم القلب صدوق اللسان. قال يا رسول الله عرفنا صدوق اللسان فما مخموم القلب؟
1: مخموم القلب
2: احنا نقولوها بالدرجة يخمل، نبدلوا الميم باللام وثم ايش يخمل هو ثم يخمم ويخمم معناته يكنس معناته كنقوله خمم الدار كنسها ونظفها. مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا يا رسول الله عرفنا صدوق اللسان فما مخموم القلب؟ قال ذاك التقي النقي، لا غلة ولا بغية ولا إثم ولا حسد.
1: شوفه
2: يعني أفضل إنسان في الإسلام هو اللي يشد شيتة ويكنس قلبه،
1: وهذه من أصعب المهام.
2: أو
1: تجم في الدار تنظف، تنجم في الشارع تنظف، أما واحد عمل لك حكاية وإلا إنسان تحسه هكا يتعامل معك ببرشة هكا حدة، ولا إنسان تعرف اللي هو ميحبكش ولكن أنت مفروض عليك أنك تواصل العلاقة معه وبنظافة، مش مش مش في شجار وكل،
2: إلا
1: مجاهدة راه معناتها جهاد.
2: يا رسول الله جاري قد أساء إلي، قالوا أحسن إليه. يا رسول الله جاري قد أساء إلي، قالوا أحسن إليه. يا رسول الله جاري قد مات، قال قتله إحسانك. روى اللي قلبه خايب يقعد يد ديما ياكل في بعضه. ها وين علاش نفسد في قلبي؟ شنو المشكلة؟ في الأخير شنو المشكلة ما بيني وبين الآخر؟ لا حرثة ولا ورثة.
1: هذا هو.
2: معنيته احنا إذا كان حبينا ربي ينظر لنا بالخير، وإذا كان حبينا الأفضلية، مني أنا نحب نكون أنا أحسن واحد ولا لا؟
1: صحيح.
2: باش نكون احسن واحد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال مخموم القلب صدوق اللسان، نظافه في اللسان ونظافه في القلب.
1: في القلب صحيح،
2: نظف لسانك ونظف قلبك تو ربي ينظر لك،
1: تشوف
2: تو ربي ينظر لك. واذا نظر لك ربي سبحانه وتعالى، الله اذا احب عبد نادى في الملأ الاعلى يا ملائكه الرحمن اني احببت فلان فاحبوه، فتحبه ملائكه السماء، ثم ينادى في اهل الارض إن الله أحب فلان فأحبوه، قال فينشر له القبول. يعني بعض الحين نغزر السرور قال ما نعرفيش، ولكن علاش هيك البسمة اللي في وجهها، هيك النور القلب نظيف اللي فيها، معناتها أنا في الشكل متاعك ولا ما نعرفكش وما تعرفنيش، ولكن يكفي ثم طاقة
1: تتعدى من أول لقاء،
2: وهي هذيك هي القلب متاعك.
1: أي يقول
2: هذيك هي حب ربي متاعك.
1: أكيد أكيد يزرع لك القبول، تلقاها بلغتنا محلولة في وجهك في كل
2: أكيد
1: في كل مكان.
2: أكيد أكيد ما دام ربي حبك راهو مش ينشر لك القبول،
1: والحب معناها ربي كيحب إنسان مش نتصور مش من فراغ، يعني لازم فما في العبد هذيك سمات لتخلي رب العباد
2: ولي عندك شطر الإيمان. عندك شطر الإيمان الطهور شطرة الإيمان. معناتها أنت يا مؤمن يا باهي نظف قلبك نظف دارك ملكت نصف الإيمان. النصف الإيمان الثاني برا اجتهد فيها.
1: اجتهد
2: لأن شوف احنا قبل كل شيء راهو إسلامنا ما هوش صلاة. مش معناتها أنك تصلي راك أنت أحسن واحد، مش أنك تصوم أنت أحسن واحد، لا أنت أحسن واحد لما تكون باهي مع غيرك.
1: صحيح.
2: سيدنا صلى الله عليه وسلم كما تحدث الأسبوع الماضي يقول أضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. أنت أضمن ستة والرسول صلى الله عليه وسلم ضامن لك الجنة. شنية
1: الستة؟
2: أي ترى شوف تلقاش فيهم صلاة. أصدقوا إذا تحدثتم، أصدقوا إذا تحدثتم، وأدوا إذا أتمنتم، وأوفوا إذا عاهدتم، واحفظوا فروجكم، وكفوا ألسنتكم، وغضوا أبصاركم. ما ثمش صلاة، ما ثمش زكاة، وما ثمش حج، وما ثمش صيام، ثم علاقة ما بيني وبينك. نظف هذوم، أصلح هذوم في نفسك.
1: المعاملة
2: عندك عندك ضمان الجنة، تحققت لك الجنة بضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: أما بضمان منك أنت كذلك.
1: هو شوف سي شفيق شطورو، الحقيقة أنا نشكرك برشا على خطر في كل مرة واحد محتاج معك كل صباح كيف ما نعمله للأورديناتور ميزاجور، وكما كل يوم الواحد يصبح سبحان الله وكل يوم ربي يعطينا هدية وفرصة جديدة ونهار غير. احنا كيكا ما عادش للأسف ما عادش برشا منا يستشعر نعمة نهار جديد، نعمة أنه في كل لحظة وفي كل حين عطاك ربي فرصة باش تقرب أكثر، باش تجتهد أكثر، باش تلغي ما سبق إذا كان فما حاجات
2: نظف
1: فما حاجات ما عملتها ما هيش فرصة جديدة الإنسان معاه يحل عينيها. أول حاجة يحمد ربي على ولادة نهار جديد وفرصة جديدة كيف ما قلت باش ينظف باش ومحليها في الوقت هذا واحد يبدأ صباح صباح شاد ثنية باش يخدم على روحه يقولها والله أنا مع في خدمتي ما كنتش باهي في هكا، والله انا في الكياس ما نعملش الباهي انا في وش لزني يا اخي. فرصه فرصه فرصه فرصه.
2: جل واحد الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابه
1: صلى الله عليه وسلم
2: قال يدخل عليكم وجه من وجوه الجنه، هما قاعدين تخلوا واحد ما هويش
1: قالوا هذا وجه
2: ما هويش ما هويش ما لا هو كثير صوم لا ما هويش ما هويش هيك الصحابي المعروف سكتوا. لكن الرسول قال الغدو الحي قال يدخل عليكم وجه من وجوه الجنة. دخل نفس الشخص ولد بالمجد الحكاية. سيدنا عبد الله بن عمر قال لي نمشي نشوفه سيد ممكن ويتنافسوا مشيلو. قال له اسمع أنا ضيف ونحب نجي عندك بيت الليلة الأولى الثانية الثالثة. قال له اسمع راني لاني ضيف له ولاني عابر سبيل راه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذي وجه من وجوه الجنة
1: حبيت
2: جيت مش ناخذ من عندك.
1: أي.
2: قال لقيتك تصلي أكثر مني ولا تصوم أكثر مني ولا تعمل أكثر مني شنو اللي عندك؟ قال له ما عنديش هذا الكل. قال له أما إذا نمت أخرجت ما في قلبي إلا الله.
1: أي.
2: وقت نجي نلقت نعمل ميزة جور كما قلت أنت القلبي ونخرج كل شيء نخلي كان ربي في قلبي.
1: يا الله
2: الله يبارك لك إن شاء الله
1: يعيشك.
2: اللهم اغفر لنا ذنوبنا.
1: أمين.
2: وفرج كروبنا.
1: أمين.
2: ويسر أمورنا. أمين. اللهم هادينا إلى صراطك المستقيم. اللهم يا ربي انصر أخواننا في فلسطين، انصرهم نصرا مؤزرا مبين، واحفظ بلادنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
2: الله يبارك فيك.
1: الله يبارك فيك أستاذ شفيق شطورو، محلي اللقاء معك.
2: إن شاء الله
1: نلقاوك إن شاء الله في ساعة سعيدة وأنت في صحة جيدة أنت وكل مستمعين الكرام. شكرا على قبول دعوتنا دار دارك ومرحبا بك في ذاعتك إذاعة
2: ثقس. الله يبارك فيك إن شاء الله.
1: مولد رسولنا الأكرم قرب، وال من شعائر انه نحيو الذكرى هذية مش باللي نراه فيه توا بالماكله ولا مات، ولكن لميتي به يا راهي، اما مش بالماكله في امور معينه. بالعكس ما نعرفش ترى معايا استاذ شفيق ولا لا، فما ناس تعمل يعني عاده حميده تقول كلم العائله احتفالا بذكرى المولد، نطعم ولا نذبح ولا يعني قربان ربي في ذكرى المولد، هذا كله مستحب.
2: شوف قبل كل شيء هات نتفاهموا اللي محبه الرسول الله صلى الله عليه وسلم هي من لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليك من انفسكم. هات نتفاهموا في هذا قبل، هل ان حب رسول الله مكنون في قلبك ولا لا؟
1: هذا السؤال.
2: اثنين قبل ما نحكيوا على اللمة، هل أنك متبع لرسول الله؟ ربي شو يقول؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يعني اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان إحنا حبينا رسول الله واتبعنا رسول الله بقي الكل ما نأكل ولا ما نأكلش، نشرب ولا ما نشربش، مش هذه المشكلة راهو اللي قاعد صاير في محبة رسول الله راهي فرحة. ربي سبحانه وتعالى أقسم بعمر رسوله لعمرك، قال له يعني وحياتك يا محمد،
1: اللهم صل وسلم عليه.
2: وبالتالي اللمة ومحبة رسول الله والاجتماع، المهم نذكروا رسول الله والمهم نحبوا رسول الله ونجتمعوا على محبته ونأكلوا على محبته ونتلموا على محبته، المهم يكون في قلبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان وصلنا لهذا الحمد لله.
1: الحمد لله وهللوا كبروا تكبيرا وصلوا على نبينا كثيرا صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم، نرجع لكم بعد عناوين الأخبار في السبعة، نكمل معكم شوار في منوعة أحلى صباح.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: تواصل ظهور الخلايا الرعدية وأمطار بعدد جهات بينها صفاقس. اليوم انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعية. رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة التربوية القادمة. مهرجان تنيور في دورته 24 يفتتح اليوم. في أخبار العالم: 6 شهداء في حصيلة أولية لغارة صهيونية على بلدة أنصار جنوبي لبنان، وزلزال بقوة 7.7 درجة قبل سواحل أندونيسيا، وتحذير من تسونامي. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار أخرى تتابعونها تمام 7:30 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: أنتم على موجات إذاعة صفاقس.
1: 7:07، أحلى صباح لكم الناس الكل. شكرا لاختياركم صوتي إذاعة صفاقس، نحييكم من استوديوهاتنا مستمعين الكرام. شوي آخر نعملوا جولة مع مختلف الأخبار الخاصة بالمهرجانات، كي نقولوا صيف نقولوا مهرجانات نقولوا لقاءات. باش نبدلكم باللقاء اللي تنجموا تسمعوا به واللي فيه تمديد للمعرض، معرض خاص بالحرفيات في المحرس في كورنيش المحرس، تم تمديد لعشرة أيام أخرين. هو المفروض يكمل أمس لكن تم التمديد فيه على اعتبار الإقبال الكبير على المعرض هذايا. فتحية لكل مستمعين الكرام ليصلهم صوتنا من في معتمدية المحرس. نحب نحيي ونعمل طلة على أصدقائنا اللي فاقوا في صبحية اليوم في أحلى صباح، وكما كل يوم الحقيقة من العناصر ديما القارة سيدة سعاد القلسي. إن شاء الله نهارك طيب أنت وكل المستمعين الكرام اللي تسمعوا فينا في داخل تونس من معتمديتها. شكرا لكم، إن شاء الله نهاركم زين. سيرياض العفاس، سيدة أمينة الشتورو، مدام مروة الكسيبي، ابتسام الشريف، إن شاء الله نهارك زين. هند عبيد، تحية كيف كيف الفاتن داود غربال، تحية لسي حماد يرويد، سيدة لبنى الحمامي، سي فوزي زدة كيف كيف، فاطمة الجراتي، نعيم عمار، كيف كيف سعيدة الجموسي، ونحب نخص بتحية صديقتنا نجاح الجموسي، كيف كيف محمد عبد الله، عواطف بوسرسار، كوثر الغربي، أحمد الحاج عمر من العقاربة، إن شاء الله نهارك زين. تحية ليك ولكل الثنية ذيك، ثنية العقاربة طريق المهدية، وين فما في الثنية ذيك برشا سعادة باللي تنطلق تفوت معتمدية ساقية الدير، يعني مقر المعتمدية، تنطلق تلقى روحك في مرحبا بكم في ولاية المهدية. أول شط يعرضك الشابة، من بعد نبدأ عاد نسميه، ولو كان السنة ما نحكيش كي يبدأ الطقس هكايا كيف ما اليوم، وكيف ما باش تجيكم المؤشرات والمعطيات من المعهد الوطني للرصد الجوي، يبدا طقس مزيان، البحر مزيان. ولو انه سنه برشا كنشوف وكنت متابعه زاده كيف كيف البحر مثلا المهديه برشا حريقه وبرشا برشا ذريع، الحقيقه ما كناش نتبعوه، معناها ما كناش نقولوا المهديه وشواطئها لا يعلى عليها. ولكن اذا تختاروا شابه، اذا تختاروا مثلا شعابنا، الغضابنا، الخماره العاليه، الحقيقة هذوما شكرا ليهم، معناها وشادتنا فيهم مجروحة كما نقولوا، معناها مشي وعينيكم مغمضين تلقاو إن شاء الله كان الأجواء الطيبة. منساش سلقتها، منساش العالية، منساش الحاجب، منساش الرجيش، الكوت هذيك الكل، معناها البلايس هذوك المزينين الكل، وشواطئ بلادي وبلادنا كلها محلاها ومحلانا. وصحيح واحد يمشي على تبحبيحة وعومة وكل، أما حتى كيبدأ ماشي يعمل جو زادا ما نقولوش لا. أي كيفاش نمشي ولا ما نمشيش يا سي هلال؟ نمشي ونعملوا جو ولا نشدوا الدار؟
0: ميتيو
1: هاو قالونا فما مطر فما تقلبات جوية، مش هما قالونا، انتوما في معطيات خاصة ومحينة. سي هلال اللي حيوي مهندسنا الغالي ينضم لنا مباشرة المهد.
2: أي
1: بلاش قلت أنا هلالة، لا عاد في عز في وضح النهار خويا بلال، صباح النور، مرحبا بيك، أهلا وسهلا، نورتنا في ذات صفاقس.
2: صباح النور أخت سرور، مرحبا بيك ومرحبا بكيف مسامين ذات صفاقس. بلال كل أسامي،
1: والله كل أسامي وهكا فيها برشا إشراقة وانطلاقة كي لنبحث عليها مع كل نهار.
2: عايشك.
1: أي خويا بلال، نمشي ونبحر ولا ما نمشيوش؟
2: والله كان مش نعمل تبحيرا، نحاول نمشيه اليوم الصباح معناتها العشية ثم تقلبات كما قلت، معناتها والبارح نحن كنا أصدرنا بلاغ اللي نص على ثم تقلبات جوية، هي تقلبات الحقيقة معناتها من ناحية النشاط الخلايا الرعدية. البارح كان ثم شوية مطر حتى في الساقس، معناتها ظهر شوية نشاط الخلايا الرعدية اللي كانت معناتها في المناطق الغربية واتجهت شرقا، وصلت محليا في الساقس، معناتها عطات بعض الكميات الحقيقة كميات ضعيفة، ما جاوزتش 13 ملم في مزر الشاكر و4 ملم في بيرالي. كذلك معناتها في القروان وسيدي بوزيد، وايضا محليا كذلك في جابس معناتها سجل تقريبا مليمتر وحيد. أما اليوم نشاط الخلايا العادية بش يكون معتها بكيفية أهم وأكثر معتها النشاط بش يكون خاصة بالمناطق الغربية للشمال الوسط، تبدأ خاصة في ولاية الكاف سيرينا والقصرين، ثم تشمل تدريجيا معتها بقية الجهات في ذلك جهة الساحل وأيضا صفاقس. الأمطار تنجم تكون أحيانا غزيرة، تعطي أمطار قوية في وقت جزيز الوجيز عفوا، والكميات تنجم تتراوح بين 20 لحدود 40 ملم. وكذلك معتها قبل ما تبدأ نشاط الخلايا العادية يبدأ ثم معتها ريحة قوية اللي هي في شكل هبات تنجم توصل مؤقتا إلى حدود حتى 80 كم في الساعة. وأثناء معتها نشاط الخلايا العادية الأمطار أيضا ما ننساوش ثم تساقط أيضا محلي للبرد ينجم يكون موجود في أماكن محدودة. هذه بالنسبة لليوم. الريح تقريبا مش تكون اليوم القطاع الشرقي ضعيفة على ما تدل، عموما سرعتها ما تجاوز 30 كم في الساعة، لكن كما قلنا تتقوى أثناء ظهور الخلايا العادية لتصل مؤقتا إلى حدود 80 كم في الساعة. البحر معناتها باش يكون قليل الاضطراب ودرجة الحرارة تبقى في نفس المعادلات اليوم مقارنة بيوم أمس، ومش تروح القصوى ب 30-35 درجة في المنطقة الساحلية والمرتفعات، وب 36 إلى حدود 40 درجة في بقية الجهات، وتجب توصل إلى حدود 42 درجة في الجنوب الغربي وظهور الشيء المحلي. غدوة لحد إن شاء الله نهاية أسبوع إن شاء الله تكون موفقة للجميع. مازال معناتها باش يتميزوا الأيامات هذوما اليوم وغدوة كذلك يوم الاثنين، يتميز أيضا بنشاط الخلايا العادية خاصة في فترة بعد الظهر، وهو الحال معناتها اليوم غد الأحد إن شاء الله، وباش يكون فما معناتها خلايا عادية خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط مع تتجه شرقا مع تنحو الجهات الشرقية. باش تكون مع تنشاط نتاعها أقل وأقل من اليوم، مع هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي بتكون قوية شوية خاصة قرب السواحل خلال اليوم الغد وضيفا معتدلة من بقية الجهات. عامة البحر يكون متموج محليا مضطرب، ودرجة الحرارة ثم ارتفاع غدوة في درجة الحرارة خاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات، باش تكون ب 32-37 درجة، وتبقى في نفس المعادلات بالنسبة لبقية الجهات ب 37 إلى حدود 41 درجة مع ظهور أشيلي محلي. الشهر هذا الاثنين معناتها يتواصل كذلك كما قلنا معناتها الخلايا العادية اللي باش يكون نشاطها اكثر متمركز في المناطق الغربية للوسط والجنوب هذه المرة معناتها، ثم تشمل كذلك معناتها الجهات الشرقية مع هبوب رياح في القطاع الشمالي اللي باش يكون معناتها على مناطق الشمال والقطاع الشرقي على مناطق الوسط والجنوب، متجاوز سرعتها كذلك 30 كم في الساعة، والبحر عامة قل الاضطراب، تبقى درجة الحرارة في استقرار. نعود من جديد إن شاء الله للاستقرار في حالة الطقس يوم الثلاثاء، ومش يكون طقس عامة قليل السحب على أقرب مناطق البلاد، وكذلك انخفاض مش يكون مع نسبي وملحوظ في درجة الحرارة إن شاء الله يوم الثلاثاء.
1: باه سمح برشا صديقي بلال، وقت حكيت على نشاط الخلايا الرعدية يعني معناتها فما ريحة قوية هكا ولا؟ صحيح به معناها عادي نجمو نعومو ونجمو نعومو كيما امس مثلا جيك مطر هكا
2: والله شويه علاش قلت نحاول نعومو الصباح، نحاول ديما نتفاديه وديما الريسك اقل ريسك. اليوم احنا بدينا خرجنا بلاغ البلاغ معناتها ثم حاجات اللي معناتها تكون معناتها في شكل خطر خاصه على الناس. الخطر يتمثل في ايش معناتها؟ اذا كان معناتها لي زوراج ولا الرعد باش يكون موجود معناتها في وقت وجيز، هو نيفيت للوقت ذاك ونمشيو نعومو في الاوقات الاخرين.
1: واضح. يعطيك الصحه صديقي بلال، نورتنا برشا. ان شاء الله لاباس بلال. هيك هو تغييرات الطقس تعمل بعمايلها والمكيفات وكل حكايه الكل. ان شاء الله لاباس، ان شاء الله لاباس لكم الناس كل اللي هكا مقلقين شويه الفتره هذيا كما قلت بالمكيفات وطقس يسخن برشا برشا برشا برشا بطريقه انه الانسان ولا ما عادش يتحكم في روحه، يقعد في البارد يخرج للسخون. حاسيلو ربي معانا وكهو هاكا كيما كنتوا تسمعوا، كانكم برمجين على تبحبيحه عومه صحه وفرحه، مشيو وتفرهدوا ديجا شواطئنا ان شاء الله مامنه. ما فماش كالريح القويه اللي نجمو نحكيو عليها، باستثناء فما النشاط للخلايا الرعديه مساء بالنسبة اليوم غدوة كالحي، وبداية الاستقرار في العوامل الجوية من نهار الاثنين. وفما برشا ناس تقول لك ايه والله عمري ما مشيت للبحر وفما مطر. سمير جربت ولا ما جربتش؟ جربت كان وقتاش هذية عم ناول في سبتمبر، انا عم ناول 31 اوت مشيت للشاطئ الشفار، قعدت ما مشيتش للشفار، ويظهرلي باش نعودها في نفس التاريخ هذايا، ونهارتها جا مطر. حاسيلو ماك تعرف التوانسه معناها في كيف ما مطر شي يعملوا؟ يهزوا رواحهم وينكدوا على رواحهم، يقول لك مش خليني انا مطرت مش عليها مطر نتاع الشتاء. معناتها عادي بالعكس تعوم وانت في المطر، حاجه حتى الصغار ينسجموا، حتى الصغار يعملوا برشا جو. فواحد عمناه ونذكر بالبيه التاريخ هذايا 31 اوت كان نهار ياسر محلي، وديجا كيف جيت السحاب وكل ولينا ما عادش في حاجة للباراسول، معناها تقعد وكنا باش نقعدوا على سبيعتين من زمان، راسة لنا عشوية مزيانة معناها من الصباح حتى للعشية. ام زادة جيت مطربة هي مزيانة كيكة وزادت شعلت لنا الدنيا، نقولوا احنا يا صحيح راهو مطر ولكن طقس بعدها ولا الدنيا سخونه سخونه، وحتى لليوم فما تحس فما ارتفاع في درجات الحراره. ولا يا يسرى، يسرى دخلت المكيف اول ما عملت نحات الشميز، مفروض العكس يا يسرى. مرحبا بك يسرى الغربي في الاخراج المرئي، وانتم احكيوا لنا مستمعينا الكرام شنو طقسكم داخلي مفرهدين، عاملين جو، تفاعلوا معنا على صفحه رسميه على الفيسبوك ونلقاو اكثر اخبار ونلقاو زادة تعليقكم حلوة مزينة كما التعليق اللي وصلنا من عند سيدة نجوى الفريخة. يعيشك سيدة نجوى، إن شاء الله كل عام وتحيي بألف خير، وإن شاء الله مولد مبارك عليك أنت وعلى الناس الكل. كاظم السير تطلبوا روضة السلامي، يا روضة طلبك على الراس والعين، ولكن اليوم كيف ما تعرف نهار السبت، ولكن غبت عليك المعلومة، نهار السبت واليوم الثلاث منوعة أحلى صباح بالاشتراك مع راديو بانوراما، نسمع فيها ونتمتع بالغنية والأغاني تونسية السمحة المزيانة. سي منصف المصباحي نهارك سعيد يا سيدي، مرحبا بك، أهلا وسهلا أنت في الاستماع، وبش نزيد نسمعك صوت تحبه أنت من الأصوات الشابة اللي بشكون ضيف بيناتنا في سفاقس غدوة الحي في إطار الدورة 60 من مهرجان سيدي منصور. أيمن لسيق باش يجي في بلاصة أحمد الشريف لأسباب خارجة عن إطار ولا عن إدارة المهرجان، ولكن بصفة رسمية غدوة الحي في السهرة في 16 أوت غدوة لحد، أيمن لسيق باش يكون على ركح في البهو الخارجي لسيدي منصور، وين الولي الصالح سيدي منصور، فإن شاء الله تكونوا في الموعد وبعداد كبيرة. تحية لك سي سمير غرسلة، إن شاء الله ربي معاك وإن شاء الله طريق سلامة لك أنت. تحية لسي عمران من فرنسا وكل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا ويتواصلوا معنا ويتفاعلوا مع فقراتنا وأجواءنا في منوعة أحلى صباح من إذاعة سفاقس. هذا سفين خديم الله يسرى غربي سمير تقتق وسرور الهدار، نحييكم الناس كل، أتمنى لكم إن شاء الله صبحية مزيانة معنا.

7:23 دقيقة ذي صوت أيمن لسيق اللي بيشكون حاضر وضيف بيننا في طار مهرجان سيدي منصور مهرجان الولي الصالح سيدي منصور اللي موجود في طريق سيدي منصور كيلومتر 10 واللي المهرجان تواصل حتى لنهار 18 أوت هاوكا باش ما يصير لكمش شوية هكا لبس اي لبس اللي رفع اللبس خطر أشار لي ليها ذكرتني في الملبس يا حسرة كنت على ذكر الملبس البارح نحكيه على العريس متاع قبل نحكي أنا وصديقة على كيفاش توا العريس كيما كل مرة معناها نحكيه كيما كل عام قولوا ياسر أغلي برشا متاع العريس سهرية على سهرية تكلف 20 مليون 30 مليون وكيفاش الإنسان بعد معناتها كيفاش بتحليله العيشة هو يبدأ شر على طوله والعام عليش يدور والعوام اللي من بعد العرس ويخلص ياخذ في القروضات ويخلصوا على ليلة واحدة تعدى فيها ساعتين من زمان عاد قلت لها قبل كان ما غير فما برشا تكلف في العريس فكان العرس أولا في جنين أولاد الحومة هما اللي هيئوا الفضاء تهيئة الفضاء تصير بالجريد فما هيك النجارة يصبغوها ألوان قالت لي دي ما نعرفش لا قلت لها عاد كيفاش بتعرفيش هيك كيفاش المنصة باللوح بالمادري لضوي هيك كيف ما كيما متاع صحيت كيما متاع المصريين هاي معناها العراس الشعبية اللي توصلنا معناها بالصور متاعها من التلفزة في بعض الأحيان لا في مصر تقلب على العركة احنا لا بالعكس بوس وتعنيق وعائلات والعرس في الغابة وكانت فما 3 أو 4 صالات معناتها في صفاق سنة نتفكرهم معناها في هكا في صغري نتذكر عرس كذا كانت أغلبية صداقات في البلدية قاعدة الأفراح الكبيرة وكان جونا كبير احنا صغار نبدأ طالعين هابطين على هيك الدروج ونهزوا في الملبس خاطر كانش فما برشا معناها حلو فما ملبس وفي الجنين فما كل جاجو متاع الجزوز تبدأ عاد متعة والسعادة المطلقة وقت الواحد يهز جزوزة حسيله محليه الصغر ماذا بيه الواحد اي بالحق ولا ساعات يحطوهم مش حتى في جاجو

جو معناتها يبردوه مثلا نحطهم في جفنه كبيره بدا مليانه بالثلج ودبابس باللار اي ويبدا يحلك في كعبه وحسيله قلت منتهى السعاده محليه ماذا بيا كما يقول لطفي بوشناق نخبي صغري بين يديك الواحد يشد وانت العصفور تنجم تشده كي الصغر هكاك ما يتشدش حسيله محليها ايامات ومحليها الجو اي قلنا نرجع ملا رفعا لللبس اللي حاصل مهرجان سيدي منصور متاع الولي الصالح غدوة الحي أيمن لسيق في البهو الخارجي ومجانية العروض الناس كل فرحانة والدنيا على المحلاة كما شفنا زينة القصرينية عرضها قلت البارح بالحق حاجة ياسر محلاها غدوة الليل في إطار مهرجان سيدي منصور المسرح الصيفي سيدي منصور الدورة 46 غدوة الليل النوردو غدوة الليل النوردو والليلة عرض مسرحية لبسي الجعفر القاسمي مسرحية برشا فيها ضحك وبرشا ذمار كما جعفر يشبه روحه العائلة تنجم تحضر تتمتع تعمل ضحكة من القلب زادة فإن شاء الله كسيدي منصور قبلة للزوار كان حبيته حد المسرح الصيفي كان تحبوا تزيدوا تطلعوا أكثر مرحبا بيكم الناس الكل المهم تفرهدوا وعملوا برشا جو احنا مازلنا نتفرهدوا ونعملوا برشا جو على خاطر اليوم اي اليوم افتتاح مهرجان تنيو في دولته 24 اليوم فما عروض في ساحة الثقافة في الشيحية وين فما محل تجاري معروف فمن الستة متاع العشية حتى نصف الليل فما كرنفال الاحتفال كما قلت في ساحة الثقافة فما معرض للحرفيات فما برشا أجواء أخرى وفما نلقاو زادة من بين الأصوات اللي باش تكون حاضرة في طار مهرجان تنيو صوت العزيز الغالي هذايا لحسن ناجي باش يلاقي جمهوره وصارت 24 أود يعني ليلة المولد باش يكون حسن ناجي تو بعد شوية نعطيكم سريعا برنامج الدورة هذه 24 وإن شاء الله زينة لكل أهل الثقافة ولكل الناس اللي تحبوا تقبل على الثقافة وتحبوا تحضر وتواكب العروض هذه احنا نرجع لكم بعد نشرة الأخبار تقدم لكم فاطمة وسهام وأخبار الرياضية نكمل معكم مشوار حتى التسعة في منوعة أحلى صباح صباح الخير من أحلى صوت في الدنيا الكل صوتي ذات سفقس

0: صباحكم سعيد. تواصل ظهور الخلايا الرعدية وأمطار بعدة جهات بينها صفاقس. اليوم انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي. رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة التربوية القادمة. 6 شهداء في حصيلة أولية لغارة صهيونية فجر اليوم على بلدة أنصار جنوب لبنان. زلزال بقوة 7.7 درجة قبالة سواحل أندونيسيا وتحذير من تسونامي. ومعكم في التفاصيل فاطمة زلوزي.
1: صباح الخير.
0: وسهم شعور. قبل نصف شهر من دخول فصل الخريف تتواصل التقلبات الجوية لتتراوح بين حرارة مرتفعة وأمطار غزيرة، واليوم ستظهر الخلايا الرعدية مع الأمطار بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات صفاقس وبيجة وسليانة والكاف والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد.
1: الرياح ستكون قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وتسجل درجة الحرارة استقرارا حيث تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي محليا.
0: في شأن جامعي، تنطلق اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية يوم الأربعاء القادم على أن تعلن نتائجها يوم 4 سبتمبر المقبل، وهي تهم الطلبة التونسيين المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها لسنتي 2024-2025 أو المسجلين بمختلف شعب التعليم العالي أو المؤجل ترسيمهم أو بكالوريا المعهد الفرنسية بتونس. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس ومزيد من التفاصيل.
2: إعادة توجيه لأسباب اجتماعية، أسباب صحية، إعادة توجيه أصحاب المواهب أو لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع توجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل للموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة توجيه هو التقريب الجغرافي للمترشحين. فعنا لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح، ينجم يدعم المطلب متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
0: وفيما يتعلق أيضا بالحياة الجامعية، يغلق غدا باب تقديم الترشحات بالنسبة للمتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 للحصول على منح دراسي بل دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمملكة المغربية والجزائر، ويأتي ذلك في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027.
1: ويخضع القبول النهائي للطلبة إلى موافقة السلطات المغربية والجزائرية، وبينت الوزارة أنها لا تتحمل أي مصاريف بما في ذلك التنقل الدولي، ويتمتع الطلبة المقبولون في جميع الاختصاصات بالمنحة الجامعية وبالسكن الجامعي. ومن المنتظر نشر القائمات الأولية للمقبولين يوم الأربعاء 26 من أوت الجاري على الموقع الرسمي للوزارة www.mes.tn.
0: الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027 كان أمس محور مجلس وزاري مضيق أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، وقدمت خلالها الوزارة المعنية عروضا حول الإجراءات المتخذة لضمان عودة موفقة.
1: هذه الإجراءات تمثلت بالخصوص في رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المتخذة المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة، وإقرار إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل، مع تنفيذ برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي وبرنامج تعليم مدى الحياة وإحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة.
0: إجراءات أخرى تعلقت بالاكتظاظ داخل الفصول ودعم الأحداثات الضرورية وإقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتعزيز الوجود الأمني بمحيط المؤسسات، إضافة إلى رقمنة الخدمات المدرسية وتعزيز انفتاح المؤسسات التربوية على فضاءات ثقافية وشبابية ورياضية وتعزيز الصحة المدرسية.
1: ومع بدء التحضيرات للعودة المدرسية، صدرت أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 3 أوامر رئاسية تمت بمقتضاها دعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين القادم، وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس، وعين رئيس الجمهورية بمقتضى هذه الأوامر في عضوية الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم كل من التيجاني القماطي، يوسف بن عثمان، شيراز اسطنبولي، ريم العريبي، كمال الهنيد، محمد لحبيب العلاني، محمد سيف الله بن عبد الرزاق.
0: نوالي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس إلى ولاية المهدية، وعقب الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق بينها برج الراس على خلفية انقطاع مياه الشرب لحوالي شهر، تنطلق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه صباح اليوم في تزويد هذه المنطقة بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف الساعة والساعتين يوميا، على أن تتابع مصالح السوناد تزويد المنطقة بنفس الوتيرة لمدة تتجاوز الأسبوع إلى غاية عودة التزود العادي والمنتظم.
1: هجر أغلب المسافرين القطارات بسبب وضعها المزري، أعطاب متتالية وكراسي متهالكة وغياب النظافة وتعطل مكيفات الهواء ورحلات تمتد لساعات، ما يفرض إعادة هيكلة قطاع السكة الحديدية. ريبورتاج سهور الحبيبة.
3: وضعية خاربة كيما الكيران كيما الترانيت، وضعية كارثية. شنو هيك ترانيت طربق طربق طربق، هما جدد يقولوا جدد وندر شنو.
4: حالة ياسر تعبة ومزرية، فيها طرف من الدولة وطرف من المواطن.
3: ديك ديما تيزار ما فهميش الواحد يخرط فيهم هكا وهكا باش يجم بالعروقات باش يجم يتنفس، حتى اللي عنده رونديفو ما يوصل كان مخر.
5: الوضعية كارثية، ترانيت خردة قدم ما يخرجوش في الوقت، يعبيوا أكثر من طاقتهم، مصخين الديستاسيون يعملوا العار.
6: مزرية أنا مرة خذيت التران من خرج السبعة وصلنا الماضي ساعة تونس، كيفاش الله أعلم؟ ما حد شيء، كراسي مكسرين فريمون، لا ماهوش نظيف، ثم بارتي خايبة ياسر شي رفيشة ولا وينك القنطرة، تحس روحك سيء مش تطيح، أنا بالحق تعاسة.
7: نقل الفيتون الزيرو، عندي 10 سنين ما خديش ترونسبور أنا، لا كيران لا تاكسيات لا لو أجات.
8: هما يقولوا فما تران جديد وتران قديم، كيف كيف فرد حالة، لا فيه بيبان لا شبابك، حالته مزرية، بخلاف من داخل الكابينة نتاعو، لو ساخ اللي فيه كراسي اللي ما تنجمش تقعد عليهم، انه ياخذ بيك من قابس للصفاق صعاد يوصل حتى 8 سوايع، اذا ما موقفش بان فاثنية، حالته ياسر مزرية. فما طرف من المواطن اللي ما يستحفظش على الملك العمومي، وفما طرف من الدولة معنا الحاجة عندها سنين اللي هي تخدم وما تبدلتش، نتجنب طلوع فترة.
0: الى اخبار العالم وجزاء، تواصل قوات العدو الصهيوني اعتداءاتها على عدد من القرى والبلدات جنوبي لبنان، وفجر اليوم استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون في حصيلة أولية لغارة صهيونية استهدفت مبنى في بلدة أنصار. في الأثناء شدد رئيس الحكومة اللبنانية على ضرورة وقف العدو عمليات التدمير ووضع جدول زمني لانسحابه من الأراضي اللبنانية.
1: مع اقتراب موعد انتهاء هدنة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم بين إيران وواشنطن، أكد مسؤولون في البلدين عدم وجود تطورات بشأن استئناف المفاوضات، بينما ردت الخارجية الإيرانية على عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بالتأكيد على أن المضيق إيراني وسيبقى كذلك. وأضافت الخارجية أن إيران لا تخشى التهديدات ولا ترهبها استعراضات القوة.
0: أعلن مسؤول في أجهزة الإغاثة الأندونيسية سقوط 20 قتيلا جراء الزلزال الذي ضرب أندونيسيا اليوم بقوة 7.7 درجات، إضافة إلى انهيار عشرات المباني، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.
1: رفعت السلطات المغربية والإسبانية مستوى التأهب على جانبي الحدود بين الفنيدق وسبتة تحسبا لمحاولة عبور جماعي جديدة بعد تداول دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتوجه اليوم إلى المنطقة.
0: اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف واشنطن بالضلوع في الهجمات على روسيا وتوعد بتجديد ضرب الإمدادات لكييف.
1: وأخيرا امتد تفشي فيروس إيبولا إلى إقليم سادس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما صنفت منظمة الصحة العالمية الوضع على أنه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وهو ثاني أعلى مستوى إنذار لديها.
0: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار: تواصل ظهور الخلايا الرعدية وأمطار بعدة جهات بينها صفاقس، اليوم انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي، رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة التربوية القادمة، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنطلق اليوم في تزويد منطقة برج الراس من ولاية المهدية لساعات معدودة بالماء الصالح للشرب، 6 شهداء في حصيلة أولية لغارة صهيونية فجر اليوم على بلدة أنصار جنوب لبنان، وزلزال بقوة 7.7 درجة قبالة سواحل أندونيسيا يخلف 20 قتيلا في حصيلة أولية أيضا.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحيات فاطمة زلوزي وسهام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة. أترككم الآن مع زميل مرجعتي طلة وأخبار الرياضة، إلى اللقاء ويومكم سعيد.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
10: عشرة ديمة ديمة
12: ثنية زينة ثنية زينة
13: ثنية زينة ثنية زينة.
14: تعرف أحسن هدية ترد بالك في ثنية.
15: أول موعدنا الرياضي، صباح الخير، باش نحكيو في أخبارنا اليوم على مشاكل كرتنا وهمومها قبل أسبوع من افتتاح الموسم، ثم نتعداو لآخر أخبار الميركاتو. نبدأ بنجم الرياضي بالمتلوي. هيئة النجم الرياضي بالمتلوي كانت أعلنت أمس على عدم قدرتها عن المشاركة في البطولة بسبب غياب الدعم المالي منذ الموسم الماضي وتخلي سلطة الإشراف وأيضا المؤسسات الداعمة عن التزاماتها تجاه النادي. في آخر أخبار شبيبة القيروان، المحكمة الرياضية الدولية التاس تفاعلت مع الطلب متاعها بإيقاف انطلاق البطولة، وكان الفريق الجي اس كا وقتها طعن في الترتيب النهائي للمسابقة الموسم الماضي بعد ما أقرت الرابطة ثم لجنة الاستئناف منح نقاط الفوز للأولمبي الباجي في المباراة اللي كان خسرها على الميدان أمام الملعب التونسي. كما تعرفوا وقتها مشاركة 5 ملاعبية على الميدان بالنسبة لي ملعب تونسي، نحكي على 5 ملاعبية أجانب. الفوز الجزائي للأولمبي الباجي الموسم الماضي كان أضر بالشبيبة من خلال تراجعها في الترتيب، وهذا ما أدى إلى نزولها للرابطة الثانية. قلت التاسة تفعلت مع شكوى الشبيبة من خلال مراسلة جامعة وسيلي كرة قدم لاستفسارها في بعض النقاط. مرة أخرى يوسف البليلي يصنع المفاجآت طبعا السلبية بعد رفع العقوبة المسلطة عليه من التاس وتفعيل عقده مع الترجي اللي كان أمضاه منذ فترة ومدته عام مع حقية التجديد. إدارة مولدية الجزائر تحركت وأصدرت بيان تأكد فيه لجماهيرها أن البليلي وقع عقد مع الفريق الجزائري وما تم تسجيل وقتها في المنصة الخاصة بالرابطة الجزائرية لكرة قدم في انتظار رفع العقوبة عليه من التاس. حسب الرواية هذه فإنه اللاعب صحح في نفس الوقت مع زوز فرق وهكذا يتحول ملف البليلي إلى نزاع قانوني. نحكيه توا على الجامعة التونسية لكرة القدم اللي أقرت ورسمت ناجي جويني كمشرف عام على قطاع التحكيم في انتظار الكشف على التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم. القرار النهائي اتخذته الجامعة في اجتماعها البارح وكان تقريبا الاتفاق على ناجي جويني بالإجماع. نعطيكم المباريات الودية في نهاية الأسبوع. بالنسبة لليوم الخمسة 3 مقابلات: الملعب التونسي مستقبل المرسى، اتحاد المنسيري المنتخب الأولمبي، النادي الإفريقي، اتحاد العاصمة الجزائري. نذكر اتحاد العاصمة اللي كان أحرز لقب كأس الكاف الموسم الماضي. بالنسبة لمباراة غدوة كذلك 3 مباريات: في المهيري في الخمسة تقدم ساقط الدائرة الترجي الجرجيسي، في نفس التوقيت النادي الإفريقي مع جمعية ريانا، وفي حمام الأنف النادي صفاقس ينضيف على النادي المكان. بمباراة غدوة ضد نادي حمام الأنف يكون السياسيس لعب 4 مباريات تحضيرية الموسم الجديد. الأولى ضد اتحاد قرطاج في طرابلس سوسة فاز 3-0. ذكروا مومن الرحماني نيجيري إيموالي أوغبولي والمالي بوا ديارا سجلوا أهداف النادي صفاقسي. الثانية كانت في صفاقس ضد سان بيدرو لإيفاري والنادي صفاقسي كان فاز 1-0 والهدف الوحيد سجل محمد صالح المهذبي. المباراة الثالثة في طرابلس العاصمة ضد الأولمبي الباجي نهار الخميس اللي فات اللي انتصر فيها النادي الصفاقسي 2-0، زوز أهداف المالي بوات ديارا وزياد الدربالي، والرابعة باش تكون غدوة إن شاء الله ضد نادي حمام الأنف في ختام طرابلس العاصمة. الحصيلة إذن في 3 مباريات 6 أهداف دون قبول أي هدف. آخر أخبار النادي الإفريقي: تعاقدوا أمس مع اللاعب المالي إسماعيل سيمبارا لمدة 2 مواسم. إسماعيل سيمبارا 28 عام مدافع محوري كان ينشط في فريق الملعب المالي. في النادي الإفريقي مازال يبحث على تعزيز الخط الخلفي ويفاوض حاليا اللاعب السابق لديارا السنغالي مامادو دياتا عمره 20 عام، بالتالي مش بيقع احتسابه ضمن قائمة اللاعبين الأجانب في صنف الأكابر. لاعب كان انتهى عقده مع ديارا في جويليا الماضي. أيضا ديما مع أخبار الإفريقي: مفاوضات مع المدافع المحوري الفرنسي فيليب لانكوتان اللي ينشط في فريق إستوري البرتغالي لأقل من 23 عام، لاعب متكون في نادي لانس وكان انتمى إلى منتخب فرنسا لأقل من 17 عام. في آخر أخبار الميركاتو في الترجي: أمس إدارة النادي أنهت إجراءات التعاقد مع البرازيلي لوكاس ريبيرو لمدة 3 مواسم. أيضا الترجي التونسي تعاقد مع الجناح الأيمن المغربي عماد فرج لمدة 3 مواسم. اللاعب ذاك كان ينشط في بطولة أذربيجان مع فريق نيفيتشي. في الأولمبي الباجي وسائل إعلام فرنسية كانت نقلت اهتمام سانتيتيان الفرنسي باللاعب الشاب الياس الضاوي اللي عمره 18 عام كان لعب الموسم الماضي في أكابر الأولمبي الباجي ويشغل خطة متوسط ميدان دفاعي موجود حاليا مع المنتخب الأولمبي اللي حضر للألعاب المتوسطية. في كرة السلة المنتخب الوطني أنهى أمس طرابلس الإعدادي الثاني في العاصمة وتحول إلى تركيا باش يوصل تحضيرات للمشاركة في النفذة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2027. في طرابلس تركيا المنتخب الوطني لكرة السلة باش يجري 4 مقابلات ودية: 3 ضد منتخبات قطر مصر وفلسطين ومباراة ضد واحد من الفرق التركية. ذكروا النفذة الرابعة المؤهلة كاس العالم لكرة السلة باش تحتضنها تونس من 27 إلى 30 أوت. نختم بالكرة خارج تونس. البارح في الجولة الثانية من بطولة الرابطة الثانية الفرنسية فريق دانكيرك اللي ينشط فيه لاعبنا الدولي خليل العياري تعادل مع ستاد ريمس 3-3. خليل ما شاركت منذ البداية ودخل في دقيقة 61 وقدم الإضافة في خط الهجوم وكان تحصل على ركلة جزاء في دقيقة 90+6 مكنت فريقهم من تحويل الهزيمة 2-3 إلى تعادل 3-3. ركلة الجزاء سجلها اللاعب توماس روبيني. نهاية سبور نيوز. تحية ليك سمير طاقتك كنت معايا في الإخراج الإذاعي. تحية اليسرى الغربي في الإخراج المرئي. تحية أنا منجع تطالة سيوار تواصل معكم أحلى صباح حتى للتسعة. متابعة طيبة نهاركم زين. سبور نيوز.

0: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. السياحة البيئية بالجزر. إن في تونس من الجزر والأرخبيلات ما يؤهلها لتكون قطبا سياحيا وبيئيا عالميا منافسا لأهم الوجهات على البسيطة، وذلك بمجرد الاستثمار واستغلال المخزون الاستراتيجي المتوفر. فلا توجد فيها فقط جزيرة جربة والجزر المحيطة بها والتي اشتهرت عالميا كوجهات سياحية فيها كل المرافق، أرخبيل قرقنة وجلطة، لكن هناك أيضا جزر غير مأهولة بالسكان مثل الكنايس، قوريا، الديماس، زامبرا، القاني، قمناريا وغيرها. تتميز هذه الجزر بجمال استثنائي منتشرة شمالا وشرقا وجنوبا، وبالإمكان دمجها في مسلك سياحي موحد واستثنائي قد لا يوجد له مثيل في البحر الأبيض المتوسط إلا في إيطاليا واليونان. إن هذه الجزر قادرة على أن تكون نموذجاً للسياحة البيئية لتنويع المنتوج واستقطاب فئة من السياح من عشاق الطبيعة والمغامرات، كما أنه يمكن إدماجها في سياحة الرحلات البحرية الكبرى التي تقصد وجهات محددة في البحر المتوسط، وتقتصر في زيارتها لتونس على أثار قرطاج والمتحف الوطني بباردو وأسواق مدينة تونس العتيقة ومنطقة سيدي بوسعيد. مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله يا ربي تحقق لكم كل الحاجات اللي تحبوا عليها، ومدام العين تغزر فما نفس جديد، فما ايمات جديده، لازم فما طموح. هكا هو قدر الانسان، كل يوم يطلع لغد افضل، سينو ما عندك ما تعمل حتى شيء، بك الطاقم اليوم الغدوه وشنو باش يتبدل عليا؟ لا لا، انت نظرتك كانت تبدلها، كي تبدل شويه يمين يسار تلقى ثنيه أزين وأسمح ملي أنت فيها. هذا كلام في العام، كل واحد كل واحد كيفاش شنو يتمنى، وكل واحد شنو يحب في حياته. صباحكم كله حب مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في منوعة أحلى صباح. كيف ما سنسناكم ما بين 8 و9، برشا استضافات وبرشا برشا مواكبات والعينين تتحل زادة مع 8 كبل بي واحد مصحصح ويقول شنو فما وشنو مفهميش. بما أننا كنا نسمع في صابر الرباعي، صابر باش يكون في اختتام مهرجان صفاقس الدولي سهرة 17 أوت نهار الاثنين، قبلها غدو كالحي النوردو، والليلة عرض مسرحية البسي الجعفر القاسمي، الليلة سهرية ضحك، سهرية تتلم فيها العائلة على ضحكة سمحة مزيانة. بما أني نحكي على المهرجانات، الليلة نزار القصرين في إطار مهرجان سيدي منصور الولي صالح سيدي منصور، في إطار مهرجان كارتاج الليلة تغني إليسا، واليوم الندوة الصحفية خاصة بمهرجان اليمامة بمنزل شاكر، واليوم افتتاح الدورة 24 من مهرجان تنيور بالشيحية، وفما برشا كرنفال الاحتفال. وبما أني زاد نحكي على المهرجانات، الليلة في إطار الدورة 33 من مهرجان جرمدا الليلة مرشد بوليلا، ليلة مرشد بوليلا. وإحنا في الأجواء ذي كل، فما اللي ما عندوش مع المهرجانات ويقولك اختاني، خل نشوف سيري، خل نشوف جيم جديدة، لعبة جديدة، خل نشوف هكا تكنولوجيا، فما ماشي أبليكاسيون، اختاني أنا ليني جاوي مهرجانات لحد شي منعرش. صديقنا أحمد بن عطية جو مهرجان وذولا شوية هكا وشوية هكا. أحمد صباح النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا يا سيدي،
1: يعيشك، شكرا جزيلا، إن شاء الله نهارك وصباحك سعيد، هذا كيف جميع المستمعين اللي يسمعوا فينا.
0: يعيشك، مرحبا بك، نورتنا. قل لي أنت من جوك مهرجانات ولا خاطي خوك؟
1: والله الحقيقة أنا من العباد اللي من خير أكثر أني نقعد في الدار، دونك نحب هكا الرياض والجو يبدأ كلم شوية الحقيقة أكثر من اللي يكون موجود في المهرجان. أما هذا لا ينفي ساعات أنه عبد هذا كيف ماذا بي يخرج يمشي المهرجان يبدل جو، دونك هكا يتنفس شوية ويخرج شوية من الروتين اليومي.
0: هاي سمح واحد يخرج من الروتين، وكل واحد كيفاش راهو تخلقنا أكيد. مختلفين حتى في رؤانا أكيد. في تفكيرنا في أجواءنا، فما اللي يميل أنه يقعد في الدار، فما اللي يحب يتفرج على إكران، يتفرج على حاجة جديدة، يكتف حاجة جديدة، فما اللي يحب الجو المهرجانات ودخول والخروج على الفضاءات العامة، وكل واحد كيفاش، المهم الواحد يعمل حاجة ومرتاح فيها. أنا هذا شو نقول،
1: هو لهنا فما مدام سرور يقول لك الاختلاف لا يفسد للود قضية، دونك كما قلت انت اذا كان جينا الناس الكل متشابهين راهي الدنيا ما عندهاش معنى، دونك علاش الاختلاف نتاعنا هو اللي يخلق دونك هذاك الحاجات المزيانة اللي نعيشوها في حياتنا، خاطر إذا كان جينا الناس كل كيف رأي ولات مملة الدنيا.
0: صحيح، هو الثابت والأكيد اللي أي واحد الشريك متاعه تلقاه متقاطع تماما، أنت تفكر في جهة ريت أنت أحمد تاو إن شاء الله بقدرة ربي وقت تجي تختار شريك تاعته تلقاه تحب الجو تفريد والحفلات، سبحان الله يجمع زوز من الناس، تلقى واحد يخمم هكا واحد يخمم هكا، ومع ذلك المركب تسير وتمشي وكهو لباس، وتقولك من فما حتى نقطة التقاء أنا وشريك الحياة، معناها إن هو يخمم يمين أنا نخمم يسار، هو يخمم هكا أنا نخمم هكا، أكهو تو سي بون، أنت بديت الملامح معناها بدينا نرسمه لك معناها يا أحمد. أي سيدي، أعطينا ملامح اليوم كيفاش باش نراو، منعرفش أنت اخترت لنا أبليكاسيون وإلا اخترت لنا شو اخترت لنا؟
1: دونك باش نبداو إن شاء الله بالجديد متاع التكنولوجيا، دونك باش نحكيو على خبر جديد متاع التكنولوجيا، من بعد إن شاء الله باش نعطيو المستمعين متاعنا أبليكاسيون اللي تنجم تفيدهم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وإن نذكر لي أحمد بن عطية معنا في التليفون، هو خبير في السلامة المعلوماتية، وتنجموا تشوفوا تصويرته واللقاء هذايا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس.
1: أكيد. دونك مدام سرور، الخبر اللي باش نبداو به، وانت ديجا كنت تحكي على العائلات وتحكي زادا كيف كيف دونك على الاجواء الاسريه. دونك من الاجواء الاسريه، الخبر نتاعنا اليوم يجينا من سان فرانسيسكو من الولايات المتحده الامريكيه، وين فما شركه اسمها تاو روبوتكس. دونك الشركه هذه شنو عملت بالضبط؟ عملت دي فام دو ميناج، اما لي فام دو ميناج هذوما هما عبارة على دي روبو. يعني الشركة هذه $30 يعني تقريبا فلوسنا احنا بين 90 و 100 دينار، تبعث لك الشركة هذه روبو للدار متاعك. دونك الروبو هذية باش يعمل لك مناج كاملة للدار، باش يحرك لك الدار متاعك، من التسييق للكنسان للحركة للتنظيف للغسلة من الماعون الحشاك تلويح الزبلة. دونك يعمل كل شيء، اي حاجة عنده علاقة بالتنظيف ينجم يعملها الروبو هذايا. الافونتاج شنو؟ الافونتاج انه دونك الروبو هذايا كي تبدا فما مثلا قرارات يلزمها تدخل منك، مثلا نلقى ورقه محطوطه مثلا بجنب بوبال ولا حاجه وشك انه يلزمه يطيشها ولا يخليها الورقه هذيك، فانه مباشره يتصل بمول الدار ويسألوا يشاوروا هل الورقة هذه تطيش ولا يخليها.
0: سامح.
1: يعني بالنسبة للقرارات اللي فيها دونك هكا شوية شك، فأنه يطلب مباشرة المساعدة من عند شخص، معناه ياخذ لذي متاعه ولا يطلب المساعدة متاعه. الحقيقة دونك الشركة هذه إلى حد الآن وفي المجال هذا من أكثر الشركات اللي قاعدة تحقق في نجاح، خاطر العباد دونك حبت الفكرة أول حاجة دونك للحفاظ على الخصوصية متاعها. دونك يقول لك ديما روبو مش كيما إنسان، يعني روبو في الأخر دونك ما الخصوصية متاعي ديما باش تكون مضمونة أكثر معاه. دونك وهذه حاجة دونك نوع من الشركات هذه المتوقع أنه في المستقبل باش نشوفوهم برشا. وعلى فكرة دونك الشركة هذه راهي مش الشركة الأولى في العالم، فما شركة سبقتها في الصين تقريب دونك تعمل في نفس السيرفيس، وهذه حاجه من الحاجات دونك اللي باش نشوفوها في المستقبل. دونك لي روبو تقريبا تدخلوا في جميع المجالات اللي البشر قاعدين يقوموا بها وقاعدين يخدموا فيها، حاجه باهيه مي اون ميم طون حاجه تخوف شويه دونك للمهن اللي قاعدين دونك العباد يقوموا بها كيفاش باش يكون المستقبل
0: متاع. لا لا لا لا، هو ما نتصورش مهما وصلنا في التكنولوجيا احمد، وهي باهيه وباهي انه واحد يبدا يحرك معاك في الدار، وستو احنا هذه نعمه نستشعروها انسان عن تبدا شكون معاك. ساعات كائن بشري يبدا يظن عليك، يبدا يشكي لك، يبدا يعطيك في طاقه خايبه، يبدا ما يبدا يتمرد عليك يقول لك اسمع هذيك لا لا ما نهزاش، هيك رزينا، هيك يا مش متاع نسا هذيك. هالروبو في مساكت يخدم على روحه ويمشي على روحه وكهو، معناتها لا يقول لك زيدني ولا يقول لك الدار كبيرة ولا يقول لك نقسم لك الحركة على مرتين، هيك الكل فما برشا مزايا. أما وانتي تعرف يا أحمد اللي جربوا برشا مقاهي وبرشا مطعم جربوا ديروبو راه ما فماش، معناتها هيك الخذ وهات متاع التونسي وخذ وهات متاع كائن بشري، ما عمرها مهما وصلنا من التكنولوجيا ما يختلفوش اثنين للي الكائن البشري كائن بشري، والاخر معناتها يعني المزايا متاع البشر حاجه على الروبو على حاجه آله معناها. فما معناتها مهما تطور قديمه بهيك تفاعل، وسيرتو احنا الشعوب معناتها التونسيه الشعب التونسي يحب يتفاعل، يعني تتخيل انت معناتها تتعامل مع روبو حكايه مش ناجحه برشا معناها، الا الناس اللي عنده مكة طبيعه شويه كم ماذا بيه ما يحبش برشا حس ما يحبش برشا دوي يقول لك هكا روبو يعمل لازم الكل والسلام. به وانت من اما شق يا احمد؟
1: والله شوف مدام سرور،
0: فهمتك
1: أنا اللي نراه إنه كما قلت أنت دونك كل حاجة عندها ليزافونتاج وليزانكونفينيون تاعها. مثلا لروبو بالنسبة للخدمة قولوا احنا البروفيسيونيل، دونك مثلا إذا كان في شركة ولا في حاجة كبيرة دونك هما يكونوا إفيكاس أكثر. دايما برشا الشركات دونك اللي قاعدة تجرب إنها تبدل دونك بشر بدي روبو، خاطر الروبو ينجم يخدم لك 24 ساعة من غير ما ما, ما يقف ومن غير ما يتقلق ومن غير ما ما عندوش حتى مشكل. لكن كما قلت أنت ديما الشق البشري، دونك هذاك التواصل، هذاك أنه فما إنسان دونك يفهمك وإنسان يحس ويستشعر دونك لي سنتيمون تاعك حاجة مهمة برشا. خاطر الروبو في الأخر هو عبارة على شنو؟ عبارة على دونك كومة من الحديد ومن المعادن المختلفة، وزادة كيف كيف دونك في وسط وفما موجود بروجرام، وهذاك هو الروبو في الأخر. وهذا زادة كيف كيف مدام سرور يرجع بينا الموضوع زادة اللي كنا حكينا فيه في برشا أسابيع ماضية، إنه برشا عبيد كي تتعامل دونك مع تشات جي بي تي وتتعامل دونك مع النماذج هذه متاع الذكاء الاصطناعي يتعامل معه على أساس اللي هو صديقه. لكن تشات جي بي تي ولا جيميناي ولا كلود ولا أي نموذج متاع الذكاء الاصطناعي لا يملك أي مشاعر، يعني هو في الأخر كود موجود في سيرفر في أمريكا ولا في فرنسا ولا في لونجلتير ولا في أي بلاد موجودة في العالم. يعني هو يأخذ من عندك بالنسبة لي الكلام اللي تقول فيه أنت هو معلومات ومعطيات، دونك يأخذ معلومات ومعطيات ويرجع لك معلومات ومعطيات، ولا يحبك لا يتعاطف معك ولا فما دونك أي علاقة إنسانية ولا أي علاقة بشرية نجم تكون وتتطور بينك انت وبين النموذج هذايا. علاش زاد كيف كيف مدام سرور نقولوا هذا؟ خاطر بدينا نشوفوا دونك انه فما بشر بدات ترتبط عاطفيا بنماذج الذكاء الاصطناعي. كنا حكينا زاد كيف كيف يمكن من 6 أو 7 شهور التالي على اول حفل زفاف دونك بين بشر بين انسانه وبين نموذج متاع ذكاء اصطناعي، عطاته اسمه خلقت له تصويره وتحكي معه يوميا، لكنه في الاخر نموذج متاع ذكاء اصطناعي.
0: طبعا طبعا ما ينجمش يعوض الكائن البشري مهما يكون، مهما تقول له صديقي فلان ولا صديق ملا، معناتها هو يتعامل مع معطيات.

0: الكتب موجودين مجانا فيها زادة كيف كيف بعض الكتب المدفوعة اللي بعد كده دونك يحبوا يزيد ياخذ الحقيقة أبليكاسيون ممتعة برشا خاطر تلقاو فيها الكتب اللي تنجموا تقراوهم تلقاو فيها زادة كيف كيف كتب تنجموا تسمعوهم مثلا إذا كان عن مرأة تحرك في دارها وإلا راجل يخدم كذا دونك وهكا يفد يقلق شوية دونك نجم تحط كتاب تسمعه موجودين دونك في الأبليكاسيون هذه الحقيقة أبليكاسيون ممتعة جدا وابليكاسيون دونك ان شاء الله تعجب المستمعين نتاعنا وان شاء الله يستفيدوا منها وبربي دونك لهنا جوج مدام سرور زاد كيف نستغل الوجود نتاعي معكم في الاذاعه بربي نرجعوا العاده نتاع المطالعه لينا احنا ولصغارنا راهو ملي بعدنا على الكتب ملي بعدنا على القرايه ملي بعدنا على المطالعه واحنا دونك بدينا نوخروا بشويه بشويه كان لاحظوا اي دوله واي شعب متقدم راك تلقاهم كل يوم يقرا كل يوم شادين كتب في ايديهم كل يوم دونك خاطر هذاك الكتاب هو اللي باش يعلمك هو اللي باش ينمي لك دونك المدارك نتاعك باش ينمي لك زاد كيف كيف دونك القدرات نتاعك
1: وانت مهدتنا كيف ما يلزم باش نستقبل بعد شويه امانه عفيه اللي هي مرافقه بيداغوجيه باش نحكيو في الاطار هذايا على صعوبات التعلم خاطر اوتوماتيكيا كي نبعدوا عن المطالعه كي ما نغذيوش ومن نعملوش المهاره والصغير ما يستنسش طالع نجمو نستنيو برشا من اضطرابات تعلم ومن صعوبات فقط قبل أحمد ما تغادرنا قبل ما تغادرنا تعطيني المختصر الابريفياسيون متاع الأبجد المكتبة الرقمية
0: أبجد دونك جست يدخلوا يكتبوا دونك أبجد مكتبة رقمية يدخلوا حتى على جوجل ديريكتو من جوجل دونك تلقاو السيت متاعهم ويتليشارجيو دونك سلون تليفون متاعك تليشارجي دونك الابليكاسيون وتلقى فيها دونك عندك مجموعة من الكتب المجانية اللي تنجم تقراهم فما حتى زادة كيف كيف كتب للصغيرات دونك اللي عنده صغير وينجم يقرا ينجم يعطيه دونك يقرا كتاب مباشرة كيما تنجم زادة كيف كيف تقرا له الكتاب هذايا وتستمتعوا ونرجع شوية الحقيقة دونك الأجواء هذيك متاع القراية والمطالعة ودونك حاجات اللي ولينا نتوحشوها توا في عصرنا وفي الوقت دونك متاع الزيكرون اللي قاعدين نتعاملوا معهم كل يوم
1: هذا هو تلقاه كل الحوار كاملا على صفحة الرسمية لإذاعة صفاقس أحمد بن عطية شكرا جزيلا ليك
0: شكرا ليك مدام
1: يعيشك نورتنا في منوعة أحلى صبح نورتونا مستمعينا الكرام تحية لكم شكرا صديقنا محمد شكرا لصديقنا عبد الله سلامي ليك يا عبد الله إن شاء الله نهارك طيب وسام زادة كيف كيف وكل الأصدقاء اللي تبعوا فينا ويسمعوا في صوتنا احنا معكم حتى للتسعة شكرا ليك سي صادق السيلة يا مرحبا يا مرحبا وين هالغيبة ها تنقل لكم غيبة كبيرة على منوعة أحلى صباح ولكن باش تتالى إن شاء الله لقاءات في الجمعة الجديدة باش يكون حاضر معكم زادة في منوعة أحلى صباح لنهار الأربعاء الجاي مرحبا بكم يسرنا استماعكم لنا وثقتكم فينا شكرا أحلى مستمعين راجعين لكم بعد ما نسمعوا هيلا المالكي هكا اخترنا لها بالتونسي

0: عيشها ميو فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلة للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام.
1: ورجعنا لكم من جديد 8:32 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام, نحييكم ونقول لكم اليوم 15 أوت. عبالكم ولا شنو مش يصير في 15 أوت؟ شنو اللي صاير؟ مش يصير, شنو اللي صاير 15 أوت؟ وكأنه الحد معناها الأولاني اللي نبدأ ونخمو فيه في عودة مدرسية. هيك علاش احنا وانتم على نفس الموجة, عند اللي المكتبات تبدأ هكا تتزين بالكراتب وبالطابليات وناس تبدأ تعدل, كانوا صيف فوية. فما ناس والله التوم مشيت البحر والتوم خذيت إجازة, واللي تعرف الأثنية البحر, وهو مش مهماش البحر بقدر ما هو نحكيه على الصيف وكمشروع كامل تاع الصيف يساوي تفريد. صباحكم تفريد, صباحكم جو ما يوفيش. مستمعين الكرام احنا وانتم على نفس الموجة, اللي تخموا فيه احنا نجيب لكم شوية منه. انتم تخموا في برشا حاجات, تخموا كيفاش العودة المدرسية وكيفاش تأمنوها. احنا امونا بحذنا امين عفية مشكورة جدا, مرافقة بيداغوجية تحضر معنا كيما كل نهار السبت في الموعد باش تعطينا هكا شوية نصايح. صباح النور يا اماني.
2: صباح الفل واحلى صباح للاحلى مستمعين يتبعونا كل نهار.
1: يعيشك. فما مستمع اسمها فاطمه بن عبد الله, فرصه باش نوجه لها التحيه, قالت لي راني انا نسمعها وركزت معاك خاصه وقت حكيتوا على التاثير نتاع لي زيكرون والتليفون على الصغيرات. قالت لو كان سمعت اماني شنو يصير للصغير, ومع ذلك نسمع اماني ونسمع غير اماني ويقعد ديما تليفون مرافق وليداتنا. ربي يكتب كل ما وخير لمستقبلهم. وربي قدرنا على خطر بالحق, معناتها واحد يلقى روحه ما بين شنو باش يعمل كنشاط موازي وقت اللي هو يرفض, وين فضائيه النجم فوالا كبدائل باش يعبي بها وقته, ونلقاو برشا مشاكل. من بين الحاجات اللي تتطرح اماني يقول لك فما توا نشوف يقول لك استعجالي في حاله يلزمني قري صغير, شكون يعرف مربي ولا مربية في النيفو هذية ولدي مثلا في المستوى الفلاني. يقول لك ولدي ناقص عنده مشاكل في معناها صعوبات في التعلم. ساعة نحكيه على صعوبات ولا نحكيه على اضطرابات, معناتها وفما فرق بيناتهم.
2: فما فرق كبير ما بيناتهم. ديما احنا معناتها هي الظاهرة هذية قاعدة تنتشر بطريقة كبيرة ياسر. وديما الاتيكيت احنا اسهلها بركها.
1: اي
2: ما يعرفش هكا تقاه يواجه مثلا عسر ولا بطء في القراءة, صعوبات تعلم وإلا اضطرابات تعلم. شنو الفرق ما بيناتهم؟ الاضطرابات هي اضطراب نمائي, يعني متعلق بعملية الإدراك والانتباه والتذكر متاع الصغير. لكن الصعوبات وهي دائما كنقول إدراك انتباه تذكر معناتها اضطراب نمائي. إذا قلت نمائي معناتها راهي مستمرة معه مع الوقت في حياته. لكن صعوبات التعلم أنا نقول لهم الشكارة الكبيرة هي الاضطرابات نمائية وما هيش نمائية, يخرج منها الصعوبات. الصعوبات هي كما نقولوا اللي تتأثر مؤثرات خارجية أثرت على الصغير سببت له صعوبة في القراءة والكتابة. يعني هل هي مستمرة؟
1: لا.
2: يعني مجرد أنا البيئة ونسطر سطرين على البيئة تتعدل والتدخل يكون سليم نتجاوز الصعوبة. لكن النمائي مشي هنا يتم تشخيص للذاكرة متاع الصغير وعملية الإدراك والانتباه وكل كل ما يخص بالعملية النمائية متاع الطفل, وبعدين يبدأ نعتمدوا استراتيجية تلائمه في عملية التعلم. مش يتحسن لكن هو مش يتخطاها 100%, لكن يتحسن ويتجاوز ويتم إدماجه في وسط البرنامج التعليمي متاعنا. لهنا الصغير شنو احنا اللي لازمتنا نعمله له؟ أول حاجة وقتاش لازمني نكتشفها؟ هل أنا نجم نطلق على صغير في رياض أطفال أنه يعاني من صعوبات تعلم؟ يقول تعلم سي ثلاثة ركائز أساسية في الصعوبات: عسر القراءة, عسر الكتابة وعسر الحساب وتتفرع راهي هي ديسكليكسي ديس. لكن احنا نعطيه لي تيتر هذوما الكبار بانه الموضوع ياسر
1: كبير اي مثلش كل مره صحيح. ان نتيو على نقطه من النقاط هذيا ثم من رياض الاطفال تقول اسمع راهو ولدك عنده مشكل في التعلم
2: صحيح
1: لازم يعمل دروس تدارك
2: يا بنتي التحذيري اسمها باك باك ولا تحذيري ايه. ولد الطفل التحذيري مطالب انه يندمج داخل مجموعه يعمل ثراء لغوي
1: هي.
2: ينمي الحصيلة اللغوية متاعه يحكي يعرف يتأقلم مع المشكل ويحله. شفت هنا احنا لهنا كله نمائي انت في مرحلة رياض الأطفال كمربي او كأنت معنتها ولية شنو مطالبة؟ مطالبة انك تعمل observation صحيحة وتلاحظ هل طفلي نمائيا قاعد ينمو سليم ولا ادراكه انتباهه تركيزه الحركة متاعه النطق متاعه تفاعله داخل المجموعة. هوني نجم أنا كي نلقى حاجة ولا معناتها نلقى علامة تبين انه الطفل نمائيا فما مشكل يتم التدخل. قد ما يتم التدخل مبكر قد ما أنا بعد نتجاوز الصعوبة اللي هو يواجهها. لكن احنا شنو قاعد يصير كما قالت المستمعة الله يبارك لها وشكرا لها ولمتابعتها مدام فاطمة الشاشات والهواتف مش يصير في مرحلة رياض الأطفال تجي الماما تعبة من الخدمة ولا حتى في الدار ما هيش تعبة من الخدمة في اللي في الدار تخدم أكثر من اللي تخدم البرة واللي تخدم البرة تخدم البرة تخدم في الدار دونك ما نقاوش جهد للصغار ونتعبوا وتولي عنا برشا ضغوطات. أي أوليدية شديك التليفون أقعد غادية
1: أنت رايض وأنا رايضة.
2: هل أنت تلاحظ راهو ضروري هيك اللي أنا نقول لهم صدقني وقتاش تفيقوا هما التدخل ما هوش في 6 سنوات التدخل يصير قبل 6 سنوات راهي ما عناش تقول ماريا مونتسوري احنا راهو ما عناش صغير يلعب خليه يلعب ميزيل بكري لا عنا طفل قاعد ينمو قدراته الذهنية لازمك تنميها البيك متاع الذكاء والبيك متاع احنا نقوله أعلى الأعلى درجات النماء عند الصغير 3 سنوات تبدأ مخه محلوله يستقبل انت مش تعمله في هيك الوقت. علاش حكينا ياسر على تشتت الانتباه علاش ظهرت الظاهرة فرط الحركة على خاطر الصغير ما عادش فما بيئة تلائم نموه السليم. دونك احنا صغيراتنا لازمتهم شنو يكون مع الطبيعه كيما قبل كيفاش كنا نعيشوا مدام
1: كل شيء كله مباح.
2: هل كان فما تليفون؟
1: ابدا
2: كانت
1: لعب من الصباح للعشيه في نرتعوا في وسط الجنان نشاط صيفي مميز انطلاقه تفكر بالباهي حتى والديك ما تقلقهمش ما فماش القلق
2: صحيح لهنا ونشاركوهم تقانا شيخين معهم تقى طفل عايش معناتها عايش الفطره متاعه شيخ مستمتع
1: اي
2: مع توا احنا
1: توا صغير ما تخليش يلعب مع ولد الجيران الصغير ما تخليش ما تعطيش فيه ثقه باش يقضي لك هو
2: وما تخلي
1: خطوتين عدا
2: صحيح
1: معناتها ديما خايف عليه ديما مسكر عليه يقول لك الامان في الدار لا لا لا لا فك عليه انا نبعث ولدي الكشاف انا نبعث ولدي يعمل نشاط انا نبعث ولدي لا لا لا قلك شبيك بعقلك ما كسبني هيك الطفله ولا كطفل باش نمشي نغامر بيه تخش عليه باش نمشي نغامر بيه هذا الكل راهو انا متفقه معاك اما شكون يفهمك
2: هو احنا نقولوا ان شاء الله يا ربي معناتها ان نعطيه كيما نقولوا وعي بسيط للكل ولي ولكل مربي انه يتدخل في مرحله رياض الاطفال عليها انا تعجبني برشا المرحله هذيك انا تو معناتها قد ما نتعامل مع الاطفال قد ما يجيني الصغير بكري قد ما انا نجم نحصل معاه تقدم كبير قد ما يجيني مخر قد ما نلقى
1: تفوت فرص باش يتصلح
2: كلهم راهو مش تحبل مش يتصلح مش يتحسن لكن راهو مش ياخذ وقت اكثر واكبر من طفل انك بديت له على بكري صحيح. وهنا دور رياض الاطفال ودور تقول لك ساعات برشا والله حتى من الفامي انا اذا صغير يبدا في العامين ونص 3 سنوات روضة.
1: أي.
2: ضروري روضة. الأنشطة اللي يتعلمها في الروضة انت ماشي داخل مجموعة
1: ألوان أشكال تفكير، تعلم النطق،
2: لغة
1: توحديث.
2: أي. وتقول كلام يزيل بك
1: لا بدل
2: يودي خلي في التحضيري. تحضيري سي أنا عندي معناتها عندي عملية الدخل لازمتني مثلها بيها معناها فهمت. دونك لهنا لازمتنا ديما معناتها في هيك المرحلة مش نخليها هكية حتى يكبر يراه قاعد وقتها في أعز النمو متاعه
1: في فترة وقت تنجم تلقفه.
2: صحيح.
1: نرجع تاو صعوبات تعلم، هل من الضروري أنه 15 أو تيجي معناتها نحلو عينينا ونبدأ نقريب في صغارنا في برنامج اللي ملك في شقرة مع يكتشفه هو مع أستاذه؟ لا
2: لا كما قلت أنت احنا توال يتويد اللي تاو بش بدأ يدخل بقوة.
1: أي.
2: أنا لهنا كان عندي صغير من مرحلة 3 سنوات لخمسة سنوات ضروري تبدأ تفكر في مرحلة رياض الأطفال وتعرف وين تهزه وشنو باش يتعلم وتحل أنت ديما منتبهة وديما تراقب في صغيرك. 6 سنوات وداخل السنة الأولى، السنة الأولى سناولت النباك
1: أي.
2: وعم ناول سنوات راهو اليوتيدات اللي قاعدة تصير في السنة الأولى
1: أكثر من الباك
2: أكثر من الباك. أنا قاعدة دهشة.
1: لا ما تدهش
2: لا بالحق معناتها
1: يا عباد الله وين وصلتوا معناها أولياءنا الكرام وين وصلتوا؟ علاش تخموا هكا؟
2: تقول لك ولدي ناقص. نحب نقول لك الله خلقنا لكلنا كاملين، أما الطريقة اللي يتعلم بها الطفل تختلف من طفل لآخر.
1: أنت عليك المهمة باش تشوف شنية النقايس تخدم عليها وشنية الحاجات نقاط السمحة اللي عند ولدك.
2: السمحة واو واو على السمحة كما السمحة اللي قدامي. دونك النقاط احنا نقولوا لها نقاط القوة. برشا برشا أولياء تجيني ولدي والله ذكي راهو لكن يلقى صعوبة في القراية. الذكاء وحكينا عليه قبل، الذكاء وعلاقته بالدراسة. هو ذكي لكن انت ما استعملتش ذكاء ودخلت به للقرايه.
1: اي
2: دونك لهنا انا نكون ريت الانتباه قد ما انا نكون مع صغيري حاضره حاضره، مش معناتها انا في الدار شد التليفون ولا هي بالدار ولا هي بالحركه والتطيب واني بحذا الصغار، لكن هل انت حاضره حاضره؟ الوجود متاعك لازم يكون وجود معناتها يغطي كل معناتها الوجود متاعك لازم يكون يغطي المرحلة اللي هو يمر بها الصغير. أنا نغطيها من جميع الجوانب، نبدأ منتبه ليلو، نبدأ لاحظ فيه كيفاش هو يتفاعل مع الأشياء، كيفاش يتعامل مع الأشياء، كيفاش يحكي، كيفاش بدأ ينطق، كيفاش بدأ يمشي. هذه الصغيرة كما قالت مدام سرور، هل أنا في 6 سنوات وإلا في 9 وإلا جماعة الباك نبدأ أنا من تو بون جماعة الباك ذيك مع حاجة أخرى
1: أي.
2: لكن هل نبدأ من تو نبدأ نقرأ وكذا وكل
1: أي نصيحة؟ لا
2: هنا نبدأ نهيئ الطفل للعودة للمدرسية، تهيئة
1: مش قراية.
2: لا مش لازم عليها القراية. نبدأ أنت أشرت الموضوع قبل ما نبدأه، المطالعة اللي هي تكاد غير موجودة في كل دار.
1: صحيح.
2: راهو المخ كي يبدا، انا نقول لهم نعلم المهاره، ندرب الصغير على المهاره، لكن ممارسه المهاره يوميا شو تخليك مهما كانت المهاره، كان كل نهار نعمل لها نص ساعه شو تولي
1: تدخل الاحتراف.
2: معناتها انت كان صغيرك داخل السنه الاولى لهنا شنو هو المستوى نتاعو في النمو في النماء الإدراك والانتباه والتركيز؟ حاضرين. هل هنا نعلم الحروف ولا نتلها بالإدراك والانتباه والتركيز اللي هي مش تجيب لي الحروف؟ أنا كيف يجيوني يلقوني نخدم كل شيء كان حروف. يا مدام تي كيفاش دين مفتاح تي شن دخلوا في الورقة وستيلو؟ المفتاح هو اللي مش يجيب
1: من الورقة وستيلو.
2: تي كيفاش معناتها الوسائل ديما تكون حسية. يعني لهنا أنا صغيري نهيئه لمرحلة القراءة والكتابة بطريقة غير مباشرة، هو قاعد يقرأ ويكتب لكن مش بالورقة وستين.
1: مش بالورقة وستين.
2: أنا نحكيه على المرحلة العمرية متاع 6 سنوات.
1: وإحنا مش نزيد وأكيد نتوسعه يا أماني.
2: أكيد
1: وإنتي كل جمعة إن شاء الله كل مرة كتلمسنا موضوع اللي هم صغيراتنا في علاقة بالتربية. نشكرك برشا ربي فضلك ما عندك. ونشكركم برشا مستمعين على خطر في كل مرة تتفعلوا فما صداء مزيان برشا وصداء طيبة على مداخلتك معنا أماني. عفية شكرا ليك على وجودك في منوعة أحلى صباح. شكرا لكم مستمعين الكرام. فما غنية باش نهديها لصديقتنا منجية رجاعي من منطقة بولا ذياب المكي والعبد الله وخاصة عبد الله تحب له الغناية هذية نسمعها بصوت الرحلة فايزة المحرسي في الوقيت هذية ومن بعدها باش نمشيو لدار ثقافة قرقنا وشوفوا شنو هي الأجواء وشنو النشاط اللي عندهم لليوم وليمة الجاية. مرحبا بكم في منوعة أحلى صباح.

0: ورجعنا لكم جديد اخر دقائق في منوعة احلى صباح. وقيت باش نمشيو للقرقنة وين تستقبلنا صديقتنا مدير دار الثقافة سيدة ضحى بالرمضان، تعطينا اوفر تفاصيل على الاجواء اليوم والايامات الجاية شنو يستنى فينا. صباح النور سيدة ضحى، مرحبا بك، نورتي ذاعة صفاقس.
1: مرحبا بكم، نورتوني انتم في قرقنة، ومرحبا بكم المستمعين على موجات ذاعة صفاقس.
0: يعيشك يا لله، شنو عندكم جديد في قرقنة؟
1: عنا تظاهرة انطلقت أمس، تظاهرة بالشراكة مع الغرفة الفتية الاقتصادية الديوان بصفاقس، سامة كامب مخيم صيفي لهنا في قرقنة، انطلق أمس العشية بمعرض الصناعات التقليدية وحملة نظافة من الجي سي بي في قرقنة. إن شاء الله برنامج تابل روند على البيوديفيرسيتي، الشانجمون كليماتيك والبيوديفيرسيتي مارين، نعرف أن التغيرات المناخية معناها موليك في نسق سريع جدا يأثر على التنوع البيولوجي البحري أون جينيرال وخصوصا في قرقنة، فكان موضوع باش يكون إن شاء الله موضوع نقاش بمصباح. النقاش باش تأسسوا جمعية القراصنة للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه. والعشية إن شاء الله بتكون فما ديزاتولي في الرسكلة أو فن الرسكلة، البلاستيك كيفاش نودوه تحف وحاجات مزيانة نجمو نعملو بها ديكوراسيون في ديارنا ولا في بيرواتنا. ومن بعد باش نخرجها للقريب اللي إن شاء الله باش تكون فما سهرية مزيانة موسيقية في كورنيش رملة مع الفنان سيد الدين معيوف في عرض الطرب إينا. وغدوة اختتام البرنامج باش يزوروا الشرفية، يتعرفوا على تقنية الصيد التقليدي هذه بالشرفية في قرقنة، وتكون فما دورة تكوينية حول الصحة البيئية، وباش يزوروا المتحف العباسية ويغادروا قرقنة. مرحبا بكم
0: مرة أخرى
1: في قرقنة.
0: يعيشك يا لله، احنا ديما قرقنة تفرح بأهلها وبناسها وبزوارها، وخاصة باهي الإنسان يعمل زيارة لقرقنة ويلقى فيها الجو اللي كنت تحكي عليه أنت سيدة ضحى برمضان. نشكرك برشا وإن شاء الله نهارك طيب، وإن شاء الله كيما خططتوا تلقاو الناس والجمهور وكل الاحتفالية الخاصة اللي ديما قرقنة بها زاهية.
1: مرحبا بكم يا لله.
0: يعيشك، شكرا لك. ترجع تلقاو الحوار كاملا مع السيدة ضحى برمضان على صفحة رسمية لإذاعة صفاقس. نحييكم، مرحبا بكم وين ما يسكم صوتنا، نحييكم مدام شهيرة، نهارك طيب، أنسنا برشا، أنسنا، وتحية كبيرة ليك. سي صادق سيالة يسأل اليوم، قالك فما وردة ولا فما وردة من القلب، ما وردة اليوم ما تغنيش على خطر اليوم كيف ما تعرفوا منوعة أحلى صباح نسمعوا فيها كان التونسي 100%، نسمعوا بالتفاعل مع بالاشتراك مع راديو بانوراما، فتحية ليكم. أو بعد شوية شريفة إن شاء الله تسمعكم وردة وتزهيكم وتفرحكم كل عادة في نهاركم زين، كل منوعة اللي تستنوا فيها بكل أسئلة الصعيبة برشا وكل أسئلة أسئلة صعيبة وأجواء كبيرة إن شاء الله تستنى فيكم. وديجا شريفة قالت لي قالت لي كنت حب تكمل كمل ساعة أخرى ولا لا، وقت ما تقول لي لا لا، أنا عمري ما نقول لك لا لا، عمري ما نقول لك لا لا يا شريفة. إن شاء الله الأجواء بعد شوية ديما متعة الاستماع لصوت إذاعة صفاقس. تحية كبيرة ليكم الناس الكل اللي سمعتونا واللي تبعتونا. نحب فقط نذكر اللي فما معرض خاص في المحرس. ها سمير كيف ما قلت لي قلتيش فما في المحرس، فما معرض للحرفيات، هو نورمال ما راهو يكمل المعرض هذا، ولكن ما شاء الله على الإقبال والناس تحب وتعرف اللي محرس يجيوها من كل بلاصة، فما تمديد للمعرض السنوي للصناعات التقليدية بالمحرس، كان مفروض يكمل نهار الجمعة نهار الخميس 16 أود باش يكمل العشرة أيام أخرين، معناها باش يكمل هو و23 أود. هكا للناس الكل اللي تحب تمشي للمحرس للكورنيش ولا متساكني معتمدية المحرس اللي نحيي كل مستمعينا فيها. شكرا لكم، احنا نختموا هكا معكم معكم اللقاء في منوعة أحلى صباح. شكرا لك سي حافظ الشابي, شكرا لكل من تبعنا وسمعنا وكان حاضر معنا في صبحية اليوم. تحياتنا لكم, شكرا لكم, دمتم أوفياء لينا. تحيات سفيان خديم الله, يسرى الغربي في الإخراج المرئي, سمير طقطق في الإخراج التقني, سرور الهدار نحييكم. ترجع لكم إن شاء الله ريم في القادم مواعيد الإذاعية شفا بعد شوية. نهاركم زين في لمان وبسلامة. إذا يا صوت نصر علي نختم بيه.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. يكون الوضع الجوي ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مع أمطار بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا المناطق الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملمتر، خاصة بولاية صفاقس وبيجة وسليانة والكيف وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد، وتصل محليا إلى 60 ملمتر بالقصرين وجهة الساحل مع تساقط البرد وهبوط برياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في شكل هبات. دعا أحد متساكني طريق العين كيلومتر 4 زنقة القلال الشرطة البلدية بالتدخل العاجل بعد انتشار الكلاب السائبة في المنطقة ومحاصرة المنازل، ما منع خروج الأهالي ودخولها وسط مخاوف من أن تكون مصابة بداء الكلب.
2: عندنا مجموعة متاع كلاب تدور بحدا الدار، وديما حاصرتني في الدار ما نجمش نخرج من الدار متاعي، دوب نحاول باش نخرج هي تهاجم الباب، وليت تريز اغريسيف، وليت نخاف على روحي، ولا نوع هذه عند ايامات تدور في الزنقة هذه، زنقة القلاة كيلومتر 4، ولات خطر علينا، وانا نشك انها تكون مسعورة ولا مريضة. النادي السلطات باش تتدخل، كسوسوا معنا شرطة بلدية صفاقس معنا حي الربض، ولا شرطة سوق الزيتون، معنا شيء ولا خطير، وفما شك كبير ان تكون مسعورة خطر ولات.
1: تنطلق اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية يوم الأربعاء القادم، على أن تعلن نتائجها يوم الرابع من سبتمبر المقبل. في العالم، وتزامنا مع تصعيد عسكري إسرائيلي استهدف عدة بلدات جنوبي لبنان، استشهد 7 أشخاص وأصيب 3 آخرون فجر اليوم جراء غارة شنها العدو على منزل في أطراف بلدة أنصار، فيما تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني رفع الأنقاض وسحب الجثامين ونقل الجرحى إلى المستشفيات. كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وأن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. ضرب زلزال قوي صباح اليوم شرق أندونيسيا موقعا 20 قتيلا على الأقل، ودفع الآلاف إلى إخلاء السواحل خوفا من ارتفاع مستوى المياه وحصول تسونامي. نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة. أترككم الآن مع شريف الشريف إلى حدود العاشرة. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: بحكم بالخير، نهاركم مبروك، نهار السلامة للجميع. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، نهاركم زين. تعرفوا هي القوة كتجيك الضحكة وانت ماكش مبرمجلها، عرفتوا كيفاش؟ أنا ساي مش نقول صباح خير وجيتني ضحكة. هكا صار موقف مع الزميلة سرور الهدار لديفا، تحب نزيد كلمة؟ ما قلت انت بكري تحكي في الأسئلة متاعي وكل الأسئلة السهلة، فهمت كيفاش يا سرور؟ به وعنا مدة احنا ما تقابلناش هكا، معني واحدة دخلة واحدة خرجة، يعني ما صارتش. ومعانا الحج سمير، هو اللي يعمل في المعادلة، هو اللي يعدل في الأجواء، ما كانش ما يصير انفليت والتداخل في الأمور. المهم ضحكة كتجيك عالطاير ماكش مبرمجلها، تمسح لك برشة تعب، تمسح لك برشة ضغط، تمسح لك برشة ستريس. وذي نتمنيه ليكم انتوما الناس الكل اللي تسمعوا في إذاعة صفاقس في فضاء نهاركم زين، فضاء المسابقات، فضاء نعملوا ضحكة، والله تجي ضحكة من القلب. فضاء زيد اللي يحب يعمل تهنئة ولا عنده مناسبة، علاش لا؟ خاطر كل برنامج والجو متاعه نهاركم زين يحتمل انه نستقبلوا فيه بعض التهاني والمعايدات في نفس الوقت، تجيبوا على الأسئلة اللي نقدموهم لكم. شريفة تسلم عليكم، هي والحج سمير تقتق، هي ويسرى الغربي، وهي وسفيان خديم. الله بكلنا نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين،
1: نهاركم زين.
2: نهاركم زين،
1: نهاركم زين.
0: احنا كيما نلقاوش غنية تغنى بالسبت تولي غنية اليوم خميس غدوة خميس صالحة لكل وقت، معناها عبارة هناني صبحت عليكم وسلمت عليكم وانتوما في نهار السبت. انساو كلمة اليوم خميس، هذاك للضرورة الفنية، اما هو في الاصل اليوم سبت، ديما نسلموا عليكم راهو سبت، اما اسمعوا من عندنا نهار الخميس مش مشكل هلا بالخميس. اي سيدي ارقامنا 70 164 280، هما اللي مش تقيدوهم مع سفيان خديم. الله كل حد يعرف روحه وشارك معانا قبل في نهاركم زين بكل لطف، خلي مكانه الحد آخر، المستمع آخر، كل حد حال الراديو عامل حس فمن ماهوش مركز ينجم ينظم أموره ويعود يطلبنا مرة أخرى. ماذا بينا اللي يكلمونا يكونوا فايقين ملعلعين متفرهدين، بمعنى حاضرين انهم يكونوا معانا في المباشر، خاطر ديما انا نقول اللي في القلب في القلب، وكل حد يعلم به ربي، والبيوت اسرار والقلوب صنادق، هيك الكل راهو موجود، معناه ديما صالح الكلام هذاك. اما على الاقل الوقت كنشاركوا في برنامج كيما نهاركم زين، انا نعمل في مجهود كبير باش نكون الضحكه هي سيده الموقف، تكون الضحكه سيده الموقف، ونحب انتوما زيدا كيف كيف نمشيوا في نفس الخط. سويعة من زمان نحب نقول لكم اشربوا برشا ماء، الحق الامور ولات صعيبه، مستحيل تقف مش تشري كان عندك ماجل ولا حتى السباله، فما اللي رجعوا ولا يشربوا منها بالباهي، اما هذا باش تقف انت تشري دبو زمال برا بالمعارف، لا بالمعارف وماهوش موجود برشا. واذا كان جرب تقول له اعطيني ستيكه يقول لك لا، كيما يصير في الحليب، كيما يصير في الفارينه، كيما يصير في الكراس المدعمة، أنا تو ندخلوا عاد للقراية وتو زادة يمكن تصير هالمعاملات، كيما كي تتقطع البطاطا، كيما علاش ما نعرش، أما هذا يخليني نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين.
3: وش نحل جديقياتي حتى ثمن الهاتي،
4: أيوة،
3: ونمد شواري،
4: أيوة،
3: ونقصمطهم ونطربقهم على بعضهم ونزيد عمها ظومة ناق جماعتي نزه،
4: أيوة،
3: نزهة،
4: أيوة،
3: ونخبط بطنها،
4: أيوة،
3: وتطلع

ينهارك مزين، ينهارك مبروك، وتطلع والله تطلع، والله تطلع بالحق معنيها. نهارك مزين. المطلوب تدخلوا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، تجاوبونا على المثل الشعبي متاع ناس بكري شقالوا. تقريبا برشا حويجات، مش نحكي كان على الماء، مش كان، اما كلمه الماء مش تلقوها حاضره معانا في برشا، في برشا فرص ومع برشا تليفونات. المهم قالوا ناس بكري الدار بلا كبير. نحبكم تكملوا المثل كيما الثانيه وانتم كملوا كلمه برك، هو ناقص المثل الشعبي وما عطيتكمش احتمالات. جوائزنا كيما العاده تقريبا قيمتها 400 دينار من اهداء قصر الشرافي، من اهداء كي نقول قصر الشرافي نقول ما شاء الله تنجموا تمشيوا حتى توع الصباح بكري بكري، تمشيوا لطريق العين كيلومتر 6.5 غادي وين قصاص سيدي الجيلاني باتجاه لفران، تلقاو ما شاء الله لي بروموسيون، تلقاو ما شاء الله الشواء، تلقاو ما شاء الله الضحكة في الوجه، تلقاو ما شاء الله البركة، انتم تبدأوا توزنوا والبركة تتوجد صدقوني. حاجة جربوها اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، حاجة جربوها كل حد مشى لطريق العين كيلومتر 4 في قصاص سيدي الجيلاني، ديما نذكر باتجاه لفران قصر الشرافي، حوت الفرشكة البنينة تقشير حتى الشويان، حتى تحب تاخذ هكا سلطة مشوية وحويج خفيفة مع الحوت المشوي، هذا الكل زادة متوفر ديما مع قصر الشرافي. تدخلوا الفيسبوك تيك توك تكتبوا قصر الشرافي بالعربي يخرج لكم الرقم 51 584 ألف. تحية الحمدي وهلولا كمال.

دون قصر الشرافي. عنا زيدة كعبة الحلول مزيانة اللي تكون حاضرة معاكم إن شاء الله في الأفراح والمسرات. كعبة الحلو من عند حلوسية لحلو العادة والسنة، طريق تنيور كيلومتر 2 صفاقس، حلوسية لإنستغرام فيسبوك. يلزمكم تدخلوا باش تشوفوا الشواء المتنوع جدا جدا جدا من حلوسية. تحية لكل الليكيب، تحية المدام حنان، للجماعة الكل. رقمهم 24 116 660. تمشي لحلو سيالة وبحول الله ما تندمش. مازال عنا يا سمير وتوسمت فيا وفيك الخير. شي سليم لبيع لحوم الدواجن والمشتقات أو هوني عاد هذا على طريق منزل شاكر كيلومتر 3 بالضبط مقابل زنقة البرنوس. نقطة بيع للدواجن والمشتقات فرانشيز بلاكة كبيرة بالأخضر مكتوب عليها في الكوان شي سليم. هذاك هو أخونا سليم القسنطيني اللي رحب بيكم ويسلم عليكم ويقولكم مرحبا. زيدا تلقاو عنا كان زيدا السلعة الباهية نظيفة، النظام، التقديم المتميز والابتسامة. وكي تبدأ المرأة ساعات قالقة ماهيش قد بعضها، وإلا زيدا كي تبدأ عندها فرح ومناسبات ننصحوها بالعنوان التالي: سنتر كوثر للحلاقة والتجميل، موجود في شارع المنجي سليم، عمارة الأمان 1 طابق لول، في قصاص الشيحية، سقيت الزيت، صفاقس. رقم التليفون 27 700 78 654. انستغرام فيسبوك تكتب سنتر كوثر وتشوف ما شاء الله على العرايس والحذارة متاع مدام كوثر. فقط ماذا بيها كما ديما تأكد هما المواعيد المسبقة. رقم التليفون 27 778 654. وديما نتوسم الخير في كل شيء ونهاركم زين.

0: 29 دقيقة حاولنا نفرهدوا عليكم بالنغمة التونسية، بدينا بتوسمت فيك الخير نعمة السيدة نعمة رحمة الله عليها، ومشينا غنينا شوية على مريم وعليش دليلة يا مريم، في تحية لكل من اسمها مريومة، وإن شاء الله تكون بخير وإن شاء الله تكون قلبها سعيد، أهم شيء القلب السعيد. نذكركم سؤال الفيسبوك، اش تحب نقول اسمير؟ تحب تقول حاجة انتي؟ سؤال فيسبوك، أكمل المثل الشعبي، دار بلا كبير كيما السينيا بلا كملوا، هي كليمة برك. هذه حاجة، أهم شيء الكومنتير إيه، أما البرتاج كونتك مسكر رك ما تنجمش تعطي روحك فرصة باش تربح معانا جايزة تقعد تذكرها، معناها تقعد حاجة سوفينير من عند برنامج نهارك مزين، هذا ديما نقولوه وهني نحاول نذكر بها. أرقامنا 70 164 280، مرحبا بكم الناس الكل، ما نعرفش إذا كان بدينا نستقبلوا عبارة نبدأ، وين إن شاء الله نهارك مزين. أي صباح النور،
1: صباح الخير،
0: نهارك مبروك. أي شكون معايا؟ أمينة
1: كربلتي.
0: أمينة شنحوي للصحة بنتي؟
1: والله الحمد لله، لذيذ الحمد لله.
0: أعطيني عرفني بك شوي، إيش تعمل في الدنيا؟
1: أنا سنة تخرجت.
0: هاي.
1: من البيولوجي ميديكال.
0: هاي مبروك التخرج إن شاء الله.
1: عايزك وإن شاء الله زما زي عندي كتيبة تصديق نتاعي.
0: بيشنو اللي يفرحك أكثر، التخرج ولا كتيبة تصديق؟ الحق الحق. اسمع الحق الحق ما بيناتنا تا.
1: تخرج.
0: منيش عارفة ليش حسيتك يمينك كتيبة تصديق أكثر، ما نعرفش ليش.
1: لا والله تخرج.
0: انت تخرج مش تكمل
1: ديما كيف حتى فرحة.
0: والله والله ربي ان شاء الله يكمل فرحك وان شاء الله بدو بتمام، وهاي الزغروطه نتاع نهارك مزين هذه نهديوها ليلك. امينه مش تكمل تقرا ولا شنو برنامجك؟
1: والله يا
0: ترتاح شويه.
1: اي ترتاح شويه،
0: تحب ترتاح شويه اكها، وربي يهنيك بنتي وان شاء الله بدو بتمام يا امينه يا باهيه يا سمحه. اي حبيبتي تبدا تختار النوامره. انا بديت في الصعوبيه امس وهاني مش نكملها اليوم وكها، وش مش نعمل ايه هاي بر.
1: نختار نمر واحد.
0: تختار نمر واحد، شنو هو الفرق ما بين القيلولة والحيلولة؟
1: القيلولة هي الراحة.
0: سمحني اي؟
1: الحيلولة هي الحيلة.
0: لا لا اسمع، شوف هما الزوز عندهم علاقة بالنوم، فقدت التوقيت متاع النوم. اوكا سهلت سهلت لك.
1: القيلولة تجي ماذا هي استراحة مثلا،
0: خذ الصلوات، خذ الصلوات روبير، ناخذ الصلوات. القيلولة غالبا وقتاش تجي؟
1: بعد الظهر،
0: بعد صلاة الظهر هي، وماكس 10 دقائق يلزمها قال القيلولة. احنا كما نعملو ساعتين وثلاثة لوين ندوخ وما يش قيلولة هي. والحيلولة
1: بعد صلاة الفجر.
0: ايه وعليش اسمها حيلولة هذيك؟ كلامك صحيح، إجابتك رأي صحيحة بهي، أما خنزيدو نثقف رويحنا شوية، علاش اسمها حيلولة حسب رأيك؟ ترى هكا اجتهد. الحيلولة يسميوها حيلولة أو تسمى الحيلولة هو النوم بعد صلاة الفجر، يقولك لأنه وربي إن شاء الله يحفظنا، يقولك لأنه تحول بينك وبين رزقك، معنى اللي يرقد إذا كان قام صلى الفجر ورقد عبارة عمل حاجز ما بينه وبين قسمه متاع نهارتها، ما بينه وبين رزقه نهارتها، يقول لك معناه ما قمت صليت الفجر يلا أقصد ربي كمل، كان مش تقرأ قرآن، كان عندك ما تعمل، كان مش تقضي، كانك تحضر، كانك تقرأ سي أقصد ربي، هذا معناه في العربية الفصحى. والقيلولة هو النوم بعد صلاة الظهر يلزم الماكس 10 دقائق، 10 دقائق الواحد يقول مسكر كليماتيزر، حل كليماتيزر. ما قسم الحس مازلنا نركحوا في الأجواء 10 دقائق. أمينة السمحة نمرك واحد، وإن شاء الله ديما أنت رقم واحد في النجاح وفي الفرحة.
1: عايشك إن شاء الله.
0: عايشك أمينة، يعطيك الصحة. تحب تسلم على الخطيب ولا حاجة؟
1: نسلم على خطيبي وعلى
0: سميه عاد خطيبي وعائلة خطيبي، سمي ولا ليه؟ حتى الاسم الصغير احمد هكاها. نسلموا على ابو حميد وربي يهنيكم وان شاء الله بدوا بتمام يا امينه الباهيه.
1: تبارك الله فيك.
0: يعيشك. بعد امينه سيد المخرج كون عنا. الو
2: الو عسلامه.
0: اي نهارك مبروك.
2: كل عام وانت بخير لاباس.
0: يعيشك يبارك لي في عمرك. نتاع شنو كل عام وانا بخير باش نفرز
2: كلمه وبرا.
0: كلمه وبرا ساره اكاها وبرا. يا سيدي ان شاء الله كل عام والناس الناس الكل ان شاء الله بخير. هذه كيما هناني نهارك ما شنو هذيك نتاع يوم الخميس صحيح نستعملوها وين نحبوا هذيك الجوكر. شكون معنا سيدي؟
2: محمود بوناب.
0: سي محمود بوناب.
2: بوناب
0: بوناب.
2: ايوه
0: منين تكلم فينا سي محمود؟
2: من الحنشه. ليب
0: من الحنشه. مرحبا بيك وباهالي الحنشه. شنو الجو عندكم غادي؟
2: والله لاباس الحمد لله. عراس
0: عريس يا ما شاء الله. تو عرسكم قداش يدوم غادي؟
2: 3 ايام.
0: اللي هو النهار الاول شو اسمه والثاني شو اسمه والثالث شو اسمه؟
2: الكسوه والحنه والعرس.
0: النهار الاول كسوه.
2: ايوه
0: الراجل يهز للمراه الكسوه.
2: ايوه
0: والثاني
2: الحنه.
0: الحنه حنه المراه ولا الراجل زاد يعمل سهريه حنته
2: حتى هو يمشي ويجيب منها الحنه
0: ونختموها بالعرس. المهم ما نشرقوش في الثلاث ايام هذوما اهم حاجه. ونختموها بالعرس. ربي يهنيكم وربي يسعدكم يا سي محمود. ايش تعمل في الدنيا انت سي محمود؟
2: والله متقاعد.
0: متقاعد. الوليدات لباس؟ المدام لباس؟
2: لا لباس
0: الحمد لله. الحمد لله معرسين. ربي يهنيهم ويسعدهم. يا سي محمود شوف لنا نمرو. ايه
2: نمرو 2.
0: نمرو 2 نشوفوه. نمرو 2 يقول لك اش معناها البوري؟ سامحوني شرقت.

0: سامحوني كهو شرق شرقة متاع فم فم يعني شغل الروح للروح. سي محمود سامحني خليتك تستنى ولكن ظروف خارجة على نطاقنا ساعات. الحمد لله على كل شيء. أي سيدي شنو البوري؟ البوري
1: البوري
0: تحب نعطيك احتمالات. أي سي محمود البوري وثبت مليح. ثبت مليح رد بالك تغلط. هل هو نوع من الحشرات، نوع من الطيور، نوع من الأسماك؟
1: نوع من الأسماك.
0: مثبتة؟
1: مثبت
0: تراه.
2: والله صلي على النبي، صلي على النبي لا تربح.
0: هذاك هو. يعطيك الصحة سي محمود ونحبك ديما معانا وديما في المتابعة يا سي محمود.
1: هاي.
0: يعيشك. بعد سي محمود شكون عنا؟ ألو عسلامة. هذه تسمى يحط لنا زيت سمي بسم الله علينا أكثر من اللازم. أي مرحبا شكون معانا؟
3: هدى بوجربي.
0: يا هدى نهارك زين، شنحوي للصحة؟
3: يعيشك شحالك أنت مدام شريفة.
0: أنا شرقت لكم شرقة عالمية عالمية، كل شيء نعمله بإتقان حتى كي نشرق بإتقان. الحمد لله الحمد لله كهو الحمد لله. عايشك هدى. هدى عرفنا بروحك شوي.
3: هدى بجبين في الدار، أم زوز صغار ياسين وتسنيم
0: ربي يحفظهم.
3: يعيشك.
0: عندك تهاني، عندك أفراح، عندك
3: لا عندي عرس أول نصيف يعني في جوا.
0: عرست وكملتوا عرس شكون؟ عرس شكون؟
3: ولد أخت راجلي.
0: ولد أخت راجلي ربي يهنينا إن شاء الله. تو تمشي حذارة وبرا هالأيامات تزين في الفروحات وبرا.
3: والله ما عنديش عريس تويك حاليا.
0: نجيب لك جوابات. حبش نجيب لك شوية جوابات. خاطرين الحق مقصرة ما نخلطش نوصل في النار قديش من جواب. نغزر وصلي على النبي ونقول ربي يهنيهم إن شاء الله. والله ربي يهنيهم إن شاء الله. يعيشك يا هدى. أي هدى الباهية نختاروا نومرو؟
3: رقم 5.
0: نومرو 5. نمرو 5 يقول لك طمطم الرجل. ها عودة وخيتي طمطم الرجل اش معنيها؟
3: فما احتماليات؟
0: فما كل شيء بالاحتمالات. احنا ما غير احتمالات ما ندخلوش الاستديو. احنا ما غير احتمالات نهاركم زين ما يبداش، ما فماش برنامج. طمطم الرجل هل يسمى يعني سبحة في الطمطامي وإلا سبحة في الشاطئ؟
3: الاحتمال الأول.
0: شنو
3: ترى تعودولي والله ما ركزتش برشا.
0: يا ناري يا ناري. سبحة بالشرق راهو يسمير. سامحوني إذا كان اللي في الكاميرا يمكن تشوفوني هكا عندي دموع، مش دموع راهو ذاك بالشرقة بالحق، معناها شرقة قوية برشا. أي يا هدى اسمعني، طمطم الرجل معناها سبحة في الطمطامي ولا سبحة في الشاطئ؟ والله حتى النطق قاعد يضيع عليا.
3: سبحة في الطمطامي.
0: وشنو الطمطامة؟ خاطر أنا أمس فيك برد القايل عملت شطر السؤال.
3: لا والله ما سمعت.
0: وشنو الطمطام؟ الطمطام اسمعني بائع الطماطم وإلا اللي يرحي الطماطم وإلا وسط البحر. هاي ترى كون ذكية وربط بسهم.
3: ترى تعود ليش؟
0: انت يلزمك اتيدو بريفي، انت كل شيء بالاتيدو بريفي.
3: ما تضرب حبيبي شو عليك.
0: لا عاد انت عارفة روحك مش تشارك، يلزم مركزة معايا ولا لا هكا ولا يا هدى؟
3: اي صحيح.
0: اي مالا كيفاش توا احنا؟ اي سيدي احنا خرجنا بشطر السؤال، طمطم الرجل سبحة في الطمطام، قلت لك مالا هو شنو هالطمطام؟ ايش معناها الطمطام؟ وهل هو اللي يبيع في الطماطم والا اللي يرحي الطماطم والا وسط البحر؟
3: وسط البحر.
0: صحيت هاك ربطت بسهم هاك جبتهم قد من الاخر، ريت العربيه الفصحى نتاعنا عالميه في حاجات. طمطم الرجل معناها عام في وسط البحر، معناها مشى للغريق. اي وينك مالا ريت الضرب الصحيح. اعطيها نعم نعم سيد المخرج. السيد المخرج وخي اعطيها نعم نعم. اعطيها نعم نعم.
2: والله صلي على النبي، صلي على النبي راك تربح.
0: صلي على النبي راك تربح. نمشي والتليفون نمرو 4. يعيشك يا هدى وانسنا. نمشي والتليفون نمرو 4. الو عسلامة. مرحبا عسلامة.
4: عسلامة.
0: اهلا وسهلا شكون معنا؟
4: معك ألفة بالغيث من الساقط.
0: ألفة بالغيث. يا ألفة الراديو محلول شوية.
4: اي نسكروه
0: في بالي. ايش قولك انت؟
4: باهي يعني سكرتوه. يالله باهي.
0: اه ملاوينك انت يا وك... هو باهي احنا نشاوروا بعضنا احنا وك... نسكروه نسكروه يا ألفة.
4: الشرق على بيت ولا
0: والله هاني ما سفا سمير الله يبارك لها ومبركها في ساعة الماء والكل. أما بزلت مخلفاتها
4: الحمد لله. هذا يجب أن يحكي عليك بالك.
0: الحمد لله ديما الحمد لله وبالخير يجبدوني الحمد لله.
4: الحمد لله الحمد لله.
0: ريتني قديش متفائلة أنا نهبل بالتفائل والله. أي ألفة قولي شعم في الدنيا أختي.
4: أنا نخدم في شركة.
0: باي والعائلة شنحويلها
4: الحمد لله. أنا أم زوج بنات إيمان ووفاء
0: ربي يحفظها.
4: معناتها تخرجت وتخدم ويمين بنتي صغيرة تقرأ باك.
0: يلا ربي سنة عنا باك إن شاء الله.
4: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله. شبيك تقول فيها وانتي انتي خايفة أكثر من بنتك؟
4: لا والله تعالى شبيك العام نول ما نشحك لي هيك
0: عادي. ايه عاد شبيه ما وسنة مش ننجحوا متميزين
4: إن شاء الله. هي
0: ما هيش
4: حابة ترجع.
0: لا مش ترجع هيك غير ما زلت متقلقة هيك مش ترجع ومش تنجح ومش تتميز ومش تكلموني العام معناها آخر العام اللي بنتك نجحت في الباك وإحنا نزغرتولها كيما هكا هات لها الزغروتة يا سمي عطيها هيك الزغروتة اللي إحنا ديما معانا ملاليشكم مش نزغرتو إحنا العام الجاي. شو اسمها هي إيمانة
4: زروق.
0: إيمان زروق تو احنا كما نزغرتوش الإيمان زروق لشكومش نزغرتو يا يعني إيمان راني نستنى في الزغروتة متاع العام الجاي ما تقوليش لا وبرا بنتي ما زيلي بنتي العمر قدامك وتطيح وتقف وتتضعثر وتقف ويقعد حديث إن شاء الله. أي ألف البيه يا السم حيا مش خاص كان جيت الحياة كما امتحان الباك
4: ريتشي ريتشي.
0: راني واحدة من الناس راني ناجحة بمونسيون تري بيان في الدنيا الكل. اي هيت نومرو اي اي هيت نومرو
4: نومرو ثلاثة.
0: انتم مش بيكم شديتوا في الحومة هذيك وما خرجتوش تخرج منه تخرج وزيد دمشي شوي البلايس اخرين مشيوا نوام الكل ما ذوما كالصعاب برشا
4: باهي نومرو ثمانية.
0: والله هو ما يبعدش ما يبعدش على المرحومين اما ما يسيلش يسمني نبدله لك شوي. اي بر قالوا ناس بكري اعمل الخير هي وكلمه كلمه فيها البحر كلمه فيها البحر اش تعمل اعمل الخير كلمه فيها البحر. ايه ايه ايه شو اسمه المسيو شو اسمه
4: محمد.
0: اسي محمد خذ التليفون وشارك انت خان قيدك انت يا سي محمد. سي محمد نهارك زين.
4: محبش محبش
0: باي سلمنا عليه هاي
4: العيشة.
0: سلمنا عليه هيك هو قل له ترى يقولوا كامل المثل اعمل خير
4: اعمل الخير وارمي في البحر
0: هيك هو هي تعطيها اوكي والله والله والله نعم نعم نعم نعم نعم. اما مع ناس يا ألفة ويا سي محمد تعرف وين يلزمك ترمي في الغريق باش تنسى الموضوع نهائيا باش ما تطمعش انه يكونوا في المستوى ويرجعوا لك الخير بهي. لا والله مش نو لا لا والله لا يا سمير والله لا فما عبيد كي تعمل معاهم الخير يلزمك كي ترميه في في المحيطات في المحيطات باش زرصة تطمع انه يرجع لك من شيرتهم تنسيها تولي وقتها بالحق عملته الربي وللحوت اللي في البحر. ألفة يا بيه يا ربي نجح لك بنيتك وإن شاء الله تكلمنا وانت فرحانة أكثر وهي فرحانة أكثر إن شاء الله يا ألفة. أي غني وسيد المخرج شوية شنو رأيك اشتقت رح علينا هكا نمشي ونقعد جو تونسي الماء نرجع للماء ودبيبز الماء وجو الماء آه يا أخويا.

0: آه يا ميت زغوين. آه احنا ما شاء الله ربي قديش عطينا عيون متاع ماء وقديش موفرنا الخيرات الكل. اما احنا هكا نشتيه ديما من فترة لفترة نشدوا حاجة نقطعوها ونوتروا بها الجو ونخليه ساعات العباد على عصابها. معنى واحد يبدأ يدور يقضي يحب يشري دبوزة ما يقولك ما عنديش. هاي وصلنا هيشي ما عنديش الماء وصلنا هيشي. اما عندي طارق بكور هاو زيادة جاي نور في سمير تقتق. معناها يا أخويا هذه هي الساعة المباركة اللي قتلي عليها هيك المرأة الطيبة قبل مرأة كبيرة ما نعرفهاش قتلي برا يقوي ساعدك يبدأوا عندك في حصة نهارك مزين زوز مخرجين عالميين واحد يزغرت بزيد اللي هو اسمه طارق بكور وخونا سمير مبرك هديما دوره يعدل الكفة وينظم لنا الأمور ويبارك له كثر من الزغاريت والفايدة في الكسكسي معاه والفايدة في الكسكسي معاه يا طارق.
1: نهاركم زين نهاركم زين
0: أي 59 دقيقة نحاول ناخو مجموعة من المكالمات وانتوما يا جماعة الفيسبوك يلا عاد هاوك انا ما نقولكمش مازلت تقريبا دريج ونبدا نعمل عملية القرعة ان شاء الله حظ موفق للجميع نحاول ناخو اللي نخلط. ألو عسلامة مرحبا نهارك زين يا طارق يا بكور الزغاريت من قلت لك كثرت من الزغاريت والكسكسي ربي يجيب القسم تو وين تليفون. ألو عسلامة مسيو ولا مدام امشي اللي بعده طارق اماني. ألو عسلامة
2: عسلامة مدام شريفة
0: أهلا وسهلا مرحبا بخويا شكون معايا.
2: خليفة
0: سي خليفة من هولندا.
2: نعم.
0: أوه يا سي خليفة شنو أحوالك؟
2: الحمد لله يا مدام شريفة
0: حمي
2: مرخم
0: حمي
2: مرخم معانتا صباح الخير بالهولندية
0: يا سيدي نهارك مبروك بالتونسي نهارك أسعد الأيام نهارك زين
2: عايش.
0: هيك الكلام السمحة متاعنا الكل
2: عايشك
0: يعيشك.
2: أنا عندي تهني بنت أختي رحاب غرزي بنت أختي عواطف عملت زواج الأسبوع الفارغ.
0: آه كل شيء بالبركة يا طارق. سي خليفة من هولندا بنات أخته واحدة ولا زوز اللي عرسوا تو؟
2: رحاب غزي.
0: رحاب غزي عرست هي مع الصغاريت زيدة محويجة وخي عادش بيه ليه عليها والله والله ربي هني ربي كمل. آه تذكرها طارق ربي كمل ربي كمل والله يعيشك يعيشك سيدي خليفة نورتنا برشا وديما نفرحوا كي تكلمنا
2: عايشك يعني با دماج ما مشيتش حباز
0: ميسيلش ما زيلش عندها أختك أولاد أخرين مش يعرسوا
2: لا عندها ولدها آخر في فرنسا مازال ما عرسش
0: هكا إذاك مش تحضر له سبع أيام وسبع ليالي
2: إن شاء الله سيد
0: إن شاء الله يا خالو إن شاء الله ربي هنيكم وربي يشدك بصحة الأبدان يعيشك سيدي خليفة تحب تشارك معنا
2: أي ما عنديش
0: يا يا ميسيل شيء شارك معنا من هولندا تانا بعثوه لك مع الليفرور هاي هاي اختار نومرو هاي
2: تسعة
0: نومرو تسعة قال لك يا سيدي بن سيدي نومرو تسعة شكونوا البياض البياض
2: البياض هو اللي يجير الدار
0: لا لا ما للوجه ماني أمس سألت عليه العشية هي لا نعطيك زوز احتمالات الدهان وإلا اللي بيع العظم اللي بيع البيض
2: البيع العظم
0: أو كاريتشي احنا نعرف الدهان البياض هو اللي بيض فوق السطوحات ويبيض هو لا اللي بيع في العظم أيعطيه نعم نعم أعطي سي خليفة عادية طارق سي خليفة أكيد مشاركتك هي رمزية ونفرح برشا إنك ديما تكون معنا في ذات فيبس يعيشك يعيشك سيدي خليفة ونهارك طيب إن شاء الله يعيشك بعد سي خليفة شكون معنا ألو عسليمة
3: يا صباح النور
0: نهارك مبروك
3: مدام شريفة شحالك مدام شريفة
0: أهلا وسهلا مرحبا بخويا
3: نجح بديج معك مدام شريفة
0: أهلا سي ناجح إيش نحوالك
3: والحمد لله
0: الصحة لباسة
3: والله في نعمة والحمد لله
0: الحمد لله يلزم نعمل نهارك مزين باش تشارك معايا أنا يا سي ناجح باش نسمع صوتك معنا
3: والله العظيم وحشتني كل
0: أيه باهي المهم انت المانع خير معناه
3: لا الحمد لله
0: الحمد لله ربي يهنيك
3: يا مدام شريفة، نحييك ونحيي فريق التحرير كامل.
0: يعيشك كثر خيرك، عيش خويا يا ربي يفتح عليك. اي صديقي اعطيني خذ لنا نمرو. ايه
3: نمرو 10.
0: نمرو 10 سمي مستشهري الحصة. شكون من المستشهرين؟ ايه
3: قصر الشرافي.
0: قصر الشرافي صحيح، 4 هما.
3: باهي، هو سيالة.
0: سيالة حلو، سيالة اي
3: وليلة حلو صلى.
0: مازالوا لك زوز اي
3: باهي، اللي بيع الدواجن.
0: الدواجن شي سليم، سليم القسنطيني اي،
3: والحلاقة اللي
0: شو اسمها؟ لا يزمك تسمي سنتر. سنتر
3: اي، اعطيني احتمالات.
0: لا ما نعطيكش احتمالات، شي من احتمالات ندور على الحجامات نسميها مانا.
3: لا لا لا
0: نعملوا لهم بيبليسيتي.
3: لا لا عبيري والله
0: سنتر شكون معروف عاد ديما معانا ديما في نهار كمزي
3: والله العظيم.
0: اي عاد ما تطيحش، نعاود وين نعاود وين. اي شكون بحذاك يعاونك اي من الجماعة؟
3: والله معايا اخويا قاعد
0: اخوه. هيا عاد انا سميتهم الكل على الاول. يا سي ناجح انت اخر تليفون راه
3: باهي، ربي يبارك لك.
0: هيا عاود اي
3: مدام شريفه عاود.
0: لا ما عندي ما نعاونك في هذا، هاني قلت لك 4 ونسيس فيك. هيا سي ناجح 1 2 3 هيا ما لقيتوش الاشهار. لا اعطيني سنتر شكون اي، خاطر هيكش معناها اشهار.
3: سنتر سنتر سنتر
0: سنتر 1 2 3 سي ناجح. والله قديش فرحانة كي سمعت صوتك، عندي مد عليك ولكن هيكش معناها إشهار، يزم تسمي لي الاسم الصحيح. نمشي لآخر تليفون بعد سي ناجح. هاي ألو عسليمة، آخر تليفون. ألو عسليمة.
4: ألو.
0: مرحبا مدام. اي
4: صباح النور.
0: أهلا وسهلا. أي فايقت لي بالباهي ولا راك جيتني في آخر دقيقة. شكون معاي أختي؟ اي
4: إخلاص.
0: يا إخلاص باللقب يا روحي. اي
4: لويتي خلاص لويتي
0: راقدة يا عمري؟
4: لا لا فاقة
0: شوية شوية وبرا متكية على الجنب لمي.
4: لا لا مش متكية.
0: أي خلاص فيق لي يا خلاص، والله صوتك بكل حب وحنان ورأفة ورحمة وشدين فرش ورقد وكلمات زوري
4: صوتي كله حزن.
0: لطف عليك لطف عليك لطف عليك. ليه لبيس
4: نترحم معه.
0: لا ما نترحموا في نهار كمزين، نترحم في قلبك أمام بالله نهار كمزين، بالله بالله نهار كمزين حبيبتي. اللطف عليك يا إخلاص، اللطف عليك. سمحني سمحني من قديش نحب لكم الخير، كيم ساعات نوصل ننسى روحي أنا من كثر ما نحب للعباد الخير. أما بالله ميسالش ما نختموهاش بهكا. إخلاص إن شاء الله تكلمني وانتي نفسيتك خير وصوتك خير، وانا راني كيف نبدا نقول صباح النور وراقدين وكل راه ذاك باش نفيق شويه الاجواء وباش معني نخليكم في الصحن. اخلاص سامحني اوكي هذا اللي يصير. احنا اي سيتي اعطينا شويه نهاركم زين ولا اي حاجه لازمني نختم معش نجم نزيدو. تو انت كملتها بهذه، هذه شنو الموسيقى بلاي شنو هذه؟ هيت هيت يجعلني بليش ما يتروي العطش. انت وذي دخلت دخلني فيها اخلاص وتزيد انت من هوني قد قد. يا يسرى يسرى اعطيني من 1 لـ4 زوز نوامر. يا طارق ما تشتهدش بربي لقسم الاجتهاد. يا طارق يد تدخل بيها من الكلمة قديش من 1 لـ4 يا يسرى؟ انت عملت لي 5 رقم 3 هدى بوجلبان، خلينا نقيد ونمروها، ربحت من سنتر كوثر هدى بوجلبان. ايه وزيدني نمر 1 امينة الترابلسي ربحت من قصر الشرافي، وصل قيمته سنة امينة الترابلسي. الخاتمة ما عجبتنيش متاع نهار كمزين. متنازلة متنازلة على المية متنازلة، خليت تقطع كيف تدخلي بدخلة هذه خليها شو عمل لين. طارق طارق رك رجل طيب رك رجل فاضل، خليني نكمل نجاوب. قال لك ناس بكري دار بلا كبير. يا جماعة سؤال فيسبوك كيما الثانية بلا بير. نقول برافو لإيمان دمق العش ربحت معنا وصل من عند حلوسيالة، ومبروك الوسام عبد المقصود ربح ولا ربحت معنا وصل من شيء سليم للدواجن. أنا نسلم عليكم برشا. برامج إذاعة صفاقس ما زالت متواصلة. مهدي ها ورجع لكم اليوم. ربي معاكم مع طارق بكور. جاي في الأخر وعمل لي إبداع غير عادي. الشيء اللي مش يخليني نهار الاثنين نكون متغيبة نهير ولا اثنين ونرجع لكم إن شاء الله. كان كتب نهار الأربعاء في الدار دارك قال لي أنا نخدم متى نهار الاثنين لأني ريت التابلو. أنت نهار الاثنين عمرت كونجي أكهو. أي بسلامة الناس الكل.

0: مرحبا بكم. تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا نهاية هذا الأسبوع 3 حملات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية. تنطلق اليوم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة القيروان لتتوصل إلى 25 من أوت الجاري، ويشمل البرنامج فضلا عن العروض الفرجوية تنظيم محاضرات دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحاديث النبوية، على أن يتم تكريم الفائزين خلال حفل كبير سيقام بساحة المغرب العربي. تنطلق اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتوصل إلى غاية 19 من أوت الجاري، وتقدم المطالب لأسباب صحية أو اجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 و20 من أوت الجاري عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع، وسيتم الإعلان عن النتائج يوم 4 من سبتمبر القادم. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، بدأت اليوم في مدن الضفة الغربية المحتلة عملية تسجيل الناخبين وتحديث بياناتهم استعدادا للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة لل 28 من نوفمبر المقبل، في أول اقتراع من نوعه منذ نحو 20 عاما. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم استمرار ضرب مواقع قوات أوكرانية وبنى تحتية وطاقية وتوجيه ضربة ليلية للموانئ النهرية والبحرية الأوكرانية المستخدمة لاستلام الوقود والسلاح من دول حلف شمال الأطلسي. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. مهدي قاسم في الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: إشهار مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: ثم ناس ملاح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شعير.
1: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصفي نيته.

0: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
1: الفصلات والفسلام على خير الأنام اللي يسمع فينا يصلي على النبي واللي يصلي على النبي يربح. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا، أهلا وسهلا ومرحبا. تحية خاصة جدا لزميلتي هند الأسود اللي كانت معاكم الأسبوع الماضي في تعويض المهدي، كان معاكم الخال سعيد. نعود لكم اليوم بإيقاع جديد، بإيقاع مجدد إن شاء الله وبأركان مختلفة تتواصل إن شاء الله النص النهار بإذن الله. اليوم طقس سمح، طقس سمح كيما قلوبكم سمحة، كيما كلامكم سمح، كيما وجوهكم سمحة. اليوم السبت 15 أوت 2029 ميلادي، الموافق للثاني من ربيع الأول 1448 للهجري، أيامات ونستقبل إن شاء الله ميلاد الرسول الأكرم خير الأنام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي يا جماعة. اليوم 78 يوم في الصيف، الصيف متقلب الأيامات هذية بين انخفاض ملحوظ على مستوى درجات الحرارة وعودة للشيلي في عديد جهات الجمهورية. جونا سمح اليوم، إيقاعنا سمح، لكن حب تحية خاصة جدا بإمضاء شاب قاعد يعمل في خطوات ناجحة، قاعد يعمل في خطوات مميزة، جعفر اللي حبي يوجه تحية لكل أم هذا الصباح.

0: الموسيقى ومحلاها اللحظات الحلوة المختار جعفر نوجل وتحية وباقي طوارد ليلو اليوم أصبح محلاها الطاقات الشابة التونسية اللي يحب تلقى الفضاء باش تعطي وتبدع وتقنع. مالو رزمو احنا مهرجاناتنا ونحكي على بعض المهرجانات في صفاقس اللي هي نافذة لأسماء ساعات تكون ناكرة وساعات ما عندها حتى صيلة بالفن, وهو ديجا مسرح كارتاج الأسامي اللي قاعدة تطلع لي ساعات أسامي ناكرة وساعات أسامي تغني في الملاهي الليلية المصرية. والله شيء حشم, وينه مدير المهرجانات, وينها وزيرة الثقافة, وفريمو هالانيلاسيون اللي ولات في المهرجانات. إذا مهرجان تصير فيه انيلاسيون أولى وثانية راه لازم نفتحوا برشا أقواس في الأمور هذية. وين ماشيين, وينها الكلمة متاع الفنان, وينو الليبريزاريو, وينو زادة كيف هيئة المهرجانات, ياسر حاجات لهنا. بعد شوية تنرجع الموضوع هذية. الخال قاعد شيخ مازال كعملت بحيرة اليوم في الشفار. صباح النور يا خال.
1: نهاركم سعيد ونهاركم دقلة وحليب.
0: شخت بالبحر اليوم؟
1: لا شخت الحمد لله بحر نظيف مأمن.
0: ايه
1: الحمد لله يا ربي,
0: محلاه سيرتو مأمن.
1: مأمن ايه بالطبيعة ايه. فهمت, واحنا مخير من الأمن.
0: بالأمن والأمان, هو فرحة كل إنسان.
1: يحلو هنا الإنسان. صحيح, حتى أنت مرحبا بيك.
0: أنسنا
1: السنة اللي فات معايا هندة
0: في البحر.
1: هندة في البحر ولا أنت؟
0: لا أنا في البحر وأنت في الحر.
1: تقول لي أنا يا أخويا الطقس مرة باهي مرة ها يا أخويا الطقس صعب بسنا. طيبنا شيلي طيبنا.
0: ايه
1: ما هو الشيء اللي يقول لك يطيب الهندي
0: ويطيب البيثر ويطيب الكرموس.
1: طيبنا ايه؟ احنا طبنا معناها ولينا كل غلة طيبة. يعطيك صحة في اختيارك الاغنية على الام. اذا كان الانسان والبلاتوات ما تحكيش على الوالدين, ما تحكيش على الام, وما تحكيش على الاطفال, ما تحكيش على الصغيرات, ما عندنا وين مش نوصله. واحد ما هيش هي تا تا تا تا تا تا هذه يزم الإعلام يكون واعي.
0: مالو رزمو الإعلام متاعنا ماشي في البوط خلي بوز متاع الفنانين واللي قاعدين عاملين على المهرجان, وكل مرة تسمع باسم طلع وعمل شاطح باطح.
1: صحيح,
0: كل مرة اسم يحب يعمل انيلاسيون يحط جمهور جيبس في التسلل.
1: أي.
0: ويقول لك أنا ممريض. أي. إلى غير ذلك. معناه برشة صور قاعدة قاتمة توصل من المهرجانات التونسية.
1: إعادة هيكلة المهرجانات وإعادة التنظيم. وبعد عندنا في الناس ناس
0: ويلزم زيدا اللي يخدم في المهرجان يعرف ثقافة والثقافة والميدان والناس مدوكة في الثقافة زي ما تكون معناه ولد ميدان.
1: ولاد ميدان هو راهو ثم موجودين ولاد الميدان.
0: أي.
1: فما أنا نعرف الهيئات ونعرف فيهم ولاد ميدان وثم وعيد خاطيهم الميدان.
0: نحكي على المهرجانات التونسية, البعض من المهرجانات كتصمصير موجود كالعادة كما الصمصرة الرياضية راي موجودة الصمصرة الفنية.
1: بطبيعة موجود الصمصرة كما توجد عند الامبريزاريو عند الفنان عند الهيئة التصمصير موجود. ما نغطيوش عين الشمس بالغرباء
0: برشا حاجات.
1: إذا كما نحكيوش على الواقع راه ما نجموش نصلحه.
0: يرحم والديك. وإحنا اليوم مش نحكيو على الواقع في برشا حاجات.
1: ورجبني في الأغنية متاع الوليد ويعطيك صحة إذا كان
0: مختار جعفر. يعطي صحة
1: حقيقة. إذا كان احنا من ما ننهضوش بالمواهب هذه اللي هي مواهب ممتازة شكون باش ينهض بها؟
0: والله العظيم.
1: وإذا صفاقس الحمد لله قاعدة تعطي ديما في
0: تحية المستمعين الكل اللي يسمعوا فينا بلي تحية للتاكسيستية الكل, لأنه أشعة الشمس الحارقة وهيك اليد اللي صار الموجودة واليد اللي صار تعرف أنه يبدأ كل تاكسيست يحاول باش يغطيها قدر المستطاع. أيه. باش ينقذ روحه من أمراض, لأنه آخر المعلومات الطبيعية نجم الإنسان بالحرارة هذه يعرض نفسه لأمراض خطيرة.
1: حرق متى الشمس.
0: احنا القانون ساعات يتعارض مع الظواهر هذه, هو حتى من ناحية القانونية يقول لك تعمل هكيك مخالفة, لكن انا مش اقول القانون شكون وضعه, ما وضعه بنادم, وضعه الإنسان. والقانون امام صحة الإنسان يزم يكون سوبل. يا سبحان الله نكون سوبل على مستوى القانون هذية بالذات, لانه صحتنا هي رسمينا. راه تنجم تعمل عليه خطية ونمرض معش تفيدنا هيك الخطية الى غير ذلك. صحة هي رأس المال. رجاء بمحبة كبيرة برشا نكون رأفة بالصورة هذية, لأنه ما يحس الجمرة
1: كان يلعب
0: سالية.
1: حتى ما نغيروش قانون.
0: ايه؟
1: نحاولوا
0: نكونوا سوبل. صحيح.
1: ايه؟
0: تحية للناس كل يسمعوا فينا, وحبيت تحية للبابا الغالي عم يوسف الشرفي, لأنه عم يوسف حضر معاكم الاثنين اللي فات لكن ما قالش الناس كل أنه عمل تدخل على مستوى القلب كان نجح والحمد لله. عم يوسف من القلب إلى القلب, شفت البلاتو متاعنا راه الكرسي متاعك ديما مليان بخيالك وديما مليان بمحبتك وبمعستك, وهذه منا ليلك هذا الصباح.

0: لا على الفنان وليد صالحي بن صفاقس. وليد اللي غنى في المهرجانات الكل كان في صفاقس. او فما حاجات راهو بمحبة نقولها للسيدة مدير المهرجانات. وليد صالحي اللي حكيت انا وياه في اكثر من مره امنيته يطلع على ركح مسرح سيدي منصور او في بنزر تعمل كومبلي, ابدع بشكل كبير في الحمامات, في المكنين, في سوسه, في المستير, عمل عروض ممتازه. المحل العصفوره قالت لي انه قالوا له تغني مع شكون, عنده حق يقول لك اخويا انا لبس عليه ونعمل عرض وحدي وعندي الفقرات نتاعي
1: ساعتين نتاعو يعمل
0: هذاك. علاش ميساج لمدير المهرجانات, راهو نهار اخر تتحاسبوا انكم طاقات فنيه قتلتوها, طاقات فنيه ما كبلتوها, تسيبوهم يا ولدي يبدعوا. الاسامي اللي قاعده تطلع ساعات فما اسامي نكره والله ما تسمع بها, ساعات قريب تخرج طريق سيدي منصور تقول ما يدخلوا ادخلوا المهرجانات عملونا كومبلي شويه. ميساج الاهل الذكر, ان شاء الله نلقى الاسامي دائما في الاستماع لنا. يلا نبدا المسابقه نتاعنا. تحيه لعبوده اكسبريس اللي معنا اليوم, عبوده اكسبريس كسوة في الشفار ولا في الطريق الرابطه بين طريق قايد محمد وتنيور, واحنا ماشيين بطبيعه على مستوى حزام بورقيبه اسعار بطبيعه اللي تقبل المنافسه, يسيرتوا في الشفار تفطروا تعشوا اموركم خمسة على خمسة. السؤال الاول الاسبوع القادم تنطلق البطوله المحترفه
1: مش قالوا مش توخره
0: البطوله المحترفه الاولى اللي كنت قدم تنطلق الاسبوع القادم باذن الله. نرجع بكم لحد الرياضي طارق بكور اليوم, تحيه خاصه لي على مستوى الاخراج الفني يسرى الغربي على مستوى غرفه الفار في الاخراج المرئي. يلا جينيك لحد الرياضي هذايا في اي موسم متعدى في التلفزه التونسيه.

0: جيني لك لحد الرياضي في موسم تعدى وانت يا بارامون شارج على الغناية تعدت في المسلسل وتعليمت هذية موقعدين المسلسلات تعاد والله في الإعادة يفيدة أو المسلسلات التونسية
1: وصحيح
0: اللي فيها
1: لكن نجمو ننجو أكثر
0: إن شاء الله
1: مالا
0: إن شاء الله ننجو
1: ننجو
0: أي وين مشي تمام مسلسل ساعتين الأغنية حطينا فوق يا طارق الأغنية أي
1: أي السيدية الأغنية هذه في مسلسل شكون لحنها وفي أما مسلسل
0: في مسلسل لا يا صيد الريم عاد
1: أي شكون لحنها
0: عمل لوجه على تلحين
1: أي
0: شكون الأغنية يا صيد ما زال منه الصيادة تو في الوقت الحاضر
1: برشة الصيادة احنا نعتمد كان على الصيادة في كل ميدان نصطادوا
0: انت كما صيد الريم ولا لا
1: لا لا لا لا انا نصطاد في البحر
0: تو فما سيد علي صامت تكلمني قال لي انا صيد الريم بالحق
1: هو لا يصطاد في الكوشة هذيك

0: يا سيد سيد ريم وقتاش تعدت سيد البرشا 2008 لكن نسألوا على من قام بعملية تلحين الأغنية هذه ما طولش عليكم
1: اللي اللي, اللي غنى معروف
0: يلا نشي مع بعضنا
1: هو صابر لكن ايه؟ بين قوسين إن شاء الله صابر كما كرم في مهرجان كرتاج مطربين
0: إن شاء الله يكرم
1: إن شاء الله كيجي صفاقس يكرم مطربين ويكرم ناس اللي وقفت زاد معاه كما المرحوم عبد اللطيف العايد والمرحوم وجيع الزدين وعندنا مطربين كي جمال شابي غير وغيره إن شاء الله يقع تكريم بعض الفنانين كيما تكرم في كرتاج
0: يلا طارق مع بعضنا قصة وعبرة
2: قصة وعبره

0: قصة وعبرة.
1: قصة وعبرة، وبطبيعة القصة متاعنا من أعماق الواقع. روية أنه نقابة الأطباء في إنجلترا أقامت حفل تخرج لدفعة جديدة من الأطباء الخال بحضور رئيس الوزراء البريطاني أنذاك لويد جورج. وخلال الحفل وجه نقيب الأطباء الخريجين الجدد بعديد النصائح، ثم قال لهم: في ليلة عاصفة شديدة وبينما كانت المطر والمطر يهتل بغزارة والبرد قارس، طرقت باب منزلي بعد منتصف الليل سيدة عجوز، والقلق والخوف يملأان عينيها، وقالت: أرجوك يا دكتور اذهب معي إلى البيت، طفلي مريض وحالته خطيرة جدا، افعل أي شيء لينقاذه. لم أتردد لحظة وانطلقت معها رغم شدة العاصفة، رغم شدة البرد، رغم شدة المطر. وكان منزله في أحد ضواحي لندن، وبعد رحلة شاقة وصلنا أخيرا إلى بيت صغير متواضع. دخلت الغرفة فإذا بالطفل ممدد في إحدى زواياها يئن من شدة الألم. أسرعت إلى فحصه وتقديم ما يلزم له من علاج، وبقيت أتابع حالته حتى من الله عليه بالشفاء. وبعد أن اطمأنت الأم على طفلها ناولتني كيسا صغيرا فيه بعض النقود، لكنني رفضت أخذه وقلت لها إن إنقاذ طفلها هو واجبي، ثم غادرت البيت. ثم صمت نقيب الأطباء لحظات وقال: أيها الأطباء الجدد، هذه هي مهنة الطبيب وهي رسالة الطبيب، إنها مهنة تقوم على الرحمة، على الإنسانية، ومن أعظم المهن حين يؤدى فيها الواجب بإخلاص وتجرد. لهنا يا الخال ما إن أنهى كلمته حتى نهض رئيس الوزراء لوي جورج من مقعده واتجه مسرعا نحو منصة الخطابة متأثرا، وقال لنقيب الأطباء: اسمح لي يا سيد النقيب أن أقبل يدك، لقد كنت أبحث عنك منذ 20 عاما. ثم تابع والدموع تملأ عينيه: أنا ذلك الطفل الذي ذكرته في قصتك الآن، لقد كبرت وأصبحت الآن رئيسا للوزراء، لكنني لم أنسى أبدا ذلك الطبيب الذي جاء إلى منزلنا في تلك الليلة العاصفة وأنقذ حياتي، ثم رفض أن يأخذ شيئا من أمي. لقد كانت وصية أمي الوحيدة أن أقبلها على الدوام، وأيضا وصيتها قبل رحيلها أن أبحث عنك يوما لأكافئك على ما صنعته معنا في زمن فقرنا وحاجتنا، وها أنا اليوم

0: وبعد 20 عاما أقف أمامك لأقول لك شكرا شكرا شكرا، لقد كان معروفك أكبر من أن تنساه الأيام.
1: أيه؟
0: تعرف شنو هي العبرة من القصة يا الخال؟ العبرة من القصة برشا كلام. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع المعروف أينما صنع، ولا يضيع الجميل مهما طال الزمان. وكما قيل إن الجميل إذا طال الزمان به فليس يحسده إلا الذي زرع. فلا تستصغر معروفا تقدمه، ولا تظن أن الخير الذي تفعله اليوم سيذهب سدى، فقد تنسى أنت ما صنعت، لكن الله لا ينسى. وقد يأتي يوم ترى فيه أثر ذلك المعروف بعد سنوات، وربما من طريق لم يخطر لك على البال. حبيت نوجه تحية لصديقنا فوزي الشعري، شفتوا محليه فعل الخير. هذا ميساج لكم الناس كله، تحية لخونا الغالي طارق اللي الآن مع العائلة متاعه جامل مزونة، فما مبلغ مالي للعائلة الزويولة. شكرا لكم من أعماق القلب أخويا طارق، تحية للناس اللي تعمل الخير. احنا في حاجة لثلاثة كراسي متحركة، في حاجة لجرائد طبية، في حاجة لتدخل جراحي لزوز صغيرات يتامى، في حاجة لخيتين ثلاثة أربعة صغيرات، في حاجة لكم على الدوام. شوف يبيتها في شان ويصبحها في شان، وهو عظيم الشان. محليه الإنسان اللي يزرع الخير، محليه الإنسان اللي كيدو لمين تمت حاجة يدو لسار ما تعرف شيء، والعكس بالعكس. أعملوا الخير، اسعوا للخير، ما تغزروش اليوم، شوفوا غدوة بإذن الله، لأنه الخير مش يثمر إن شاء الله في صحة صغاركم وفي صحة والديكم وفي صحتكم على الدار.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العشرة ونص متاع الصباح السويك ما يكون كان
1: حار.
0: هيت الحار يا طارق هيت.
2: بالسويك الحار.
0: قبل ما تبدا بالسويك الحار الناس قبل تعرفش قالك كنا نقول للضيف اهلا وسهلا واصبحنا نقول اتصل قبل ان تاتي. كنا نقول الجار كنا نقول الجار قبل الدار واصبحنا نقول خليك في حالك وانا في حالي. كنا نقول الاقارب احباب واصبحنا مالوريزمون نقول انه الاقارب ولا عقارب.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: ويظهر لي العنف في المجتمع متاعنا مع زميلنا وصديقنا فوزي الشعري فيه برشا كلام.
1: ايه العنف في مجتمعنا الى اين؟ بقلم فوزي الشعري. العنف في تونس لم يعد مجرد اعتداء جسدي فقط بل تحول الى واقع يومي خانق يتسلل الى تفاصيل حياتنا. كلمة جارحة تقال بلا حساب، شتيمة ترمى في الطريق، تهديد يطلق بسهولة، وإهانة أصبحت تمر وكأنها أمر عادي في الشارع، داخل المؤسسات، في البيوت، وحتى على منصات التواصل الاجتماعي. والأخطر من ذلك يا مهدي أن فئة من الناس أصبحت تنظر إلى العنف باعتباره وسيلة لإثبات القوة وفرض الرأي، وكأن الصراخ والتهديد والتجريح علامات على الهيبة والسيطرة. لكن الحقيقة عكس ذلك تماما، فالعنف لا يكشف عن قوة بل عن ضعف داخلي وعجز عن الحوار وفشل في إدارة الاختلاف وضبط النفس. هذه الظاهرة لا يمكن مواجهتها بالقوانين والعقوبات وحدها، لأن جذورها أعمق من ذلك بكثير. فالمعركة الحقيقية تبدأ من الأسرة حيث يتعلم الطفل معنى الاحترام، ومن المدرسة حيث يجب أن يتعلم قبول الاختلاف، ومن الإعلام الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في تشكيل الوعي والسلوك. وتبدأ أيضا منا نحن عندما نقرر ألا نرد الإهانة بإهانة ولا العنف بعنف، وأن نرفض أن نكون حلقة جديدة في هذه السلسلة. فلنكن واضحين، العنف يا مهدي لا يولد فجأة، لا يولد فجأة، غالبا ما يبدأ بكلمة مستفزة أو بنبرة قاسية أو بتصرف يبدو بسيطا، ثم يتصاعد شيئا فشيئا حتى يتحول إلى اعتداء أو جريمة قد تدمر حياة إنسان وعائلة بأكملها. لذلك لا تنتظروا أن تصل الشرارة إلى مرحلة الانفجار، ومسؤوليتنا جميعا أن نطفئها قبل أن تتحول إلى نار يصعب إخمادها. فلنوقفها من بدايتها ولنعد للكلمة قيمتها وللاحترام مكانته وللحوار دوره.
0: وانا مش نقول لك يا الخال احنا الصغير واحنا شيخين في العائلة، اضرب عمه واضرب خاله اضرب ديده، ونبدأ شيخين بصغيرنا هو يضرب. البو يا جماعة ولا يمشي للمدرسة ويعتدي على المعلم ويضرب قدام التلام ذا، الام تدخل تضرب المعلمة وتعمل فيها وتسمحها الكلام. عن اي مجتمع نتحدث؟ وكيف نسوق لضاية العنف؟ العنف يا سادة ولا في المسلسلات متاعنا رمضان الخنيفري والبونية والضرب والحبس والدراك وغيره وغيره. الكاميرا الخفية اللي تضحك واللي تعنف، عن أي مجتمع نتحدث؟ قبل ما اللوموا على صغارنا هيت اللوموا على المسؤولين اللي قاعدين يصحوا على برامج كيما هذه، وهيت اللوموا على القوانين متاعنا اللي هي سوبل. مدام الماء سيل على البطيخ ربي قدر الخير. وفي كلمتين سامحني
3: ومستنفك نافذ الناس ومتغشوشي أمانتي سامحني.

صالحني يا ذهب. صح صح باباي وبقي لك. صح صح باباي انا اللي راح عليا والمسكرات راهي مكليه والوقت راه وفاه. هاد شبيك اخويا اذا كان هاد بالله صار ما ساعدك شيء. مالا سامحني

0: شاء الله ان شاء الله الظاهره هذيا نحاولوا باش نلقاو لحد. وبعد شويه عندنا الناس اللي مات هذيا باش نقول لكم بعد في الناس عندنا برشا كلام تتقال، لانه ولينا برشا صور قاتمه جدا نراوها في المجتمع التونسي، خاصه كل شيء قبلته في حياتي. لكن صوره الاخت اللي في تونس يا جماعه راهي عايشه معانا، راهي عايشه في المجتمع التونسي، اللي تمشي للمقبره وبعد ما يدفن اخوها تقول لهم هذا اسعد نهار في حياتي. عن اي مجتمع واللي نحكيه؟ شو هالفوضى هذه؟ شو هالكره هذا؟ وين ماشيين؟ البو اللي في المروج واحد رمى فلذه الكبد نتاعو 6 شهور ماتت، الثانيه والحمد لله فاقت البارح من الغيبوبه، وين ماشيين؟ مادام ما عندناش قانون يكون صارم، مادام الفيسبوك ولا مستباح نقولوا فيه كل شيء، الماء سيل على البطيخ، وإحنا ربما نعطيه تو الانذار، لكن ساعات الامور تكبر هيك الوقت لا يعرف حد ربما يكلمها ولا يهديها. يلا جونا يتواصل 36 دقيقة بعد 10 متاع الصباح. تحية لزميلي طارق بكور، عطينك سلوغون مهدي، وتحية كبيرة برشا يسرى الغربي اليوم على مستوى الإخراج المرئي.
1: الناس ناس عن أخبار الناس،
0: هذا هو الناس ناس. انت الناس ناس هكا ولا الصوره هذيا؟
2: امانه صنعك
0: في لا صلي على محمد، صلي على النبي. معناها اذا توصل الاخت تتكلم كيما هكا على اخوها على الدنيا سلام.
2: صحيح والله.
0: وين مشين؟ اذا يوصل بوي يرمي فتت كبد نتاعو
2: سيارته،
0: وين مشين؟ وين مشين؟ وين مشين؟ بتصور هذيا اللي قاعده موجوده في المجتمع نتاعنا،
2: وين وصلنا؟
0: العنف، بركاجات، فيديوهات، وفما فيديو والله يا الخال شفته نهارين التاني، مرأة تونسية يا طارق، وين الفيديو؟ كان أمام الكعبة المشرفة، احنا ماشيين للعبادة، ماشيين باش نطوفوا بالكعبة، حبت تفاجأ زوجها وتقول له راني حامل، وتخرج فيديو وعمل له محالة بوز وملين اللي تفرجوا فيه، لكن حملوا في بعضهم وهو فرحان وساجدين. يا أخي إنه نفرحوا لكن مش بوز يا ولدي، راهي الكعبة مشوا للتعبد. راهو شو هل الفيسبوك المحنون دخلنا في حيط والله بالرسمي، ولينا معناها ان نتكلموا من اي مكان، رانا قدام الكعبة المشرفة، معناها بالحق فما حاجات يلزم الضرب على الصور القاتمة هذية. اي مالو رزمه، ما عندي ما اقول حتى شيء، نقول ربي يهدي من اخلاق.
2: امين
0: سيح ولا
2: ايوه. انا كنت نسنيسة صغيرة
0: اللي هي
2: الحق في توا المهرجانات في تونس،
0: اي
2: تقول اعرس في صالة مش مهرجانات ثقافية،
0: اي
2: توا في الصالة تحضر بلاش يا مهدي،
0: اي
2: وتزيد تاكل كعبات قط ومشروبات وهات
0: اللي يحب يرسكي كيفك.
2: اي لكن في المهرجانات تدفع الفلوس باش تدخل، واذا كان عندك معارف يعطيوك انفيتاسيون وتدخل بلاش.
0: اي
2: قال لك يدخلوا اصحابهم واهاليهم، قالوا انا ما شفتش اما الله غالب. والفنانين والمثقفين ينساوهم. اللي نحب نقول انه كيف عم ناول واللي قبله واللي قبل قبله واللي كل والعام الجاي واللي بعده نفس الاغاني يا مهدي ونفس المطربين والرابرات
0: ونفس البروجرام.
2: اي نعم، تسمع كان اغاني الرياحي جموسي جويني وغيرهم وغيرهم وغيرهم، لا عندهم جديد ولا والو، يتمعشوا من الأموات والجمهور شايخ رابخ، أين المسرح الهادف؟ وين يا مهدي؟ تذكر أنا بالي كراكلا، فرقة رضا المصرية، إنانا السورية، أين الإبداع؟ أين الإبداع؟ أين الإبداع؟ ربي يكون في العون،
0: ربي يكون في العون. تحية للناس الكل، وانت انا الابداع باش نربط بضيفي لين ويسرى اكيد محاضرته برشا مفاجئات. وطارق كيف كيف، اعطينا طارق الاغنيه اللي دخلنا العالم اللي مش نسحبلو بيه ضيفنا اليوم، ضيف الزمن الجميل الكبير يبقى كبير، وقت كانت عندنا كوره، وقت كانوا عندنا استادات، وقت كانوا عندها مسؤولي كسواء على مستوى الوزاره ولا على مستوى الجامعه ولا على مستوى الرابطات، وقت الواحد يقول كلمه ما يخاف حد أما المسؤول توك يقول كلمة يخاف من
2: برشا حاجات.
0: لعب الكورة.

0: اللاعب الكرة اللي غناها رالويستي وضيف اللي معايا الاير رالويستي العائلة متاعه تبارك الله رياضية
1: خوها مبروك التريكي
0: ايه غناها مبروك رالويستي
1: اي رالويستي
0: قول لي حاجة قاسم كيف رالويستي قول لي حاجة اخرى سلمى كي جربي انستنا نورتنا ولا والشمس دخلت للاستوديو اقرب شويه الميكرو مرحبا يا سلمكي
2: مرحبا عايشه
0: شنو حوالك بابا الغالي
2: لاباس الحمد لله
0: صحتك لاباس
2: لاباس
0: جوك لاباس
2: الحمد لله
0: قديش عندك على الراديو على الاذاعه
2: برشا
0: قديش
2: برشا ما.
0: قديش بابا الغالي
1: قديش من عام
2: لا ما جيتش انا حتى مره
0: معناها فما 10 20 سنه
1: قال لك ما جيتش
2: انا
0: حتى مرة من السبعينات حتى مرة بلاي حتى نصفق عليك أنا لهنا خاطر أنا فرحان كي يطل علينا نجم كبير في قيمة سلمكي الجربي يا سلمكي حكينا على سلمكي الملاعبي سلمكي الديبار متاعك كيفاش كان العائلة متاعك تبارك الله رياضية وتحية لهنا صديقنا صابر طرابلسي اللي عطاني الأسماء متاع الأخوة الكل ايه؟
2: العائلة متاعي كلهم رياضيين وكلهم كورجية وإحنا خمسة أولاد
0: محمد والمكي والشادلي والحبيب والتوفيق
2: صحيح
0: وزوز بنيت نعيمة والسيدة
2: صحيح
0: وعندك ثلاثة بنوتات
2: وعندي ثلاثة بنوتات
0: ربي يحفظهم لك إن شاء الله
2: أي.
0: شفت ملا. الفوس كاش تعمل يا سيد مكي
2: نبدأ بالأخوة
0: أي.
2: محمد كان يلعب معايا فرلوي
0: أي.
2: في السنيور ثلاثة قرة احنا ثلاثة مسلمين
0: أي.
2: معايا شادلي بدي تيجاني زواري وحمد اخويا
0: ايه
2: والمكي جربي ووليت كابتن ديكيب
0: يا عيني
2: ملي انا صغير
0: ملي انت في السهره
2: والحبيب الحبوب هذاك معروف في كلوب سفاكسيا
0: سي انت رالويس يخوك سي سي تقزح في الدار ساعات
2: ولا تقزح حتى الولد متاعنا الله يرحمه
0: الله يرحمه
2: يبدا يقرق بينا سوي سبورتيف يقول لنا كونوا رياضيين الحمد لله وتوفيق اخويا الحج اللي عنده الكيوسك
0: ايه
2: لعب معايا فرلوي كادي
0: ايه
2: وشاد لي شربي في جابس عنده اسيرونس لعب معنا زاده في الفرلوي
0: تبارك الله عائله رياضيه والبنات يحبوا كوره ولا
2: كلهم يحبوا الكوره
0: ياسي
2: المراه متاعي تموت على الكوره مهدويه
0: من عشاق
1: مكارم اي
0: وليتوار
2: وخالها
0: خالها شكون
2: تسمع بيها عمرو زبيك
0: ايه
2: لعب في الرالوي وقت كريس في الكلوب
0: ايه
2: وقت كريستيك
0: وقت النادي التونسي قبل ما تولي 62-63 هكا
2: صحيت
0: باهي من مواليد انت سلمكي
2: 24-38
0: بسم الله ما شاء الله عليك وربي يطول في عمرك ان شاء الله
2: ما شاء الله
0: عمش دخلت الكوره
2: دخلت ملي انا صغير في المينيم في الرالوي نسيت شويه التاريخ اما مينيم كادي جونيور سينيور وانا في سفاكس رالوي سبور
0: رالوي سبور قبل كان فما السيكالدي وكان غادة ترينيو
2: ستات سيكالدي
0: ترينيو ستات سيكالدي حسرا
1: قديم سيكالدي
0: تعرف الرالوي اللي قبل الاسم يفجع هو ديجا يفجع
2: انا خدمت مع البريزيدون ليفي المدير
0: ايه
2: وبعد خدمت مع المدير الكتاري
0: ايه
2: وبعد رضا الفريخة وبعد فؤاد القلال
0: ايه
2: وبعد سي مختار المهيري حتى وصلنا سي محمد قطاطة وعبد العزيز القادري
0: مازالوا
2: إيه؟ معروفين هذوما
0: معناها
2: ما فما الاخرين ما
0: اللي اول ماتش سينيور عماش
2: لا ما عادش
0: اما تذكر وقتاش خرجت من الكوره علاقه الصبات
2: وقت ناجي خرجت
0: اندري ناجي
2: 65 وليت راني معاه
0: سلمكي لونتونات الكبار الدمادم
2: خدمت معهم انا
0: خدمت معهم وريني والرالوي
2: فوزي بنزرتي
0: تلانسا من الرالوي
2: مختار كليلي
0: تلانسا من الرالوي
2: احمد عمار
0: وديجا تبيع ماتش قدام عينيه في الرالوي ايه
2: احمد عمار
0: ايه احمد عمار ايه
2: ليتوال
1: ممتاز يا احمد عمار
2: ممتاز بعد هذوما انا مشيت شويه مع لوسيكا
0: ايه مرحبا يا اخي
2: الله يرحمه علي ابو طبا
0: ايه
2: كان ومحمد الحاجي
0: شوته يا ابو طبا
2: وشي حمد كريم الله يرحمه الوزير
0: ايه الوزير محمد كريم ايه
2: يجي باش يتفرج حتى في ليزونترالمون
0: ايامات العز نتاعكم تو الكوره نتاعنا ولا تتحشم معناها تحكي لي على محمد كريم
2: ايه
0: الوزير
2: وزير ويجي يتفرج على ليزونترالمون
0: ماتش ويت سي سي اس ولا رالوي لعبت كونتر خوك ولا
2: لعبت ضد الحبيب
0: اي تقدح الامور
2: نقدح
0: بالله
2: تقدح وعلي قراجع وحميده سلام ومنصف القاي اما بعد الماتش نوليو كي الاخوه ما
0: قالوا لي منصف القاي صحاب انت وياه
2: كي الاخوه انا وياه خويا
0: وفما حكايه التصحاح هو وين مشى صح
2: هو هزوا صالح بسباس الله يرحمه
0: الله يرحمه ايه
2: محب للكلوب سفاكسيان
0: ايه
2: هزوا الكلوب
0: ايه
2: وانا مشيت للرالبي
0: في نفس النهار
2: في نفس النهار
0: ايه وتخرجوا تعملوا ساندويتشات مع بعض
2: كي الاخوه ومنصف القي
0: شيء كبير حكيتوا
2: برشا هو وروف النجار
1: ايه
2: روف النجار وزير
0: ايه
2: ومنصف القي كاتب متاع وزير تعليم
1: دكتور
0: هو
1: دكتور
0: هو القايد وقت يقول لك القايد في الحديد
2: في الحديد
0: اعطيني جينيراسيون اللي كبرت معاه في الرالوي
1: رمضان
2: متاعينا
0: اي
2: شد لي بدي تجاني زواري رمضان ماضي
1: بوزيد
2: بوزيد
1: بوزيد
0: عمر ماضي اللهم صل على النبي وحده
2: وحده
0: صحيح ولا
2: هم الكل محدم دي جرونجور
0: علاش لي جرونجور معش موجودين ما يقول لك شو عندنا سنتر فورماسيون وعندنا اكاديميه
2: احنا كنا في الرالوي عندنا سنتر دو فورماسيون انا بعد ما كملت
0: إيه الكوره كان سنتر دو فورماسيون اللي كان قبل في الرالوي ما فيهش اكتاف وما فيهش تحت الطاوله
1: عندك ولا فيش. عندك
2: لا يا فماش
0: يا عندك في ساقيك
1: كل ما عندك
2: مش تمشي على روحك
0: مش فما في جيب ولدك صحيح ولا ولا تصير برشا في الكوره
2: ولا ولات عندك شي فلوس عندك شي خلص ورقه نتاع ضو خلص ورقه نتاع تليفون معناتها شي يحسن
0: كيفاش كيفاش
2: تخلص ورقه تليفون نلعب لك ولدك تخلص الضو نلعب لك التذكره نتاع الضو
0: اي
2: خلى معناتها شي اسف
0: وتقولوا علاش الكره ما تطورشاه وانا يا سيد الوزير يا سيد المسؤولين انت الخنار موجود في الكره نتاعنا وانتم قاعدين باش لاهين بالله باش لاهين
1: تحركوا
0: تحركوا تحركوا
2: فزت
0: فزت
2: وكانوا
0: وساعات على بالو بالفساد هو
1: يغض الطرف
0: خاطر موسي كان على بلعب تنسي
2: انا رانيت سامي ترابلسي رانيت جمال بن يونس هذا من كل الكلام ده متاعي
0: قبل هذايا المستوى التعليمي متاعك كان راقي مميز لأنك أنت كنت في جيل ما كانش يقرأ لكن أنت الوالد الله يرحمه كان شدد فيك باش تقرأ وكنت كونتر حبوب صلاح حبيب الجربي باش يمشي ترينا وتقول له شد قرايتك
2: ضده ديما نحب كان القراية حتى صغاري طلعتهم لبس عليهم نحب كان القراية
0: باهي أنت شقريت
2: انا عملت دوزون في كولج تكنيك
0: ايه
2: عند عزريه
1: يا حسره
0: ايه ايه
1: يا حسره
0: عزريه في ليسي تكنيك
2: في ليسي تكنيك
1: سانسور
0: عزريه كي يخرج لك لساحه الدكار يقول لك انت تقرا تروازيام
1: سبحان الله
2: سبحان الله
1: عنده ذاكره غريبه
0: ايه
1: غريبه
0: واستوى ساعات مسؤول يقول لك انت تقرا عندي ايه
2: وتلهيت بالكوره الحق
0: وبعد وين مشيت كملت قرايتك في الثانوي
2: لا لا لا ما كملتش هكاو مشيت للرالبي
0: ايوه
2: وتلهيت في الرالبي
0: واش تخدم في البنائيات في قسم شنو
2: في الرالبي
0: اي لا في الكوبانية
2: في الكوبانية ليفي حبني المدير ولدي يقول لي انت مونفيس
0: ايه
2: دخلني لابوراتوار في التحليل نعملوا تحليل فوسفات وتحليل الماء
0: اي
2: اي ونترنى ليل ونهار
0: ما تحللش الملاعب اللي قالوا قالوا لبس عليهم
2: ومن بعد وليت نحلل
0: إيه؟
2: بعد وليت كبرت شويه
0: إيه؟
2: وقت اللي جا ناجي وليت عملت بريمير دوغري عن سي الحبيب مرزوق
0: الله يرحمه الله يرحمه
1: ممتاز
0: كان يقعد في قهوه تونس الحبيب الله يرحمه
2: وناجي وكريستيك
0: إيه؟
2: وعملت دوزيام دوغري كان فما رشيد السحيلي ما نعرفش تعرفوه ولا ريسبونسابل في ليتوال يموت عليا ولا ياخذني في السيليكسيون ياخذني في عيد ميلاد بورقيبه
0: اي تمشيو تصوروا
2: هذا السيليكسيون اللي نعملوه
0: اي
2: ونكور وخذيت سوق كبير ومن بعد هبطت الرالوي هبطنا الدوزيام ديفيزيون
0: سلمكي سلمكي انا راهو حشمت على روحي اليوم كي تقول لي اول مره نحضر في بلاتو اذاعي اول مره معنا مش يكون التكريم نتاعي
2: لا لا حضرت مره سمحني
0: اي
2: الله يرحمه سي احمد العش
0: الله يرحمه بونا الناس الكل هيك الاستاذ والمدرسه الكبيره
2: في الاذاعه اللي بعد
1: ببحر
0: اما اول مره في الاذاعه هذي بديتنا من 83 في المقر الجديد لهنا
2: لا هوني لا
0: انت ركتيج على راسنا واحنا فرحانين برشا
2: يا خويا ربي عسكم وربي عينكم
0: مع الرلوية عملت الخير والبركه مع موسيقى
2: برشا خير
0: مع الكياس مع بدر العين
2: بعد ما كملت مرة لوي أخذوني على أبو طبة.
0: شوتها يا أبو طبة شوتها.
2: الله يرحمك الرجل علي أبو طبة عزيز وغالي ويموت على الوسيقى. سلم في داره نسيب حمادي كريم.
0: أنا نذكر سعب القادر بعتي الله يرحمه زيدا
2: كي كان سعد القادر ديما معايا ديريجون
0: 100 جرام مقلوب وواقع
2: يموت على الوسيكا.
0: تعرف الكرة كانت لباس لأنه لبس. كانوا عندنا رجال دمادم
2: يحبوا
0: الكرة
2: يحبوا الجمعية
0: ولا توا كان حبك يلزم نسمصر فيك يلزم الجمعية كالعظمة الناس كل تحب تاكل.
2: علي بوطبو سي خميس فنيش أمين مال كان يخدم معنا في الكوبانية وأمين مال متاع الوسيكا. ناس طيبة فوق ما تصور. خدمت برشا مع الوسيكا. التصويرة جبتها لك.
0: شفت التصويرة
2: لي جرونجور متاع قرقنا.
0: سميهم لي
2: الكل تعدوا على يدي.
0: ملا طيب مهيري كي كان فما جمهور والله طيب مهيري بستيل القديم.
2: الهادي خنفير
0: منصور الأرقش
2: يوسف البعتي
0: عزين الحساسي المعلم
2: الحساسي الحمامي
0: محمد الحمامي.
2: توفى فرحات الافقه
0: فرحات الدهش
1: محمد دهش
0: ويا حسره على
1: التهامي
0: يا حسره
2: منجي طرابلسي وعماد طرابلسي خوه وهذا عبد الناظر
0: انت مشيت لطريق المطار باهيش وعبد الناظر
2: وبالعيد
0: محلاه لعب سيدي بوزيد
2: في سيدي بوزيد
0: سيدي بوزيد وصار وقتها
2: هذوما
0: السنيور تعقرقنا والقصرية
2: ريتهم انا شوية
0: بالعيد اليوسفي
2: يا حسرة. بعد لوسيكا مشيت الكايس
0: قرقنا الرياضية مرحبا بك
2: سي عبد السلام بن سليمان
0: يسمع فيك عبد السلام مليت قرقنا
2: كان معتمد وبعد ولا ولي في قروان ولده كريم
0: سيد
2: كريم وعنده مجوارات يا خسارة ما فماش معناتها فلوس باش يقوموا به الجمعية هكية جمعية كبيرة عندهم دي جرونجور عندهم ما نسميهمش برشا اسماعيل يوسف الغربي شادلي في لابوليس نسيت شوية
0: سلمك تبارك الله المسيرة متاع سنوات عديدة سنوات الخير والبركة لعبت كونتر حمادي لعبت كونتر عقيد صحيح ولا
2: لعبت جماعة الحبيب الجربي الكل عم ضدهم منصب بركة
0: يسمع فيك خوك تو يسمع
2: تلقاه يسمع
0: شكون
2: هو كابتن ديكيب في الكلوب وانا كابتن ديكيب في الرالوي
0: ساعات ليت الماتش تبداو في الدار يبدا يقول لك رد بالك يا مكي ولا خثاني
2: لا كل واحد يدبر راسه ويقول لي
0: ايوه
2: علي قراجة
0: وفي العشاء كي الوالد تحضر لكم العشاء
2: والله الوالد مسكين يبدا يقرق بينا رد بالكم على ارواحكم كل واحد ما فماش هيك التونيو متاعه وانا التونيو متاعي انا نموت على الرلوي هو يموت على كلوب سفاكسيان هو الحبيب جربي التو يموت على كلوب سفاكسيان هو ولاده
0: وانت
2: وانا نموت على الرلوي اما تبارك الله الرلوي خسارة ما سلموا فيها برشا ناس فيها رضا الخلال الله يذكره بالخير
0: ذكرتني فيك الغناية نادي يا نادي سكة الحديدية بطل الخضرة بطل الجمهورية
2: يا حسرة
0: مرة طرق ذيب بيذكر بالخير قال لك نوصل ساقية الزيت ركيبة حك لانه الادفيرسير نتاعنا سبكسترا لي سبورت
1: صحيح
0: ولا
2: والله صحيح والله كان خالد المساكني رضا القلال كان عندي نسيبي الهادي زبيك يموتوا على الرلوي هذوما ويترعشوا على الرلوي ويمشوا معنا دي بلاسمون حتى صالح الجربي الله يرحمه والله يمشي معنا
0: 67-68 حضرت على تيتا
2: قاسم كيفي يمشي معنا هو صغير
0: قاسم كيفي الكهرباء نتاعه شنو وقتها
2: انا نسيت كلام
0: اميويت عنده ورالوي سيل الدم قاسم كيف
2: ورالوي في الدم هو والهادي جابي كذا حتى علي بطبة لوسيكا ورالوي
0: سمعت قاسم كيف الله يرحمه مرة اعطاكم البريميات زيدا
2: اعطانا والله انا نشكر المرأة متاعي هذا شريفة يونس مهدوية نسلم فيها ليل ونهار
0: انا مش اقول لك كلمة انت اليوم لأول مرة تحضر يا طارق بالله حضر له أغنية سمحة للمدام بتاعه يا طارق
2: اسمها المدام كانت تخدم في كونتور سفاكسيان مع علي دمق وصدق
0: يا
2: الجمل
0: يا طارق بالله فرح له بالمدى
2: شريفة
0: المدام اسمها
2: شريفة يونس
1: شريفة يا شريفة
0: يا طارق حضر له أغنية شريفة متاع لي رياح المدامة
2: نخليها في الدار وليل ونهار وانا راني في الرلوي
0: هي المجيرة وهي الشكبة
2: هي بلغري اللي تخدم
0: تخدم في تسمع فينا هي
2: تسمع
0: ايه
2: وعندي بناتي تبارك الله
0: وسلم البنوتات
2: البنوتات عندي كلهم كورجية صابرين ديريكتور جينيرال
0: بسم الله
2: في الجروب العرم
0: ايه؟
2: مع جمال العرم
0: ايه
2: جمال
0: ايه؟
1: في تونس
0: مع جمال
1: تونس.
0: العرم ايه وشكون والثانية
2: نجلة مبنجة في مهدية
0: ما شاء الله بسم الله ما شاء الله
2: في البنكة
0: ما شاء الله
2: والثالثة منى تقري في الجامعة
0: اللي حطني نصفق على الذروة الصالحة اللي
2: خلاص ولدها طبيب وليد العيادي
0: بسم الله ما شاء الله
2: ومرته طبيبة
0: بسم الله ما شاء الله
2: أنا ربيته
0: أنا مش أقول لك كلمة تفرح في الدنيا كي تشوف إنه الذرية متاعك صالحة
2: لا صالح
0: تفرح في الدنيا
2: الله يا ربي
0: كي تلقى أنيسة تحياتك وين أغنيتي يا شريفة ومواهدين للمدام
2: والله لبس علينا الحمد لله والبنات متاع ربية وخلاق
0: سلمكي قداش عندك معرستها
2: من 66
0: معناها تبارك الله
1: إن شاء الله
0: باهي
2: خيرات
0: شفت
1: 60 سنة
0: يا شباب بعد 60 سنة ديما يقول لها نحبك مش الشيلة بتاعته مليت العرسي من البولية
2: اليوم من هذا هي
1: والمحاكم
2: هي الروح الروح متاعها
0: اسمع اغزر شو تقول لها انت اسمع اسمع
2: هاي ترح
0: الله الله الله يا عيني ها هذه وين شفتها مدام مهدوية وين شفتها تعرفت عليها
2: خلها جاي يلعب مع كل شك يا عم
0: ايوه
2: صديق. خالها
0: جاي كورة جيت مع خالها هي
2: جيت تقرأ هوني في المبيت
0: أخي أنت
2: أنا شفتها
0: أيوة باعتبار الفار كان عندكم محليك ومعزك يا سلمكي
2: ربي عزك
0: احنا اليوم راهو حابين نكرموك باش يقولوا لك راك كبير
2: ربي عزك
0: بالتاريخ متاعك
2: بارك الله
0: رانا فما ناس كبارات نورمالمون في التحليل
1: أي.
0: اللي قاعد تشوف فيه في البلاتويات عاجبك توا سلمكي
2: لا مش عاجبني يا خسارة ما عادش الواحد ما عادش في الأمان ولا الخوف ولا البركاجات تخرج في الليل تبدأ خايف حتى تمشي للكرة تبدأ خايف كان العرك كان المشاكل ما حناش لازم ولينا تمشي للستاد باش تمتع باش تفرج
0: قداش عندك ما دخلتش للستاد
2: كرة
0: قداش عندك ما دخلتش للستاد
2: لا سالي برشا ما نمشيش
0: خمس سنين ست سنين
2: زيادة
0: عشر سنين
2: ما عادش نمشي
0: صحيح
1: الجمهور ما عادش الجمهور
2: حتى جمهور ما عادش
1: الجمهور
2: والله كنا
1: جمهور العاقل مثلا مش دبابس مثلا ما حد شيء حسره
2: ولا دبابس ولا سبان
1: لحقت علي سلمكي ورمضان والماضي وعز الدين شقرون
0: جيل الرجله جيل جرانتا هذا سلمكي جربي حبينا اليوم راه هو تحية كبيرة برشا ليك حبينا عزة. تكريم من إذاعة صفاقس الاسم كبير في قيمة أنا أقول الكبير في العمر وفي الأقدار الرلوي بليه تلاهو بالرلوي بليه اهتموا بالرلوي صحيح ولا
1: محبينها وليهم
0: هات صويرة هذية هو لهنا
2: شكنوه هكا
0: عبد الطيف مفتاح بحديك هكا
2: مش عبد الطيف
0: اي
2: مفتاح
0: دودو أوك عنده نفس الروتري دودو انت ودودو والكيس هذه متاع شنو
2: هذه كوب تونسي جونيور ضد المرسى
0: يا حسره
2: الحبيب خويا لعب قبلي ربح دوزان مع ستونيسيان
0: ايه
2: وانا مع ضد المرسى
0: المصور شكونه بالله
2: في تونس هكي
0: ايه يا حسره تصور نف تريز
2: وهشام الجزيري رانيتو وانا ومفتاح
0: وفوزي شتاره فوزي شتاره كي كنت تريني فيه كان يعمل البليبي بيعلم لعبيها
2: بيع
0: يعمل البليبي
2: لطفي يعمل كي فوزي
0: عسل
2: ولدي عسل
0: تحية الخوية فوزي
2: عسل يسري بوراوي ما قتاش سيرة
0: يسري بوراوي ايه
2: هوني
0: لا يسري زميلنا يسري بوراوي بيع ماتشوات بشكل كبير
2: لا ما عنديش كون يبيع جوانات كلهم اخلاق قرباية
0: محليك
2: اقسم بالله وقت يدخلوا التيران قول لهم الليسيت ودخلنا دخلت التيران دخلت القسم
0: احنا مش نصفقوا عليك تو هنا نصفقوا على الهرم على الكبير ربي يخلي لك اغلى ما عندك ربي يخلي لك المدام ربي يخلي لك البنوتات
2: خليت لها الاغنيه ما هو
0: خلينا لها الاغنيه هيك تو اليوم مش طيب لك فطور شريفه
2: الحم اليوم وجبناه من مهديه الحم
0: الحم المهديه لا مره جايه تو نجيب لك من منزلتي
2: ربي يعزك ربي يعزك
0: الورد لي لك انت لانك الورد هذاك مش هديه لشريفه عمش نهرتيش عرست 66
2: نسيز اوت عرست
0: لو سيز
2: اي
0: معنى كيما غدوة
2: كيما غدوة
0: والله يا
2: والله
0: طارق
2: كيما غدوة
0: يا طارق غدوة عيد ميلاد زواجه عيد ميلاد زواجه قد ايه 60
1: اي

0: جايزان
1: شريفة،
0: ربي يبارك لك شريفة ومكي، معناها أموركم لاباس،
1: يعيشك
0: ربي يحميك، ربي يخليك
1: ويعيشك ربي يعيشك.
0: الأغنية ليلة كنتي من عند طارق باكور، من عند سيمورة تقطعتها للهرم الكبير،
1: يعيشك ربي يعيشك.
0: ديكسيونير في الفوتبول في تونس، في الرالوي سلمك الجربي، كلمة بارك يا جماعة الرالوي ولجماعة الكرة في تونس، ما نكبروا كان بالناس هذوما، ما نعملوا خطوة كان بالناس هذوما. سلمكي نورمال مور،
1: سلمني على مجيد الشتالي.
0: اي سي مجيد الشتالي، اي
1: ولا مين خويا، وعلي شويش خويا في الاتوال، ومحسن حباش خويا الله يرحمه،
2: ريت محمد،
0: هذو من الناس هي. اللي يقولوا خويا، مش الناس اللي يقول عدويا.
1: والهدي دويري في المرسى
0: يا جماعة، بين خويا وبين عدويا قصة أجيال وقصص عديدة يلزمها تتقرب في الرياضة التونسية. شكرا شكرا شكرا سلمكي الجربي.

0: مرحبا بكم. يتوصل الوضع الجوي ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مع أمطار بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا المناطق الشرقية وتكون أحيانا غزيرة تتراوح على الكميات بين 20 و 40 ملمتر، خاصة بولايات باجا، سليانة، الكاف، زغوان، القيروان، سيدي بوزيد وصفاقس، وتصل محليا إلى 60 ملمتر بالقصرين وجهة الساحل مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات حسب أخير تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. أكد البنك المركزي التونسي أن السداسية الأولى من السنة الجارية سجلت نموا متواصلا لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في بلادنا، إلى جانب تطور بارز في أرقام استخدام البطاقات البنكية والدفع عبر الهاتف الجوال والتجارة الإلكترونية، وبلغ إجمالي عدد البطاقات البنكية المتداولة 6,151,000 بطاقة، فيما ارتفع عدد الموزعات الآلية للأوراق النقدية الداب إلى 3,427 موزع، وفاق عدد أجهزة الدفع الإلكتروني TPE 45,000 جهاز. نشر بالرأد الرسمي الصادر يوم أمس أمر رئاسي يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة، وينص هذا الأمر على أن يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لمدة سنة إضافية ابتداء من 29 من أوت الجاري. وفي أخير التطورات عربيا وعالميا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 9 لبنانيين بينهم أطفال وجرح آخرون فجر اليوم في اعتداء إسرائيلي على بلدة أنصار في قضاء النبطية جنوبي البلاد، وذلك منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. كشف مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يمزح عندما تحدث عن اعتزامه إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية في تصريحات أثارت جدلا وردا سريعا من طهران. عرض رئيس كوريا الجنوبية اليوم إجراء محادثات مع كوريا الشمالية من أجل وضع حد رسمي للحرب الكورية، وأضاف أنه قد يصبح من الممكن من خلال هذه المحادثات مناقشة تدابير فعالة لوقف تطوير القدرات النووية لكوريا الشمالية على حد تعبيره. الموعد مع الأخبار التجدد على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه العروس شراد زوج حسن شعبان، والد فؤاد وحاتم وهندة ونادية دلال منى مليكة إيمان وشقيق المرحومين محمد حسين سعيد ورشيدة. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة العصر بجامع صديق طريق المطار كيلومتر 2 صفاقس. ولبى داعي ربها تعالى المغفور لها بإذنه الحاجة آمنة شهيرة منة تركي، حرم الحاج علي التركي والدة راضية حرم جمال التركي، وراقية حرم المرحوم عماد الفراتي ومراد وزوجته درة محفوظ. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع الصالحين طريق العين كيلومتر 3.5 صفاقس. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه لحبيب بن علي خماخم والد وائل إكرام رانيا زوج السيدة علي الجمل. تقبل تعازي اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع الحق طريق منزل شاكر كيلومتر 5 مركز معلة زنقة كريشان. تغمده الله بوسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الناس الملاح،
2: الناس الملاح،
3: يعني طول ما وشوشكو سمح، ناس بتظلم ناس مسامح.
4: ثم ناس ملاح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شعير.
5: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصفي نيته.
1: الناس الملاح، الناس الملاح، معكم مهدي والخال والناس الملاح. كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح،
6: ثمانية دقائق بعد الحديث متاع الصباح. تحية للناس كل اللي يسمعوا فينا. حبيت أقول لكم أنه بالحق مفاجآت عديدة في انتظاركم من توا، مش نقوي وريتم أكثر بالنسبة لميسيون متاع اليوم من توا نص النهار بإذن الله. لكن حبيت الرحم على إنسان عزيز علينا برشا كعائلة موسعة لإذاعة صفاقس باعتباره متعاقد مع إذاعة صفاقس لمدة سنوات عديدة كصيدلي موجود بجانب إذاعة صفاقس المرحوم توفيق زكري الله يرحمه ربي يجعل في جنات الخلد. من الناس اللي شخصيا كل الحب والتقدير، كان ديما بالابتسامة متاعو، كان ديما بالكلام متاعو إلا الإيجابي، كان دائما القلب الكبير اللي الحالة الإنسانية باش نقول معناه حاجات على إنسان عند ربي سبحانه وتعالى. نهز التليفون يقول لي مهدي ميسلش أبعثه طول الفرماسي الله يرحمه يجعل عظامه في الجنة. أمين. وتحية الروح توفيق زكري، وهذا من باب الأمانة على الأقل كلمة خير في الناس هذوما اللي بالحق فرش الخير قبل ما يلاقي ربي سبحانه وتعالى. أيضا تعزينا لعائلة بي رقيق، أرملة المرحوم عمران طرابلسي مرأة فاضلة، وتحية لأبنائها عبد السلام نعيمة وجميع أبنائها. وكيف كيف أيضا باعتبار مستمعين رانا عايشين معاكم عائلة واحدة وأسرة واحدة، تحية لعائلة المرحوم فتحي بوعزيز زوجته فضيلة الزحاف، أبنائه محمد خالد بوعزيز وفاء وإيمان بوعزيز، وربي يصبرهم جميعا. 10 دقائق بعد الحديث متاع الصباح الفار يقول لك عندك حل الإجابة متاعك ولا. أنا بالنسبة للحد الرياضي اللي سمعته قبلك شوية، اللي سمعته بالنسبة للحد الرياضي بالكور كور كالجينيريك تعدى موسم 89-90.
7: ما شاء الله.
6: وبالنسبة لملحن أغنية صيد الريم شارت المسلسل اللي تعرض عام 2008 هو الموسيقار ربيع الزموري، والأغنية من كلمات شعر حاتم الجيزاني وأداء الفنان المتألق على دوام صابر الرباعي. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا. فما عصفور صغرون اسمه ياسين بالهويشات، تحية ليه ياسين. تحية من عمته إيمان بالهويشات، من بوه بدر بالهويشات، من أمه راوية النصراوي، من جدته سعاد الناصري، من جده عبد الله بالهويشات، وعمته مروة بالهويشات. تحية للعائلة كاملة. أيضا عايدة عطيت الله تقول لي تحية لإيلين شورة، اليوم عيد ميلادها عامين. تحية من بابي عبد الكريم شورة، من نسرين بوجناح، ومن محمد شورة. نحب نقول إن شاء الله لباس لزميلنا حافظ بن عمر اللي عمل عملية جراحية وتدخل جراحي كل بالنجاح والحمد لله. عنده أسبوع تو نقاها قبل ما تبدا السيزون. سيسنى على روحك يا حافظ وراك خويا وعشير الغالي زميلي حافظ بن عامر. ايضا البارح كنا في احدى المساحات بصفاقس في زياره المسؤول السابق محمد الكراي، كنت بمعيه سي مختار ذويب، سي الحبيب الجربي، سي عامر اللجمي، سي المنصف القريش، سي عبد الوهاب طرابلسي البلاء. تعرف اللي عجبني انه المسؤول قبل كان يدخل من الباب ويخرج من الباب، مش كما المسؤول تو في الكرة يدخل من الباب ويخرجوه من الشباك. يحكي لي انه محمد الكراي المسؤول هذايا كان السبب اللي بقى رؤوف النجار في ماتش كونت الترجي 70-71 حب لونتونور يخرجوا لأنه مصاب, عملوا البونداج على راسه وقال له نحبك كراجل, قال له أنا راجل على طول وهبطي كاور. سي محمد كراي إن شاء الله لباس. أيضا صديقنا أحمد خضر إن شاء الله باللطف للوالدة رقية خضر, وأحمد خضر من الأصدقاء الرائعين الأوفياء. نذكركم بعد شوية تروى تابلو طايرين, لكن قبل هدايا مليار مبروك زواج أشرف المغربي اللي هو مدرب في كرة قدم التونسية أميرة دمى غدوة إن شاء الله. أيضا خطوبة الكوتش علاء فرحات وآية الهنتيتي ربي كمل عليكم, مليك أنس الصياح ابنة صديقنا أخونا علي الصياح وهيثم غربيل ربي كمل عليكم, زواج يوسف العقربي مليك العيادي كريمة صديقنا سامي العيادي أكيد الوجه المتألق, وأيضا زواج مالك الخميري مريم القسمتيني إن شاء الله في سبتمبر. تحية الأستاذ الرياضيات يحبوه التلامذة الكل سعد ليل القسمتيني, وتحية لخونا عبد الرحيم الخميري. تحية للناس كل اللي يسمعوا فينا جونا يتواصل. قبل ما نمشي النجمة مميزة في عالم الفن نمشي بيك النجمة الجزر العالمية, عرفت ولا نجمة الجزر في العالم؟
2: لا لا نعرفها.
6: وأقوى جزيرة في العالم
2: نعرفها نعرفها,
6: وأقوى
2: في العالم نعرفها.
6: هاي طارق هاي هاي وخي
2: هات الجزيرة
6: الله غالب الحب يولي شوف شوف.

0: يعين على جو الجزيرة. وسام بكار، تحية لوسام بكار، وتحية للناس كل اللي يسمعوا فينا، وتحية للغالي على دوام الأم رتيبة اللي تسمع فينا، رتيبة شعري تحيتي ليك. جونا مع الموسيقى يتواصل، مع النجوم متاعنا يتواصل، وفي الحقيقة مع فنانة أنيقة، مع فنانة الضحكة متاعها هي عنوان دخول للقلب متاعها. الفنانة هذية بإقناع وإمتاع وإبداع دخلت العالم الموسيقى، جاتها فترة بعدت شوية لكن عادت من جديد. سبقت الخير الناس الكل بليلة العيد، سبقت الخير الناس الكل بالحنة رغم الخوف متاعها، وقالت أنا خايفة لكن الحمد لله. هي الصنديدة، والصنديدة هذه يلزمنا نكرموها جوس بعد عيد المرأة بساعات. هدى الهمامي، هدى صباح الورد.
1: مرحبا بيك، صباح النور،
0: نهارك عسل،
1: عايشك كنت بالأمثل. صباح الورد للمستمعين الكل، أحباب إذاعة سفاقس.
0: وينك يا هدى؟ وينك؟
1: غيبة
0: وهربت. هربت شوية هاي. هربت علينا شوية.
1: إيش نقول لك؟ ما فماش حاجة تشجعك إنك باش ترجع،
0: يعني
1: بصراحة
0: كيما الكرة.
1: كي الكرة بالضبط، كي الكرة، كي السياسة، الكل كل كيف كيف، معناها ما فماش حاجة باش ترجعك، معناها ديما تحس صفاقس منسية. هذاك اللي يخليك معناها تبعد، ما نعرفش انا هكاك.
0: هو اللي يشوف السيفيل هدى، تبارك الله يلقى هدى ما شاء الله عليها. هدى بديت عالم الفن وانتي صغرونة، قداش عمرك؟
1: 13 سنة و8 شهور.
0: 13 و8 شهور. وين بديت؟ في الليسي؟
1: بديت في معهد محمد علي تحت اشراف الاستاذ الحبيب الدرقاش، نحب نوجه له التحيه.
0: خلطت على سي فرج القريشي.
1: سي فرج القريشي وسي ابراهيم بوصرصاره حسب ما نتذكر.
0: كان قاعد فرج القريشي في البيت
1: بالله صح. صعيب برشا. سي عبد الوهاب وصرصاره نقول له ايوه،
2: تحياتنا ليك.
1: اي تحياتنا ليك. السيد
0: هذا معروف نتاع انفرات وتاع طرب.
1: وبعد ما نعرفش كانت استاذتي نتاع الفرنسيه المذيعه القديره ابتسام المكور،
0: تحيه لابتسام،
1: نحب نوجهلها تحيه كبيره،
0: ونهنيها بالتكريم اللي كان ولمسين في برج النار.
1: أي
0: هي
1: أي
0: وزميلتي فاطمه خنفير ومدام ثريا الميلادي. انا مش
1: نقول
0: لهم تحيه كبار ليهم، وكي نحكي على ابتسام ونحكي على ثريا ونحكي على فاطمه، نحكي على سي في مميز تبارك الله. اليوم احنا عندنا الياقوت اللي دعوه، الحمد لله،
1: الحمد لله يا ربي، الحمد لله ربي فضلهم ان شاء الله. وبعد مدام ابتسام كور قالت لي، سمحتني هي وقالت عدتني معها في برنامجها
0: في الصيف نهار السبت
1: حسب ما نذكرك،
0: كيما التوقيت
1: يعطيك الصحه. وكيف كيف سي موجي عز الدين الله يرحمه ينعمه، وقف معايا زيد بالقداء، وسي محمد بن صالح الله يرحمه، المذيع القدير. المذيع القدير هو اللي قف معايا، هو اللي كان تقول لا تنجم تقوم مدير اعمالي في صغري.
0: شفتوا ذا هو اللي هزني الاعتراف بالجميل.
1: لا اكيد اكيد نعترف، مع خطر الناس وقفوا معايا بالكدا بالكدا، وخاصه سي محمد بن صالح اللي هزني، عرفني برشا معناها ملحنين، عرفني بنجي تعطيه انا ذاك، وحببني فيها، ومشينا حفلاتها قديش من مره، نمشيو الكواليس، ومعناها برشا برشا معناها بلايص مشيت لهم بفضل سي محمد بن صالح.
0: باهي هدى تبارك الله، مسيره بديت كما قلت من عمرك 13 سنة 8 شهور. وقتاش بديت ربما هدى تلقى الامور نتاعها مميزه، نغمين، ودخلت العالم الفن؟
1: معناها انا تلهيت بيا الفرقه الموسيقيه بإذاعة صفاقس، وتلهى بيا سي محمد عبد الكافي الله يرحمه زيد كيف مدير اذاعه صفاقس سابقا، واعطاني فرصتي ودخلت لفرقه الاذاعه، معناها فرقه اذاعه صفاقس، ولحنوا لي اغنيه كانت اول اغنيه بالنسبه لي انا اللي هي المحبه عشرة.
0: اما هذه لا
1: هذيك بعد جيت.
0: طارق مسيكن عنده يحب يعرس الصغار بتاعه يتكمند على بكري في الحلة.
1: هذيك كان ليها الفضل،
0: هي التوب،
1: هي خذيت التوب، خذيت معناها تنجم نقول عربيا زيادة، مش كان
0: في تونس. نمشيو للغنية هذي،
1: مدام
0: طارق مشى للغنية. الغنية هذي عملت لك البصمة متاع السي في بتاعك،
1: يعطيك الصحة. ولات معناها متسمية على هدى الهمامي. معناها
0: هدى كيفاش جات الفكرة باش غنيها؟
1: هي جات انا في استوديو عندي الالبوم متاعي، مازال ناقص غنية واحدة. الغنية هذيك ما عرفنيش شنو باش نكملوها كذا كذا، جاني فتحي العمري الله يرحمه زاد كيف كيف، قال لي هدى راهي فما غنية في الجزائر، فهمت؟ انا حسبتها تراث على الاول.

0: واش الامور تختلف كليا؟
1: جملة على فكرة انا ثم برشا عبيد ممكن يتذكروا ممكن ما يتذكروش اللي يجيب خطاب القدس معايا وعمل لي فوازير رمضان
0: ايه
1: 15 حلقة تعديوا في 5 على 5 برنامج 5 على 5 اللي كان تعدى في شهر رمضان
0: ايه
1: وعملت فوازير رمضان تسجيل لهنا كان في ذات سباقس
0: ايه
1: ولا معنى التصوير غادي في تونس
0: في تونس
1: في استوديو متاع تونس
0: نجيب الخطاب كان من الناس اللي يقول لك انا معك على طول
1: انا وقف معايا زيد كيف كيف وقفة متاع رجال زيد قال لي هدى
0: الله يرحمه
1: والله الله يرحمه قال لي هدى انت بنت فامية وانت شنكفة معك صدقني كل جمعة يطلب بالتليفون أنا قبل ما كنتش فما تليفونات
0: يطلب على الفيكس
1: يطلب على الفيكس متاع دار رحمتي مش حال فيكسي أنا وعنى وقتها مازلت مخطوبة جديدة يطلب على الفيكس متاع دار رحمتي قل لها قل هدى لا تطلع لتونس نقول لها قل له لا مانيش موجودة خميش حاضرة خاطر أي قل له لا تقول لي لا ما نقولوش إجا كلمه نكلمه حميتي الله يرحمها نهز التليفون نكلمه قل لي الليلة تطلع نقول له راني مانيش حاضرة يقول لي اطلع وكانت معايا مدام محاسن الله يبارك لها
0: تحية للناس اللي دعموا
1: الناس اللي دعمتني وقفت معايا وطلعت معايا لتونس وزينتني في تونس فهمت وتعديت معاه في الحلقات نتاعه الكل وكان كل جمعة نتعدى معاه حتى
0: شفتوا كي كانت تلفزة تلفزة
1: تلفزة تلفزة
0: تو مالوريزمون أشبه الفنانين ولا هم اللي يتعدوا
2: كي حكينا ساعة الإعادات والإنتاجات
1: والإنتاجات
2: يلزمنا
1: إنتاجات فهمت
0: باهي وداي قداش من غنية تو عملت في كاريرة كامل
1: برشا
0: قداش
1: ما نجمش نحسبهم برشا
0: فوق المية فما
1: فوق فوق فوق
0: صحيح ولا
1: فوق
0: لكن تبقى الأغنية هذه هي اللي عملت لك توب
1: ماخذة سكسي كبير
0: ثم أغنية أخرى طارق من الساعة مو تعرفوا طارق
2: يبربش
0: يبربش ياسر طارق الأغنية قال لي هذه عملت توندونس بشكل كبير الهدى هات لنا الأغنية هذه وقتاش تسجلت هذه
1: تسجلت في شنيق وكان المنفذ والموزع الفنان القدير الله يرحمه زي ذاك كيف حكيم بالقيد اي وتعديت الأغنية في برنامج نجيب الخطاب لو سمحتم في مدينة جرجيس
0: يا حسرة يا حسرة
1: أول
0: شو عنوان الأغنية
1: يمين الله
0: يمين الله
1: هذا
0: قبل العرس ولا بعد العرس يمين الله
1: لا هذه لا قبل العرس
0: قبل العرس بعد العرس يا

0: وده سؤال نحب اليوم وحبينا اليوم تكريم راهو للفنانة هدى الهمامي. علاش علاش الفنانين في صفاقس تو صفاقس ابتسام الربيعي صفاقس هادية جويرة
1: صفاقس
0: أحلام عن المقصود لكن أحلام ما كملتش أنت بعدت شوية ورجعت علاش فماش دعم
1: ما فماش دعم
0: علاش في المهرجانات لهنا ما لقاوش الأصوات نتاعكم
1: ما فماش دعم أنا على فكرة راني كنت ندعم في أغانية وحدي أنا
0: أنت كنت من الناس اللي حرة في كلامك يا هدى صحيح ولا لا اللي ربما بعض المسؤولين ما يحبوكش يا هدى
1: صح
0: خاطر هدى من الناس اللي تقول الحق
1: حقيقة خاطر توجعهم الحقيقة ما يحبوش الحقيقة يحبوا معناها تتستر عليها لا ما تسترش أنا دعمتني إذاعة صفاقس مولتني في برشا أغاني باش ما نكذبش مولتني بالكذاب في برشا أغاني والأغاني الأخرى دعمت روحي بنفسي معناها
0: صحيح.
1: كنت تخدم حفلات ونلم معناها الفلوس ونخلص بهم ملحنين نخلص بهم شعراء فهمت انا ديجا عندي شريط معناها من الحان مراد العابد كلمات
0: ما تقوليش مازال
1: هو تسجل
0: ايه
1: وديجا خلصت ودعمته من ميلي انا الخاص ومازال ما شافش النور
0: علاش
1: بعد تمان
0: فما متاع انسان يقول لك طارت لي النفحه
1: طارت النفحه
0: صحيح ولا
1: الصحه
0: ولو انه يا طارق
2: وعلاش تطير
1: النفحه
2: من المسؤولين
1: ما فهميش معناها انت تحضر الاغاني واسمك معروف وما تلقاش كيما قبل معناها الدعم متاع قبل والمنشط اللي يجري في جرتك باش يكلمك يقول
0: لك التلفزيون تولا يلزمك تعمل البوز باش يجيبك
1: التلفزيون اي معناها نعمل البوز نخرج نشطح
0: ويلزم لبسه سبيسيال
1: اي نخرج يعطيك صحة
2: ويجيبك في البلاتو قداش تدفع
1: اي قداش برافو عليك برافو عليك
2: راهو حكاوا لي برشا مطربين
1: نعطيك حاجة صارت قدامي انا الحق عمري لا دفعت حتى دروب باش نتعدى مع

0: موجودة
1: موجودة البلاتويت يعني يزمك تكح باش تتعدى.
0: لا موجودة موجودة موجودة معناها ما نحبش نسمي أنا شكون.
2: أي ما نسميوش.
0: أي أما الوحيد اللي ما كانش ياخذ فلوس هو المرحوم نجيب الخطاب الله يرحمه. كان يدعم الفنان للفن.
2: احنا مبدع. مبدع.
1: فما فما يعني فما وفما بطبيعة الحال. ومحليه الإنسان كي يعترب الجميل ديما الأسماء عطات.
0: أكيد الناس عطات معناها يلزمها تاخذ حقها.
1: اللي ما يعرفوش الناس هدى الهمامي سيب دم الفن. ولدك تبارك الله عليه لاعب مميز في الرالي.
0: أيه؟
1: عندها ولدها يلعب سينيور تبارك الله.
0: كان يلعب مع نادي مع الرالوي.
1: وانت رالويستيه؟
0: اي انا رالويستيه.
1: رالويستيه رد مع سلمكي
0: من الصغرى من الصغرى.
1: انا قلت لك لوبستيه قلت لي رالويستيه.
0: لا رالويستيه في الدم. انا مع فرق صفاقس الكل. أيه؟ الحق بلادي وانجارت حالي عزيزه.
1: انا رالويستيه.
0: انا رالويستيه فهمت. من الصغرى انا ماني ما حبيتش الرالوي على خاطر ولدي في الرالوي. لا لا انا بابا كان هو ديريجون قبل في الرالوي.
1: أيه؟
0: قبل زمان في السبعينات ولا ما نعرفش. أيه؟ وقتي كان يحببنا في الرالوي. نهار اللي تخسر الرالوي ناكلوا طريحه.
1: ايه
0: هات تربح الرالوي خبزه قطه.
1: ملا مكثر الطريح ولا القطه؟
0: نهرب ولا نهرب اذا خسرت الرالوي نهرب سيء.
1: والمسيو سبورتيف ولا
0: لا؟ لا رالويستي ماهر.
1: ايه
0: رالويستي
1: رالويستي
0: في الدم. لا في الدم.
1: والاخوه؟
0: والله اختي واخويا محمد وسونيا ريسبيرونس.
1: ايوه متشخين.
0: صحيح
1: راه مو يلزمكم يجيبوا لكم تحقيق اجنبي.
0: معناها كلويستيه
1: سيسيس.
0: امي كيف كيف سيسيس. بابا رالويستي.
1: ايوه انا يظل الجامعه التونسيه كانت تسمع فينا تعمل فرع بحداكم لهنا. ايه هدى ناوية باش ترجع من جديد ميدان الفن يا هدى؟
0: والله كان نلقى
2: تو كنت تحكي عليها في الكواليس
0: نلقى الشيء معناها كيما قبل نرجع ليش لا.
1: صحيح ولا لا؟ فماش غنية حبيت تغنيها وما غنيتهاش؟
0: غنية حبيت نغنيها وما غنيتهاش. ماهيش نتاعي انا. ماهيش غنيتي انا. غنية وردة الجزائرية
1: اللي هي
0: بودعك.
1: علاش علاش علاش انا نقول لك فشت فشت اسم اسمها
0: حبيت انا من عشاق ورده الجزائريه.
1: اعطينا غنيه الورده ما غير بابا ودعك. غنيه اخرى الورده
0: مثلا
1: هي تسمع صوتها يا طارق.

0: الله الله الله الله.
1: صحه يا هدى،
0: محليك يا هدى، وتحيه من سي جمال الشابي. سي عبد الحميد سلام قالوا لك صوتك عسل.
2: عايشك
0: يضلي.
1: وين الدعم يا مهدي؟ وين الدعم؟ هنا راهو الدعم. شوف ثم فنانين.
0: شي مره في مهرجان صفاقس؟
2: هنا
0: في مهرجان صفاقس.
2: مهرجان صفاقس طلعت مره واحده. والله ظهر لي عام اللي بعت أنا 2003 تقريبا هكذا
0: بعد الفيضان
2: مرة واحدة.
1: لا ثم دعم، ثم مطرب ولا فنان ما عندوش باش يدعم،
2: معناها
1: يلزم ثم صندوق الدعم تاع وزارة الثقافة تدعم الفنانين.
2: على فكرة أنا نعتب على مهرجان صفاقس على خاطر قدمنا له قديش من ملف، قديش من مرة ويترفض.
0: مالو رزمو،
2: نحب نفهمش علاش ترفض. أوبيريت الزيتونة اترفضت،
1: خدمناها
2: أوبيريت الزيتونة، خذيت سكسي ومعناها صار معي انترفيو من مصر وكانت باش تتعدى في مصر، معناها لولا انه الظروف معناها فهمت ما سمحتش. فهمت
0: تسمع بيه قدي الباب منارة؟
1: لا وقت خدمناها معناها مهرجان المدينة.
2: مهرجان المدينة مشكور،
0: المفيد
1: مشكور. مهرجان المدينة
2: ومهرجان جرمدة زادة مشكورين،
1: ومهرجان جرمدة
2: مهرجان توزر مشكورين.
0: وبالله تحية للمهرجان بتاع سيدي منصور، مهرجان سيدي منصور الولي صالح. فريمون والله
1: كبيرة يا مهدي
0: الموجود في مهرجان سيدي منصور الولي صالح، لا موجود في مهرجانات تونسية كما كارتاج وغيره. كي تشوفك الجو والامبيونس ومحبه الناس وقلوبهم الطيبه.
2: على فكره خدمت فيه مرتين مهرجان سيدي منصور ايامات اللي كنت نخدم،
0: شيء كبير
2: ما شاء الله، معني الاف تتفرج.
0: بالله تحيه الناس سيدي منصور نصفق عليهم لهنا. واحنا حبينا اليوم
1: يا مهدي بالله شنو الكريتير نتاع مهرجان مثلا صفاقس الدولي؟
0: ايه
1: يقدموا لهم الاوبيرات شو كامل بالرقص،
2: معناها مسرحيه
1: بطبال قرقنا بوسعديه معناها بالاغاني هدى هي عادل بن عمر.
0: هو سمحني انا مش
1: بن علي
2: بن علي.
0: الموجود في المهرجان هل انه مؤهل هو باش يحكم على الاعمال الفنيه ولا ماهوش ولد ميدان
1: هيك
0: ولا جاء باراشوتي
1: هيك المهرجان
2: اللي نحكي معاك؟ المهرجان لازم يكونوا فنانين، لازم يكونوا
1: فنانين. تصور انت يعني عمل، تصور عمل كبير اوبيريت تخدم ثلاثة أربعة عروض وتتقبر، مش معقول. مش معقول
0: والله
2: والله مليح. معناها خسارة عليها.
0: يلا حبينا اليوم نكرموك ونقول لك شابوبا وتحية هنا لزميلنا اخونا الغالي واستاذنا نقول سي عبد الحميد سلام، لانه كان عنده فضل كبير في الطاقات والتشجيع نتاعها باش تلقى النجاح حتى الفزي. نختم معاك طقطوقة تونسية من صفاقس، اعطينا اي حاجة تودنا بها. ليلة عيدة برامو بالهلال شوف العيد. عطينا حويجة تونسية صفاقسية.
2: حويجة تونسية باهي شبش نقول لك
1: صفاقسية.
2: ايه اكيد اللي نحب ونحب ونحب يسلم علي.
0: الله الله.
2: نعرف قلبه قلبه قلبه يستنى فيا.
0: يا عيني.
2: اللي نحب ونحب ونحب يسلم علي.
0: وينو
2: نعرف قلبه قلبه.

0: في الدار ولا البرة بالدار. هدى ان شاء الله ديما تلقى حبينا نكرموك اليوم بالورد بعد شويه نعملوا تصاور لهنا سبيسيالمون بلي ميساج للساده المسؤولين اعتنيوا شويه بصفاقس وطاقاتها الصوتيه ديما مالوريزمون صفاقس منسيه في السبور في الرياضة في
1: الموسيقى في التمثيل
0: وربي يهدي بارشا مسؤولين
1: أمين. أمين يا رب.
0: يلا تحية للناس الكل هدى الهمامي تحية سبيسيال ميكم هذا اليوم.

0: تحديث نتاع السبيع. تحية للناس كل اللي يسمعوا فينا، أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. عمر المهدبي يقول لي تحية لوليد الجمال، شكري مشيرقي سلمى سلامي من طرابلسي، تحية الفنان محمد جمال اللجمي، تحية أيضا من الحبيبة خليل يقول إن شاء الله لاباس لزوجته إلهام بن عمار، والتحية من صغارة حمزة وأمل وأيضا أحفادها بيا ويحيى. تحية للناس كل اللي قاعدين متواصلين معنا. سعاد القلسي تقول لي هدى الهمامي بالصورة والكلمة رائعة على الدوام. نورهان القلال تقول لي ربي يطول أعمارهم العائلة والأحفاد. تحية البابا تاج راسي محمد القليل اللي احتفل أمس بعيد ميلاده 84 سنة، ربي يطول في عمره، محلية صورة العائلة كاملة، ربي معاكم يا نورهين وبسم الله عليكم. دكتور سامي السماوي أهلا وسهلا ومرحبا. تحية المستمعين الكل قاعدين متواصلين معنا من خارج حدود الوطن. شكرا للسيدة ترودي تتواصل معنا من الدمام المملكة العربية السعودية. سكندر بن حسن مرحبا، عايدة عطيطلة تحيتي ليك. سينابيل التريكي مرحبا. سحر القرقني تقول لي تحية لأمي الغالية جنات المزغني، بابا العزيز سمير وخالتي سرور واخواتي الكل وبنت اختي ميرال، وقول لهم ربي يخليكم لي. ابو صير الهرابي مرحبا. شكرا لزهير كمون حرم داوي تقول لي نهني جارتي عشيرتي فتحية دمق و زوجها جمال دمق بزواج ابنيهما أحمد دمق وزوجته سليمة الفريخة البارح في الليل. هدى مقني مرحبا يا هدى، وتحية للجزيرة. دكتور صاحبي بن عياد أهلا وسهلا ومرحبا. وين ماشيين الآن يا الخال؟ ماشيين مع نجم حقق النجاح متاعو،
1: معناه ديما في الموسيقى،
0: ديما في الموسيقى وديما مع الناس الملاح.
1: الملاح
0: هو ناس ملاح، وقاعدة تشوف فيه يسرى وتعديلكم في الفيديوهات وفي الصورة متاعو بإيقاع مميز. هو الشاب ياسين التريكي اللي أكد مرة أخرى أنه وقت القلب يكون حي ينجم يعمل كل شيء. تحصل على دبلوم الموسيقى العربية مؤخرا، الأستاذية مؤخرا. ياسين أهلا وسهلا ومرحبا.
2: صباح النوسي مهدي ليك، تحية ليك وتحية لكل العاملين في إذاعة صفاقس. تحية خاصة باش نخصها السي طارق بكور المبدع.
0: اها كيف طارق بكور؟
2: ما سمعتيش السي طارق بكور المبدع.
0: اها وتحية حط حط حط الكاسك على وضينك، حط كاسك على وضينك. أنا طارق شحط لك أغنية. هاي يا سيدي نحب أقول لكم ياسين تريكي، أرجعوا وذكروا في الأحد الرياضي الروبورتاج اللي كان معاه في برنامج الأحد الرياضي مع ملاعبية سي اس اس اللي دخلوه معهم للفيستير، اللي عملوا معاه جو كبير. سيرش نقدوا له الكاسك لهنا. سمعت هالغنية ياسين؟
2: سمعت
0: غني معاه ياسين.

0: الله يا عيني عليك يا ياسين. قل لي يا ياسين هيتنا تعرفوا عليك سيد المستمعين اللي يسمعوا فيك. حط له الأغنية حط له الموسيقى فوق. ياسين من مواليد
1: 21 أوت 2002،
0: متحصل على البكالوريا
1: في 2022،
0: قريت في مدرسة المكفوفين.
1: مدرسة المكفوفين بيسفكس اللي هي معناها أول شيء سي مهدي خلينا نفسره شوية للسيدة المستمعين، اللي هي معناتها أول حاجة إدماج، معناتها إدماج يعني أنت انتجراسيون
0: بالضبط.
1: إدماج يعني يعني احنا نقراو في مدرسة عادية أو ليسي عادي ولكن في كلاس سبيسيال وحدنا
0: والحمد لله.
1: ولكن لحظة سامحني في
0: تفضل تفضل يا سونا.
1: بطبيعة الحال هذا الكل يوقع تحت إشراف بطبيعة الحال الجمعية التونسية لتمدرس الأطفال المكفوفين بيسباقس، اللي الموقع متاعها في باب الغربي مدرسة نهج الأقصر.
0: اللي مديرها شكون مديرها؟
1: اللي مديرها او رئيسها
0: هو رئيس الجامعة
1: العزيز الغالي
0: رئيس الجامعة التونسية
1: اسمه الوالد نتاعي العزيز والغالي وتاج راسي نبيل التريك.
0: محلاه الكلمة تاج راسي وحتى الوالدة تاج راسك.
1: بطبيعة ملا ملا سي مهدي ملا الوالدة هذيك عندي ليها وللمرأة بصفة عامة غنية من بعد.
0: اي هذا غني ولا تو ترى
1: سي مهدي. اول شيء نحب نحيي المرأة التونسية معناها بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أوت. ونقول لها كل عام وانتن متميزات متألقات ورائدات.
0: المرأة التونسية شو يقولوا لها؟
1: وبصفة عامة وبصفة خاصة الأمهات وخاصة أمي العزيزة والغالية ربي يحفظها لي إن شاء الله. ونقولها باش نغني لها
0: حطينا لك أغنية النساء. النساء أنت مو كي تعرس تو يقولوا لك هذا عسل يطلع هريس ودويلك. أيوة كي تعرس يسمك تغنيها الأغنية دي. أما توا نورمال
1: على الأم توا والله واضحة جونا به.
0: لا توا جونا به أما بعد الجو يولي به
1: يولي سمح أكثر معك.
0: أنت تحصلت على دبلوم موسيقى العربية هكا؟
1: شوف أنا تخرجت من المعهد العالي للموسيقى
0: بسم الله عليك
1: عام 2005.
0: يا ودي نصفق عليك شوية
1: تحية بربي لهنا سي مهدي. تحية الإدارة متاع المعهد العالي للموسيقى بيسفيقس والأستاذة والإدارة على رأس الدكتور والأستاذ المتألق سي مهدي كمون. تحية
0: تحية لسي مهدي كمون. ايش باش نغني ولا نساء؟
1: النساء باش نغني الأم أول حاجة.
0: قولي ست الحبيب.
1: لا إلى حضني أمي يا
0: مني.

0: محلاه الاختيار نتاعك. والبابا ما نقول له شيء؟
1: بابا نحب كان ينجم سي طارق
0: محمود. سي طارق ما انت قلت له معلم هاي تو شوفوا
1: اغنيه يا بابا نتاع مرتضى
0: الفتيتي اي وما تغنيهالوش انت يا بابا يا بابا يا بابا ها باهي قولي شنو الاحلام نتاعك شنو الطموحات نتاعك. انا شيخ بيك لانه تعرفت عليك وقتها تتذكر فيك الفيديو اللي تعدى في الاحد الرياضي مع ملاعبيه سيسيس
1: اي
0: شكون الملاعبيه وقت علي المرزوقي
1: اللي بيان سور هو معناها عاد دول
0: للملاعب
1: للملاعب التونسيه
0: أيه؟
1: من معناها من خلال عودته للملعب الجابسي حسب ما
0: نذكر
1: ونقول له بالتوفيق ليه ان شاء الله.
0: المرزوقي معانا
1: اي و شو اسمه حمزه المثلوثي
0: كرب تكون وقتها في كرب تكون مشينا كرب تكون وقتها
1: على المرزوقي
0: على تذكر علي يعمل فيلم كذا
1: اي بطبيعه
0: اي اي الاغنيه هذه البابا
1: اي تحيه لي.
0: انا مش اقول لك حاجه اذا قبل ايدين بوك وامك لانه محليه الانسان اللي الدنيا ما يقولهاش انا كفيف لا يقولها انا عندي امي بويا انا ربيهم الدنيا هي هكا ولا عينيك الاثنين هما امك وبوك
1: هما بابا وامي ربي يحفظهم لي ان شاء الله ربي يحفظهم لي
0: ان شاء الله.
1: بلاسي السي مهدي تسمح لي
0: تفضل
1: هكا احنا ويسكو تخرجنا ونحبوا توا يا خويا نحبوا ونخدموا
0: اي سيد الوزير اي
1: فما سكوب لهنا باش نعطيها هكا
0: صغير هيت
1: انه المدرسه الاعداديه اللي في ساقس
0: اي
1: العام هذا معناها المدخل نتاع السنه الدراسيه الجديده ان شاء الله
0: ايوه
1: باش هكا يعني تبدأ تتبنى ربي سهل إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: دونك هنا من المنبر هذية ماذا بيا احنا الأولى أن نكون نخدمه خاطر احنا قرينا سي مهدي وتعبنا وتخرجنا باش نفيدوا باش نفيدوا التلامذة أم بل مهنة هي مهنة التعليم.
0: وانا مش نصفق عليك تو انا لسان وزير التربية والتكوين والتعليم العالي
2: ربي ان شاء الله.
0: عندنا اليوم فرحانين كي جيت بحذانا ياسين
1: قول
0: لي ياسين انا كي نراك في الستاد تذكر وقت خدت البسير دحمان والولاد والملاعبية عرفتهم بالملاعبي بعد اقل من 24 ساعة سيه ولا هكا ولا شكون اكثر ملاعبي هبلته انت
1: على المرزوقي
0: على المرزوقي. انا في كلمتين اقول لك السيسيس هي الروح والعقل متاعك
1: هي القلب هي الروح
0: رجع له ايه
1: العسل بالحق معناها ساعه كنت نحكي مع في طارق بكور في
0: ايه؟
1: في الكوليس قلت له انا السيسيس بروحي نفديها السيسيس.
0: انت قلت لي المره فاتت انه عيني هما السيسيس
1: هي عيني اللي نشوف به
2: محليك يا سي
1: يعيشك يا الخال الله ينورك
0: الله.
1: عيشك
0: احنا بس نصفق عليك
1: يعيشك سي مهدي
0: كملوا معاك بالمية موري معزك ومغليك ياسين والمساج سيد وليس فيقس وللسيد المسؤولين وزير التربية وزير التكوين ووزير التعليم العالي هذو من الناس اللي لازم يخدموا هذو من الناس اللي ربي خذلهم نعمة البصر لكن القلب بقى حي يا مناس ترى بعينيها وما ايش عامله شيء هذو من الناس كل شيء في حياتنا هكا ولا ياسين
1: الحمد لله
0: كي تسمع الاغنيه هذه لحمه كيف يولي
1: والله
2: يبرقل
1: نشيخ
0: هاي غنيو

0: 50 دقيقة بعد الحداش متاع الصباح. حبيت نوجه تحية للمستمع الوفي رضا بوطبة يسمع فينا اليوم اللي كان في الخدمة وأصريت اليوم مانيش باش عندي الغنية إلا هو يسمع فينا الأسبوع القادم إن شاء الله. رضا بوطبة يحب غنية يا الخوي الخو للمرحوم خوه الله يجعله في جنات الخلد.
1: أمين.
0: الصورة اللي شفتها الأسبوع هذية طارق واللي توجع القلب صورة الأخت اللي مشيت بعد ما دفنوا خوها على قبر اخوها فرحانة وشيخة وتقول لهم أسعد يوم في حياتي.
1: لطف.
0: قلت شو هذي الكلام
1: لطف.
0: وين ماشي الأمور وين ماشي البلاد اللي استدعيتها اليوم الغنية هذية هي شعارة في الحياة. أختنا الغالية المناضلة أنا نسميها عشقة أخواتها سلوى هكا ولا شو حولك يا سلوى؟ لبيس أقل بالميكرو يا سلوى حطها لها فوق يا طارق. سلوى المناضلة على الليتام واللي إن شاء الله نلقى أصحاب الخير يجاوبوا معاها اليوم. سلوى انت ما حبيش تعرس في حياتك؟
2: لا ما حبيش نعرس.
0: عليه؟
2: على خاطر اخواتي.
0: شو عندك اخوة؟
2: عندي 4 معاقين.
0: كل معاقين؟
2: تحلف ذهني.
0: 4 وخياتك متخلفين ذهنيا؟
2: اي. واخوتي الاخرين عرست لهم الكل وخذيت بنية امها توفيت بنت خويا.
0: امها وابوها توفيوا؟
2: امها توفيت.
0: امها توفيت اي.
2: خليتها بنت عام ونص.
0: معناها ايتام مع ايتام انت لاهي بيهم. كرمك ربي يا سلوى. الرسول الأكرم يقول لك أنا وكيف اليتيم في الجنة. إن شاء الله تكون مع الرسول الأكرم. مش بعينك فيهم دموع؟
1: عنده حق. ماذا؟
2: لك كي قلت الكلمة الأولى كي قلت
0: أنت أخوتك الدنيا وما فيها متخلفين ذهنين يقلقوك ساعات يتعبوك.
2: آه الحمد لله الحمد لله.
0: أنت الأم أنت البو انت كل شيء.
2: خليت امي تشيش وريش انا في قسم السادسة ابتدائي. خليت عزيزه اختي بنت عام ونص ترضع.
0: معنى انت كنت السادسة ابتدائي؟
2: بطلت من السادسة ابتدائي كي توفيت الوالده
1: باش تربيو خياتك.
2: باش نربي خواتي.
0: الحمد لله
2: الحمد لله.
0: عرست لهم؟
2: عرست لهم كل اخوتي 4. وقعت أنا بالأربع أخواتي معاقين جوني برشا خطبوني ومحبيتش. قلت لهم أخواتي قبل كل شيء من لو وحش أخواتي على خاطر الراجل أنا.
0: الله يرحم والديك.
1: عظيم.
0: أخواتك الدنيا وما فيها هذا ما منسالي يتكرموا في عيد المرأة وهذا ما منسالي نتلهوا بيهم وهذا من الإنسان اللي حبينا كيدعس فيقس نكرموك. المرأة التونسية هذه الصنديدة وهذه المرأة التونسية العظيمة وهذه المرأة التونسية اللي لازم نقفوا معاها بالحق لأنه الوضعية صعيبة تحب ولا لا تكره. تي على مستوى طريق المطار يظلي هكا ولا زنقة العربي هكا؟
2: اي زنقة العربي طريق المطار.
0: والحمد لله
1: وضعية صعيبة على
0: والحمد لله الأحباب والجيران الناس كل ناس خير وبركة
2: يحبوني الناس كليك ويحبوا أخواتي. أنا نحب نظافتهم نحب كل شيء.
0: دوش لهم يومين سلوى؟
2: دوش لهم الحجم لهم لحيتهم أظفارهم وذينهم كل شيء.
0: أنت ما خرجت توا ما خرجت توا لما طمنت عليهم؟
2: آه.
0: إيش طيبت لهم فطور اليوم؟
2: لا والله ما نكذبش عليك يعني طيبت البارح طيبت.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: لا ما نكذبش عليك يعني.
0: معزك.
2: آه.
0: مغليك يا
2: عيشك يا
0: لمة الكل.
1: أنت
0: لبوة أنت لبوة أنت مرأة تونسية تفتخر بروحك.
2: ما خليت
0: قبل قبل ما تبكي أنت أعرف إنه مكانك إن شاء الله مع الرسول الأكرم بإذن الله.
2: الحمد لله الحمد لله.
0: خويتك شي مثلوا لك؟
2: هيكم صغاري هيكم صغاري ما جا أقول لهم عرستش وما جبتش صغار. ربي عطاني خويتي هما الكل كم الرب يعطاني هيك الطفلة اللي تيمة حنين الحمد لله. وكل ما أنا كيف يقولوا لي كيفاش علاش راك ناقصك نص دين يدمك لا تعرس تاخذ راجل نقول المرار نص الدين نلقاه في نهار آخر عند ربي وأسيب الدنيا من الوحش أخواتي ناخذ راجل وغدو الحين نلقى أخواتي في الشارع. لا
0: اللي عرفت انك مناضله حتى في الليل ساعات يفيقوا ساعات يمرضوا الدواء لك نام
2: يا جماعه اللي فاتت مرضوا لي الصف هزيتها من الطبيب يوسف دمك.
0: كيفاش تهزهم الطبيب؟
2: هزيتها من الطبيبه معايا.
0: كنت قبل بالحمله تهز؟
2: نهزهم الكل مع بعضهم يمرضوا ويرجمهم ولا اي حاجه وهو ما بيقولوش باش مرضى.
0: حسهم بعينيهم
2: حسهم كي ما ياكلوش ولا حاجه ولا فا فا فا فا نقول مش فيك مش فيك لما يقعد هكا مكوش ولا حاجه ما ياكلش حس اللي بيه مسو راسه.
1: تارك حتى هدايا. مهدي حتى مسكينة ماديا دواوات.
0: أنا إن شاء الله شوف
1: والله
0: إحنا اليوم نحبوا نربحوا الأجر. شوف يا جماعة مش تلوجوا على يتام أنتم، هذه قصة يتام قدامكم، معنا خمسة يتام، أربعة يتام اللي هما معاقين ذهنيا، البنية الأخرى اللي يتيمة زادة كيف كيف، الأخت الكبيرة اللي هي يتيمة وليها بيهم الكل. إن شاء الله 21 732 هكا ولا 090 إن شاء الله بالحق البورتابل هذية
1: يلقز
0: اليوم إن شاء الله نساهموا في يتام، رانا نفرحوا ليتام. أنا أقول إن شاء الله إن شاء الله من رجال العمل يسمع فينا شكون يتكفل بدوياتهم، يتكفل بدويات متاع أيتام. أنتم اليوم جبت لكم
1: أربعة.
0: أنا إن شاء الله نكون كما يقول الرسول
2: كبار رجال فوق الخمسين، أربعة رجال فوق الخمسين.
0: قديش عمرهم؟
2: عندي كارتيت لعاقم
1: فوق الخمسين.
0: فوق الخمسين.
2: فوق الخمسين.
1: لا هي بيهم مسكينة.
2: طفلة وثلاثة أولاد.
0: قديش عندك من عام أنتي لا هي بيهم؟
2: مني أنا خرجت من قسم السادسة ابتدائي.
0: قديش عمرك ده؟
2: سيدي
0: بالله قديش؟
2: قديش قديش؟
0: أدقلة قديش عمرك بالله؟
2: تو من أنا من عام 60.
0: أنت من عام 60؟ معناها براتيك مو من اللي عمرك من عام 70 هكذا وأنت لاهي بصغار. أعطاك ربي
1: أجرك عند ربي، أعطاك
0: الخير، أعطاك العافية.
2: سيدي هيك متاج راسي.
0: سيسمو
2: فوزي عماد ورشدي ونادية.
0: أي يا جماعة الخير، أنا جبت لكم الخير اليوم وانتم غير. 21 732 بورتابلك وينو بورتابلك البرا بورتابلك وينو
2: بورتابلك
0: اي حل البورتابل بعد 21 732 090 هكا ولا الرقم مش غلط 21 قول هولي انت 21 اي
2: لا انا ما نحبش
0: لا انا مش كومبوزي تو طارق بالله سامحني طارق راهو يشرب روحو اجر ليتيم هذوما اللي هما في حاجه لينا الناس الكل فوالا هذا هو بالضبط 21 732 090 21 732 090 الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله انا دليناكم على الخير وقلنا لكم يا جماعه هذو ما يتامى واللي حب يربح الخير الغدوه للناس المليح عليه وعلى اليوم 21 732 090 جبنا لك النوار باش نكرموك به لانك ورده ما فيها ريحتها هذه حسبتها اليوم شكرا لكم الناس الكل طارق بكور يسرى الغربي خالكم سعيد ومهدي قاسمين اللقاء
3: عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصفي نيته الناس

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. وضحت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية في بيان توضيحي أن الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعلبة في بعض المناطق بالبلاد تعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه المعدنية المعلبة. تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا نهاية هذا الأسبوع بعدد من شواطئ البلاد حملات تحسيسية توعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية. فتحت الوكالة التونسية للتعاون الفني باب الترشح لانتداب مدرسين للتعليم العالي في اختصاصي الهندسة المعمارية والفنون التشكيلية لفائدة مؤسسة حكومية في موريتانيا وفق الشروط المحددة في الوصف الوظيفي الخاص بكل خطة. ودعت الوكالة الراغبين في الترشح إلى تعمير الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالعرض على الرابط الإلكتروني بموقع الوكالة على شبكة الإنترنت. في آخر التطورات عربيا وعالميا، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوة الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 إلى 73,391 شهيد بعد استشهاد فلسطينيين اثنين خلال الساعات 48 الماضية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان إن المشكلات الاقتصادية في بلاده تفاقمت بعد الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي بسبب تراجع عائدات النفط وتدمير المصانع. أخيرا، ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريشتر مدينة غورناتا جنوب إسبانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذكرت حكومة المنطقة أن أضرارا لحقت بمنازل وسيارات لكن دون تسجيل إصابات. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. سماح الرنان وضيوفها في الموعد بعد قليل. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة.
5: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
6: صيف آمن.

0: نص نهار ودرجة على موجات ذات سفاقة. عسلامة، أهلا وسهلا بكم في صيف آمن. إن شاء الله تكونوا بألف صحة بألف خير، وإن شاء الله صيفكم آمن بالطبيعة وينما أنتم موجودين على كامل طرقاتنا التونسية. مرحبا بكم من توا حتى مدي ساعة في صيف آمن. تحية كامل فريق اللي أمن المساحة هذية. اليوم معكم سلومة في استقبال مكالمتكم الهاتفية على 70 164 280. طارق على الكونسولات، يسرى في الإذاعة المرئية، سماح رنام من نور الميكرو. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. كيف العادة يحضر معي سي محمود الترك، كاتب عام جهة الجمعة التونسية الوقاية من حول الطرقات. سي محمود عسلامة، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا كافة مستمعي ذات سفاقس، مرحبا بهم.
0: مرحبا بك، يعيشك سي محمود. وبعد شوية سي محمود موضوع متاعنا مهم جدا، هو الحقيقة الموضوع هذي احنا المواضيع في السلامة المرورية معناها ديما هي بيدها، معناها تقريبا هي نفس المواضيع قاعدة تتكرر. فوالا به اقرب شويه الميكرو سي محمود، علي شويه الميكرو لو تسمح. صحيت ايوه به. دونك بعد شويه باش نحكيوا على الاناره العموميه، قديش عندها خطر عدم الاناره العموميه خاصه مستعمل الطريق في الليل هكا ولا سي محمود؟
1: اكيد
0: هذا هو. نعم
1: الليل تشكل خطر كبير ياسر.
0: به بعد شويه موضوعنا الاناره العموميه. مرحبا بكم انتم، كان عندكم اكيد اي بقعه تراوها ناقصه ضوء، خلينا نقولوا احنا معناها هكا فقطها، مش نبداو بكلمه ناقصه ضوء، اي ناقصه ضوء شويه. مرحبا بكم الناس الكل، تواصلوا صوتكم على 70 164 280. زحمد درفيل خبير في العجلات المطاطية، أهلا وسهلا يا زحمد.
2: مرحبا بك أخت سماح، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس.
0: يعيشك يا زحمد، موضوع مهم جدا باش نحكيو عليه، احنا نعرفه ونعيشه. يعيشك إن شاء الله. آخر أيام الصيفية مش تبدأ إن شاء الله فصل الخريف على الأبواب، نعرفه الأمطار معناها بدأ الغيث النافع في برشا أماكن من بلادنا التونسية. دونك تأثير خاصة الغيث النافع هكا
2: على العجلات المطاطية أثناء السياقة.
0: أثناء السياقة على العجلات المطاطية، واللي هو حاجة مهمة جدا. بقى معنا في الاستماع، أكثر تفاصيل بعد شوية مع زحمة. شكرا لكم. يا طارق نمشي ونسمع موزيكا يا طارق، ومشي معكم بعد شوية في سيف آمن.

0: صيف آمن. صيف آمن.
1: مرحبا بكم من جديد في صيف آمن. سي محمود نمشي مباشرة معاك. ما قلنا الموضوع متاعنا هو الإنارة العمومية ليلا. تفضل سي محمود.
2: الإنارة العمومية ليلا هو الخطر اللي تشكلوا. ناخذوا بالسيكتور بالسيكتور. ناخذوا شارع زيتونة قصاص المسرح الصيفي. قصاص المسرح الصيفي حتى كان في إنارة راهي غير كافية.
1: غير كافية.
2: راهي إنارة ضعيفة جدا. نمشي سقيت الدائر في السونتر.
1: وسمحني سي محمود ومع العلم وأنه نعود نذكر صار فيها معناها حادث قاتل ديرنيرمون معناها
2: الموتور بسبب عدم وجود إنارة. نمشي في السونتر نتاع سقيت الدائر في الروم بوان في المركز نتاع سقيت الدائر أضواء شي يعمل 66 كيف حاجة من وراء الخيال.
1: نعم
2: أضواء بيضاء.
1: أيوة هو فما صحيت هذوك الأضواء الليد سي محمود.
2: أي بالباهي.
1: إيه علاش حال مش كل البلديات يعملوا
2: تعميم
1: تعميم. أي صحيح.
2: عليها البلايس اللي يصيروا فيها الحوادث توا هذيك ما فيهاش برشا حوادث راهي ساقي داير فيها معناتها مفترق ذو اتجاه دوراني
1: حتى في قرمده معناها هونية الدنيا الضاوية الليد هكم اللمبوبات يعمل كيف
2: تدخل للطرقات الفرعية حاجة أخرى. يعني في بلاد أخرى.
1: أي مازالك الضوء الأصفر اللي بتبيته نقول واحد بالصيف تراه هاي.
2: حتى اللمبوبات يلزمهم يتبدلوا كل عام ولا كل عامين. إحنا حتى في كرهبنا نبدلوهم.
1: أي صحيت.
2: خطر يضعفوا.
1: حتى هو حتى في الدار كما قلت حتى تجيب يضعف حتى أي حاجة تضعف.
2: هي عندها كل واحدة عندها مدة من جيري دوفي معناتها.
1: جيري دوفي كهو مدة الصلوحية متاحة. نعم.
2: البارحة عجبني فريق من المشاة اللي يتجولوا معناتها يعملوا المارش. المشي. مجموعة تعمل 66 كيف عندهم الإنارة متاحهم في يدهم. بي. حاجة باهية.
1: أي.
2: حاجة خارقة للعادة.
1: أي.
2: والبعض منهم مشعلين لي تورش.
1: أي.
2: باش خاطر ما ثماش إنارة عمومية.
1: أي
2: ما ثماش إنارة عمومية. أما ويمشيوا زادة عكس اتجاه السير حاجة زادة إيجابية.
1: نعم. عود ذكرنا بها القاعدة هذه سي محمود للناس اللي تسمع فينا الأولياء اللي يسمعوا فينا يفرحكم راهو صغيراتكم راهو فما قاعدة في المشي في الكياس نقول وإحنا عود ذكر بها سي محمود. نعم.
2: الأحسن وأنه خاصة كي يمشيوا على المعبد اللي يمشي على الرصيف ديما أبرك شوية معناتها ديما يمشي حتى مش عكس اتجاه السير النجم الرصيف يحميه
1: نوجد إذا كان فما
2: تتواعب أما هم قاعدين يمشيوا على المعبد هم مجموعات والرصيف ضيق وفيه برشا عراقيل وأشجار ونخل كي يمشيوا عكس اتجاه السير هما يشوفوا أنا من عولش على صاحب السيارة سائق السيارة باش يشوفني ينجم يكون هو ما يشوفنيش أنا يلزمني نشوفه ونجتنبه في حالة خطر.
1: نعم.
2: هما يشوفوا ويزيدوا يشعلوا هما اللي تورش متاحهم ولا اللي بيل متاحهم ثم مجموعة أخرى متخلفة شوية ناقصة ضوء ننصحهم باش يكونوا ديما معناتها قرب لبعضهم
1: معناها المترجل اللي يمشي على ساقيه يبارك فيكم يمشي في الاتجاه المعاكس
2: باش هو يشوف
1: ولا لحركة الجولان يعني الكرهبة تجي تغزر لها انت تغزر للكرهبة كي تبدأ ماشي هكا ولا يا سي محمود
2: اكيد انت تغزر لها هو يمكن عنده أضواء أو يمكن نشوفوا حكاية الأضواء بتاع العربة بعدهم نشوفوهم أعطينا قبل كل شيء دعوة البلدية سفاقس وبلديات الجهة الكل سبع بلديات
1: نعم
2: باش يركزوا العلامات متاع الأولوية في المفترقات اللي مجهزة بإشارات ضوئية
1: نعم
2: لأن إشارات الضوئية خاصة في الفترة هذه ثم انقطاعات متاع كهرباء
1: فما برشا
2: فما برشا ووقت اللي يقص الضوء انقطاع كهربائي راهو ما عادش نعرفوا الأولوية لشكون مثلا ناخذوا طريق المهدية طريق تونس طريق البودريير في ضوء
1: وقعت برشا فوضى
2: اي نعم فوضى لانه اللي يقول لك انا جاي من اليمين يحب يتعدى على خاطر من حقه على خاطر لكن حركة المرور اللي في الطريق الرئيسية ما تسمحش باش ويقول لك أنا نتوغل واللي يتوغل في مفترق مكتظ يزيد يعقد الأمور.
1: أكيد أكيد ويولي. ومع العلم سمحني سي محمود نذكره ديما وأنه الأولوية راهو مهيش حق مكتسب يفبرك لكم, راهو السياقة أخلاق أو لا تكون. كي تلقاو حد أنجاجي سي خليوه يتعدى خير من تعطلوا الناس الكل هكا ولا سي محمود.
2: بالقانون ولا ولا بالمنطق ولا بالسلامة يلزم التنازل العربيات المتوغلة ولا المترجل المتوغلة ولا الدراجات النارية. درجات النارية البارح كلهم بلاش ضوء, كلهم بلاش ضوء. راهو الأحكام الخاصة بالدرجات النارية تفرض الإضاءة ليلا نهارا تاع الدرجة النارية. راهي هذا بالقانون. هذا تولو كان يقرأوها تولو باش يعملوا رخصة صيغة من صنف آآ. راه يقولوا للمراه يلزمك تستعمل الأضواء نتاعك حتى في النهار,
1: حتى في النهار
2: مش كان في الليل. هم اللي يستعملوهم لليل لنهار ويزيدوا يمشيوا بسرعة كبيرة.
1: وذكروا راهو معناها بالحق الواحد ولا كيف يمشي كيف يسوق يبدا ماشي هو خايف لا يدخل
2: خايف
1: يلقى شي حد قدامه يفاجئ شي حد قدامه بالحق.
2: وكعلاش احنا تو كي نمشيو داخل مطلع عمران نستعملوا أضواء المقاطعة اللي هي الضوي على 30 متر برك. حتى 30 متر إذا كانت تجري أكثر من 50 بشوية مش تدخل في الزون سومبر, معناتها مش تولي السرعة متاعك مش معادلة حسب مجال الرؤية.
1: نعم,
2: لأنه تمشي 50 كيفاش حد تقف على 25 متر, كي تمشي 60 تقف على 36 متر.
1: نعم,
2: كي تقف على 36 متر عندك 6 متر ظلام. في هيك 6 متر إذا كان ثم 6 من الناس في كل متر واحد راك تقتلهم.
1: تقتلهم أوفيسيال موريد كيفاه.
2: دونك لازمك تعدل سرعتك حسب مجال الرؤية متاعك. مش يمشي بأضواء المقاطعة وساعد أضواء المقاطعة مش معدلة بالبهي وتلقاه يمشي في 70 ولا في 80.
1: نعم,
2: ما يصيرش. هذا سبب من أسباب الحوادث كونه عدم احترام مجال الرؤية والسرعة حسب مجال الرؤية متاعه.
1: نعم, يعطيك صحة يا سي محمود, شكرا لك. بعد شوية ونرجع معاك, خلينا طارق نمشي لشوية موزيكا ومن بعد نرجع معاكم في السيف آمن.

0: صيف آمن.
1: مرحبا بكم من جديد في صيف آمن 70-64-82. بعد شوية نستقبل مكالماتكم الهاتفية. نذكركم تحبوا تحكيوا على الإنارة العمومية على الضوء اللي ما فهميش في برشة طرقات. الحقيقة في برشة طرقاتنا الظلمة الظلام هذية اللي هو مساهم كبير جدا معناها في عدد كبير وفي ارتفاع الحوادث. دونك بخلاف العنصر البشري سي محمود معناها هو الحقيقة فما كما نقولوا احنا منظومة كاملة معناها ومتكاملة اللي تتسبب في وقوع حادث من بيناتهم حالة الطريق والأضواء وغيره. البنيه التحتيه بصفه عامه. به اي زحمه باش نمشيو معاك توا باش نحكيو على العجلات المطاطيه كما قلنا خاصه وانه في بدايه الغيث النافع العجلات هذه كيفاش تولي معناها في حاله معناها يلزم الانتباه ليها هكا ولا زحمه.
2: نعم. ايوه احنا تو بحكم احنا في الصيف والسخانه اللي تعدينا بها واحد وكل شيء راهو الكيس سخون والبريود هذه احنا بحولها قادمين على

0: هذه من العجلات المطاطية وكسير ترابلي على جانب الطريق واحد وكل شيء. هذو ما الخليط هذي بتاع الثلاثة وقت اللي يبدأوا في الكياش وتزيدوهم احنا الماء شنو بيش يصير وتمشي عليها من العجلة شنو بيش يصير باش تولي تزلق العجلة مقاش مكبشة. دونك هوني شنو يلزمه يعمل السائق؟ احنا كما تعرف احنا السرعة عندنا 110 وان شاء الله ربي هديهم الكل يمشيوا في 110 مهموم راهو. فما بعض السياق اللي يتجراوا يسر في الطريق السيارة
1: كما نقولوا احنا بلاستنا العامية كذبانة تعدى من بحليك
0: ياسر والله يا صدقني. اليوم الصباح مع سيد العميد يقلي بسرعة غير مفرطة ياسر معناتها وقفوا يمشي في 190 و 180 مش معقول راه.
1: اي ريت كيفاش؟
0: لا مش معقول.
1: اي
0: فهمت. نرجع للعجلات نتاعنا. شنو العجله وقت اللي باش تصير؟ هي كانت تمشي في كيس هي حطوا دانكو دخلت في كيس ولا مبلول شويه.
1: بيه.
0: العجله ماهيش باش تولي مكبشه هنا. اي باش يلزمو يعمل السائق يلزمو السائق ينقص شويه ما يسالش يهز سيقو من الاكسيلاتور ما ينزلش على فرا يسيقوا من الاكسيلاتور السيارة باش تنقص الفيتاس وحدة ويتجنب انه باش يحط سيقو على الفران. فما ساعات يحط سيقو على الفران بريسكومون يحب في باله ينقص معناته نقولوا احنا فرض ضربة وهذا راهو خطر كبير ياسر
1: تزلق زحمت
0: تزلق نعم خطر كبير ياسر وخاصة اذا كان يكونوا عنده العجلات الخلفية معناتها مهريين وحنا هيك على جديد نقولوا العجل الجديد تركبها من التالي باش تقعد كهذه السيارة نتاعك مكبشة هوني شنو يلزم معناتها يلزم ينقص يكون يمشي في 110 ولا في 100 ينقص بشويه بشويه يلزم مثلا حتى يمشي حتى ل 70 يمشي في 70 مده حكايه درجين ربع ساعه لين الاطار المطاطي البنو يتعبى بالماء كما نقولوا احنا يولي كامل مبلول فهمت ما قاش فيه هكا الشقوق نتاع البوندور المون نتاع البنو ما هيك الشقوق يتعبيو بالماء ما يبداو الشيحي فهمت هكي تولي العجله مش معناتها حنقولوا يتعبيو بالماء معناتها يتبلوا
1: اي معناها العجله كامله تستانس بالحاله الجديده نتاع الطريق
0: ولا هونيا يولي ينجم يمشي عادي وماذا بيزيد ما يجريش علاش خاطر كيف يجري يعمل الرذاذ خلف السياره هو اللي يضر السيارة اللي وراه يولي السيارة اللي وراه شنو ما قاش تولي تشوف تولي تقدم حتى للسكلاز على الجزئين معناتها فيتيس يولي وبالسيف ما يشوف هذه الخطورة بتاع بداية نزول الغيث النافع على الإطارات المطاطية معناتها
1: نعم هذا مهم جدا يا زحمد. خلينا نعود ونلخص قبل ما نمشيو للحاجة أخرى بعد أذان الظهر إن شاء الله, نعود ونذكر مستمعينا الكرام أنا عبارة أنا تو مواطنة وقاعدة نسمع معاكم أي مواطن إن شاء الله تكون وصلت المعلومة وهي مهمة جدا جدا بارك الله فيك يا زحمد يعني كي تبداو ماشيين في الطريق في اللوتروت كان في اللوتروت زحمد معناها في وسط العمران زاد كيف كيف
0: حتى في وسط مناطق العمران
1: نعم في وسط مناطق العمران
0: الخطورة أكثر علاش خاطر ما يخليوش مسافة الأمان هنا
1: اي نعم
0: فهمت ما يخليوش مسافة الأمان تلقى الكهرباء والكهرباء القدامية تلقى ساعات حتى يمكن عنده ستوب ما يمشيش
1: اي معناها هذه هنا نجم يوقع الصدام
0: مسافة الأمان خليها ضعفة فودو
1: واضح به أنا نحكي على مستوى العجلات كما قلت أنت يعطيك صحة مهم جدا وأنكم تستنوا كما قلت في اللوتروت تخفضوا من السرعة متاعكم تمشيوا حكاية درجين ربع ساعة كما قلت يا زحمد مثلا في سرعة منخفضة شوية توصلوا الكهرباء حتى للسبعين مثلا حتى الإطار المطاطي كله معناها يتبل ويتعود بحالة الطريق جديدة اللي هو معناها ولا عليها يعني كان ربما شايح توا ولا مبلول
0: والبنو سخون كان
1: والبنو سخون أي نعم هكا ولا
0: نعم.
1: وبعدين ترجع ترفع في السرعة متاعك
0: بشوية بشوية
1: بطبيعة السرعة المسموح بها
0: مسموح بها وتحترم مش تقول أنا وحدي في الكيس راك مش وحدك
1: مش وحدك نعم نعم
0: مش تبدأ
1: وهو ماذا به ما يرفعش راهو الحقيقة ماذا به يمشي في سرعة منخفضة خاصة
0: أكيد
1: في
0: السلامة
1: نعم.
0: بتاعه
1: نعم شكرا لك أي طارق أذين الظهر نرجو بعدها معاكم في سيف آمن

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: صيف آمن.
1: صيف آمن، تقبل الله سالة الجميع. أهلا وسهلا بكم من جديد سي محمود الزحمة. نمشي ونستقبل المكالمات الهاتفية. ألو، عسلمة.
2: سامي،
1: مرحبا.
2: معك سامي الوحيش يا سماح.
1: مرحبا يا سي سامي، تفضل سيدي.
2: يعيش المواضيع.
1: تفضل.
2: بالنسبة للتاكسيات الفردي.
1: أيوة.
2: علاش ما عندناش كما الولايات الأخرين التاكسيات الفردي؟
3: الجميع.
2: أهلا يا سي سامي. معناها بار بلاس. نعم.
3: تحكي على التاكسي الجماعي.
2: صحيح، التاكسي الجماعي.
1: أيوة. أيوة.
2: علاش معلش معناها كولاية سقط ما تسيبش الرخص نتاع تاكسي جماعي؟ خاطر تو هنا التاكسيات اللي يخدموا في السماء الكل، معناها التاكسي كونتور يزبر البلاصه، يستغل البشر كما يحبوا.
1: باهي، هذا موضوع سي سامي، اكيد موضوع للنقاش. نعم، الموضوع الثاني.
2: الموضوع الثاني انا حكيت معك مع الجمعه اللي فاتت على حكايه السميات في طريق تنيور اللي يروحوا
1: وبالفعل يا سي سامي، والله بالفعل ريتهم الجمعه هذه، ريتهم سي محمود راه هو اللي ولا سمي
2: شيء راهو ولا ريسك كبير في طريق تنيور، ولا ريسك كبير. واحنا طريق تنيور منطقه سكنيه مش طريق بابور، فهمت؟ على الاقل الكاتب العام تاع بلديه الشلاحيه يتصل بوزاره التجهيز، ينسق مع وزاره التجهيز، من البلايك ممنوع السميات في أوقات معينة بالليل، اللي يدخل كان عنده سرعة باش يهبط ويهبط. كانوا أما في أول معنا الفنساج كان عبارة عن طريق خاص للسميات، طريق
1: وزيد يمشي بسرعة كبيرة سي سامي، ريتم بالفعل بالفعل
3: مستعمل المنبه القوي.
1: أي نعم. إيوه سي سامي تفضل.
2: معناها بطريقة غير، معناها يصير في طريقة كيف عشوائية، معناها سمي اللي شوفور تشوف الواحد. وبالله يا اختي سماح، سما زاد حاجة أخرى باش نخلص عليها.
1: تفضل.
2: بالنسبة للسواق التاكسيات، كي كان تنعديو البيرميد بلاس لازمك تكون أنيق وتكون معناها محترم، اللحية محلوخة ولباس محترم. اليوم ما تطلع في تاكسي تلقى الوشام وتلقى لابس خرعة يسوق في تاكسي رسول الله، سواء يعقل هذا؟
1: نعم، يعطيك صحة يا سامي، شكرا لك. بخصوص الموضوع هذا سي محمود، وحتى السامي بقى معنا في الاستماع، شكرا سي سامي. إلى اللقاء. نذكر إلى اللقاء بسامي. سي سامي حضر معنا سي محمود، أكيد يمكن تذكر حتى أنت مدة يمكن 10 سنين التالي سائق تاكسي قال لك قبل كنا اللي باش ياخذ رخص التاكسي عبارة مش تخطب البنتك ولا الولدك، معناها مش معناها رخصة التاكسي تتعطى، معناها الإنسان يكون كفء، يكون من جميع النواحي، خاطر مش يمثل البلاد، مش يمثل
3: وجه البلاد، هو معناتها
1: وجه البلاد ومع حياة إنسان ومعها عباد، لازمك تكون مأمنة على الإنسان اللي أنت معاه. فوالا،
3: القانون موجود.
1: نعم،
3: القانون موجود وثم خطايا قاعدة تتسجل، معناتها تتحرر في الموضوع. راهو شرطة المرور معناتها قاعدين قايمين بدورهم فيما يخص مخالفة السواق التاكسيات اللي ما يحترموش الهندام ولا ما يحترموش، لكن ثم وثم ما
1: نعم، من عموش اكيد مش الكل بطبيعه، اما موجود هذاك على الشره، ومعناها كلنا احنا، معناها الغايه الكل والهدف الكل راهو خدمه هذا الوطن العزيز تونس. يفضلكم، معناها كلنا، معناها القانون راهو فوق الجميع وحد حد. نعم، فوالا هذا هو،
3: ودعوه باش يحترموا
1: نعم
3: المهنه نتاعهم.
1: سي محمود، بلي بخصوص هذوما اللي سميو هذوما الكاميونات الكبار اللي ولاو يتعديو من طريق تنيور، شنو الحكايه
3: بالنسبه للشاحنه الثقيله؟ راهو البلدية عندها الصلاحية باش تعمل مجلس بلدي وتنظر في الموضوع وتنجم حتى تمنع دخول الشاحنات هذه، لكن بعد التنسيق مع السلطات الأمنية. دونك ثم جلسات نتاع المجلس المحلي للسلامة المرورية في كل بلدية في كل معتمدية، وينظروا في الموضوع معناته، وينجموا على أثر تشكيات المواطنين وربما الحوادث اللي قاعدين يصيروا والاكتظاظ اللي قاعد يصير من جراء مرور الشاحنات هذه.
1: هم منعوهم الدخول من طريق تونس، بدلوا على طريق تنيور، معناها قاو حل آخر، معناها تكور، معناها دونك ما عملنا حتى شيء،
3: نزيدوهم بلاكة أخرى في تنيور،
1: معناها نعملوا لهم بلاك في كل ثنية، راه يلزم حل جذري، معناها مش هكاك نصلحوا المشكل هكا ولا
3: لازم إيه نحسسهم ونوعيهم نعم باش نعم. عندهم سيركوي معين
1: صحيح.
3: عندهم
1: فلا فلا
3: عندهم مسار معين يحترموه
1: نعم
3: خاطر باش هذاك باش ما يعملش بزيد كيلومتر او يعمل قص عربي من ثم
1: فوالا به خلينا ناخذ مكالمه اخرى الو عسلامه
3: تاكسي جماعي كيما على التاكسي الجماعي
1: تفضل
3: سمح التاكسي الجماعي ما ثماش قبال عملنا قداش من جلسه في المعتمديات وباش يعطيو
1: يوقع تقنينها
3: السلطه راهو تعمل مطلب نتاع تاكسي جماعي اليوم تاخذوا غدوه مش كيما التاكسي الاخر تستنى 20 و 23 سنه
1: اي
3: تاكسي الفردي تاكسي جماعي ما ثماش اقبال ما يحبوش يحب يخدم كونتور كل احترامات لبعض الناس اللي معناتها يحترموا القانون يحب يخدم كونتور ويحب يخدم بالبلاصة
1: على كل هذا موضوع كبير معناها للنقاش بالحق أي. معناها دونك ان شاء الله يوصلوا وش يلقاو في حل طارق ناخذ مكالمة اللي بعدها الو عسلامة
0: الو عسلامة
1: مرحبا شكون معنا
0: عسلامة دار
1: يعيشك
0: عشان ندرس انا
1: تفضل يعيشك
0: محمود
3: اهلا وسهلا
1: الحمد لله يعيشك
0: محمود سفيان من الشغل
1: مرحبا يا سفيان تفضل سيدي
0: يا مدام بلي حبيت نتكلم على مادام احنا نحكيو على الاناره
1: الطريق
0: عندنا طريق مجيدة بوليله ما بين رامبوان العين ورامبوان شكر وين كليه الطب الإنارة ما ظلمة ما الدنيا فهمت الضوء أصفر مش ليل
1: ضوء أصفر نعم ضوء أصفر هذا اللي كنا نحكي فيه
0: ثم قديش من بطوء مش موجود ما جيت ثلاثة بطوات على ما أنت على جرت بعضهم ما فهمش
1: أي نعم أي نعم
0: فهمت ذاك الدورة وما قبل مدة توا عامين صارت فيها حادث مع غاديكا فهمت جنات
1: واضح
0: هذه حاجة حابين نتكلم على طريق السلطنية ضوء أصفر جدا ضعيف
1: أي
0: ما فماش معناتها إنارة قوية وكل طريق الليد معناتها شيرة الأخرى عملوها الليد والشيرة ما فيش ليد ماش ليد مش ضوء أبيض وعندنا طريق شارع البيع شارع البيع
1: أي
0: شارع البيع الدنيا ظالمة فيه طريق
1: أنا هو منهم شارع البيع هم فهم
3: طريق جابس
1: طريق شارع البيع طريق جابس أيوة
0: ما فيش إنارة بالكل شارع البيئة ما أنت هو اسمه شارع البيئة ومن ناحية النظافة ما فيش نظافة من ناحية الإنارة منعدمة ما فيش إنارة ظلمة في الليل ظلمة حتى إنسانة مش شق على سخيمة ما تراهش
1: نعم
0: ما أنت توا طريق جابس عملوا له الضوء علاش ما يعملوش شيء أخرى ما أنت عاملين بطوات فيها الضوء بطوء أون برنسيب فيه زوز لامبر اللمبة تمشي للطريق الضوي على شارع البيع واللمبة الأخرى الضوي على طريق جابس هم برنسيت يعملوا زوز لمبة في فرق بطو
1: واضح واضح واضح
3: والله شارع البيئة في حركية كبيرة ياسر بالمجد ساعات حتى أكثر من
0: محمود والله العظيم اللي مش عاصمين لا ترى اللي مش عاصمين لا ترى
1: صحيح
0: شعال حتى الفار ممكن باش تتنجم ترى
1: أي
3: تعرف السماحة عنا مية
0: ما في حتى لامبة تشعل شارع البيئة ما ظالم ياسر ونمشيو عليه ونجيو عليه احنا
1: واضح نعم سفيان تفضل
0: حاجة أخرى مع هذا السيارات اللي عندهم ضوء ليد قوي ياسر
1: ايوه
0: معناتها يبداو يشعلوه من المغرب
1: اي
0: فهمت وتقولش عليه معناتها بروجيكتور نتاع ستار طيب الميري
1: نعم
0: صحيح. ممنوع ولا مش ممنوع يا سي محمود
3: اكيد هو مخالف
1: أي.
3: مخالف
1: أي.
3: هو كان وقت يمشي للفيزيت الناحيه يركب الاضواء العاديه يخرج من الفيزيت يعاود يركبهم اوكي ظاهره اوكي معناتها
1: هذيك علاش مهم جدا الفيزيت العرضيه سي محمود اي نعم
3: الفحص
1: الفني العرضي نعم
3: اوكي فحص فني عرضي نعملوه في النهار كان يعملوه في الليل راه
1: متوي ترى العجب بالحق اي بالحق اي نعم نعم يعطيك الصحه يا سفيان شكرا لك يعيشك الى اللقاء يعيشك سفيان يعيشك الى اللقاء شكرا على الملاحظات وعليكم السلام سي محمود حبيت تعلق على ويوه تفضل
3: حبيت نعلق على شنو اللي
1: على شراء البيئه
3: على عدد قتل المترجلين بسبب اغلبها بسبب عدم
1: الإنارة.
3: وجود اناره 180 قتيل منذ 1 جانفي في 2026 الى حدود 13 اوت
1: 180
3: قتيل
1: 180 قتيل
3: يعني 180 قتيل ماتوا من المترجلين
1: اي
3: ومن مستعملي الدراجات الناريه 359
1: 359
3: و 180 يجيو 539 يعني تقريبا 65-70%
1: نعم
3: بين مترجلين
1: ومستعملي درجات نارية.
3: اي مترجلين ومستعملي درجات نارية.
1: نعم والله شيء اسف والله ارقام مزعجة بالحق
3: بسبب الإنارة.
1: نعم.
3: ولا الإضاءة. ولا الإضاءة معناتها عدم استعمال الإضاءة الدرجة النارية ما فيهاش ضوء ما تتشافش. قولوا علاش كيفاش صار الاكسيدون؟ يقول لك ما شفتوش.
1: ما شفتوش صحيح. اول كلمة يقول لك ما شفتوش. ما شفتوش صحيح. ناخذ مكالمة أخرى. ألو على السلامة.
4: السلامة.
1: مرحبا شكون معنا؟
4: معك محمد دباشي.
1: مرحبا يا سي محمد مرحبا بيك.
4: سامح سامح ربي حبيت نعلق على التنوير العمومي.
1: تفضل يا سي محمد.
4: التنوير العمومي تو احنا قاعدين في الفاتورة جينا متاع الإضاءة. لكن في البلديات يمشيوا حسب الهوية متاع العضو متاع البلدية. نلقاو زنكة تريد لذو زنكة يا أخوي مانو كيما خلصت متاع الضوء كيما خلصت متاع الإنارة دخل لي أخويا بالنق الداخل على مدى تمشي حسب الهوية متاع فلان متاع العضو هذاك واحد تلقاهم عندهم 20 فوتو وواحد حتى بطو ما عندوش. هذه أول حاجة. التاكسيات الصباح التاكسيات بالبلاصة كان الصباح يدوروا حتى للديار يدخلوا وفي العشية لا ما نطلعش نخدم زي الكيلومتر وكي تكلم تقول واي بالكونتور يقول لك لا ما نمشيش أنا نخدم بالبلاصة. هذو
1: مزوز
4: مواضيع حبيت نتحدث
1: عنها. واضح يا سي محمد شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا سي محمد يعيشك. إلى اللقاء. سامة مكالمة أخرى يا طارق. ألو على السلامة. ألو
5: سامح.
1: مرحبا شكون معنا؟
5: مرحبا معك نهال.
1: إيمان
5: نهال من الساقة.
1: مرحبا مرحبا
5: مرحبا سامح. عندي زوز نقاط هامة حبيت نتدخل فيهم.
1: تفضل.
5: أول شيء موضوع التاكسيات. ولا الإنسان يمشي لمحطة التاكسيات يخرج بالعصب معناتها
1: ولا عصابات معناها. لا شو أمانكم المعذرة منكم راهو البرنامج خاص فقط بالسلامة المرورية راهو موضوع التاكسيات وهذيك الكل راهو هذي نجم حلوة في الخدمات وألا مع الزملاء في البرامج الأخرى دونك بقى فهمت. فوالا
5: فوالا بالنسبة للنقطة الثانية فيها السلامة المرورية.
1: اتفضلي.
5: أيوة. زنقة الشيخ ماذا بيه يجيو على عين المكان يشوف سي محمود اللي طعم تاع الكيس اللي موجود غاديكا. ديرنيير مو فما سيدة معتها في مقتبل العمر توفيت نتيجة السرعة. زنقة الشيخ كما تعرف تخرج على فني تونس وثني ساقية الدير.
1: أيه.
5: معتها وليت عبارة أوتوروت. سرعة مهولة.
1: نعم.
5: واللي بعد كوتين تاع الكيس الكل متاكله توصل الكيس الكل وحفر معناتها تجي تهرب من الحفرة تلقى روحك في اللي كوتين تاع الكيس اللي متاكله.
1: نعم.
5: معناها والكيس بلاستيك ما ولا ما يعديش جزء في كاميون ولا ترى ما يعديكش فاسيل ما يلزمك تهرب على سميتة معناتها على
1: تضطر باش تهبط شويه على اليمين وهو هو الباكوتي مكسر معناها. اي
5: راهم يجريوا في سرعه مهوله. هو دنيانا لاحظنا انه فما دوريات امن بارك الله فيهم يقعدوا في اخر الزنقه لكن ما يكفيش يلزم فما حمله نتاع تصليح ضوء وكيس خاطر ولينا احنا متسكنين الزنقه هيك ما عادش نجمو نحركوا بامان في ذيك الزنقه ولينا نخافوا حتى اللي يقعد على السقيل ولا تتخاف خاطر يجريوا كانه اوتوروت.
1: نعم.
5: وكيف يكسر وما فماش ضوء.
1: نعم صحيح. سي محمود
5: وقفة حازمة لزنقة الشيخ من ناحية الضوء.
1: أبقى معنا شوية نهال. سي محمود حبيت تفضل.
3: زنقة الشيخ نعرفها حق المعرفة أنا نتعدى منها.
1: أي. أنا
3: معناتها الناس كنت طريق المهدية ونعرفها بالباهي ونشق من طريق تونس طريق المهدية هي منطقة حدودية بين ساقية الدير وساقية الزيت. معناتها ثم جزء يلزم تقوم به بلدية ساقية الزيت وجزء يلزم تقوم به بلدية ساقية الدير. لازم يتفاهموا مع بعضهم يصلحوها بكلها لأن
1: والإشكال هذا راهو ديما مطروح سي محمود كما هذا اللي حكيت تعارك الريح ومع ندرا شنو جا درك على الاقلاع هذه هي هيك يقول لك الشطر نتاعي وهيك يقول لك الشطر نتاعي والمواطنين هما اللي يدفعوا الثمن راهو.
5: يعني شوف سي محمود كان يرجع الأرقام نتاع الأكسيدونيت مورتيل في الزنقة هذيك اللي صارت زي مهول معناها
1: نعم.
5: نتيجه
1: السرعه
5: ونتيجه
1: بيئه
5: الطريق.
1: واضح واضح. شكرا شكرا لك يعيشك الى اللقاء. نعم
3: خاصه الحاشيه الترابيه. حاشيه ثم فارق بين الحاشيه والكيس. معناتها اللي يهبط على الشفر سيمشى يتقلب
1: وهذه راهي سي محمود موجوده برشا برشا في برشا طرقات وفي برشا كياسات بالحق. معناها سؤال انا قلته لكم الساعه باش نعاود نقولوا توا يا اخي شنو قاعدين يعملوا معناها المسؤولين هذوما اللي قاعدين في البيروات نتاعهم شنو قاعدين يعملوا؟ الكياسات مكسره، علامات ما فماش، احفر اناره ما فماش، يا خويا شنو تعملوا؟ الفلوس وين ماشيه؟ معناها بالحق معناها الواحد يسال هكا الزحمه.
6: مدام سميح اللي في زنقه الشيخ راهي حفره حفره
1: حفره حفره نعم.
6: راي حفره على الشفر نتاع الكيس على اليمين، تهرب من الحفره من على اليمين تلقى روحك في حفرتين في نص الكيس.
1: اي الجمعه الفايته المدام اللي كلمتنا ولا اللي قبلها الكهرباء اللي كانت واقفه هي مشيت ولا يدها وراها يطيح في الحفره ديريكت. نعم. معناها ان شاء الله بالنقطه
6: هذه الحفره ما نقولوش احنا الحفره حفره فما على الاقل 15 سنتيم
3: حفره كبيره.
6: وهذوما الحفر شنو يعملوا؟ هذوما الموضوع اللي باش نحكيوا فيه على حكايه الجونتويت تو بعديك الصور.
1: احنا فقط ناخذ تليفون مشكور سلومة اخر تليفون ونرجع معاك زحمت على الليجونت متاع العجالية. الو عسلامة
7: مدام سماح.
1: مرحبا اهلا وسهلا.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا
7: معنا. مرحبا بيك ومرحبا بالحضور.
3: اهلا وسهلا.
1: يعيشك
7: شكرا. محمود مرحبا بيك ومرحبا بيك. انا ديما نتدخل في الدقائق الاخرانيين الله غالب.
1: لا مازال عندك وقت كون معايا قل لي.
7: محمد مدام ما.
1: مرحبا يا محمد تفضل سيدي تفضل.
7: لا مدام احنا الاهمية هي السلامة المرورية.
1: مالا نعم.
7: اي. بالله مدام انا نحب نفهم حاجة وماذا بيا سي محمود كان يجي يجاوبني. نعرف القانون والطرقات انا الوسيله النقل الوحيده اللي توقف يعني ما هيش تجب توقف خارج شويه في الكياس باش تطلع العباد وتهبطهم اللي هي
3: الحافله.
7: احنا اللي نراه فيه التاكسيات ولاو هما اللي يوقفوا في وسط الكياس يا سي محمود. ما حاجه ما تتخيلهاش في بالك ما فما حتى تاكسي ولا يركض على اليمين.
1: نعم بيه سي محمد. ايوه بخلاف ذلك هذا موضوع قاعدين نراو فيه الناس الكل. نعم
7: هذا موضوع مهم وجي تحكي مع تاكسي.
1: اي وهذاك علاش الرجاء كل الرجاء كل واحد يحترم روحه ويحترم غيره معناها تكور. نعم
7: من رحمة ربي راهو من رحمة ربي فما عباد متخلقه فما عباد
1: اكيد اكيد
7: اكيد
1: وهذا راهو التصرف هذا سمحني سي محمد راهو يتسبب برشا في كوارث وفي حوادث مرور راهو تضطر يضيق المستعمل الطريق سي محمود
3: يضيق يقف يقف يقف في وسط الكياس ويخرج في كل وقت من غير ما يراعي ظروف اللي وراه لا يستعمل منبه تغيير الاتجاه ولا ممكن يشوف المرايه ويعمل روحه ما شافهاش هو يعمل روحه خاطر سائق تاكسي راه يشوف كل شيء.
1: نعم.
3: اما هو معناتها متعمد يخرج وانا نقول لما كي تشوف تاكسي خليه يمشي خليه.
1: نعم.
3: يمشي
1: بطبيعه راهو ديما احنا قاعدين نقولوا تحيه لكل اصدقائنا اصحاب التاكسيات اللي هما يسوقوا وفق القانون بطبيعه ماشي ديما نقولوا يحفظ ولا يقاس عليه معنى هذا هو. ايوه سي محمد النقطه الثانيه قل لي.
7: ربي يبارك فيكم. ديما الكلمه اللي قالها سي محمود بلدي تزيد وبلدي تسكت الليل.
1: ايوه
7: انا كي نسمع كيما هكا تقولش عليها تونس مقسمه يعني تلاقي تونسنا.
1: أيه؟
7: إذا كان بلديات ما تلقاش حلول أشكون الضحية مدام في الأخر؟
1: المواطن بطبيعة يدفع ثمن. أنا
7: أتمنى المسؤولين يسمعوا والله الكلام هذي راهو موجه للناس المسؤولين يا أخي وقتاش احنا مش نقولوا رحنا نخدموا في بلادنا رحنا نحبوا في بلادنا راهو مش الضرر كما قال سي محمود واحد يطيح في حفرة ولا واحد يتضرب في بلاكة ولا واحد معناها هذي قلتي معناها احنا كله عايشين احنا اولاد تونس يعني.
1: نعم نعم يعطيك الصحة سي محمد. يعيشك ويبارك لك شكرا لك. يعطيك الصحة شكرا لك. مكالمة أخرى زحمد الموضوع ما تسالش نأجله راهو الجمعة الجاية ما يقلقش خاطر الموضوع مهم جدا ويزمو ياخذ وقته. ناخذ مكالمة أخرى يا طارق. ألو عسلامة.
8: الو عسلامة.
1: مرحبا شكون معنا؟
8: ناجح بن سعد.
1: اهلا وسهلا
3: سي ناجح.
1: يا سي ناجح
8: سي محمود
1: يعيشك الحمد لله. شنو هيك الوليد سي ناجح؟
8: والله ان شاء الله لبس ان شاء الله برك عايش
1: ربي يشفيه ان شاء الله ربي يشفيه.
8: يعيشك
1: يعيشك
8: والله. اختي عندي القصه هذه القصه رقم 11.
1: ايوه
8: الاغلبيه الضوء ما يمشيش خلاص الاغلبيه تاعو
3: اناره
8: ويمشي كعب ثلاثه والاخر ما يمشيش
1: هي منطقة خطيرة جدا جدا جدا خليني نقول ومع عدم الإنارة
8: أي. زيد وزيد وزيد المطوات أختي رام يتعدوا المطوات يتعدوا راهو شيء أولا نحس ثانيا أنك الجري راهو شيء أسف راهو ما سماش معنا سما ردع فيهم ولا ما سماش هذا من المطوات راه كل ليلة كل ليلة.
1: نعم أي اي
8: والضوء بتاع البلدية قيد
1: واضح
8: الحاجب كلها جاء دخل أكل التطهير دخل الحاجب التطهير معناتها تكسروا كياس ومشوا خلاوه كما هو
1: واضح يا سينجح، واضح واضح. يعطيك صحة يا سينجح، شكرا ليك، يعيشك. شكرا، يعيشك. إلى اللقاء، وربي يحفظ الجميع إن شاء الله. هذه عاد من الحاجات اللي تزيد الطين بلة.
3: نعم، أي مختار ياسر هذه، خاطر انه مروح داش عطينا 90 كيلومتر في الساعة، وقت اللي هو الكياس ما يسمحش حتى باش الواحد يمشي أكثر من 50.
1: نعم،
3: والإنارة صحيح كعبة تمشي 4000، هذه ما لاحظناها معناتها كل مرة نتعدى انه مروح داش ما عادش تنجمش تمشي 90، امبوسيبل في الليل. لازمك تمشي 50. خاطر
1: بالله دعوه المسؤولين على الاناره، يفضلكم. مشكله اناره هو ما متسيرش حتى كي نصلحوا بالحويجه بالحويجه، احنا وليناش تو نرضاو. والله سي محمود شيء اسف معناها، حتى صلحوا كل نهار حاجه يا خويا، كل نهار صلحوا حاجه. يرحم والديكم، اخرجوا الكياسات، اخرجوا، راهو العبيد قاعده تموت. بالحق طبقوا القانون، طبقوا القانون معناها الرجاء تطبيق القانون الحازم معناها على الناس هذو مستعمل الطريقه اللي قاعدين يتجاوزوا. وهذه الاناره مشيو اعملوا الضوء وهكا. ولا سي محمود
3: هذه ظهر لي تبع تجهيز ولا بلدي طينا؟ والله الله أعلم، كان تكلم التجهيز وقال لك طينا.
1: لا لا، دوخ بالحق بين دوخ المسؤولين، وانت تدور وانت تدور معناها باش تعرف تبع شكون تبع شكون بالحق معناها. ازدحمت، نعطيك الكلمة متسيرش علق، خلينا بعد الموضوع هذيك نأجلوها.
6: الحاجة اللي باش نحب نعلق عليها هي الطريق الحزامية هذه، لولا مش الثانية مش حداشة، لولا ما بين طريق سكرة وطريق المحارزة هكا، ولا طريق سكر وطريق المحارزه، راهو الكياس ولا العبيد ولات ماقاش نجم تمشي فيه. ولا وقت اللي فما ما بين زوز اضواء ولاو يمشيو في الصف واحد الجهه الاخرى، راهي ولات القدران ولا عباره على هضبه ولا في الكياس. معناتها ماقاش حتى اللي باش يتعدى باش يحطها في الوسط، باش الكارتير نتاع السياره نتاعو باش تضرب. على الاقل يجيبوا تراكس وينجروه شويه.
1: اي باهيش تو
6: فهمت؟
3: يعني في اتجاه طريق جابس،
6: هاي في اتجاه طريق جابس. القياس ولا راو مقاش نجم سيارة مقاش نجم تتعدى فيه، حتى الدراجة النارية ينجم يطيح. هذه المناش هذه خطر، الشاحنات الثقيلة تتعدى من غادي، هذا سير شارج، القدران سخون وألا القدران يتلمت فرد بلاصة
1: معه، وأنه الخدمة ما هيش على قاعدة. دونك هذيك هي النتيجة معناها.
6: السادة المسؤولية ماذا بمثالش حتى التراكس وينجروا منه شوية هكي، راو وليت هضبة كبيرة.
1: بيز زحمه، ربي قدر الخير. سي محمود
3: ان شاء الله. نعم ان شاء الله نشوفوا كيفاش، نحاولوا باش نبلغوا، نحاولوا باش نتصلوا، خاطر مفروض برنامج هذا يسمعوه المسؤولين في صفاقس الكل.
1: والله العظيم يعطيك الصحه يا سي محمود، شكرا ليك سي محمود، شكرا ليك زحمه. احنا في كل مره نحاولوا نوصلوا ولو حتى جزء بسيط معناها من صوت المواطن بالحق معناها. واكيد هذا الكل راه مش معناها قاعد مخبي على المسؤول اللي ماشي معنا في الكياسات وفي طرقاتنا وقاعد يشوفوا في كل شيء قدامهم، لكن ما يعملوا في حتى شيء في نفس الوقت.
3: ان شاء الله ثم تفاعل، ان شاء الله
1: ان شاء الله
3: ان شاء الله نلقى تفاعل من
1: ان شاء الله
3: كتاب العامين بلديات. ان شاء الله
1: سي محمود اعطيني امل ان شاء الله. شكرا ان شاء الله يا رب. يعطيك الصحه سي محمود، شكرا زحمه، شكرا لكم، يعطيكم الصحه. شكرا لكم كل مستمعينا الكرام، تحيه سلومه، كان معكم في ستاندارد يسرى طارق وانا سماح رنان، نقول لكم بس

صيف آمن. صيف آمن. الواحدة ظهراً.

0: مرحبا بكم. انتشار لافت لظاهرة الكلاب السائبة في مناطق عدة بصفاقس والمتسكنون يطالبون بالتدخل العاجل. حملات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على النظافة وحماية البيئة البحرية بعدد من شواطئ البلاد. اليوم انطلاق الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في القيروان. 9 شهداء بينهم أطفال في اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان، وإدارة ترامب توسع تواصلها مع دول أوروبية للضغط على إيران. نشير بداية إلى أن الوضع الجوي يتواصل ظهر اليوم ومساء اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مع أمطار بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا المناطق الشرقية، تكون أحيانا غزيرة تتراوح أعلى الكميات بين 20-40 مليمتر، خاصة بولايات باجة وسليانة والكاف وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس، تصل محليا إلى 60 مليمتر بالقصرين وجهة الساحل مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات بحسب آخر نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. موضوع قديم جديد يقلل من راحة المواطن في أحياء ومناطق عدة بجهة صفاقس. الكلاب السائبة أضحت ظاهرة تشكل خطرا كبيرا ومستمرا على الصحة العامة والأمن المجتمعي. في هذا السياق دعا أحد المتساكنين بمنطقة العين السلطات المعنية بالتدخل العاجل بعد أن حاصرت كلاب سائبة منزله ومنازل جيرانه في زنقة القلال ما عسر دخولهم وخروجهم.
1: عندنا مجموعة متاع كلاب بتدور بحدا الدار، واليوم حاصرتني في الدار وما نجمش نخرج من الدار متاعي، دوب نحاول باش نخرج هي تهاجم الباب، وليت ريز اغريسيف، وليت نخاف على روحي. ولا نوع هذه عند ايامات تدور في الزنقة هذه، زنقة القلاه كيلومتر 4، ولات خطر علينا وانا نشك ان تكون مسعورة ولا مريضة. النادي السلطات باش تدخل، كسوسوا معنا شرطة بلدية صفاقس معنا حي الربض، ولا شرطة سوق الزيتون، معنا شيء ولا خطير وفما شك كبير ان تكون مسعورة.
0: ظاهرة الكلاب السائبة تشهد تجاذبا هي الأخرى في المواقف، منها بين مطالبة المواطن بقنصها من قبل السلطات المختصة ورفض عدد من مكونات المجتمع المدني لذلك. الجهود المبذولة لمحاصرة هذه الظاهرة عبر حملات دورية تبقى محدودة، وفي ظل تفاقم الظاهرة نفتح المجال للمواطن ليقدم مقترحات حلول. روبرتاج زهور الحبيب.
2: الظاهرة هذه ولات على عام كامل، مش كان في سيزون معينة، لازم بلدية تقوم دورها، جمعيات المحافظة الحيوانات الأليفة تقوم دورها، نشوفوا حل كسوة القنص والتعقيم لبعض المشاتل في الكلاب، لازم يلقوا حل، يلمدوهم كلهم في يحجزوهم في بلاصة عند جمعيات، لازم يلقوا حل. مش معقول لازم تبعث صغيرك باش يقضي تبدأ تخاف عليه، راجل كبير واللي مرأة كبيرة تخرج تقضي خايفة على روحها.
3: كثروا برشا حتى اللي عنده صغير وما يخرج ما يتماشى عليه، كان في الصباح ولا يخرج يصليه في الفجر، يعني لازم يعملوا المحل، البلدية لازم تعملوا لهم يما دواء يما يعملوا الحل لهم، تو سخانة وشمس وصيف يضروا.
4: أنا نرى فماشي جمعية معناتها يلمدوا فيها كلاب ولا فما تلقيح في الزريقة، يعني ماش يتكاثر ماش معناتها يولدوا يجمعوا حلول معناتها يعني خي معناتها ما تقتلوهم معناتها.
5: الكلاب السايبة ما كناش نراهم قبل هذوما، عندنا مدة توا ولينا حتى الواحد يخرج يصلي في الصباح معناتها خاف على روحه يولي فيه وجع على عصاي وجع، يقولوا مرضى مكلوبين. يسمح البلديه ترى حل، قبل كانت البلديه تلمدهم وفي بطحه وتقتلهم، ما عرفش انا ثم حل يلزم حل. الى متى مش شيء مش يتكاثر، ما عادش نجم يقف التيار هذا بتاع الكلاب السايبه، ولا لمدوهم في جمعيه، هذا لمدوهم ثم شي جمعيه تلمد الكلاب السايبه.
3: الدوله تقوم منهم مأوى خاص بهم الكلاب السايبه المتشرده باش يحميوهم من القنص، خاطر حاجه مش انسانيه ولا حيوان، بالوقاية متاعهم يحميوهم هما ويحميو الإنسان زيدا.
0: في في متابعتنا المحلية واستعدادا للعودة المدرسية والمساهمة في إنجاحها، أطلقت جمعية التعاون المدرسي بجبنيانا حملة إعانة تلاميذ أبناء العائلات المعوزة لتجميع التبرعات العينية والمادية لتوزيعها على مستحقيها في كنف الشفافية والاحترام وفق قائمة اسمية للمنتفعين بهدف مساعدتهم على مجابهة مصاريف العودة وأدخال الفرحة عليهم. مزيد من التفاصيل حول هذه الحملة التضامنية مع جمال النايلي رئيسة جمعية التعاون المدرسي في جبنيانا.
6: حملة التعاون هذه هي سنة حميدة دائبت عليها جمعية التعاون المدرسي منذ 2011، ينتفع منها وتنتفع منها عديد العائلات المنتشرة معناها على جهة جبنيانا ككل، لا نقتصر على مدينة جبنيانا فقط. المساعدات تنجم تكون مالية كما تنجم تكون عينية كما تنجم تكون في شكل عيني معناها في شكل حقائب مدرسية. وبالمناسبة نتوجه للأصحاب الخير وللناس اللي تؤمن بأهمية التعليم وبقيمة التعاون، واللي عندها رغبة في تخفيف الحمل على العائلات محدودة الدخل، أنهم يتفاعلوا مع الحملة إيجابيا باش الناس الكل يدينا في دين بعضنا نحاولوا نأمنوا عودة مدرسية ناجحة للصغيرات الكل، وإن شاء الله كل عام وهما بخير.
0: في موضوع آخر، تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا نهاية هذا الأسبوع بعدد من شواطئ البلاد حملات تحسيسية توعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية. المسؤولة على مصلحة التوعية والتحسيس والتربية البيئية بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي سنين الفرششي معها التفاصيل.
7: على اثر التقييم النصف مرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ، فما معناها كونتيتي رهيبه من النفايات على شواطئنا، واحنا معناها كوكاله كنا معناها من جواب دينا معناها نرفع في النفايات يوميا. تعرفوا اللي النفايات على شواطئ معناها يعني حاجه مضره ياسر بالكائنات الحيه وبالشاطئ ويعني حتى بالمنظر، وحتى معناها سياحنا كي يجيو تخلي انتباع خايب على بلادنا. قررنا انه نحسوا، نحاولوا نحسوا، نحاولوا نوعيوا. دونك عملنا برنامج تحسيسي وتوعوي على في ثلاثة مناطق. مرحبا زادة بالناس الكل اللي يحب بلاده، مرحبا بيه. ما نحاولوا نعملوا حملة نظافة زادة اون باراليل. علاش احنا هذية هدف؟ هو تعزيز الوعي البيئي لدى المصطفين ورواد الشاطئ وتشجيعهم على تبني سلوكيات مسؤولة تجاه النفايات والبيئة الساحلية.
0: تنطلق اليوم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في القيروان لتتوصل إلى 25 من أوت الجاري، ويشمل البرنامج فضلا عن العروض الفرجوية تنظيم محاضرات دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحاديث النبوية، على أن يتم تكريم الفائزين خلال حفل كبير يقام بساحة المغرب العربي الكبير. فكرة عن هذا البرنامج مع مدير الدورة رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان سليم بشير.
8: فما عودة للعرض الضوئي المابينج على صوامات جامع عقبة اللي مش رخاف بتقنية جديدة بحكاية جديدة. فما الليلة السياحية، فما العرض الكبير بش يكون ليلة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 24 أوت. المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي مش يشهد المركب الثقافي في وسط مدينة القيروان. فما محاضرات دينية، فما مسابقات دينية في رفع الأذان، في حفظ الأحاديث، في حفظ القرآن وترتيل القرآن. نكرموا فيه الفائزين إن شاء الله في حفل كبير المرة هذه مش يكون في ساحة المغرب العربي الكبير. معنا عرض كبير دولي مش يجينا من تركيا، عرض موسيقي صوفي. إن شاء الله نلقاو القروان تشهد الإقبال اللي استنسنا به في المولد النبوي الشريف. كل زائر نعدوه أنه مش يلقى الحاجة اللي يحبها.
0: أكد البنك المركزي التونسي أن السداسية الأولى للسنة الجارية سجلت نموا متواصلا لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في بلادنا، إلى جانب تطور بارز في أرقام استخدام البطاقات البنكية والدفع عبر الهاتف الجوال والتجارة الإلكترونية. وبلغ إجمالي عدد البطاقات البنكية المتداولة 6,151,000 بطاقة، فيما ارتفع عدد الموزعات الآلية للأوراق النقدية داب إلى 3,427 موزع، وفاق عدد أجهزة الدفع الإلكتروني TPE 45,000 جهاز.
8: ثم عودة للعرض.
0: في آخر المستجدات عربيا وعالميا، أعلنت وزارة الصحة في لبنان استشهاد 9 أشخاص بينهم أطفال وجرح مواطنين 2 فجر اليوم في أول اعتداء إسرائيلي على بلدة أنصار في قضاء النبطية جنوبي البلاد منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وفي قطاع غزة، وبحسب بيانات وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ أكتوبر 2023 إلى 73,391 شهيدا بعد استشهاد فلسطينيين 2 خلال الساعات 48 الماضية. كشف مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يمزح عندما تحدث عن اعتزامه أعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية في تصريحات أثارت جدلا وردا سريعا من طهران، وفي مواجهة المواقف الإيرانية التي باتت أكثر تشددا مع تعثر المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب، تتجه إدارة ترامب إلى التواصل مع طيف أوسع من الدول الأوروبية التي قد تتمكن من الضغط على طهران أو دفعها إلى تخفيف مواقفها. عرض رئيس كوريا الجنوبية اليوم إجراء محادثات مع كوريا الشمالية من أجل وضع حد رسمي للحرب بين البلدين، وأضاف أنه قد يصبح من الممكن من خلال هذه المحادثات مناقشة تدابير فعالة لوقف تطوير القدرات النووية لكوريا الشمالية على حد تعبيره. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم استمرار ضرب المواقع الأوكرانية والبنية التحتية والطاقية وتوجيه ضربة ليلية للموانئ الأوكرانية المستخدمة لاستلام الوقود والسلاح من دول حلف شمال الأطلسي. ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريشتر مديرة غرناطة جنوب إسبانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذكرت الحكومة المحلية هناك أن أضرارا لحقت بمنازل وسيارات لكن دون تسجيل إصابات. وفي تذكير بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، انتشار لافت لظهيرة الكلاب السائبة في مناطق عدة بصفاقس والمتساكنون يطالبون بالتدخل العاجل. حملات تحسيسية توعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على النظافة وحماية البيئة البحرية بعدد من شواطئ البلاد. اليوم انطلاق الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في القيروان. وتسعة شهداء بينهم أطفال في اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان، وإدارة ترامب توسع تواصلها مع دول أوروبية للضغط على إيران.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.ca.
0: إلى آخر المستجدات على الساحة الرياضية مع زميل منشي عطي طلا، تقبلوا أجمل تحيات فدوى الجربي ومورد قطاطا، إلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
10: عشرة ديمة ديمة.
12: Sport News.

مواد ثاني من سبور نيوز، مرحبا بكم. باش نبدا باخر الاخبار في نادي سفاقسي، انور التوارغي هو المدرب الاول لفريق كبر الكره الطائره الموسم القادم. انور امضى عقد مع هيئه السي اس اس لتولي المهمه هذه لمده زوج مواسم. طبعا التوارغي مش غريب على السي اس اس، كان من ابرز الملاعبين نتاعو خلال الفتره من 2004-2014 وكذلك من 2019-2022. هو في الأصل، باش نعطيه حق الأندية، هو في الأصل ابن الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس. أنور التوارغي كان عنصر فاعل في المنتخب الوطني ويشغل خطة مدرب مساعد للناخب الوطني الإيطالي كاميلو بالاتشي. آخر الأخبار كذلك بالنسبة للنجم الساحلي، أن الهيئة تمكنت من رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد تسوية ملفات النزاعات العالقة في الهياكل الرياضية الدولية، ويبدأ النجم الساحلي إذن في تسجيل الملاعبية جدد لتأهيلهم للجولة الافتتاحية أمام الترجي التونسي. قبل أسبوع من انطلاق الموسم الكروي جديد في تونس، تفتحت من جديد بعض الملفات اللي تأكد أن كرتنا ما زالت متعافاتش من أمراضها. البطولة التونسية أصبحت مشهورة في الهيكل الرياضية القارية، وخاصة الهيكل التحكيمية القارية والدولية بسبب مشاكلها اللي ما تفش. مرة أخرى يوسف البلالي يصنع المفاجآت، طبعا من جانبها السلبي، بعد رفع العقوبة المسلطة عليه من التاس وتفعيل عقده اللي أمضاه مع الترجي التونسي والمدة بتاعه عام مع أحقية التجديد بالنسبة للترجي. إدارة المولدية، مولدية الجزائر، تحركت من جانبها وأصدرت بيان تأكد فيه لجماهيرها أن البلالي وقع عقد مع الفريق في وقت سابق وما تمش وقتها تسجيله في المنصة الخاصة بالرابطة الجزائرية لكرة قدم محترفة في انتظار رفع العقوبة عليه من التاس، وبعد رفع العقوبة تم إذن تسجيله في المنصة. وحسب الرواية هذه يعني نفهم أنه لاعب يوسف البلايلي، وهذا مش غريب بين الظفرين، صحح في نفس الوقت مع زوز فرق، وهكا يتحول ملف البلايلي إلى نزاع قانوني. في الآخر أخبار الشبيبة القيروانية، المحكمة الرياضية الدولية التاس تفعلت مع الطلب متاعها بإيقاف انطلاق البطولة، وكان وقتها فريق جي اس كات عن في الترتيب النهائي للمسابقة الموسم الماضي بعد ما أقرت الرابطة ثم لجنة الاستئناف منح نقاط الفوز للأولمبي الباجي في المباراة الشهيرة اللي كان خسرها الأولمبي الباجي على الميدان أمام الملعب التونسي. طبعا الفوز الجزائي للأولمبي الباجي وقتها أضر بالشبيبة من خلال تراجعها في الترتيب، وهذا ما أدى إلى نزولها إلى الرابطة المحترفة الثانية. قلت التاس تفاعلت مع شكوى الشبيبة من خلال مراسلة الجامعة التونسية لكرة قدم لاستفسارها في بعض النقاط في الموضوع هذا. هيئة النجم الرياضي بالمتلوي أعلنت في بلاغ أصدرته أمس عن عدم قدرتها للمشاركة في البطولة بسبب غياب الدعم المالي منذ الموسم الماضي وتخلي سلطة الإشراف والمؤسسات الداعمة عن التزاماتها تجاه النادي. بصفة رسمية، ناجي جويني هو المشرف العام على قطاع التحكيم في تونس في انتظار الكشف على التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم. القرار النهائي كان اتخذه المكتب الجامعي البارح في اجتماعه الدولي. نحكيكم على التحذيرات بالنسبة للأندية من خلال المباريات الودية. اليوم فما في البرنامج 3 مباريات ودية كلهم ينطقوا في 5 متاع العشية، الملعب التونسي مع مستقبل مرسى، اتحاد مونستيري مع المنتخب الأولمبي، النادي الأفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري. غدوة أيضا 3 مقابلات ودية في 5 متاع العشية كذلك. في المهيري تقدم ساقط الدائر مع الترجي الجرجيسي، في حديقة منيل قبيلي في العاصمة النادي الأفريقي جمعية أريانا، وفي ملعب حمام الأنف نادي حمام الأنف يستقبل النادي الصفاقسي. نحكيه على النادي الأفريقي اللي مازال يبحث على تعزيز الخط الخلفي ويفاوض حاليا اللاعب السابق لديارة
السنغالي مامادو دياتا اللي عمره 20 عام، وبالتالي مش بشاقة احتسابه ضمن قائمة الملاعبية الأجانب في صنف الأكابر. لعب انتهى عقده مع لاديارا في الجويلية الماضي، وفما اتفاق يعني تقريبا مبدئي مع اللاعب هذا ووكيل أعماله، أيضا ديما مع النادي الإفريقي مفاوضات مع المدافع المحوري الفرنسي فيليب لانكتان اللي ينشط في فريق إستوريل البرتغالي لأقل من 23 عام، لاعب متكون في نادي لانس الفرنسي، وكان انتمى في وقت سابق إلى منتخب فرنسا لأقل من 17 عام. ذكر النادي الإفريقي كان تعقد أمس مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا لمدة 2 مواسم. سيمبارا عمره 28 عام، مدافع محوري كان ينشط في الملعب المالي. أمس إدارة الترجي أنهت إجراءات التعاقد مع البرازيلي لوكاس ريبيرو لمدة 3 مواسم. أيضا الترجي التونسي تعاقد مع الجناح الأيمن المغربي عماد فرج لمدة 3 مواسم. ذكر اللاعب ذي كان ينشط في بطولة أذربيجان مع فريق نيفاتشي. الأولمبي الباجي، وسائل الإعلام فرنسية نقلت اهتمام سان تيتيان الفرنسي باللاعب الشاب الياس الضاوي اللي عمره 18 عام، ورغم ذلك أن لعب الموسم الماضي في أكابر الأولمبي الباجي وأشهر خطط متوسط ميدان موجود حاليا مع المنتخب الأولمبي لحضر للألعاب الأولمبية. في كرة السلة ذكروا أنه المنتخب الوطني لكرة السلة تحول أمس لتركيا باش يوصل التحضيرات للمشاركة في النفذة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر لكرة السلة 2007 في طرابلس تركيا. المنتخب كرة السلة التونسي باش يلعب 3 مقابلات ودية ضد منتخبات قطر مصر وفلسطين ومباراة أمام واحد من الفرق التركية. نذكروا النفذة الرابعة المؤهلة لمونديال قطر لكرة السلة باش تحتضنها تونس من 27 إلى 30 أوت الجاري. نختم بالكرة خارج تونس. طبعا البارحة في الجولة الثانية من بطولة الرابطة الثانية الفرنسية فريق دانكارك اللي نشط فيه لعبنا الدولي خليل العياري المعار من البي جي تعادل مع فريق ستاد ريمس 3-3. خليل ما شاركش المباراة من البداية ودخل في دقيقة 61 قدم الإضافة في خط الهجوم، وكان وراء ركلة الجزاء في دقيقة 90+6 اللي مكنت الفريق دنكارك من تحويل الهزيمة 2-3 إلى التعادل 3-3. ذكروا ركلة جزاء نفذها وسجلها اللاعب توماس روبيني. بالنسبة للاعبنا عمر بن علي، طبعا لاعبنا السابق لعب الفريق التونسي النادي صفاقسي، اليوم باش يلعب في البطولة التركية في 5 العشية أمام غازيانتسبور التركي. طبعا نحكيه على البطولة التركية. نهاية سبور نيوز، شكرا لك طارق بكور كنت معي في الإخراج، تحياتي ليسرى الغربي لنفذتنا الحصة هذه على المستوى الإخراج المرئي، تحياتنا موجعة طلة، متابعة طيبة لبقية برامج إذاعتكم إذاعة فاقس. إلى اللقاء. سبور نيوز.

محبوبة يا سكنة في منوبة يا محبوبة يا سكنة في منوبة والقعدة رهيبة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلقت جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة حملة إعانة تلاميذ أبناء العائلات المعوزة لتجميع التبرعات العينية والمادية لتوزيعها على مستحقها في كنف الشفافية والاحترام بهدف مساعدتهم على مجابهة مصاريف العودة المدرسية. تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا نهاية هذا الأسبوع بعدد من شواطئ البلاد حملات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية. تنطلق اليوم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان لتتواصل إلى غاية 25 أوت الجاري، ويشمل البرنامج إلى جانب العروض الفرجوية تنظيم محاضرات دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحاديث النبوية. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 9 أشخاص اليوم في اعتداء إسرائيلي على بلدة في قضاء النبطية جنوب لبنان. كشف مسؤول في البيت الأبيض أن إدارة ترامب تتجه إلى التواصل إلى اتفاق مع طيف أوسع من الدول التي قد تتمكن من الضغط على طهران أو دفعها إلى تخفيف مواقفها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: برد القائلة، برد القائلة.
0: برد القايلة،
2: برد القايلة.
3: أهلا وسهلا.
0: أنغام، إهداءات ومسابقات.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في برد القايلة في الويكند. برد القايلة مع بعضنا من تول الأربع ونص، برشا موزيكا برشا إيقاعات نرافقوكم ونصاحبوكم فيها كي تكون مشين للبحر تقصد ربي في ثنية، نكون نحن معاكم بالموزيكا وأيضا بالجوائز. جائزتنا اليوم 150 دينار مودت من إذاعة صفاقس بتبيع خضعة للضريبة، وعن روب متاع خطوبة قيمتها 800 دينار، روبة الخطوبة المخطوبين اللي قادمين على فيونساي اللي بيش يعملوا مناسبة سعيدة في الدار يتواصلوا معنا على 70-164-280. تحية ليكم. والجائزة هذه مهديت من إسباس ريمود طريق عمارة الزيتونة سعد الحديجي 26-223-028 رقم التليفون. تحية لكم وين ما كنتم، مرحبا بكم. أنا راجعين بعد الموسيقى.

احدى المهرجانات الصيفيه اللي باش يكونوا معاكم في ساره الاختتام الدوره 46 لمهرجان صفاقس الدولي الاثنين الجاي 17 أوت 2026. كهو في المهرجان يميس مازال مهيجين ويوفى مهرجان صفاقس الدولي وساره الاختتام. نعاود نذكر باش تكون بصوت الفنان صابر الرباعي. فقط نمشيو للخبر اخر اللي هو حول المياه المعدنيه وبرشا من الناس من همينا لوجوا على المياه المعدنيه من المغازه مش موجود للاسف. الغرفه النقابيه الوطنيه لمنتجي المشروبات غير الكحوليه وضحت في حديث لها يوم هذا الصباح قالت انه اضطراب تزويد السوق بالمياه المعدنيه المعلبه يعود اساسا الى الارتفاع الاستثنائي في درجه الحراره وما رافقتهم من ارتفاع كبير في الطلب الى جانب القطاعات الكهرباء اللي اثرت على نشاط بعض وحدات الانتاج. وقالت انه 31 وحده انتاج تعمل باقصى طاقتها لضمان تزويد نافيه وجود اي نيه لافتعال نقص او حجب المنتوج وداعيه للمستهلكين للاعتماد نسق شراء عادي وتفادي التخزين غير الاعتيادي. معناتها تبهكم الغرفه الوطنيه تقولكم خذوا الماء على حسب الحاجه نتاعكم ما تخزنوش الماء في دياركم. هذا شنو قالت؟ راهو الماء نستعملوه يوميا، راهو الماء نشربوه يوميا بصفه كبيره 2 لتر بار جور، ثم 3 لتر بار جور كل واحد وكيفاش. كدا الواحد عنده عائله يلزم يكون عنده 3 ولا 4 سكات نتاع ماء في الدار. اغلب الناس في بالي هكا يشربوا الماء المعدنيه، برشا من الناس ما تمنجموش يشربوا ماء السبيله واللي ما عندوش ماء واللي يشري المياه المعدنيه. وهذيك هي معناتها الحبال على الجرار اليومين تقريبا نشري ولا الماء. ربما تحليه المياه بلوزموزور، فما ناس لقات الحل لذلك اللي يسكنوا في العمارات واللي يسكنوا في طوابق عاليه وغيرها ولا ماهوش في ديارهم يقول لك انا كيري باش نزيد نركب وثقل على روحي فما ينجمش. يقول لك على غالب المياه المعدنيه هي الحل بالنسبه لي. نرجع من جديد للموسيقى. فقط نذكركم بعد شوية بشكون عم نصل مسابقة بشمتكم بيه، هو الجائزة متاعنا 150 دينار مودة من إذاعة صفاقس وروبة الخطوبة اللي هي المقبلين على الزواج 800 دينار. روب هذية 800 دينار القيمة المالية متاحة. تواصلوا معنا إذا عندكم فرح إذا عندكم مناسبة على 70-64-280. مرحبا بكم من اسكول ريم مود سعد الحديجي 26-223-028 عمارة زيتونة. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل معنا. فقط خليني نذكركم، خليني نقول لكم باش ما تتعبوش برشا بعد منتم متلوجوا، جبل الشحمة نعرفش سمعتوا بيه ما سمعتوش بيه، تعرفوه ما تعرفوش، زرتوا الولاية اللي هو ينتمي لها ولا لا، وين موجود؟ في أي ولاية من ولاية الجمهورية ويتبع أي منطقة؟ داكوردو سهل برشا السؤال. جبل الشحمة يقع في أي منطقة وفي تبع أي ولاية من الولايات التونسية؟ نرجع من جديد للموزيكا معاك حمدي وانا راجعين.

تحية كبيرة لكم من كل، مرحبا بكم على 70-164-280. تحية للمرأة التونسية وين ما كانت، المرأة التونسية اللي تخدم تجتهد تتعب اللي تربي في أولادها، اللي تحرص باش تربي أولادها تربية سليمة، تربية بي تنشأ بي وتعاون في زوجها. تحية ليها المرأة هذه المناضلة التعبة الشاقية. تحية لكل مرأة محترمة نفسها، محترمة ذاتها، محترمة كيانها، محترمة ونوتتها. تحية لكل مرأة مجدية في دويرتها ومع رجلها متهنية. حبيت نوجه لكم تحية مني لكم نساء البلادي المزيانات الناشطات. تحية كبيرة لكم الكل. 70-164-280 هذا رقمنا، تجربة تلفون عليه. بعد شوية نستقبل دفعة من المكالمات الهاتفية. جبل الشحمة، جبل هذية تابع أين ولاية وأي منطقة، يتبع أي منطقة، قولوا لي شنو الولاية اللي ينتمي لها جبل الشحمة. وأيضا بعد ما نذكر اسم الولاية تابع أي منطقة. مرحبا بكم الناس كل معنا في برد العشوية، برد القائل. هنا رجعيننا

الرجال القايلة متوا نزيد نتواصل معاكم من الأربعة ونص بينا ساعتين بتبيعة ما زلنا متواصلين معاكم فيها أجواء المسابقات والجوائز والموسيقى اللي بنينا تلقاها كين على أحلى راديو إذاعة صفاقس. مرحبا بكم الناس الكل. محكي فيها شوية كنت نحكي لكم على المياه المعدنية حسب النقابة متاع المياه الغير كحولية. نمشي والدراسة أصدرتها حديثا أصدرها حديثا المرصد التونسي للمياه قال أنه قطاع المياه المعلبة والمعبأة في تونس شهد تطور كبير على مستوى الاستهلاك، حيث بلغ معدل استهلاك الفرد الواحد المياه المعدنية، اسمعوا مليح، بلغ استهلاك الفرد الواحد المياه المعدنية 225 لتر سنة 2020، وهو مؤشر مرتفع مقارنة بمعدل الاستهلاك العالمي للمياه المعدنية اللي يقدر ب 40 لتر في السنة في العام. وحسب الدراسة فإن استهلاك الفرد السنوي للمياه المعدنية تطور بشكل واضح منذ عام 2010، حيث لم يكن يتجاوز 87 لتر، هو ما يؤثر على الطاقة الشرائية للمواطن تمثل مصاريف استهلاك المياه يوميا حوالي 700 مليم للفرد، أي بنسبة 5 دخول اليومي الدخل اليومي باحتساب مؤشر استهلاك الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة. تشير الدراسة أن واقع المياه المعدنية في تونس مثل ما تأثر على المستوى الاستهلاك المحلي أيضا تأثر على مستوى الاستثمار، حيث انخفضت من 12,000 طن سنة 2011 إلى 82 طن سنة 2020، أي بانخفاض من 4.5 مليون دولار إلى 0.93 مليون دولار في نفس الفترة. بالحق الدراسة هذه مهمة برشا، الأرقام مهمة برشا برشا برشا في هذا القطاع. مرحبا بكم الناس الكل، نرجع من جديد الموسيقى وبعدها نمشي للمكالمات الهاتفية على 70 164 280 وانا راجعين.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تنطلق اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتوصل إلى غاية يوم 19 من أوت الجاري، وتقدم المطالب لأسباب صحية أو اجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 و20 من أوت عبر بريد مضمون الوصول أو البريد السريع، وسيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 سبتمبر. تنطلق اليوم الاحتفالة بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان لتتوصل إلى غاية 25 من أوت الجاري، ويشمل البرنامج إلى جانب العروض الفرجوية تنظيم محاضرات دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته. أكد البنك المركزي التونسي أن السداسية الأولى للسنة الجارية سجلت نموا متواصلا لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في البلاد، إلى جانب تطور بارز في أرقام استخدام البطاقات البنكية أو الدفع عبر الهاتف الجوال والتجارة الإلكترونية. كشف المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الإلكتروني اليوم أن نسبة البطالة في تونس تراجعت إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقابل 15% خلال الثلاثي الأول. في العالم، قال حزب الله اللبناني إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان والتي أدى آخرها إلى استشهاد 9 مواطنين ستقابل بما يناسبها. قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اليوم إنها طلبت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في ضمان الإفراج عن 3 طيارين إيرانيين تقول إن قطر تحتجزهم. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في 4، دمتم بخير.
0: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2 10 دقايق.

اهلا وسهلا مرحبا بكم. نذكركم بنفس مسابقتنا، اول حاجه جائزتنا قيمتها 800 دينار روب نتاع فيونس، هاي روب خطوبه. نحب نعاونكم، نحب نساعدكم المقبلين على الافراح والمناسبات، ندللوكم ب 800 دينار قيمه الروب هديه من اسباس ريمود عمارة الزيتونة. تحية كبيرة لكم الناس الكل. جائزتنا الثانية هي 150 دينار خاضعة للضريبة مهدة من إذاعة صفاقس. وانتوما قولوا لنا شنو تدخلوا في عملة القرعة نهي منهم، إن شاء الله عرايسنا زاد كيف كيف نفرحوهم. مرحبا بكم، إن شاء الله بعد شوية بعد الموسيقى نستقبل دفعة أولى من المكالمات الهاتفية مع زميلي سالم عيسى اللي في استقبالها بعد شوية. تحية كبيرة لكم الناس الكل، أنا راجعين.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في المسابقات من برد القاهره. تحيه كبيره لكم وين ما كنتوا. برشا موزيكا وبرشا برشا برشا تحيه وصلتني على الخاص لانه عجبتكم برشا الاختيارات النغميه. انا ديما نقول في الويكاند ماذا بيا نسمعوا، ماذا بيكم اذا كيف تسمعوا برشا موزيكا اكثر من الكلام واكثر من الاستضافات. هذيك علاش في برد القاهره نحاولوا تكونوا نسبه كبيره برشا للموزيكا، نرافقكم في السياره وانتم تسمعوا في الموزيكا واللقاءات على أحلى راديو. مش نمشي وتوانا المكالمات الهاتفية، وهذه دفعة أولى مع شكون زعما بشكون معنا. لو عسلامة، مرحبا بيك.
3: يو.
2: أهلا وسهلا.
3: عسلامة أمسية طيبة حنونة إن شاء الله ليك وكيفة العاملين بتاع ساقط.
2: شكرا ليك. شكون معنا لله؟
3: معك إمنة كراي من ساقط.
2: إمنة الكراي من ساقط، مرحبا بيك يا إمنة.
3: يعيشك وبيك. عيشك
2: مربي فضلك. هيا أمونة جيبتك على سويدنا اللي هو سهل برشا هكا ولا؟
3: أي جبل السحمة.
2: أيوة.
3: جيب في ولاية زغوين.
2: في ولاية زغوين تابعنا منطقة؟
3: عمادة بئر حليمة.
2: عمادة بئر حليمة.
3: منطقة سيدي مدين.
2: باهي، يعني تحب تدخل في القرعة نتاع 150 دينار وإلا القرعة إذا كانت إجابتك صحيحة بالطبيعة أنت واللي باش تجي من بعد. ديما يقولوا لنا 150 دينار. داكوغ، مرحبا بك يا أمنة، شكرا ليك.
3: قلت لك قريبة من منطقة سيدي مدين.
2: سمعتك. أعطيني احنا فقط المنطقة شنية والولاية هذيك هو اللي يمنا.
3: يعيشك.
2: شكرا، مرحبا بك يا أمنة، ربي يخليك. نمشيو المكالمة رقم 2. على السلامة.
4: عسلامة يا حنون.
2: مرحبا مرحبا، شكون معانا؟ الحمد لله. ربي يفضلك.
4: معك فايزة بن رمضان. شنو اخر مش هشارك في 150؟
2: فايزة بن رمضان، مرحبا بيك يا فايزة.
4: عايشك يا حنونة.
2: ربي يخليك لله.
4: بعد ما عملت تليفوني كلمت الوالد كالعادة.
2: هو اللي يعطيك اللي جابيت الوالد، ربي يفضله ربي يبارك في عمره ان شاء الله.
4: يا حنونة شعر.
2: امين امين يا رب. قل لي
4: هو اسمي المرة الأولى، هو قال لي زغوين ونسي شوية بعد رجع لي قال لي بير حليمة، قال لي إن شاء الله تكون هكيك. أما هو قال لي زغوين ديريكت، قلت له جبل الشحمة، قال لي زغوين الحق.
2: ولاية زغوين وبير حليمة تقول أنت.
4: أيوه قال لي هو قال لي
2: هكا قال لك الولد.
4: باهي حنونة
2: قال لي فايزة
4: ندلل عليك في أغنية لو تسمحي نقدمها للمستمعين الكل والبنتي.
2: شنو اسمها بنتك؟
4: براءة.
2: براءة، ربي فضل لك. شنو الغنية؟
4: سنة سنة رابعة. هي اسمها هذيك متاع هني شاكر، هو انت لسه بتسألي.
2: يا عيني، يعني بتهديها البراءة بنتك هني شاكر. اسمع يا سيدك، هو انت لسه بتسألي انت بالنسبة لي تقول لك زي ما يا ماما تحبني ولا
4: ايه؟ صح
2: بلي
4: تحبيني ليه؟
2: اسمع، كيما برشا نساء كيما برشا نساء معرسين ويقعدوا سنوات ويعاودوا نفس السؤال اللي سالوه لزوجهم، تحبني ولا ايه؟ معناتها راهم برشا موجوده الحكايه، موجوده
4: هي موجوده. يعطيك الصحه وبالحق
2: يعيش
4: يا حنونه.
2: ربي يفضلك.
4: تحيه ليكي بالكل، تحيه اللي يسمعوا فينا، وتحيه لخونا سالم اللي هز عليا التليفون على الاخلاق المزيانه.
2: يعيشك يا لاله، ربي يفضلك، ربي يخليك. شكرا شكرا ليك، مرحبا بيك يا لاله. شكرا ليك. هذه جابت فايزة اللي حابة تسمع غنية تاني شاكر، هو انت لسه بتسألي. محليها الغنية والله حلوة برشا، نسمعوها شوية شوية خير ان شاء الله. الغنية هذية نمشي للمكلمة رقم 3. الو عسلامة.
5: الو عسلامة يا حنان.
2: مرحبا، شكون معنا؟
5: معك محمد منذر بن عيسى.
2: محمد منذر بن عيسى، مرحبا بك يا منذر.
5: كما تقول الشيك كما الشيك
2: يدور
5: وي وهو كان شراو يرجع الشيك
2: بطبيعة بن عيسى. داكوغ، مرحبا. تعطينا اجابتك منذر.
5: اي عندي اجابة، وهي الاجابة هي ولاية زغوان.
2: ولاية زغوان
5: منطقة بئر حليمة. نذكر زادة نحب في المناسبة هذه تحية لكل فرق الجيش الطيران اللي كانوا نهار 11/7 دخلوا خاطر صار خميت حريق المنطقه ذيك بالشحمه، وكانوا مستعمل المروحيات العسكريه في طبعا مناسبه معناتها، والحريق هذاك اللي اندلع معناتها ما يتنساش معناتها نهار 11/7/2016.
2: داكوغ، شكرا ليك منذر، يعطيك الصحه.
5: تفضل
2: تفضل.
5: عيشك. ميجوز رغب علامه.
2: ما يجوز رغب عليهم بهي كان موجودا نعديو منها نعديو منها الغنية هذه حتى مقطع
5: يعيشك
2: مرحبا مرحبا ربي فضلك بقيت متابعة طيبة ربي خليك شكرا ليك مشو المكلمة الرقم 4 مع السلامة
0: أهلا وسهلا يا حنون
2: أهلا وسهلا مرحبا بيك شكون معانا
0: يعيشك تحية ليك وتحية لفريق العمل وياك تحية لخويا سالم كبيرة كبيرة كبيرة
2: ربي يفضلك شكون معانا لله
0: عايشة عايشة اختي محنك يا حنونة
2: ربي يخليك الله يخلي بخاطرك ربي يعزك ربي يخليك اختي الغالية تعطينا اسم
0: فاطمة مسخيرة
2: فاطمة اللقب يا فاطمة
0: مسعود.
2: فاطمة مسعود مسخيرة مرحبا بك يا فاطمة تعطينا اجابتك لو تسمح
0: عايشة. والله الواقع يعني نقول لك انا الحقيقة الزهوان عرفتها وحدي
2: اي
0: وبير بن حليمة قال عليها اخويا
2: ما بعثكم معناتها شركه

0: معك حليمة الغربي من صفاقس.
1: حليمة الغربي من صفاقس، مرحبا بك يا حليمة.
0: عايشك
1: مرحبا بك
0: حنان،
1: مرحبا بك،
0: متألقة إن شاء الله.
1: مرحبا بك، ربي يفضلك. هاي للحين
0: إن شاء الله دايما عشرتنا إن شاء الله في الإذاعة.
1: شكرا، ربي يخليك، أعطينا إجابتك. شكرا لك، أعطينا إجابتك للحليمة.
0: عايشك. أقول في زغوان بين بن حليمة،
1: بير بن حليمة هكا. شكرا لك، يعطيك الصحة، ربي يخليك. شكرا شكرا، ربي يخليك. نمشي للمكالمة موالية رقم 6. ألو، عسليمة. رقم 6، شكون معنا؟
2: ألو،
1: مرحبا، مساء النور، شكون معنا؟
2: ألو، عسليمة.
1: مساء الخير، مرحبا، شكون معنا؟
2: عفيف بن حمودة.
1: عفيف، مرحبا بك يا عفيف.
2: عايشك.
1: مرحبا مرحبا. تكلم فينا من صفاقس عفيفة؟
2: اي
1: اول مرة معنا ولا ديما تشارك في المسابقة؟
2: لا والله تكلمت معك يا مدام حنان.
1: مرحبا مرحبا،
2: ومحلى ومحلى كيستيوناتك ومحليك.
1: ربي يفضلك، ربي يخليك، انا ديما نحاول. ربي يخليك لله، مرحبا بك يا عفيفة. اعطينا اجابتك لله.
2: عايشك. بالنسبة للجبل الشحمة، يقع في ولاية زغوان، وبالضبط منطقة بير بد بي، لا ها منطقة لحظة بلي لحظة سيدي مدين. سيدي مدين
1: المنطقة اسمها
2: سيدي مدين.
1: سيدي مدين، باه، يعطيك الصحة. شكرا لك، يعطيك الصحة. مرحبا، شكرا لك، يعطيك الصحة. هذه عفيف كانت معنا في المسابقة، إن شاء الله يدخلوا معنا برشا في عملية القرعة بعد شوية. ألو، عسليمة، مرحبا بك. ألو، مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا، شكون معنا؟
3: حكيمة بن علي.
1: الاسم؟
3: حكيمة بن علي.
1: حكيمة،
3: ايه،
1: مرحبا بك يا حكيمه.
3: عايشك حنان، وين
1: كده؟ مرحبا، الحمد لله، ربي فضلك يا لله. عايش، شكرا لك حكيمه. تعطينا اجابتك لو تسمح.
3: جبل الشحمه موجود في ولايه زغوان.
1: في ولايه زغوان، ايوه، تابعنا منطقه.
3: تابع منطقه بير بن حليمه.
1: بير بن حليمة، باهي، يعطيك صحة. شكرا لك يا حكيمة. رقم 8،
3: تحية كبيرة كبيرة لفريق البرنامج. انت معنا،
1: ربي يخليك، شكرا لك. معكم حنان الحشيش قدام الميكروفون، احمد حمدي لحول يهندس هذا اللقاء، وسالم عيسى هو اللي يستقبل مكالمتكم الهاتفية. شكرا لك يا اختي الغالية، ربي فضلك. نمشي المكالمة رقم 8. الو، عسليمة.
4: الو، عسليمة،
1: مساء الخير، مرحبا بيك.
4: مع
1: السلامة. يسلمك، مساء الخير، مرحبا، شكون معنا؟ لالا،
4: معك أماني شورى من صفاقس.
1: أماني شورى من صفاقس، مرحبا بك يا أماني. شو عم في الدنيا؟
4: والله نقرا باك.
1: ربي نشحك إن شاء الله، ما تعمل شي باك.
4: آي
1: ما شاء الله، ربي نشحك إن شاء الله.
4: عايشك،
1: ونفرح ونزغرط معك في آخر السنة إن شاء الله.
4: إن شاء الله يا ربي،
1: إن شاء الله يا ربي. هاي أماني إجابتك.
4: جبل الشحم موجود في ولاية زغوان في منطقة بير بن حليمة.
1: بير بن حليمة تحديدا، دكاغ. شكرا لك، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة يا أماني. نمشي وإنما ذبية الدفعة هذه قدش مازالوا أنت ليتك. حبيت نمشي للموزيكا خطر برشة تليفونات. نمشي رقم 9. ألو، عسليمة. ألو، عسليمة، مرحبا بيك يا مساء النور. مرحبا، أشرقة الأنوار والأزهار والأتيار والدنيا الكل عاملة جا. ربي فضلك، أشكر معنا.
4: ربي يبارك لكم إن شاء الله. أماني الطريقي.
1: أماني الطريقي، مرحبا بك يا أماني.
4: يعيشك وفيك يا حنين، الله يبارك لك.
1: تحية، ربي يخليك. شكرا لك،
4: لكم الكل،
1: ربي فضلك، مرحبا،
4: وبركيتكم الكل.
1: شكرا لك، مرحبا بك يا لالا. شكرا، مش نمشي و معاك للمسابقة حول جبل الشحمة. هذه وين موجود؟
4: موجود في ولاية زغوان.
1: ولاية زغوان،
4: بيرالي، بيرالي،
1: بير بن حليمة. هذا شنو قالت أماني؟ لا، مرحبا بك يا أماني. مرحبا، نورتنا يا غالية، ربي يخليك. مرحبا بك يا ربي يخليك. نمشي للمكالمة رقم 10. ألو، عسليمة. ألو،
5: ألو، مرحبا.
1: مرحبا بك، شكون معنا؟ شكون معنا سيدي؟ مرحبا، شكون معنا؟
5: عصام الشعلة.
1: عصام الشعلة، مرحبا بك يا عصام. مين تكلم فينا؟

0: حبيبي اعطيني اجابتك عصام خاطر الصوت مش واضح يبقى ربما تكلم فينا بالكيد.
1: حليمة زغوين.
0: شكرا لك زغوين بير حليمة شكرا لك يا عصام باللي ما تتكلموش بالكيت ولا بارلو غير ربما الصوت ما يكونش صافي ولا واضح برشا هذيك علاش نتقلقوا شويه في التليفون ما نحبوش نقلقوا المستمعين. نمشيو للمكالمه رقم 11 نمشي للغنيه الله على عليك الله على عليك هذه الغنيه اللي طلبتها فايزه بن رمضان هديه لبنتها براءة وناديوها لكل من يسأل السؤال هذا يحب يلقى إجابة به.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل معنا في المتابعة والاستماع لي هذا العدد من برنامج برد برد القائلة. تحية كبيرة لكم الناس الكل اللي معنا تسمعوا فينا تابعوا فينا على البوند في منحاولوا ديما نجيب لكم الأغاني جديدة ونويك وزيدة كل الأذواق. مرحبا بكم الناس كل. مدام رجاء ترابلسي تقول لي بربي ديديكاس سبيسيال حتى تحب دخل معنا في المباشر، مرحبا بك مدام رجاء نسمع صوتك. تقول لي ديديكاس البنتي البش مهندسة شيمة بوكثير المقيمة في ألمانيا وتحية توصلها من والدتها رجاء ترابلسي والدها سي رضا وأمها رجاء وخويتها إبنة وعايشة وتحية كيف كيف لزوجها البش مهندس أحمد دمق. إن شاء الله كل عام وهم بخير وربي إن شاء الله ديما ناجحين وفرحانين وديما هكا عندكم عيد ومناسبات وأفراح ومسرات. إن شاء الله ربي يطول في عمرك يا شيمة وتحية كبيرة ليك من صفاقس وأنت مقيمة بألمانيا توصلك التحية. هنا وصلناها مدام رجاء ومرحبا بكم نسكل تحية كبيرة الفتحية شلوف اللي تواصل معنا فاطمة بوحامد تحية كبيرة كيف كيف ليسي محمد رضا دربيل مشكور جدا. تحية كبيرة كبيرة برشة برشة برشة لشكون التحية هذه حبيت نود بها. ونحن مؤخرا احتفينا بعيد المرأة يوم الخميس الفارط، حبيت نخص بها تحية هذه للدكتورة العزيزة ليلى عبيدة رئيسة قسم القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة. تحية كبيرة ليها بالحق لأنها تستحق كل الشكر كل المحبة كل التقدير. طبيبة برشة من جانب الإنساني جانب الرحمة جانب الخير موجود فيها هذيك، علاش حبيت نودها ونخصها بالديديكاس هذية. وتحية لشكون للدكتور دكتورنا العزيز الغالي تحية كبيرة ليك ربي فضلك ربي يخليك. شكرا ليك على المتابعة والاستماع ونفرحوا برشا كي تبعنا وتسمعنا وتعملنا هكا كومنتير وتسمعنا حتى وانت في السيارة متاعك ربي فضلك دكتور نزار ربي يخليك. تحية كبيرة برشا من الأعماق ومن ميكروفوني دي عاد شخص الدكتور نزار ربي يخليك ربي فضلك. شكرا ليك على المتابعة والاستماع والاهتمام زيدا بالإميسيون بتاعنا في برد القائلة. تحية كبيرة ليك. بنمشي وزيدا كيف كيف لي بعد شوية ولا توا احنا خطر قبيلة شوية لبينا طلب مدى فايزة وسي منذر بن عيسى اللي طلبوا الزغنيات اللي هما هيني شكر هو انت لسه هو انت لسه بتسألي. وأيضا منذر بن عيسى اللي طلب الغنية ما يجوزها وحمدي لب الطلب في المباشر دا كوردو. نمشيو للتليفونات معاك حمدي من جديد ونمشيو لي رقم أحديش.
1: ألو عسليمة.
0: عسليمة مرحبا بيك.
1: من الغربي من صفاقس.
0: إيه من الغربي من صفاقس. مرحبا بيك يا أمونة.
1: عايشك.
0: بيه مرحبا. إيه
1: مرحبا.
0: قل لي إجابتك يا أمنا.
1: ولاية زغوان منطقة سيدي مدين.
0: شنو هي اللي ولاية زغوان؟
1: جبل الشحمة.
0: أوكي. جبال الشحمة بيه يعطيك صحة. شكرا ليك يا يمنى ربي يخليك بقيت متابعة طيبة. شكرا ليك. نمشي للمكالمة مويلة. لو عسليمة. ألو عسليمة.
2: عسليمة حلو.
0: مرحبا شكرا معنا.
2: هادي المشي مسخيرة.
0: سيل هادي المشي مسخيرة.
2: نعم
0: بيه مرحبا بيك.
2: كل حي اللي تقبل معاك وعلى اللي هز علي التليفون.
0: مرحبا
2: ونهنيكم بعيد المرأة.
0: شكرا ليك ربي خليك يا سيدي ربي فضلك. شكرا. هاي سلي هادي تعطينا إجابتك لو تسمح.
2: الإجابة سنة تكون صحيحة. ولاية زغوان بير بن حليمة.
0: بير بن حليمة داكوغ. شكرا ليك يعطيك الصحة ربي فضلك. رقم 13 مشي لمكلمة رقم 13. لو عسليمة أهلا وسهلا مرحبا بيك.
3: عسليمة حنون.
0: مرحبا شكون معنا؟
3: راضية أنا ترشمك.
0: مرحبا بيك يا راضية. شنو حوالك؟
3: الحمد لله. شحالك انت؟
0: الحمد لله بخير وبصحة إن شاء الله يا ربي يمين ربي يخليك. هاي راضية تعطينا إجابتك لو تسمح.
3: والله نقول ولاية زغوان تحديدا بير بن حليمة.
0: ولاية زغوان تحديدا بير بن حليمة. يعطيك صحة يا راضية.
3: يعيشك بالله. يجيب لنا مقطع من انت عمري
0: وغلطت شو حتى شوية بركة من انت عمري. يا عين يا عين. ليش كنت هديها يا راضية؟
3: والله نهديها لكل المستمعين وخاصة انت.
0: ما غنينا من انت شوية.

0: هلا هلا هلا هلا هلا هلا سمعناها بصوتك انت المزيين برشا يا رالي. ربي يخليك ربي يفضلك والله ما احليك ربي يخليك يفضلك. شكرا لك. قل لي حمدي مشو المكالمه مشو المكالمه رقم 14. وعسلامه.
1: الو
0: مرحبا بيك.
1: عسلامه
0: الله يسلمك. مرحبا. شكون معنا؟
1: سميحه اللومي.
0: سميحه اللومي مرحبا بك يا سميحه.
1: حالك يا حنان؟
0: الحمد لله ان شاء الله لاباس.
1: يا
0: عيشة شوية قلق وتعب مع الكليماتيزور تغيرت الطقس والقريب متاع الصيف قداش يتعب وينها وطول بيها شوية. الحقيقة طول بيها شوية حتى معناتها جيتكم والله راسي معناتها يعلم بي ربي كيفاش قاعدة نتكلم لأنه كما قلت بالحق القريب في الصيف مزعج ومتعب جدا جدا جدا للبدن كامل معناتها. إن شاء الله ربي يفرج على كل مريض إن شاء الله يا ربي. أمين
1: ربي يفرج
0: ربي يخليك. شكرا لك. بيه عطيني إجابتك يا سميحة.
1: ولاية زغوي. ولاية زغوي
0: بير بن حليمة. شكرا لك يعطيك الصحة. أيوة. يا سوم يا سميحة شكرا. سلامة. ربي يفضلك بالسلامة. ربي يخليك. شكرا لك. نمشيو للمكالمة.
2: الو
0: ميه نمشيو مرحبا بك. شكون معنا؟
2: عسلامة مدام حنان.
0: مرحبا. شكون معنا؟ لالا
2: رجاء طرابلسي.
0: رجاء مرحبا بك يا رجاء. مرحبا
2: يا عيسى كنت سبقني محليك حنان. جيت نحب نقول لك محليك محلى اخلاقك ومحلى اذاعتنا اذاعه
0: الثقه. ربي يخليك وانتم تدلوا علينا ان شاء الله ديما فرحانين والله تدلوا علينا.
2: عايشك انا عن طريقك انت وعن طريق اذاعتنا حبيت نقدم ديديكاس لبنتي اللي في المانيا البس مهندسه سيمة ونقول لها ان شاء الله ربي يطول في عمرها. والديديكاس يجيها من بوها رضا اخوتها امنه وعايشه وامها وكامل افراد العائله وربي يهنيها مع زوجها احمد دمق.
0: امين ربي يهنيها وربي يسعدها وان شاء الله عقبال 100 شمعه ان شاء الله 100 سنه.
2: امين
0: ربي يخليك يا لالا.
2: نقدم لها كتحيه صغيره
0: نقولها
2: سلم لي علي قلو اني تسلم عليك
0: هلا
2: دوس لي عيني
0: هلا هلا.

0: هلا
1: ميرسي
0: يعطيك الصحه. ما عليك، واحد صوتك يا رجاء، ربي يخليك، ربي يفضلك ما عندك، ربي يفضلك وخيتها، ربي يفضلك شيمه يا ربي، امين. مرحبا، شكرا لك، يعطيك الصحه. نمشيو المكالمه 16. وعسلامه.
2: عسلامه.
0: مرحبا بك، شو معنا؟
2: معك مريم الحديدي من القيروان.
0: مريم الحديدي،
2: اي
0: مرحبا بك. مرحبا مرحبا بالخيروان يا مريم.
2: عايشك اختي حنين، هاي اللي فرج عليك.
0: شكرا ليك.
2: عايش.
0: هاي مريم، تعطينا اجابتك.
2: ولايه زغوان، منطقه بير بن حليمه.
0: منطقه زغوان بير بن حليمه، يعطيك صحه يا مريم. شكرا ليك. نمشيو لرقم 17 حمدي. نمشيو ل 17. الو عسليمه. الو عسليمه، مرحبا بك.
3: الو،
0: مساء النور.
3: عسلامة حنونة.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك، شكرا معنا.
3: بعديك معك نور الهدى الجيلاني من عقارب.
0: نور الهدى الجيلاني، مرحبا بيك يا نور الهدى.
3: وبيك أكثر حنونة.
0: مرحبا مرحبا يا ربي فضلك. هاي تعطينا إجابتك أختي الغالية.
3: ولاية صفاقس، منطقة بن حليمة.
0: ولاية صفاقس.
3: ولاية
0: زهوان. حتى انا قلت شنو الحكايه مع تبير، معنا جبل في صفاقس ما نعرفوش ولا شنو الحكايه معناتها. بيعطيك الصحه. ميسالش، عادي تصير، ماهيش احنا شويه تراك في بعض الاوقات يخلينا نغلطوا ونصلحوا هكا. ولا يا نور الهدى، مرحبا بك. لا لا، مرحبا بك. مرحبا.
3: حنونه، نحب نقدم تحيه.
0: تفضل.
3: نحن نقدم صحية للراجل اللي هو الكوتش بتاع تدري للسرق للكيك بوكسين.
0: شنو اسمه؟
3: أنور بن مبروك.
0: تحية ليك يا سي أنور، ربي فضلك، شلا ديما هكا رياضي والرياضة متعلقة معاك سي أنور.
3: يا عايشك ربي خليك. ونحب نقدم صحية لبنتي لينا بن مبروك وبنت أختي ريماس بالتومية، خاطرهم ربحوا وهزوا بطولة تونس.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، صار ديما موافقين، صار ديما مفرحينكم في الكينج بوكسينغ، برافو، يعطيهم الصحه للشامبيون. ربي يخليك، شكرا ليك. من جديد نرجع للموسيقى حتى للاربع موجز اخبار الساعه الرابعه. مرحبا بكم من الكل، انا راجعين.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري. نفت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية وجود أي نية من طرف منخرطيها لافتعال نقص في المياه المعدنية المعلبة أو حجب المنتوج عن السوق أو القيام بأي شكل من أشكال المضاربة. وأكدت الغرفة تواصل التنسيق بين المؤسسات المنتجة ووزارة التجارة ومختلف المصالح المختصة بهدف ضمان انتظام التزويد بين مختلف الجهات، وشددت على أن القطاع في حالة تعبئة كاملة لاستعادة النسق العادي للتزويد في أقرب الأجال. أعلن البريد التونسي اليوم الانطلاق في صرف حوالات أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ويمكن للمعنيين سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. أعلنت وحدة الصناعة من الجيل الرابع التابعة لوكالة النهوض بالصناعة عن تمديد أجل الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي، وذلك إلى غاية يوم 13 من سبتمبر القادم. ويندرج البرنامج في إطار دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية. أقر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بإصابة 3 جنود صهاينة بجروح خطيرة خلال هجوم حزب الله على المنطقة الأمنية التي خصصت لحماية المستوطنات الإسرائيلية بالجنوب اللبناني. وشهدت الجبهة الجنوبية خلال الساعات الأخيرة تصعيدا إسرائيليا واسعا مع غارات وقصف مدفعي وعمليات نسف وإطلاق نار طالت مناطق عدة وأدت إلى سقوط 11 شهيدا وجرح العشرات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة
3: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: برد القائلة، برد القائلة،
5: تبع موجتنا وعيش الصيف.
4: برد القائلة.

الطفل العربية صابر الرباعي، تحية كبيرة ليكم الناس الكل. فقط حبيت قبل ما نعملوا عملية القرعة ذكركم بسؤال متاعنا، كان حديثنا حول جبل الشحمة اللي شد حرائق كبيرة برشا في الجبل هذية تقريبا منذ يومين، والحمد لله عادت الحياة وتم رسم استراتيجية لأنسب الاستعداد المنظومة الغابية وتأهيل الغطاء النباتي باش يرجع جبل الشحمة متنفس أخضر كيما كان إن شاء الله يا ربي. جبل الشحمة موجود في ولاية زغوان كيما قلتوا، تقريبا كل المكالمات قالت إن الجبل هذا موجود في جبال في ولاية زغوان وتحديدا في عمادة بير حليمة من معتمدية زغوان. تقريبا هذه هي ولاية زغوان موجود فيها، موجود في الجبل هذا اللي هو جبل الشحمة اللي لوجوا عليه منذ بداية اللقاء معكم. خدينا 17 مكالمة هاتفية معاك حمدي، تعطيني رقم من 1 لـ17 شكون فايز معانا بال 150 دينار المهديتة من إذاعة صفاقس. أعطيني رقم حمدي، لحظة نلبس الكاسك. عاود قول لي حمدي. حمدي داكور بيه، اللي فايز معانا بال 150 دينار مهديت من إذاعة صفاقس كيما قال لي حمدي رقم 4، رقم 4 هي فاطمة مسعود. فاطمة مسعود ألف مبروك ليك يا فاطمة، 150 دينار. وبهكا نوصل معاكم لنهاية المشوار في برد القايلة، نختم معاكم بنغم أنا ياسر حبيته الحقيقة، غنيته في مهرجان في مصر مؤخرا، شيرين ومحمد محمود الليثي. ياسر ياسر ياسر محلاها الغناية، اللي باعني براحته كان بتاع مصلحته، فما الناس اللي غالب يستغلوك لآخر لحظة بعد يبيعوك واختي للقاو البديل، لكن ديما نقولوا عند ربي خير. تحية كبيرة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم، باي باي في أمان الله. تحية كبيرة برشا سالم عيسى حنين عشق قدام الميكروفون وحمدي الحول.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة.
0: برد القائلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام اهدئات ومسابقات جوائز.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلن النائب بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم عن ولاية صفاقس فهمي مبارك أن بلدية الجهة رصدت مليار لتهيئة وصيانة المنازل الأيلة للسقوط، إلى جانب رصد 300 مليون لصيانة وتعبيد الأزقة انطلاقا من الأسبوع القادم. وبخصوص ملف كورنيش صفاقس، تم عرض ملف إعادة تهيئته على مراقب المصاريف العمومية من أجل التأشيرة. أفاد جمعية تونس للسلامة المرورية اليوم بأنه منذ بداية السنة تم تسجيل أكثر من 2820 حادث مرور أسفر عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريح. وتشير المعطيات إلى أن ولاية القيروان احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث المرور، تليها ولاية تونس. في سياق متصل وتحت شعار وقت تسوق وانت تعب تجيك المتاعب، انطلقت بالرملة قرقنة اليوم حملة تحسيسية للحد من حوادث الطرقات بمبادرة من جمعية تونس للسلامة المرورية، وذلك في إطار تحسيسه بضرورة تجنب السياقة في حالة إرهاق وضرورة ربط حزام الأمان للحد من حوادث المرور. نبقى في قرقنة، وفي إطار دعم الحياة الثقافية وتنشيط شوارع وفضاءات الجزيرة، تنظم دار الثقافة تحت إشراف معتمدية المكان حفلة موسيقية مجانية ومفتوحة للعموم بكورنيش الرملة، يحييها الفنان سيف الدين معيوف انطلاقا من 10 ليلا. ثقافيا أيضا، تنطلق اليوم فعالية مهرجان تنيور في دورته 24 من خلال كرنفال الافتتاح الذي سيجوب الموكب شوارع الشيحية انطلاقا من أمام مدرسة الإصلاح وصولا إلى ساحة الثقافة انطلاقا من 6 مساء. كما سينطلق بالتوازي معرض الحرفيات ضمن فعاليات عروض الساحة إلى غاية 18 من أوت الجارية بساحة الثقافة بالشيحية. في العالم، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، اندلعت اليوم مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين عقب هجوم للمستوطنين على منازل في بلدة المغيرة شمال شرق رام الله بالضفة الغربية. في الأثناء، تفرض قوة الاحتلال الصهيوني تضييقات على حركة الأهالي في البلدة القديمة بالخليل لتأمين اقتحام مجموعات من المستوطنين للمنطقة والتجول في شوارعها. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم أن أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي يعرقل العمل الإنساني ووصول المساعدات إلى المحتاجين في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز للقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
0: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سنة.

الخير، مساء النور. هذا استوديو صيف، عدد جديد يبدا معكم توا. الخمسة وستة دقائق يتواصل حتى الثمانية ونص متاع الليل، نهاية أسبوع إن شاء الله تكون رايقة ومميزة لكم الكل. استوديو صيف كل سبت عشية كما تعودتوا واستنستوا، إيقاع رياضي 100%، مجموعة من المتابعات، الاستضافات، المواكبات، هذا الكل تلقاوه على امتداد بثنا المباشر في عشوية اليوم. صحة ليكم إذا كان اخترتوا باش تتفردوا، باش تبدلوا الجو الويكاند هذايا. نحاولوا نستغلوا أكيد نهاية الأسبوع اللي ما عادش برشا كهو، جي موان 30 نجم نقولوا على العودة المدرسية. حمدي يذور لي كهو، بدينا نحضروا في رويحنا شوية شوية، أما حديث سابق لأوانه العودة المدرسية مدام مازال ثم عطلة، دونك مازال ثم جو تفرهيد وبرشا خليني نقول أمور مزيانة في الصيف هذي. إن شاء الله يا ربي ديما بخير وديما لباس وديما في صحة جيدة، هذيك هو أهم شيء. اليوم في الأمسية متاعنا باش نسلط الضوء على أكثر من حدث. الحقيقة كما نعرفوا الناس الكل، حدث رياضي المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة هو ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة تارانتو في إيطاليا، وباش يكون حاضر معنا إن شاء الله بداية من 6:30 متاع العشية سيد محرز بوسيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، باش نسلط الضوء على الحدث وعلى المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية هذه. أيضا من بين ضيوفنا طارق الساحي الصحفي الرياضي، باش نحكيه معاه على حظوظ الرياضيين التوانسة في الألعاب هذه. برشا فقرات، برشا استضافات، من بين المواعيد أيضا باش نسلط عليها الأضواء، حدث باش ينتظم يوم الاثنين القادم، جوائز فتحي لمعالج للجيدو هذه من تنظيم الملعب الرياضي صفاقسي، دورة جديدة دورة 2026. الحدث هذا اللي يعني يحتفل بالتميز وبالعطاء وبقيم رياضة الجيدو. مادام حكيت على الملعب الرياضي صفاقسي ما نجمش ما نحكيش على الوضعية المادية الصعبة والكارثية اللي يمر بها الفريق في الفترة هذه. اليوم باش نسلطوا الضوء على الوضعية هذه من خلال استضافتنا للسيد وليد مرزوق رئيس الملعب الرياضي صفاقسي، باش يكون ضيفنا بالتليفون بعد شوية. لكن الطبق الرئيسي في حصة اليوم، الجزء الأول، باش يكون مخصص لمركز تكوين وأعداد رياضية النخبة بصفاقس، المؤسسة العريقة هذه اللي قاعدة تنتج وتنجب في الأبطال، دور كبير برشا قاعدة تقوم به في اكتشاف المواهب الرياضية، في التكوين، في المرافقة، من أجل بطبيعة الوصول إلى مستوى المنافسة الوطنية والدولية. اليوم باش يكون ضيفنا بعد لحظات نستقبلوه السيد ناجي جراد مدير مركز تكوين وأعداد رياضيين نخبة بصفاقس، ما جاش وحده، جاب لنا معاه البطلات الرياضيات اللي باش نكتشفوا بطبيعة المسيرة متاعهم اللي ما زلت في بدايتها والاختصاص اللي هم يتميزوا فيه قاعدين. هذا الكل باش ناخذوا فكرة عليه بعد شوية، بعد ما نسلم على حمدي الأحول معنا اليوم في الإخراج التقني والمرئي وأنس ربيعي في الأعداد والتقديم. تسلم عليكم الناس الكل، ربيع الخولي، وبعد شوية نكونوا مع بعضنا من جديد في الاستوديو.

0: 5:15 هذا هو توقيتنا احنا معكم في بداية اللقاء في استوديو الصيف. خليني نحيي فتحي الصامت اللي اختار بتبيع الفترة هذية انه ياخذ الاجازة الصيفية متاعه ان شاء الله عطلة طيبة. فتحي نحييه بتبيع ونتمنيه له عطلة رائقة, واي واحد اختار انه ياخذ عطلته في الفترة هذية زي كيف كيف نحييه. كما قلت الجزء الاول من برنامج استوديو الصيف اليوم باش يكون مخصص لمركز تكوين واعداد رياضية النخبة بصفاقس. نسلطوا الضوء على المؤسسة هذية, على الدور اللي تقوم به في اكتشاف المواهب الرياضية في التكوين في المرافقة, هذا الكل بطبيعة من أجل الوصول إلى مستوى المنافسة الوطنية والدولية. يحضر بحذانا ويسعدنا أن يكون معنا السيد ناجي جراد مدير مركز تكوين وإعداد رياضية النخبة بصفاقس. مرحبا بك سي ناجي, نورتنا برشا اليوم في إذاعة صفاقس.
1: مرحبا بك أنس, ومرحبا بزاد المستمعين الكل, وكذلك اليوم حبينا نجيوك بالورود لإذاعة صفاقس على الحفلة معناتها على الاستقبال اللي موش اللاوة هذه إن شاء الله نلقاها ديما من إذاعة صفاقس.
0: شكرا لك وشكرا على الورود. نحب نرحب زادة كيف كيف بزوز بطلات في رياضة الجودو, هما بنات المركز يسرى بنور بطلة إفريقيا في آخر مسابقة يعني إفريقية انتظمت مؤخرا. عسلامة يسرى.
2: عسلامة
0: يسرى بنور. جيدو وزن أقل من
2: 40 كيلو.
0: آخر مشاركة توجت ب
2: ميدالية ذهبية في المغرب في كازابلانكا. الحمد لله بعد تحضيرات وبرشة تعب وبرشة رجيم نجبت نتحصل عليها الميدالية الذهبية الحمد لله, وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله, نستنى ودي ريزولتا أخرين
0: إن شاء الله يا ربي. مرحبا بك يسرى. نرحب زادة كيف كيف بخديجة الترابلسي أيضا بطلة في رياضة الجودو, ونتعرف عليك ساعة قبل كل شيء. خديجة مرحبا.
3: خديجة ترابلسي بنت ملعب رياضة الصفاقسي.
0: وآخر مشاركة لي كانت في
3: المغرب, تحصل على ميدالية مرتبة الثالثة, يعني أول لعبة عندي الباب,
1: أول مشاركة,
0: أول مشاركة خرج الحدود.
3: الحمد لله يا ربي, يعني
0: الحمد لله معناها بداية موفقة,
3: تحضيرات وكل شيء وبرشة تعب زيادة وكلنا ما ندزوا مع بعضنا وكل شيء الحمد لله.
0: تو نحكيه أكثر بعد معاكم بطبيعة على خاصة معناتها الخدمة اللي قاعدين تقوموا بها في المركز, لكن نبدأ معاك سينيجي. مركز تكوين وإعداد رياضي النخبة بصفاقس هو مركز من مجموعة مراكز أخرى يعني موجودين في أكثر من ولاية في الجمهورية التونسية, لكن أكيد معناتها مركز صفاقس نحبوا بطبيعة نعرفوا شنو اللي يميزه ربما عن بقية المراكز, شنو هي طاقة الاستيعاب متاعه, شنو هي الاختصاصات الرياضية اللي تحتضنوها في المركز هذية, وبعد أكيد تونجيو ونحكيو على خاصة معناها التربصات اللي تحتضنوها من حين إلى آخر من وقت إلى آخر, وذي على امتداد تقريبا السنة الكلة.
1: بالفعل أنس معناتها بالنسبة لمركز تكوين وإعداد رياضي النخبة بصفاقس, هو المركز تم إدراجه بالرائد الرسمي سنة 2023. من 2023 معناتها ولات استقلالية المالية واستقلالية الذاتية على مستوى زاد التكوين والكل, هذا كله تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وإدارة النخبة, دار العام الرياضة وإدارة النخبة, وكذلك بإشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس. مع العلم أن المركز هذا مش ناخذ لك سنة 2025-2026 بالنسبة للسنة هذه, تم استقبال معناتها بالنسبة للرياضات اللي استقدم نعم واللي كانت نتائجهم طيبة الكل بصفة عامة, هي رياضات المعوقين, رفع الأثقال, الجودو, الوشو كونغ فو, الملاكمة, وكذلك كرة القدم اللي ما داومش كرة القدم خاطر لظروف معينة. هذوما بالنسبة اللي كانوا مستهدفين اللي مستهدفين, لكن ما نساوش اللي عندنا الحقية في المركز أن نستقبلوا زادة أنواع من كما الوشو كونغ فو كما قلت, ما نجمو نستعملوا الكيك بوكسينغ زادة من حقنا على حسب قرار الرائد الرسمي. دونك هنا كانت عندنا زادة إطاراتنا الإدارية وعندنا موظفين إداريين عندنا مستوى الإدارة عندنا زادة كيف كيف, وكذلك عندنا على مستوى المؤطرين 4 مؤطرين, زوز نساء وزوز رجال, هذوما دائمين في المركز ليلا ونهارا يأطروا في اللي عندنا, معناتها زوز يخدموا ديما عندنا يخدموا بالليل وبالنهار يعملوا 24 ساعة هكاك, يكونوا دائمين مع اللاعبين تاع مع رياضي النخبة بصفة عامة. وكذلك عندنا على مستوى التنسيق الفني زادة كيف كيف, عندنا منسق فني هو اللي لاهي يتابع كل ما هو بالنسبة للاعبات التمارين نتاعهم وكذلك على مستوى تحضير الأنشطة الثقافية. خاطر المركز ما يختصش كان في معناتها بالنسبة للرياضة النشاط الرياضي, لا عندنا المستوى الدراسي زاد نتابعه فيه مع المعهد أبو الحسن اللخمي وكذلك فما بعض معاهد خاصة نمشيو لهم زاد كيف نتابعوا الدراسة نتاعهم خاطر ما يزمناش نكونوا عندنا لاعب نخبة يلزم تكون متكامل طبعاً. على مستوى الثقافي يكون متكامل, على مستوى الفني كنشاط رياضي يكون لازم يكون معناتها مهتمين به باش نوصلوا به نتائج معينه نعم. وكذلك على المستوى الثقافي الثقافه كل ما يخص الميدان الرياضي ثقافيا نحاولوا نوصلوا له الشيء هذاك باش يكون على الاقل نهار اخر علاقته بالرياضيين كما قالت تو فما اللحمه وما ننساو جدا حب الوطن غرس حب الوطن بالنسبه للاعبين هذا بصفتهم لاعبين رياضي النخبه وبصفتهم الدوله التونسيه وفرت لهم مكان للعمل والدراسه والتغذيه موسيل دونك هنا الفضل يرجع للدوله بصفه عامه ووزاره الشباب الرياضه وديما نعاود دار العمل الرياضه والمندوبيه الجهويه للشباب والرياضه.
0: عندما نتحدث عن مركز النخبه سينيجي شنو هو اللي يميزه فعليا عن نادي رياضي او عن مركز تكوين عادي, او خليني نطرح السؤال بطريقه اخرى, شنو هي القيمه المضافه اللي من المفترض يقدمها مركز النخبه للرياضي؟
1: شوف بالنسبه لمركز تكوين واعداد الرياضي النخبه سواء هما 13 مركز على مستوى تونس كامل عندنا 13 مركز
0: نعم.
1: لكن اللي شنو الفارق هذوما على مستوى المنتخبات الجوية بداوا فما انتقاء العناصر الواعده واللي عندنا نترقبوا منها نتائج وذا نجحنا فيه على مستوى جي سفيقس نجحنا فيه ويرجع الفضل هذا للمدربين اللي ساهرين على معناتها على انتقاء اللاعبات واللاعبين هذوما وكذلك بعد ذلك نتعداو على توفير كل ظروف النجاح من طرف المركز اول حاجه بالنسبه لقاعات التدريب تلقاها متوفره واحنا نتابعوا فيها ثاني حاجه بالنسبه للتغذيه نتاعهم تكون التغذيه حسب مركز الطب الرياضي بصفاقس تكون عندنا صفقه منذ بدايه الموسم منذ بدايه معناتها السنه الاداريه نبداو عندنا معناتها انتريتور اللي يجي الغديك ويوكلهم دونك يوكلهم على حسب شنو راهو فما عندنا نرجعوا بالنظر ديما المركز الطب الرياضي هو اللي يوفر لنا التغذيه كامله لتلت الاسبوع كامل وهذيك نلتزموا بها اكثر منها كنتعداو احنا نوفروا ظروف النجاح على مستوى انت باش تخرج معناتها لاعب مش تخرجوا من عائلته باش يجي في عائله جديده دونك هنا كيفاش باش توفر له الظروف الطيبه والظروف ما تنجم تلقى واحد في دارهم عنده الوي فاي وعنده التلفزه وعنده كل شيء متوفر نعم. يجي المركز النخبه ينجم فما نقص نوعا ما احنا النقص هذا تفاديناه اليوم حسنا البنيه التحتيه للمركز حتى وقت اللي يجيوا رياضيين النخبه في المركز نتاعنا يحسوا رواحهم في ديارهم كل شيء متوفر
0: شي
1: يلقى التلفزه قدامه مش يلقى الوي فاي عنده مش يلقى الفريجدار الصغير موجود مش يلقى الكليماتيزور يخدم دونك كيف كيف حتى على مستوى معناتها نقولوا احنا الحاشيات وكل ما يتوفر دونك هنا وفرنا الظروف الطيبه الكل باش كي تدخل ما تحسش انها غريب على دارهم ولا غريب على الواحد بعد فما عن المؤطرين نتاعنا والاداريين نتاعنا كلهم يد واحده الواش باش يحاولوا يقربوا لهم اكثر يصغيوا مشاكلهم وحتى في اي وقت توقعوا في الليل في النهار احنا لذمتهم هنا هذوما من اسباب النجاح هذوم من اسباب اللي خلينا ننجحوا دونك العلاقه مع المدربين علاقتنا مع اداراتنا المرجع بالنظر وعلاقتنا مع اللاعبين النخبه هذوما دونك هالعلاقه هذه حققنا بها احنا بصفه عامه كمركز حققنا نتائج ايجابيه
0: نعم.
1: والنتائج بدينا نحسوا بها من وقتاش من 2024 و2025 بدات النتائج تاعنا تجي علاش على خاطر شعروا اللي هما يلزم يخدموا حسسناهم اللي عندهم قدامهم راهو هدف يلزم يوصلوا له وبالفعل وصلوا الأهداف نتاعهم والدليل لو جبناه اليوم معناتها اخر حوصله اخر معناتها حاجه عندنا هما بطوله افريقيا اللي شاركوا فيها اللاعبين الجدو والمعذره لعدم قدوم رفع اللاعبين رفع الاثقال زاد كيف عندهم نتائج طيبه خاطر دخولهم في تربص تو مغلق في تونس تحضير زاد كيف بطوله افريقيا دونك هيك علاش ما نجمناش نجيبوهم لكن ديما نقولوا راهو عندنا نتائج اخرى وتو بعد نعطيهم النتائج بصفه عامه
0: تو بعد نحكيوا عن النتائج. سؤال اخر سينيش يعني حبيت نعرف كيفاش تتم عمليه انتقاء الرياضيين هذوما باش يعني يكونوا موجودين في المركز شكون اللي قرر انه الرياضي هذايا إكس معنية أو إيكريك مؤهل للانضمام للمركز وإلى أي مدى يتم التنسيق مع المعاهد الثانوية منعرفش مع الأندية مع الجامعات باش تكتشفوا المواهب هذه
1: بالفعل احنا علاقتنا أول حاجة تبدأ مع إدارة النخبة دار عام الرياضة وإدارة النخبة هي اللي دار عام الرياضة هي اللي تبعت لنا قائمة تسمية في التلاميذ الملحقين بمركز تكوين وإعداد رياض النخبة إكس أي مركز يزم عنده قائمة اسمية تجي من الإدارة العامة الرياضة، والإدارة العامة الرياضة هذه كنبلوا التعليمات نتاعها نحاولوا نقبلهم. كيفاش يتم الانتقاء بالخبرة نتاعنا كمديرين ولا بخبرنا كرياضيين بالنسبة للاعبين هذوما الكل؟ فما الجامعات المختصين في الجامعات نتاعهم كمديرين فنيين جهويين وهم اللي قاعدين يتابعوا في الملاعبية هذوما، ثم بعد ذلك يتصلوا الجامعة نتاعهم هي اللي تعرف هذوما عندهم بيرفورمانس قدام. دونك عندنا دي كريتير محددين من طرف الجامعه ومن طرف الاداره العامه الرياضه، هذوما لي كريتير لازم يكون متوفرين في رياضي النخبه حتى يخول له الحق باش يدخل مركز تكوين واعداد رياضي النخبه. دونك سواء كان فما دي كريتير على مستوى اللياقه، فما دي كريتير على مستوى النتائج الجهويه اولا ثم النتائج الوطنيه هي اللي تخول له. دونك هنا فما تقييم ذاتي، تقييم فني من طرف المديرين الفنيين، بعد فما جلسات في الجامعة، الجامعة تقترحها للإدارة العامة والإدارة العامة في حدود إمكانيات الاستقبال. خاطر تعرف فما مراكز تستقبل 60، فما مراكز تستقبل 40، أنت والمراكز اللي تستقبل. دونك ديما بالأولوية، الأولوية نخليهم الكلاسمون تاع الأولوية، نحاولوا الأولوية اللي يستحق باش يتعدى يتعدى. إذا كان عندنا 8 بلايص وعندنا 10، 8 الأولين ناخذهم وفي حين توفير ظروف أكثر.
0: نعم، حابين ناخذ فكرة زاد كيف كيف، وأنت قبيلة أشرت على نجاحات قاعد يحقق فيها معناها مركز تكوين وأعداد رياضي النخبة بصفاقس. فما اليوم أسماء قاعدة تتألق يعني على الصعيد الوطني، على الصعيد الإفريقي، على الصعيد الدولي، أبطال في مختلف في الاختصاصات، يظهر لي نتائجكم في السنوات الأخيرة وفي الفترة الحالية قاعدة تشرف وقاعدة تخلي معناها سمعة المركز في نسق تصاعدي.
1: بالفعل هو هنا ما نجم نوصل للنتائج دي ونحق النتائج هي، أو تحية شكر للإطار الفني اللي قاعد يشرف على المعنتها، سواء كان على مستوى الجدو ولا رفع الأثقال ولا رياض المعاقين، هذوما بالنسبة لنا عنا إطارات فنية تباشر فيهم يوميا على التدريبات نتاعهم، على التابع فيهم زادة كيف كيف على مستوى الرفع النسق الفني. أكثر من هكا اللي وفرته لإدارة الأعمال الرياضة وزارة الشباب والرياضة ومندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس، نعم. اللي وفرته لنا على مستوى سواء كان الميزانية ولا على مستوى زادة كيف كيف تحسين البنية التحتية بالنسبة للمركز، هذا الشيء اللي خلى النتائج هذه تجي. أكثر من هكا والدافع الوحيد هو دافع حب الوطن بالنسبة للاعبين هذوما وحب النتائج اللي تغرست فيهم، هما اللي خليتهم اليوم يوليوا أبطال بالفعل. معناتها ما توقعناش ان باش نلقاو اليوم عندنا بطل افريقيا، ما توقعناش ان باش نتكلاسيو تروازيام. وقت اللي تسمع على مستوى تونس، معناتها في تونس بصفه عامه صعيب كان عندنا باش نلقاو ابطال من الصنف هذوما، تو ولينا عندنا ابطال من صف الصغريات، من صف الصغريات وكبار كبار الاداني اكثر شويه. دونك هذوما مش تولي عندهم متابعه. دونك اذا كان اليوم ولا بطل افريقيا وشارك وسام انه توج بعد التتويج هذا، دونك مش عنده طموحات اخرى، يمشي كبالي اخرى مش يتعدل اكثر. هذا اللي نحبوا نوصلوا له. احنا في الاخير يلزمنا نوصلوا عنا ابطال على مستوى الاولمبي، على مستوى الوطني وعلى مستوى الدولي. هذا هو الهدف نتاعنا، احنا نحضروا الابطال ومن بعد بالنسبة للمستوى الوطني نكمل إن شاء الله، نتمنى لهم النجاح والتوفيق القدام أكثر.
0: نعم، خديجة ويسرى دونك هما نموذج مصغر، عينة مصغرة من الأبطال اللي موجودين في مركز تكوين وأعداد رياضي النخبة بصفاقس.

0: احمد كنت نترينا في في
1: دار شباب.
0: دار شباب
1: ولا وتوا في مركز تكوين واعداد رياضي النخبه بصفاقس. احكي لنا شويه على نهاركم كيفاش يتعدى, اسبوعكم كيفاش يتعدى, حياتكم كيفاش تعيشوها.
0: والله اونترينمون نقوموا الصباح نمشيو نقراو وبعد نروحوا نمشيو للسنتر نمشيو نفطروا نمشيو نرتاحوا بعديك نرجعوا نمشيو نقراو بعد العشيه نترينيو في الليسي وبعد العشية نترينو في السنتر بعد.
1: يعني كل شيء منظم كل شيء مسطر. فما شكون اللي هيب
0: منظمة الأوقات كل شيء منظم. مع ثمانية نتعشي وندخلوا نرقدوا على رواحنا كل شيء منظم. وقت النوم فطور الصباح كل شيء منظم.
1: آخر مشاركة ذكرنا كانت في المغرب في كازابلانكا. بوديوم ميدالية ذهبية.
0: الحمد لله.
1: أول مشاركة خارج الحدود ولا
0: لا أولها لعبت في الجزائر جو أفريكان عملت تروازيام في الكارونتكات وأختي عملت بريمير أسيل أختي زادة بطلة
1: في الجيدو.
0: عملت توأمتي عملت قدش من ميدالية ذهبية. لعبت في السنغال لعبت في المغرب زاد عملت ميداي دور في السنغال كيف كيف وفي أنغولا مرة عملت دوزيام في بطولة أفريقيا ومرة عملت ميداي دور في الجو أفريكان تاع أنغولا ولعبت زاد في الجزائر
1: وهي معك في المركز زاد
0: عملت ميداي دور.
1: ممتاز. آخر مشاركة كانت وقتاش بالضبط في كازابلانكا؟
0: 23 جويليا.
1: معناها مازلت كيفيت الكومبيتيون معناها المنافسة كانت قوية فما أبطال معناتها عندهم حضور قوي.
0: والله سافا لعبت البارتي الأولى مع مغربية والثانية مع مصرية والفينال لعبته مع الديرية.
1: وانت تفوقت عليهم الكل وتحصلت على الميدالية الذهبية. كيف كيف خديجة زيدا كيف كيف من بنات مركز تكوين وإعداد رياضي النخبة بصفاقس. وقتاش انضميت للمركز؟
2: المركز سنة
1: سنة أول عام. تجربة مازلت يعني مازلت نجم نقولوا جديدة كيفاش نقيموها بالنسبة لك؟
2: حق باهية عبارة ما لا في دائما
1: شنو الإضافة ربما اللي حققتها لك في مسيرتك الرياضية اللي مازلت في بدايتها؟
2: أني مع أصحابي وعرفت يعني نفس التفكير ونفس كل شيء يعني ندزوا بعضنا الكل هكيكة. أما لهوة باهية عبارة في دائما ما أنا بالضبط فهمت ما ناقصين حد شيء كنت شيء مريقة كنت شيء سبق.
1: آخر مشاركة ليك زادة وين كانت؟
2: في المغرب. في المغرب حصلت على المرتبة الثالثة.
1: ما فرحانة بالمشاركة هذية؟
2: بالطبيعة نطمح للمخير معنا أكيد. معنا شو اسمها هي أسيل بنور بطلة نتاعنا نسميها. ديما تدعمنا يعني تشجعنا ما هي لعبة معنا قبلنا وكل شيء تنصحنا وتفهمنا وكل شيء.
1: نعم
2: حاجة مميزة يعني.
1: نعم. سيناجي البنية التحتية المتوفرة حاليا في المركز قلت اللي هي بنية متميزة يعني تجهيزات نعرش بالنسبة للتجهيزات بالنسبة للأمور اللوجستية بالنسبة للقاعات وين يترينيو يعني كل شيء
3: بالنسبة بالنسبة للقاعات الرياضية التدريبية عنا قاعة رياضة البجاوي ناخذها معناتها بالنسبة لنا عنا فيها توقيت معين كيف قاعة سكر عنا فيها توقيت معين.
1: نعم.
3: كيف قاعة رفع الأثقال بالنسبة في قاعة رياضة البجاوي كيف عنا فيها توقيت معين مع إحداث قاعة تقوية العضلات بمركز تكوين وإعداد رياضي النخبة السنة بصفاقس بالإعانة مع المعهد العالي للرياضة التربية البدنية بصفاقس خاطر عندنا شراكة حتى على مستوى القاعات نستغلوا فيه مستوى القاعات الموجودين في المعهد العالي للرياضة التربية البدنية بصفاقس هنا معناتها تحية شكر سي حمدي شطور مدير المعهد. نعم. اللي عندنا تفاهم وانسجام كبير بيناتنا في استغلال القاعات الرياضية. هنا اليوم احنا قاعدين نحسنوا في البنية التحتية صحيح كيفاش حسنا البنية التحتية حاولنا بالنسبة للمرافق الصحية واللي هي ضرورية قلنا نأكدوا عليها باش نلقاو توفير الراحة هذه. نعم. أول حاجة. نعم. هي بالنسبة للأدوية وكل ما متوفر كانت عندنا تحسينات في سنة 2025 أدخلنا تحسينات على 3 مرافق صحية. السنة في بداية تو في شهر أود ديجا تسلم المقاول بدأ يخدم على روحه وعندنا زوز مرافق حسية للفتيات ومرافق صحي واحدة ياخذ مش نكملهم. نعم. هكاك المركز يكون جميع مرافقه الصحية تغيرت على مستوى الغرف أثثناها بكل ما مستلزمات النجاح.
1: نعم.
3: مش معناتها تلي تدخل الغرفة متاعك كما أكد قلت بالنسبة للويفي موجود متوفر بالنسبة للتلفز موجودين بالنسبة للفريجيدار صغير زادة وفرناه لهم بالنسبة على مستوى الكليماتيزار زادة كيف مؤثر على مستوى

0: زيد الحاشيات والسرة هم كل ما متوفر عنا احنا جدد خذينا ديجا خذينا كمية معينة مش نزيد ونوفره. هذا البيجي وفرت وزارة الشباب والرياضة مشكورة وايدا العام الرياضة كانت سامت معنا باش نحاولوا نحسنوا كل ما ومرافق اللي توفر الراحة الطيبة للاعبين النخبة هذوما باش يكونوا على الأقل مستعدين خاطر تعرف بعد تعب وبعد فديك نتاع المو بعد قرايه يرجع ويعاود يمشي اذا ما يلقاش اسباب الراحه نتاعو في المركز هكاك نتعطلوا لكن خليناهم في اريحيه كبيره. اليوم على مستوى زي كيف كيف وزاره الشباب والرياضه دعمتنا مش دعمنا تو مبدئيا قاعد تقويه العضلات الجديده وخمسه غرف من فوق مش يبداو جدد هذوما اعطتنا ديجا الموافقه ان شاء الله مبدئيه اكثر من هكا. هذه بشرى للرياضيين النخبه بالمركز اليوم ان مش نتحصلوا على حافله مش تكون على ذمه مركز تكوين واعداد رياضيين النخبه في تنقلاتهم للمعاهد ومدارسهم وكذلك في تنقلاتهم للملاعب. هذه بحرص منا وبحرص مع اداره النخبه حاولنا باجتهاداتنا خاصة الحمد لله وافقونا إن شاء الله في مبدئيا في أقرب وقت مش ناخذوا الحافلة هذه
1: نعم.
0: ونتنقلوا بها
1: كيف كيف. فم تربصات يجيكم من خارج تونس يعني تستقبلوا في إطار التبادل السينيجي
0: بالنسبة للمركز كي نقول لك احنا معناتها نخدمه 24 معناتها 24 ساعة ونخدمه 12 شهر
1: ايش
0: معناتها احنا ولت بول اللي الرياضات الكل ماذا بيها تعمل تربصاتها. كنا استقبلنا في الفترة شهر أوت كامل استقبلنا تربصات كرة الطائرة الرماية كرة السلة الكل بطولة افريقيا كرة السلة اللي تمت هناك كانت تربصاتها معنا احنا لكن طاقة الاستيعاب ما نجموش نستقبلوا برشا لكن الحمد لله حاولنا عليه الشيء هذا خاطر احنا نوصل للأوبجيكتيف اللي حشنا به بالنسبة لتربصات المنتخبات الوطنية وقت اللي يجي يلقى ظروف النجاح الكل متوفرة قاعة موجودة تقوية العضلات موجودة الراحة موجودة وكذلك لساب معهد العالي للرياضة التربة بدنية على مستوى زادة كيف كيف على مستوى كل ما هو بدني راهو يتابعه وما نساوش مركز الطب الرياضي بجنبنا
1: نعم.
0: دونك مركز الطبي الرياضي بجنبنا وقت اللي اي حدث احنا موجودين غديك على مستوى التحاليل على مستوى زادة كيف كيف بيرفورمانس يخدموا معنا في علاقه هذه وليت عندنا بول في سفاقس حاولنا باش ننجحوا بها والتجميع هذا اللي صار مركز النخبه كان عنده يد فيه كبيره باش وصلنا حطينا البول هذه كامله مع بعضها لرياضي النخبه نتاعنا اول حاجه المقيمين اللي عندنا وبعد تعدينا بهم للمنتخبات الوطنيه فتحنا ابوابنا للمنتخبات الوطنيه والحمد لله النجاحات متوفره ورسائل شكر موجوده من جماعات كل مره سوى جامعه الجيدو سوى جامعه كره الطائره ولا كره السله كله مش معناتها يبعثوا لنا في رسائل شكر بعد تربصاتهم هذه مش مزيه عاملين عليهم احنا هذا النجاح اللي نحبوه باش نحقوا الرياضيين نتائج طيبه ويكونوا على البوديوم كما كنت تحكي تو.
1: بطوله العالم للكره الطايره موان 17 اللي قاعده دور حاليا دونك ليكيب ناسيونال كانت موجوده عندنا
0: كانت موجوده عندنا غاديكا كانت موجوده عندنا في تربص
1: نعم.
0: وخذينا لو 17 زاد لو 14 او بنات لو 14 ولاد زاد كيف كيف موجودين عندنا لمده بريسك 21 يوم واكثر من هكا زاد الرمايه اللي وفرنا للرمايه اللي ماهيش متوفره اللعبه اللي ماهيش معروفه وفرنا لهم مسار باش يخدموا فيه على غالب نعتذر لهم هذه فرصه باش نعتذر لهم الفتره هذه خاطر عندنا اشغال ما نجمناش مالقري بعثوا لنا ما نجمناش نستقبلوا أنس الحاجة الممتازة زادة التغذية اللي موجودة في المركز هي اللي خلت زادة من أسباب النجاح من عشتها وشوفها وبعدين زوز أبطال علش نقولك ما عند التغذية دي مرة نحاولوا باش نكونوا في مستوى طيب وتكون على الأقل تغذية سليمة باش يكونوا عندنا أبطال صحاح.
1: ولا المواهب الرياضية في تونس سينيجي اليوم موجودة في أكثر من اختصاص رياضي لكن يبقى تحويل المواهب بهذه الأبطال باش يرفعون الراية الوطنية في المحافل الدولية الكبرى هذا هو اللي يطلب العمل هذا هو اللي يطلب التضحيات العزيمة الإصرار. أنتم قاعدين تقوموا بدور كبير برشا يعني في إطار مركز تكوين وأعداد رياضية النخبة بصفاقس يظهر لي من هوني معناتها من المراكز هذه تبدأ الخدمة الحقيقية على قاعدة صحيحة على باز صحيحة باش نهار آخر نشوفوهم في الألعاب المتوسطية ولا في الألعاب الأولمبية.
0: أنت وقت اللي مش من باب الصدف أن عندنا 13 مركز مش من باب الصدف ان ناخذوا البنايات صغار معناتها على مستوى ما يبداو ب 14 و 15 16 سنه ولا اولاد كيف كيف زاد راهو ما نساوش الجيدو ما نساوش رفع الاثقال ما نساوش رياضه المعاقين اللي توجد قبل واحنا في المركز نتاعنا ديجا الابطال نتاعنا ديما نعلقوا لهم اللي نعلقوا لهم حتى تصور تاع باش يقعد ذكرى القدم من الكبار نعلقوا لهم باش يشوفوهم وياخذوا عليهم. دونك هنا قلت 13 مركز اللي عملته وزاره الشباب والرياضه راهو الاوبجيكتيف نتاعها هو التكوين القاعدي ثم بعد ذلك يتنقلوا للمنتخبات بصفه عامه باش يحققوا النتائج اللي نوصلوا لها. هذا راهو تمشي صحيح تمشي صحيح وان شاء الله عامين وثلاث سنين باش نلقاو ابطال موجودين معناتها على حسب العمل باش نلقاو ثمره عمل لازم تكون متوفره. خاطر الوزاره وفرت لك كل شيء وفرت لك بيجي بريسك مليار و600 ومليار و200 باش تكون على الاقل عطاتك عطاتك الفيفير باش اخدم برك احنا نوفر لك وانت تخدم باش حتى تصنع لنا ابطال ان شاء الله تكون النجاح حليفنا.
1: اعتمادات ماديه وماليه كبيره مرصوده اكيد معناتها للرياضيين هذوما. يسرى بن نور خديجه الطرابلسي انتوما بطبيعه عندكم توا الفرصه باش يعني تاخذوا المشعل على ابطال وبطلات في الجيدو معناها تعرفت بيهم تونس. نعرفش كان نسالكم بشكون متاثرين في الرياضه هذه بشكون اثرتوا شنو شكون اللي خليكم ربما تختاروا الجيدو وتكملوا فيه المسيره. نبدا معك خديجه.
2: الجيدو احنا من قبل في العيله كل في الجيدو اجا اولا منظر الطرابلسي ملعب رياضه صفاق هذا من وقت دخلت الجيدو باسمه هو يعني حاليا متاثره مدام نهال شيخ بوحو
1: بطله اكيد
2: اي بطله كبيره
1: الجيدو. وبالنسبه لك انت يا يسرى؟
3: بالنسبه لي انا جيدو بديته ملي وانا صغيره وغرام يعني على خاطر دخلت فيه هكا وانا واخواتي انا واسيل ولياس خويا
1: يعني العائله الكل اليوم
3: اليوم في جيدو وتوا حاليا متاثره بمدام روضه خاطرها بطله كبيره ما شاء الله
0: روضه الشعري
3: روضه الشعري وان شاء الله نمشيوا في خطاها يعني ونوليوا بطلات كيفها
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
0: ثم أنسى ذو مراكز نهوض بالرياضة اللي موجودة تو على مستوى المدارس الابتدائية وبعد تعدوا مع الثانوية وبعد يمشيوا للواحد هذو مراكز نهوض بالرياضة هم اللي الانتقاء الأولي ثم يتعدوا على مستوى الجهات وبعد يتعدوا على مستوى الوطن. هذو ما بدأوا في مراكز نهوض بالرياضة حتى على مستوى زاد المراكز نهوض بالرياضة على مستوى الابتدائي والإعدادي موجودين ومتوفرين بعد تولي الرياضة ودراسة بعد يتعدوا المعهد أبو الحسن اللخمي.
1: دونك نحب نحيي الناس الكل اللي قاعدة تخدم في مركز تكوين وإعداد رياضي النخبة بصفاقس. صحيح سيناجي ومدير المركز لكن وحده ما ينجمش يعمل حاجة كبيرة. الناس الكل يد واحدة في المركز هذايا
0: هو الأسباب النجاح
1: ولا هذاك هو الأسباب متاع النجاح أنه الناس الكل الهدف وديدا واحد هو أنه نلقى وبطبيعة الرياضيين متاعنا في أحسن الأحوال في فورمة كبيرة.
0: مندوب الجهوي للشباب والرياضة معانا تراقب فينا السيد عمار نصري مندوب الجهوي يراقب فينا ويتبعنا ونديما نرجع له بالنظر ونستشيروه. إدارتنا كإدارة كلنا راهو يد واحدة حتى تو أنا واحد ما يبدأ ما يخدمش نهارته وتقول له بلي إيجا راهو عندنا ظرف طارئ ما نتاع مش تاع خدمة أصلا نتاع عندك مش تتصل مثلا عندك جروب مش تحزه ولا بتشوفه ما لا يلبيوا الدعوة ويكونوا موجودين وساهرين على الشيء هذا.
1: خليني نختم مع البنات. يسرى نخلي لك كلمة الختام في الاستضافة وفي الموعد هذا.
3: نشكر لي زونترينور بتاعي ونشكر
1: فمشي بطولة استحقاق قادم فمشي بطولة قريبة إن شاء الله باش نشاركوا فيها
3: فما بطولة عربية قريبة إن شاء الله ربي سهل نلعبوها وكهو عندنا كتا زيدا بطولة عربية في الكتا إن شاء الله زيدا نلعبوها وكهو إن شاء الله ربي سهل
1: إن شاء الله ربي تتوفق. يسرى خديجة خلي لك كلمة.
2: كيف نشكر لونتنابات الكل مدام روضة دزت معانا وقفت معانا في كل شيء سي السيد الدامي هو اللي يبني فيها في الليكيب وقف معايا في كل شيء ذاك عبابة بابا دز معايا في كل شيء وكيف نطمح الألعاب معنا ما خير إن شاء الله ومراتب ما خير إن شاء الله كيف طبعا نلعب بطولة العرب حاليا مازلنا مش معروف نلعبوها ولا لا
1: ربي سهل إن شاء الله وإن شاء الله بالتوفيق. يسرى بن نور في اختصاص الجيدو متحصلة على ميدالية ذهبية في آخر بطولة إفريقية انتظمت في المغرب وخديجة طرابلسي ميدالية برونزية في آخر بطولة إفريقية زادة كيف في المغرب. خذينا فكرة معاك اليوم سيناجي على مركز تكوين وإعداد رياضي النخبة بصفاقس. تكوين بطبيعة ما هوش مقتصر كان تكوين على الرياضة، فما تكوين علمي، فما تكوين ثقافي قاعدين تقدموه اليوم للرياضيين في المركز هذية. خذينا فكرة كيف كيف على حضور الطب الرياضي والأهمية متاعه، التغذية، علم النفس أكيد، الأداء البدني، هذا الكل تعطيه معناها أهمية وقيمة كبيرة. نحب نخلي لك كلمة نختم بها المصافحة، رسالة ربما تتوجه بها للرياضيين، للصغيرات، للأجيال اللي ربما مش تقدم على المسار والتكوين في المجال الرياضي.
0: أول حاجة بالنسبة للتكوين، معناتها الرسالة نوجهها هي راهو المسار في التكوين الرياضي ما يزموش يقف كان على الرياضة. أنا ديما نأكد حتى على مع أنا نقول صغاري اللي موجودين في المركز، نعم. أنا ديما نأكد لهم قبل دراستهم هي الأولى، ثم أخلاقيا زاد كيف كيف موجودين معايا غاديك. علاش نقول لك ساعات سيناجي صعيب، سيناجي صعيب بالحق، على خاطر علاش؟ خاطر غادي قد ما تحميهم غاديك، قد ما تكون معاهم واقف غاديك، وكذلك معناتها ثقافتهم حتى كيما تجيبهم تو اليوم على مستوى الإذاعة باش يحكيو الحمد لله، معناتها تلقى عندهم يلزم عندهم البلاغة، يلزم عندهم كذا، هذوما نعم. الأحواج اللي قاعدين نركزوا عليهم، ونجاحاتهم هذيك نجاحات ترجع للمدربين نتاعهم، احنا عندنا قسط والإطار الفني عنده قسط، والإداريين والعمل على مستوى المركز زاد عندهم قسط معاهم، إن شاء الله احنا أبوابنا مفتوحة، إيدينا مفتوحة، كل ما جينا قائمة لما نسعوا باش نحضروا معناتها أبطال على مستوى معناتها صغار تو بون، وإن شاء الله بعد لك شيء في قدام نهار آخر يقولوا كنا في المركز وكوننا المركز.
1: ويرجع الفضل في التتويج هذاك للمركز، يقولوها أكيد معناتها الاعتراف معناها بالجميل للمركز، الثقافة هذه لازم تكون مزروعة في أبنائنا الرياضيين والأبطال متاعنا. شكرا لك مرة أخرى سيد نجي جراد مدير مركز تكوين وأعداد رياضيين النخبة بصفاق صالح، حضورك معنا اليوم في استوديو صيف. شكرا يسرى بن نور، شكرا خديجة طرابلسي، نورتونا اليوم في الاستوديو. إن شاء الله يا ربي كل التوفيق والنجاح لكم. احنا مواصلين معاكم حتى 8:30 في استوديو الصيف، نقعدوا مع الموسيقى والإيقاعات. مرحبا بالجميع.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله مساكم بكل خير. في هذه النشرة، 810 قتلى ضحايا حوادث المرور منذ بداية السنة، وحملة توعوية بقرقنا لتجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. سحب الحوالات لأصحاب البطاقة الاجتماعية بداية من مساء اليوم. اليوم انطلاق مهرجان تنوير في دورته 24. وفي العالم، تصعيد في اعتداءات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية، وإصابة 3 جنود صهاينة في كمين لحزب الله في جنوب لبنان. في إطار الدور الرقابي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومتابعة مشاغل المواطنين، أفاد النائب بالمجلس عن جهة صفاقس فهمي مبارك أنه طرح جملة من المشاغل الخاصة بمتساكني مدينة صفاقس على الصورة المحلية ممثلة في بلدية صفاقس، حيث أكد له المكلف بتسيير البلدية فرحات بريك رصد الأموال اللازمة لتهيئة وصيانة المنازل الآلة للسقوط وتعبيد الأزقة والطرقات وعرض ملف إعادة تهيئة الكورنيش على مراقب المصارف العمومية من أجل التأشيرة.
3: في إطار عملنا الرقابي لمتابعة العديد من الملفات العالقة في ولاية صفاقس، قمنا بالتواصل مع السلطات المعنية، ونذكر كاتب عام بلدية صفاقس المدينة اللي تواصلنا معه حول العديد من الملفات العالقة ومشاغل المواطنين، ومن أبرزها ملف الكورنيش، وين وصل الكورنيش ووقتاش باش تتم التهيئة. وفي حين أشار السيد كاتب عام بلدية صفاقس اللي الموضوع والملف وصل إلى مراقب المصاريف في الحكومة التونسية، وقريب جدا تم التأشيرة والعمل على الملف وعلى إعادة التهيئة. كما زاد شفنا موضوع المنازل الآلة للسقوط واللي تخصت لها ميزانية بالتحديد مليار لإعادة التهيئة وعد صيانة المنازل الآلة للسقوط. كيف زاد تم رصد 300 ألف دينار لإعادة تهيئة الطرقات والأزقة في الشوارع داخل مدينة صفاقس.
2: استعدادا للعودة المدرسية وللمساهمة في إنجاحها ولضمان عودة مدرسية آمنة، انطلقت اليوم بقرقنة حملة تحسيسية بمبادرة من جمعية تونس للسلامة المرورية تحت شعار وقت تسوق وانت تعب جيك المتاعب. وأكد رئيس الفرع الجهوي لجمعية تونس للسلامة المرورية لطفي غربال للأخبار أن هذه الحملة تهدف لتحسيس مستعملي الطريق وحثهم على اتباع السلوكيات الآمنة أثناء السياقة.
4: الحملة اليوم اللي أنجزناها في جزيرة قرقنة وجهناها أساسا للسلوكيات الخطيرة أو السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي تسبب حسب الإحصائيات بتاع المرصد الوطني لسلامة المرور في حوادث كبيرة، وإحنا نشوفه مع الأسف كلفتنا أكثر من 800 قتيل على طرقاتنا من 1 جانفي 2026، وهذا تقريبا بزيادة متاع 9% على نفس الفترة لسنة 25 اللي هي نفسها شهدت زيادة ب 9% كذلك على 2024. فأهم المحاور اللي معناها تسمت بهم حملة اليوم حجام الأمان، ومعناها الابتعاد عن السياقة تحت تأثير التعب والإرهاق، كيف الابتعاد عن الإفراط في السرعة، المشتتات اللي هما السهو وعدم الانتباه. ستتواصل إن شاء الله الحملات حتى بداية السنة الدراسية 2026-2027.
2: تأتي هذه الحملة بالتزامن مع ما كشفت عنه جمعية تونس للسلامة المرورية من أرقام مفزعة بخصوص حوادث الطرقات، حيث أوردت أن الإحصائيات المسجلة منذ بداية هذه السنة تشير إلى تسجيل أكثر من 2820 حادث مرور أسفرت عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريح. وشددت الجمعية على أن السهو وعدم الانتباه يعدان من أبرز أسباب حوادث المرور، حيث تسبب في 126 حالة وفاة، في حين تسببت السرعة في تسجيل 304 قتلى. تنطلق اليوم فعالية مهرجان تنيور في دورته 24 من خلال كرنفال الافتتاح الذي سيجوب الشوارع الشيحية انطلاقا من أمام مدرسة الإصلاح وصولا إلى ساحة الثقافة انطلاقا من 6 مساء. كما سينطلق معرض الحرفيات ضمن فعاليات عروض الساحة إلى غاية 18 من أوت الجاري بساحة الثقافة بالشيحية من 6 مساء إلى منتصف الليل. ويسهر رواد مهرجان صفاقس الدولي الليلة مع سهرة للفن الرابع من خلال مسرحية بسي لجعفر القاسمي. في باقي أخبارنا الوطنية، أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء اليوم. أوضحت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية في بيان اليوم أن الضغوط الظرفية التي تشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية أدت إلى استهلاك جزء هام من المخزونات الاحتياطية التي كونتها المؤسسات المنتجة استعدادا لفترة الذروة. ونفت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية وجود أي نية من طرف منخرطيها لافتعال نقص في المياه المعدنية المعلبة أو حجب المنتوج عن السوق أو القيام بأي شكل من أشكال المضاربة. انطلقت اليوم دورة إعادة توجيه الجامعي لتتوصل إلى غاية يوم 19 من أوت الجاري، وتقدم المطالب لأسباب صحية أو اجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 و20 من أوت عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع. وسيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 سبتمبر القادم. يتوصل الوضع الجوي ظهر اليوم ومساء اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مع أمطار بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم يشمل محليا المناطق الشرقية ومن بينها المناطق الغربية لولاية صفاقس، حيث تكون أحيانا غزيرة حسب ما صرح به الأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي.
0: مساء الخير. الحالة الجوية المرتقبة في هذا اليوم متسمة بظهور خلايا رعدية مع أمطار بالجهات الغربية للشمال والوسط. بالنسبة للولايات المعنية بهذه الأمطار اللي توقعنا ما بين 20 و40 مليمتر، باجة جندوبة سليان الكاف زغوان القيروان وسيدي بوزيد، وأقل حدة يعني أقل شوية الكميات تكون في ولاية صفاقس خلايا رعدية محلية خاصة في الجهات الغربية. كميات أمطار ضعيفة إلى متوسطة علاوة على هبوب رياح قوية ممكن تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. السباحة اليوم بحر قليل اضطراب، غدوة قليل اضطراب إلى محلي مضطرب. سباحة نجم تكون ممكنة لكن الحذر والانتباه إن شاء الله يكون هو شعارنا الأول. درجات الحرارة تعود إلى الارتفاع نسبيا بمعدل درجة أو درجتين، غدوة نتوقع ما بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. تقريبا نفس الأرقام ماهيش باش تزيد برشا، ولكن نأمل في قادم الأيام تنخفض درجات الحرارة.
2: وفي ظل أجواء ملائمة للسباحة تشهد معظم شواطئ البلاد هذه الصائفة تكدس الأوساخ والنفايات بسبب سلوكيات بعض المصطافين المنافية للسلوك الحضاري. وفي هذا السياق تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي نهاية الأسبوع بعدد من شواطئ البلاد حملات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ. التفاصيل مع سيرين فرشيشيا المسؤولة عن مصلحة التوعية والتحسيس والتربية البيئية بالوكالة.
5: على اثر التقييم النصف مرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ فما معناها كونتيتي رهيبه من النفايات على شواطئنا، واحنا معناها كوكاله كنا معناها من من من جواب دينا معناها نرفع في النفايات يوميا. تعرفوا اللي النفايات على شواطئ معناها يعني حاجة مضرة ياسر بالكائنات الحية وبالشاطئ ويعني حتى بالمنظر وحتى معناها سياحنا كي يجيو تخلي انتباه خايب على بلدنا. قررنا انه نحسوا نحاولوا نوعيوا. دونك عملنا برنامج تحسيسي وتوعوي على في 3 مناطق. مرحبا زادة بالناس الكل اللي يحب بلاده مرحبا بيه. ما نحاولوا نعملوا حملة نظافة زادة اون باراليل. علاش احنا هذية هدف هو تعزيز الوعي البيئي لدى المصطفين ورواد الشاطئ وتشجيعهم على تبني سلوكيات مسؤولة تجاه النفايات والبيئة الساحلية.
2: إلى أخبار العالم الموجزة، أقر مكتب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم بإصابة 3 جنود بجروح خطرة خلال هجوم لحزب الله على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. شهدت الجبهة الجنوبية خلال الساعات الأخيرة تصعيدا إسرائيليا واسعا مع غارات وقصف مدفعي وعمليات نصف وإطلاق نار طالت مناطق عدة في جنوب لبنان أدت إلى استشهاد 11 لبنانيا وإصابة العشرات. ذكرت وسائل الإعلام نقلا عن وزير الخارجية الإيراني قوله إنه قد يتم التوصل قريبا إلى نتيجة في المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مضيفا أن إعادة فتح المضيق مرهونة بتحقيق شروط على أمريكا الالتزام بها. في الأراضي الفلسطينية المحتلة اندلعت اليوم وجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين عقب هجوم للمستوطنين على منازل في بلدة المغير شمال شرقي رام الله بالضفة المحتلة. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم أن أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي يعرقل العمل الإنساني ووصول المساعدات إلى المحتاجين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم في تمام 8 مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn. إذاعة صفاقس
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
7: عشرة ديمة.

18 دقيقة. مرحبا بكم معنا في عشوية استديو صيف لليوم. نحب نحيي كل أصدقائنا كل وفيانا كل متتبعي برامج إذاعة صفاقس. استديو صيف كل سبت عشية سبيسيال رياضة. نذكر الجزء الأول من حصة اليوم كان حاضر معنا سيد ناجي جراد مدير مركز تكوين وأعداد رياضي النخبة بصفاقس، مصحوب بالبطلتين يسرى بنور وخديجة طرابلسي، زوز أبطال في رياضة الجيدو. طبعا الحديث كان عن المركز، عن الاختصاصات الرياضية، عن المواهب الرياضية اللي موجودة في المركز هذية. خذينا كل كبيرة وصغيرة بطبيعة على زادة كيف كيف التربصات وعلى الإنجازات والتتويجات اللي قاعدين يحققوا فيها أبناء المركز هذية. طبعا ما زلنا معاكم وما زالت الاستضافات وما زالت المتابعات. نعرفوا الناس لكل حدث رياضي المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة، ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة تارانتو في إيطاليا من 21 أوت الجاري إلى 3 سبتمبر القادم. تونس طبعا كيف العادة باش تكون موجودة في هذا الموعد المتوسطي بمجموعة من البطلات والأبطال في مختلف الاختصاصات الرياضية. وبعد قليل إن شاء الله باش يكون ضيفنا عبر الخط الهاتفي مباشرة السيد محرز بوسيين رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، حتى ناخذ فكرة على ملامح المشاركة التونسية، فكرة على الوفد التونسي اللي بيش يشارك في الألعاب، الاختصاصات زادة كيف كيف اللي بيش تكون حاضرة، كل كبيرة وصغيرة على المشاركة هذه بيش تكون مع سي محرز بوسيين. بعد شوية ضيفنا بالتليفون أيضا بيش نواصل مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وبعد شوية بيش يكون معنا الصحفي الرياضي الزميل طارق السيحي من وكالة تونس أفريق الأنبي، قراءة في حظوظ تونس في المشاركة في الألعاب المتوسطية هذية. بش يكون حاضر معنا إن شاء الله بأكثر تفاصيل. بش نحكي وزادة كيف كيف على حدث منتظر يوم الاثنين القادم من تنظيم الملعب الرياضي صفاقسي، جوائز فتحي المعالج للجودو. كما قلت الحدث هذية اللي يتم من خلاله التكريم معناتها عديد الأسماء اللي عندها علاقة برياضة الجودو. وطبعا صاحب المبادرة هذية سيمونجي العوي هو باش يكون ضيفنا بعد شوية في استوديو الصيف. نحكي وزادة كيف كيف اليوم على الوضعية المادية الخانقة للملعب الرياضي الصفاقسي، وضعية كارثية إن صحت العبارة. وبعد شوية يكون معنا سيد وليد مرزوق رئيس الملعب الرياضي الصفاقسي لتسليط الضوء على موضوع الملعب الرياضي الصفاقسي، الجمعية العريقة هذية لليوم بصراحة وصلت لي خليني أقول وضعية مؤسفة مؤلمة. نحبه بطبيعة نفهم أكثر الموضوع بعد شوية من خلال حضوره معنا. زادة باش نسلط الضوء اليوم على تظاهرة رياضية باش تنتظم خلال شهر سبتمبر القادم في رياضة العدو. باش تكون معنا سيدة إيمان بن عاشور للمزيد من التفاصيل. عنا سيدة كيف كيف ورقة أعدها مشكور زميلنا فتحي الصامت رغم أنه في إجازة أما حاضر معنا من خلال الورقة باش نرجع فيها زادة كيف كيف على الحدث الرياضي المرتقب الألعاب المتوسطية. أنسر بيعي معاكم اليوم في الأعداد والتقديم وحمدي لحول المتميز على الدوام في الإخراج التقني والمرئي. توقيتنا 26 دقيقة، رحلتنا معكم حتى 8:30 فيها برشا متابعات واستضافات لكن زادة برشا موزيكا وإيقاعات. تامر حسني نرجع بعد شوية.

0: فيديوهاتنا، صورنا، كواليسنا، أجواء متميزة ترافقكم في صفحة إذاعة صفاقس على الفيسبوك. طبعا الحدث المرتقب، الحدث الأبرز على الساحة الرياضية خلال الأيام القليلة القادمة، كما قلت الألعاب المتوسطية، ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو في إيطاليا، والأكيد أنه الأمال باش تتعلق على عديد الأسماء، على عديد الرياضيين في هذا المحفل الرياضي الهام والبارز. كيف نقوله بتبيع ألعاب متوسطية وكيف نقوله ألعاب فردية، نقوله أكيد القدوسي يعني في اختصاص التايكواندو، نعرفوا أنه القدوسي وزن 80 كيلوغرام، كيف كيف الجندوبي وزن 68 كيلوغرام، وفال مسغوني 67 كيلوغرام، زاد كيف كيف انتظار تتويجات قد تأتي من معتز العفاوي وزن ما فوق 80 كيلوغرام، شيما التومي وزن 57 كيلوغرام، وبرشة أسماء أخرى في كل الاختصاصات الرياضية. نحب تبيعة نوجه تحية لكل الرياضيين التوانسة اللي باش يكونوا موجودين في المحفل الرياضي هذايا في كما قلنا تارانتو في إيطاليا. احنا توا باش نسلطوا الأضواء على ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المحطة الرياضية المهمة هذه التونس، الحدث الرياضي المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة. ويسعدنا أن يكون حاضر معنا السيد محرز بوصيان، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، وكذلك رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط بالنيابة. السيد محرز بوصيان، مرحبا بك، مساء الخير على موجات إذاعة صفاقس.
1: مساء الخير عليك ولكل مستمعي إذاعة صفاقس، أهلا وسهلا.
0: شكرا لك على حضورك معنا وعلى قبولك دعوتنا. طبعا حدث هام، ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة تارانتو في إيطاليا، نسخة جديدة، هي النسخة عدد 20، باش تنتظم من 21 أوت الجاري إلى 3 سبتمبر القادم، وبطبيعة تونس كيف العادة باش تكون موجودة في هذا الموعد المتوسط بمجموعة من البطلات والأبطال في مختلف الاختصاصات الرياضية. حبينا بطبيعة في البداية ناخذ فكرة سي محرز على الوفد التونسي اللي بيش يشارك في الألعاب هذية، ناخذ فكرة على العدد وكذلك على أبرز الاختصاصات اللي بيش تكون حاضرة.
1: أولا تعرفوا محطة المتوسط هي محطة هامة في مسار تحضيرات الرياضيين متاعنا كل 4 سنوات للانتهاء في أولمبياد لوس أنجلوس 2028. إذن في القمة الألعاب الأولمبية ثم نجي بعد من المحطات العالمية اللي شاركوا فيها مختلف الرياضيين متاعنا كل واحد في اختصاصه. وتحت هذه الألعاب العالمية نلقاو الألعاب المتوسطية اللي فيها 26 بلد متوسطي، 7 من الضفة الجنوبية اللي هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا مصر لبنان وسوريا، ثم 19 بلد من الضفة الشمالية اللي هي كلها بلدان قوية مثل البرتغال وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وتركيا واليونان وبلدان البلقان وغيرهم من البلدان المتألقة رياضيا. إذن بتكون منافسة على درجة كبيرة، وأهم بكثير من الألعاب الإفريقية أو المشاركات الإفريقية متاع رياضيين في مختلف الاختصاصات. هذه المحطة الهامة اليوم بيشاركوا فيها 3850 رياضي من 26 بلد متوسطي في تقريبا 30 اختصاص. تونس بتكون حاضرة في 27 اختصاص. الوفد بتاعها من حيث العدد يجي الثامن على 26 بلد، إذن بوفد هام، هذا يعتبر أهم وفد تشارك به تونس خارج أرض الوطن. لأنه في 2001 وقت نظمة تونس كان الوفد متاعنا كبير برشا. ننتظر إن شاء الله نتائج طيبة، يعني كما ينتظرها الشعب التونسي الكل، باعتبار أن الرياضة دائما تبقى هي مصدر فرحة ومصدر ابتسامة لكل الشعوب. وفي تونس احنا شعب رياضي وعنا رصيدنا، عنا مكانتنا في إفريقيا وفي المتوسط وفي هذا الحفظ المتوسطي عموما. إن شاء الله الرياضيين الكل يكونوا في الموعد، عنا أبطال كبار بشي يشاركوا معنا بطبيعة الحال في عديد الاختصاصات، من أهمهم أبطالنا في السباحة، أبطالنا في التايكواندو، أبطالنا في السباحة بالزعانف، زادة كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة 3-3، كرة اليد إناث وذكور، الجيدو، الملاكمة، رفع الأثقال، المصارعة.
0: نعم،
1: أنا نشاركوا في تقريبا 27

0: اختصاص من جملة 30
1: الكرة الحديدية لأن فيها أبطال عالميين كذلك.
2: نعم نعم.
1: ونشوف إن شاء الله، وإن شاء الله نتائج تطلع
2: إن شاء الله يا رب. إذن 181 رياضي باش يكونوا حاضرين في تارانتو، يعني نحن أمام مشاركة قياسية من حيث العدد لأول مرة، معناها خارج تونس، معناتها نوصلوا للعدد هذية. أكيد يبقى الهدف الأبرز أيضا سيد محرز بوصيان تحقيق نقلة نوعية في النتائج وكذلك حصد الميداليات.
1: ان شاء الله ان شاء الله ميداليه. تعرفوا تونس حققت اعلى رقم من الميداليات الذهبيه ب 19 ميداليه في 2001 وفي نظمنا هذه الالعاب في تونس. كانت محطه كبيره في تاريخ الرياضه التونسيه، سواء من حيث المشاركه او من حيث النتائج اللي تحققت، ولكن قبلها سقطتها البنيه التحتيه اللي تعمل يعني المركب الاولمبي برادس، تهيئة ملاعب التنس في تونس تبنيت معها وبش حضرنا بها يعني المركز الطب وعلوم الرياضة للحي الشبابي دار الجامعات.
2: نعم.
1: تعرفوا رو تنظيم الألعاب يعتبر محرك
2: صحيح
1: للدولة الرياضية.
2: نعم.
1: في كل بلد، ولكن بعد 2001 كانت أهم مشاركة لنا حصدنا فيها 13 ميدالية ذهبية في سكارا 2009 وذا كان امتداد للتحضيرات متاع 2001. احنا الآن معناها ان شاء الله ليش ما نحطموش رقم 2009 اللي هم 13 ميدالية، ولكن نعتقد انه حتى 10 ميداليات ذهبية يعني يعتبر نتيجة طيبة ومعقولة بالنظر للصعوبات اللي حفت كذلك بتحضيرات متاع الرياضيين متاعنا بالمتغيرات اللي تشوفوا فيها على مستوى العالم بصفة عامة، يعني كله حتى التغيرات المناخية برشة تعطيلات صارت، ولكن أولادنا بالجرينتا بالقليب بإيمانهم بحضورهم والدفاع للرأي الوطنية.
2: نعم.
1: إن شاء الله تكون النتائج طيبة.
2: نعم، نعرف أنه في مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى سي محرز ثم تقليد بروتوكولي، هو الشرف اللي يناله عدد من الرياضيين، ونحكي هنا على حامل الرأي الوطنية في حافل الافتتاح وكذلك في حافل الاختتام. حبينا من خلالك نتعرفوا على هوية الرياضيين التوينسة اللي بيش يكونوا حاملين للرأي الوطنية في الافتتاح وفي الاختتام أيضا.
1: في الافتتاح باش يكون البطل الاولمبي فراس القطوسي من التايكوندو، باش تكون كذلك قائد فريق كرة اليد ايناس سمس حشانة رياضية متميزة، هذوما باش يكونوا في الافتتاح وباش يمثلوا شعبهم وبلادهم والمجتمع الرياضي والاولمبي التونسي. ثم في حفل الاختتام باش يكون العداء المتميز محمد امين الجناوي، ننتظروا منه الكثير، وكذلك البطلة في رياضة التجديف خديجة الكريمي، وهي في نفس الوقت رئيس لجنة الرياضيين في اللجنة الوطنية الأولمبية، يعني منتخبة وبنت يعني متميزة ومثقفة وتستحق يعني كل الدعم وتستحق أن تنال هذا الشرف.
2: نعم.
1: مثل باقي الرياضيين.
2: أكيد جدا. بالنسبة للنتائج اللي ننتظروها من ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو، يعني سي محرز نجم تكون مؤشر حقيقي على جاهزية تونس للألعاب الأولمبية القادمة؟
1: هي في الحقيقة ما حتى يهمنا، وإحنا تو في ما نفش نكونوا في آخر أوت سبتمبر 26 إيش مازال عنا؟ مازال عنا 27 وبعد 28 عنا في تقريبا 6 شهور
2: بالضبط
1: تحضير. احنا على بعد سنة على بعد سنتين نجم تقول من الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس بالطبيعة، ما حتى بشهر وقت اللي يفتح الورد ويبدأ بشي يفتح تبدأ تعرف أنها الوردة اللي بش تفتح في وقتها، ويعني إناث أو ذكور، ولكن عنا أبطال اللي هما كونفيرمي يعني ثابتين يعني قامات رياضية ثابتة هذوكم معودين عليهم، ولكن ديما المفاجآت التونسية إناث وذكور راهي موجودة. إن شاء الله احنا في لوس أنجلوس رانا نجم ننتظروا حصيلة تاريخية
2: إن شاء الله،
1: حتى عنا أبطال كبار باستثناء أيوب الحفناوي اللي موصلش حتى التوى باش يأكد اللي هو رجع للمستوى متاعه، واللي أكد اللي هو عنده رغبة باش يواصل يعني المسيرة متاعه. باقي الرياضيين الحقيقة جديين وقاعدين يخدموا على رواحهم ويحاولوا بكل قواهم رغم الظروف الكل أنهم يرفعوا الراية الوطنية هاي.
2: نعم. ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارنتو باش تتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية للهيكل هذية، حبينا نعرفوا من خلال حضورك معنا اليوم وين نجم نشوفوا التمثيلية الرياضية في الجمعية هذية، يعني التمثيلية الرياضية التونسية، وشني أهم وأبرز النقاط اللي باش تكون مدرجة في جدول أعمال الجمعية سي محرز؟
1: شوف، هذه جمعية انتخابية كنت النجم نكون فيها أنا مترشح لخطة رئيسة.
2: نعم.
1: يعني ما عادش رئيس بالنيابة، أنا النائب الأول للرئيس.
2: نعم.
1: وقاعد نأمن في الرئاسة بالنيابة بعد ما توفى الرئيس الإيطالي دافيد تيزانو.
2: نعم.
1: اللي هو كان راجل متميز وصديق عزيز. ولكن تم تقليد عنا في البحر الأبيض المتوسط اللي يخلينا نحافظ على وحدة العائلة الرياضية المتوسطية، يتمثل في كونه مرة من الضفة الجنوبية ومرة من الضفة الشمالية، يترأس واحد لمدة فترتين نيابيتين.
2: نعم.
1: عن الضفة الجنوبية وقت اللي خذها الأخ عمار العدادي من الجزائر في عوض فترتين خذها أربع كاملين وما كلموش من الشمال، من بعد خذها عليه الإيطالي دافيد تيزانو رحمه الله وما كملش المدة متاعه وتوفى في 29 ديسمبر 2025، والإيطاليين وبلدان الضفة الشمالية عبروا لي على رغبتهم أنهم يواصلوا لفترة نيابية ثانية، وده أمر يعني مشروع ومعقول وأخلاقين يلزمنا نحترموها لأنها قاعدة. هذاك علاش أنا ما تقدمتش لمنظر خطة الرئيس رغم اللي ثم رغبة على خاطر وقت مات دافيد تيزانو، معناها الحقيقة التحذيرات لتارنتو حتى لتو قاعدة تعدى بفترات عصيبة وصعيبة جدا، معناها رأوا لكان الألعاب باش تصير حقيقة خطر. اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط من خلال الهيئة التنفيذية متاعها وبكلها عملت مجهود كبير وضغط كبير، بطبيعة الحال ضغط إيجابي باش الألعاب تصير في الوقت متاعها. هذاك علاش أنا باش نعاود لخطة نائب أول للرئيس، وثم إيطالي قدم لخطة رئيس، وأنا كي قدمت الخطة دي ما نفكر فيها حتى حد لا من الشمال لا من الجنوب، باش يكونوا زاد أعضاء في الهيئة التنفيذية رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اللي هو مترشح للخطة هذه، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية اللي هو مترشح لخطة عضو يعني عادي في الهيئة التنفيذية، الأمين العام للجنة الأولمبية المغربية، شخصية رياضية من ليبيا. الحقيقة الكل تقدموا ما نخصني حد على الخطة متاعي، معنا احترام من تونس يعني أمر يتجاوز الشخصية المتواضعة لبلادنا. ان شاء الله نامنوا هالخطه هذه للفتره النيابيه الجايه.
2: نعم.
1: وان شاء الله بدايه الفتره النيابيه اللي بعدها ترجع للحوض يعني الجنوبي من المتوسط، وقتها لكل حادثه حديث ثم الشباب وثم المسؤولين اللي كيف نولي خير منا نجموا يواصلوا ويرفعوا المشعل، والمهم مش الخطط، المهم انك تمثل بلادك احسن ترتيب. اما الالعاب هذه باش نشرف عليها انا للآخر، لأنه الرئيس اللي بيقع انتخابه جديد نهار 20 ما يباشر إلا بعد انتهاء الألعاب. إذن أنا اللي بشتلقي الخطاب الرسمي للجنة الأولمبية الدولية في حفل الافتتاح بحضور رئيس الجمهورية الإيطالية ورئيس الحكومة السيدة ميلوني.
2: نعم.
1: وثم بعد خطابي أنا اللي بشن يعني نطلب من رئيس الجمهورية الإيطالية أن يعلن عن افتتاح الألعاب، وهذا تشوفوه إن شاء الله في النقل المباشر يوم 21 أوت اللي بش يصير عن طريق الأوروفيجيون عن طريق كل التلفزيات يعني في الحوض المتوسط والوطنية، تلفزيتنا الوطنية خدت حق البث إن شاء الله تتفرجوا فيها في المباشر. إذن تونس حاضرة بقوة سواء من حيث التمثيل الدبلوماسي الرياضي أو من حيث التمثيل الرياضي بيوفد هام، وإن شاء الله النتائج تتبع
2: إن
1: شاء الله نكونوا جميعا مصدر فرحة لشعبنا كما كل مرة
2: إن شاء الله. يا ربي بالتوفيق ليك في المهمة هذية. نختم معاك بالسؤال هذية سي محرز بعد إذنك، وقتاش ترجع تونس لاحتضان أحداث ومواعيد رياضية كبرى؟ يعني ثمشي ملف تم تقديمه من أجل أنه تونس تحتضن موعد رياضي عالمي خلال السنوات القليلة القادمة؟
1: والله احنا بحقيقة اقترحنا تنظيم الألعاب المتوسطية الشاتئية واقترحناها على السلطات العليا في البلاد اللي أجابت الحقيقة بالإيجاب، واقترحت باش تكون مدينة جربة هي الحاضنة باعتبار جزيرة جربة عندها كل البعد يعني السياحي متاعها وعندها رمزيتها، ومشينا في الألعاب متاع 2031 اللي زادت نفس عليها سلوفينيا منافسة قوية جدا.
2: نعم.
1: ولهنا في الأسنان عملنا ألعاب 2029 واقترحوها على تونس بدون منافسة، عودت كتبت السلطات العليا في هذا الاتجاه وما زلت ننتظر في الجواب. الحقيقة الوقت ضغط علينا لأنه القرار يزم باش ناخذوه في الاجتماع الهيئة التنفيذية للجنة الدولية للألعاب المتوسط يوم 19 أوت هذا، يعني تقريبا مازالوا 4 أيام.
2: نعم.
1: إن شاء الله من النهار الاثنين يجينا الجواب بالموافقة على 2029، خاطر الألعاب الشتائية ما تقتضيش بنية تحتية كبيرة.
2: صحيح.
1: ولا تقتضي ميزانيات كبيرة نجموا ننظموها، وتعرفوا لتنظيم هذه الألعاب دائما هي محرك يعني للرياضة وللاقتصاد وللجهة وللسياحة في كل بقعة ننظموا فيها.
2: نعم، إن شاء الله بالتوفيق للملف التونسي، وإن شاء الله كما قلت أنت نلقى الأذان الساغية والإجابة تجي في الوقت المناسب. نحب نشكرك برشا سيد محرز بوصيان، طبعا رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، عضو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط بالنيابة، شكرا على هذا الحضور في برنامجنا في إذاعة صفاقس في هذا الموعد أيامات قبل الحدث الرياضي المرتقب ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو في إيطاليا. بالتوفيق أكيد للمشاركة التونسية في هذا الموعد. شكرا لك سيد محرز بوصيان.
1: أهلا وسهلا.
2: شكرا، بارك الله فيك على حضورك معنا هذا المساء. 6:46 دقيقة توقيتنا، احنا معاكم في استديو الصيف حتى 8:30.

0: مرحبا بكم معنا من جديد في استوديو صيف 56 دقيقة. مازلنا مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط, ويسعدني أني نستقبل معي عبر الخط الهاتفي مباشرة الزميل الصحفي الرياضي بوكالة تونس إفريقيا لمبي طارق السيحي. طبعا يهمنا برشا أنه ناخذ قراءته في المشاركة التونسية هذه والانتظارات خاصة من مشاركة تونس في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. مساء الخير طارق, أهلا وسهلا بك معنا في المباشر.
1: مرحبا وسهلا, يعطيك الصحة أنس, مرحبا بك ومرحبا بكيف المستمعين على موجات إذاعة سقف, وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. نعرف إذن ألعاب البحر الأبيض المتوسط محطة رياضية مهمة لتونس, مشكل للتنافس وحصد الميداليات, لكن أيضا لمعرفة مدى تطور مختلف الرياضيين والرياضيات وبطبيعة قدرة الرياضي التونسي على المنافسة في فضاء متوسطي يضم عدد من المدارس الرياضية القوية. طارق,
1: أكيد جدا, أكيد هي نسخة رقم 20, أكيد بتكون نسخة متفردة نوعا ما. نسخة 20 سترجع مرة أخرى الحوض الشمالي للمتوسط في مدينة تارانتو الإيطالية, بعد ما كانت في نسخة الفارتة في الحوض الجنوبي في مدينة وهران الجزائرية. وفد رياضي هو الأضخم كيف ما كنت نسمع فيك بكرة تكلم من حيث العدد خارج تونس بعد دورة تونس 2001. وبش نكون دقيق في نقل المعلومة, هم 102 رياضي, لأنه بكل بساطة بعد انسحاب أحمد أيوب الحفناوي, ناس كل أكيد السادة المستمعين عندهم المعلومة, يصبح العدد 102 رياضي. وإلى حد الآن هم, نعطيك معلومة اللي كنتي في المباشر أنس, لأنه ثم بعض الرياضيين تعرضوا إلى إصابات في الدقائق في الساعات الأخيرة, واللجنة الأولمبية وزارة الرياضة على قدم وثيق من أجل تعويضهم. ما نش بش نصح على هوية الرياضيين هذوما نظرا لدقة المعلومة, لكن ثم 4 رياضيين إن شاء الله يتم تعويضهم برياضيين كقادرين أنهم يكونوا حاضرين في الموعد المتوسطي, يعني إلى حدود 180 رياضي في 28 رياضة مش 27, لأنه ثم زوز رياضات في جامعة رياضية واحدة. نتكلم عن الرمية اللي هي على المستوى الهيكل الدولي, ثم جامعة القوس الاتحاد الدولي للقوس والسهم على روحه, والاتحاد الدولي للرمية بالمسدس والبندقية على روحها, هذه زوز رياضات مختلفة. بالنسبة للوفد الرياضي التونسي كان 3 رياضات فقط ما هوش بيشارك فيها, اللي هي رياضة سكيت بوردينج, وكذلك البالتراب اللي هي الرمية لكن بالأطباق الطائرة, ما عرفش كانت صورة واضحة للسادة المستمعين, وكذلك ماراثون تزلج. 3 رياضات هذوما تونس ما هيش بتكون موجودة فيها, لكن باش تكون موجودة بشكل مكثف في عدد هام من الرياضات, وخاصة ثم ملاحظة حضور مكثف الرياضات الجماعية وحضورها في زوز رياضات بستدرج لأول مرة في تاريخ الحركة المتوسطية, ومن يوم البادل وذكر الرياضة الثانية بشركة تونس هي السباحة بالزعانف. ولا
0: نعم
1: أظن زوز رياضات تم إدراجهم لأول مرة تونس بتكون شركة في بادل والسباحة بالزعانف. وعنا برشا أبطال عالميين في رياضة السباحة بالزعانف, منهم البطلة الشابة هذه الوعدة سارة بن أحمد اللي أكيد ربما ننتظر منها بتكون من أصحاب الميداليات إن شاء الله, نقوله ميدالية ذهبية, لكن بحاول الله بتكون على منصة تويج, وباش نتكلم على أبطال آخرين أكيد.
0: أكيد معناتها هذا هو السؤال, يعني حبيت نعرف معناها كيفاش ولا شنو الاختصاصات اللي تنجم تكون معناها ولا تنجم تمثل كلمة السر في المشاركة التونسية, يعني هل نراهن أكثر على السباحة, ألعاب القوال, جيدو, تايكواندو, المبارزة, رفع الأثقال, ولا هنالك أسماء واختصاصات جديدة تنجم تصنع المفاجأة, وأنت توا كنت تذكر لي في اسم الأسماء اللي نجم يصنع المفاجأة. ترى
1: المفاجأة سارة بن أحمد اللي هي بطلة العالم الأوسط في بطولة العالم في مصر 2025, هي بطلة عالمية بالاختصاص هذا. الاختصاص هذا ربما تونس ماهوش مركزين معاه برشا, ونحب نوضح نقطة أن السباحة حاجة والسباحة بالزعانف راهي حاجة أخرى, وفي جامعة أخرى وفي اتحاد دولي آخر لا علاقة له بالرياضات المائية. السباحة بالزعانف هو متابع الجامعة التونسية لأنشطة الغوص, اختصاص هذا ماهوش أولمبي لكن موجود في الألعاب العالمية, عنده خصوصياته متفرد شوي ومتشعب فيه برشا برشا اختصاصات, كيف وكيف السباحة اللي فيه برشا ديزيبروف برشا اختصاصات. للأسف السباحة الكلاسيكية اللي نعرفوها ماهيش بتشارك في سباقات الريلي التتابع, لأنه بعد انسحاب أحمد أيوب الحفناوي وكذلك ثم عنصر واعد آخر كان نجم يشارك لكن للأسف تعذر عليه المشاركة لإصابة, يبقى ثم رباعي في السباحة منهم البطل العالمي أحمد الجوادي اللي إن شاء الله يكون كذلك عنده الصفة متاع بطل أولمبي في موعد لوس أنجلوس. هذوما بالنسبة للسباحة, كذلك ثم جميلة بولكبيش وياسم العباس ربما زاد يكونوا يعثر مفاجأة, ولو أنه الموعد المتوسطي رأوا أننا نعتبر أولمبياد صغير, لأنه الحوض المتوسطي رأوا فيها اتحادات ودول ذات صيت عالمي وأولمبي, تكلموا على إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، تركيا، برشا برشا دول اللي كل دولة تعتبر مدرسة في حد ذاتها في رياضات، خاصة في رياضات النزالية كيف المبارزة. اليوم كانت عندي حوارات مع مديرين فنيين نتاع جامعات المبارزة وكذلك التايكواندو، تكلموا على شراسة المنافسة اللي باش يلقاها أبطالنا في الموعد المتوسطي. بالنسبة للمبارزة أكيد فارس الفرجاني يحمل أمال تونسية مع 4 فتيات في اختصاصي السابر والفلوري مع غياب لمؤسسة سلاح الإيبي على تونس منذ مدة مش بعيدة. تو قاعدين نحضر في منتخب جديد متاع إيبي. كذلك بالنسبة للألعاب الأقوى 4 مشاركين فقط، يعني ثم أو 5 مشاركين عفوا في رياضة ألعاب الأقوى تتقدمهم البطلة، هي بطلة غير متوجة، نقول بطلة فين ظفرية زعم شكول عالمية والأولمبية، هذا كاش نتمنى لأنه مروة بوزياني في 3000 متر موانع مازلت مصعدتش على بوديوم تتويج للأولمبي ولا العالمي، لكن قاعدة تقدم في مردود ممتاز جدا. هي الأولى عالميا حاليا في الدايمون ليك في منافسة الدورة الماسي 3000 متر موانع، كانت في دورة وهران 2022 حظت في الميدالية الفضية وماشي يعني تدافع على حظوظها كاملة في التتويج بميدالية إن شاء الله تكون ذهبية في موعد تارانتو. نذكر هي الرابعة في مونديال 2025 في طوكيو. ثم في تكلمنا على السباحة، تكلمنا على الألعاب القوى، بالنسبة تكلمنا كذلك على المبارزة. بالنسبة للتايكواندو أكيد ثم 3 أبطال موجودين من جملة 8 لاعبين في منتخب التايكواندو. نتكلموا على البطلة العالمية وفاء المسموني الشابة في سنة 19 فقط، ما شاء الله تقدم في مردود ممتاز وحظت الميداليات الذهبية في كل أصناف العمرية في بطولة العالم في سنة فارتة. كذلك فراس القطوسي بطل أولمبي نعرفوه كل في دورة باريس 2022 ودوبل شامبيون، قلوا احنا خليل الجندوبي لأنه بطل عالمي وأولمبي في نفس الوقت. خليل الجندوبي الثلاثي هذا باش يتقدم منتخب التايكواندو. نتكلموا كذلك على الرياضات الجماعية، ثم مشاركة وخنا عنا برشا على تتويج متوسط في الرياضات الجماعية. الكرة الطائرة باش تكون حاضرة منتخب الرجال فقط. نعرف توا إطار فني جديد للمنتخب الوطني لكرة الطائرة، وكذلك أكيد جمهور نادي رياضة السقف اللي يسمع فيه أنور التورقي هو مدرب المساعد للمنتخب الوطني التونسي في تارانتو حاليا، وكان أمضى اليوم على نادي رياضة السقف. والمنتخب الوطني لكرة الطائرة كان قام بتربصات في الفترة الأخيرة وحتى وجه المنتخب الفرنسي الثاني، يعني قاعد يحتك بمستوى عالي منتخب الكرة الطائرة، إن شاء الله يرجع يعمل بوديوم متوسطي. كرة القدم وما بعد منتخب كرة القدم على إن شاء الله نقصد عنا برشا تأهلناش للألعاب الأولمبية منذ 2004 في أثينا بعد تقريب 24 سنة. نتكلم على دورة لوس أنجلوس 2028 إن شاء الله تكون محطة تارانتو 2026 هي المحطة اللي بش يحتك بها أبناء أنيس بوجلبين بالمستوى العالي، وإن شاء الله على مستوى تارانتو 2026 نكونوا اكتشفنا انه عنا معناتها بيبينير متاع منتخب قادر انه يفتك التأهل في المواعيد التأهيلية القادمة للألعاب الأولمبية، لانه توحشنا بصراحة كرة قدم في الأولمبياد. صحيح. ولو انه احنا تو في سياق متوسطي عبارة على ميني أولمبياد، احنا أولمبياد متاع 3 قارات.
0: بالضبط.
1: بالنسبة للباسكيت نلعبوا بثلاثة في ثلاثة، هذه الرياضة الحديثة تم إدراجها في البرنامج الأولمبي منذ نسخة باريس 2024. منتخب مؤخرا كان خاض الدوري العالمي في محطة تأهيلية قارية بمدينة المنصير، للأسف أخفقت في التأهل لبطولة العالم 3 في 3 لدى الفتيات والفتيان، لكن هذا لا يمنع أنه نلعب حظوظنا كاملة في التتويج في هذه الرياضة الجماعية. بقى الهوند باش نلعبوا بمنتخبي كذلك الفتيان والفتيات مع بعضهم. ونذكر أنه منتخب الفتيات باش تكون قاعدة المنتخب سنة حفشانة هي حاملة الراية الوطنية في حفل افتتاح إلى جانب فراس القطوسي. وبالنسبة لمنتخب الفتيان باش يلعب منتخب الأوسط كيف منتخب كرة القدم، لأنه زوز رياضات هذوما يتم استثنائهم في البرنامج المتوسط من خوض الألعاب منتخب الأكابر، ونعرف خصوصية زوز رياضات هذوما. معرفش كان ثم رياضات أخرين أنس.
0: حبيت فقط جست ما أنت نحكي على نقطة هامة، وسائل الإعلام، تغطية الإعلامية، دور وسائل الإعلام أكيد بش يكون معناها هام محوري في المتابعة، في التغطية، في المواكبة للحدث الرياضي هذية. أنتم بتبيع الصحفيين في وكالة تونس الفريق الأنباء، وأنت معناها شخصيا قاعد نتبع معناها خدمة كبيرة قاعد تقوم بها طارق، عندك توا فترة معناها وأكيد باش تتواصل المتابعة والمواكبة هذه. أكيد معناها الإعلام الرياضي في مثل هذه المناسبات دور محوري ومركزي طارق.
1: أنس والله أنا فخور بالانتماء للمؤسسة في قيمة وكالة تونس الفريق الأنباء، لأنها المصدر الرسمي رقم واحد للمعلومة في البلاد. وأنا فخور برشا بمزاملة معناتها برشا زملاء اللي قاعدين يجتهدوا جنود خفاء بصراحة في توفير المعلومة للجمهور الرياضي اللي كيف توصل الإعلام الوطنية العمومي والخاصة. بصراحة خليت نحل في وكالة تونس الفريق الأنباء من أجل تأمين المعلومة من مصدرها وفي وقتها ومعلومة تكون دقيقة. إن شاء الله بتتواصل التغطية، احنا في الوكالة التغطية لكل الأحداث الرياضية لكل الرياضات، معناش فرق ما بين الرياضة الجماعية والرياضة الفردية. رياضة تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة وإلا لا، كل الرياضات عندها الحظوة والمكانة متاعها وعندها الجمهورة. كيف ما كنا نتكلم ذكر شوية، أعطيت المثال متاع رياضة السباحة بالزعانف، ربما العباد باش تتفاجأ يعرفوا السباحة شنو السباحة بالزعانف
0: اختصاص جديد
1: شنو السباحة بالزعانف لا عنا رياضيين وعنا أبطال في الاختصاص هذا، وثم شكون أبطال معناتها تم اقتراح أسمائهم في الاستفتاء السنوي وكالة تونس فريق الأنباء كأفضل رياضية في السنة، وثم رياضات أخرين كذلك غير أولمبية لكن معترف بها على غرار ماهيش مدرجة في البرنامج الأولمبي، منها الكرة الحديدية كذلك اللي نذكر الكرة الحديدية عندها صاحبت الرقم القياسي كمرأة كرياضية مرأة في التتويج بالميداليات في تاريخ الألعاب المتوسطية. نتكلم على منى البيجي اللي حصلت في ثلث مسيرتها المتوسطية اللي انطلقت من دورة الماريا 2005 8 ميداليات منهم 6 ذهب. ونذكر انه في صنف الرجال الأسطورة أسامة مالولي اللي هو صاحب الرقم القياسي في عدد حصد الميداليات في تاريخ المشاركة التونسية. ان شاء الله تكون المواكبة في مستوى المأمول والمنتظر، وإن شاء الله زاد الإزاتيات الرياضيين هم روى أنس أكيد تعرف أنت كزميلة ما شاء الله عليك، وأنتم الكل وتحية من خلال كل الزملاء في ذات سيقس اللي عندها عندي معزة كبيرة برشا، وتحية لكل الزملاء في ذات سيقس. أكيد الجمهور الرياضي رويز ما يعرف أنه الأتلات والرياضيين هم اللي يجيبوا اللي يساعدونا في أن نوفروا المادة، حتى كان دخلنا كلام في كلام نعطي على سبيل المثال في مونديال كرة القدم مؤخرا الزملاء اللي مشوا لتغطية المونديال في أمريكا يعني حالة إحباط
0: خيبة أمل
1: خيبة أمل رياضية أثرت على المردود الإعلامي.
0: نقول
1: قايل أنا كصحافي شنو
0: باش ندخلني ولا
1: شنو المسير باش نعدي كان الحاجات السلبية ولا فهمتي، ما فهمتش هكا الفرحه اللي تخلي لي انا تشجعني كرياضي باش نجتهد وفهمتي.
0: نعم
1: هذا هو ان شاء الله الرياضيين يتبعونا
0: ان شاء الله
1: احنا يطاوعونا واحنا نطاوعوهم ان شاء الله.
0: هذاك هو المساج اللي نحبوا نعديوه. شكرا لك طارق السايحي على هالمداخله وعلى كل بطبيعه المعلومات اللي افدتنا بها في علاقه بالالعاب المتوسطيه وبالحدث هذا المرتقب اللي ننتظروا منه الكثير وننتظروا منه برشا ميداليات ان شاء الله تكون ذهب للرياضيين ورياضيات التوانسة. شكرا لك طارق الساحي زميل الصحفي الرياضي بوكالة تونس أفريقيا للأنباء. احنا موصلين معاكم في استوديو صيف حتى الثمانية ونص، احنا توا باش نفسح المجال للموعد المقدس اذان صلاة المغرب، بعد الاذان نرجع ونكملوا معاكم المشوار حتى الثمانية ونص.
2: نرفع الى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: استوديو الصيف.

0: 7:18 هذا هو توقيتنا احنا معكم في المباشر في برنامج استوديو الصيف حتى 8:30 متاع الليل. نعود نسلم عليكم ونحييكم خاصه اللي مازالوا كيلتحقوا بينا توا في الاستماع في امسيه صيفيه رياضيه، على خاطر كيما تعرفوا سبت عشيه يعني سبور في الصيف هذا كل سبت على موجاتنا. ستينستو بفتح الصامت يكون حاضر معنا اليوم في اجازه، ان شاء الله اجازه طيبه ليه. معكم اذا انس ربيعي في الاعداد والتقديم، وحاضر معايا اليوم حمدي الأحول في الإخراج التقني والمرئي. اليوم الحقيقة الحيز الأكبر كان الألعاب المتوسطية، الحدث الرياضي الأبرز المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة، لكن هذا ما يمنعش أنه ديما تكون عنا متابعة رياضية لمختلف الاختصاصات، كرة القدم أكيد، وخاصة كيبدأ ثم فريق من جهة صفاقس الملعب الرياضي لصفاقس الفريق العريق هذية اللي يمر في الوقت الراهن بوضعية مالية دقيقة جدا. ويسعدنا اليوم أن يكون حاضر معنا سيد وليد مرزوق رئيس الملعب الرياضي أصفاقسي حتى نفهم أكثر يعني الوضعية اللي وصلها اليوم الملعب الرياضي الأصفاقسي، الوضعية الحرجة وخاصة معناتها صمت رهيب من جميع الأطراف خلى الهيئة المديرة تلقى نفسها أمام خيارات صعبة ومؤلمة جدا. وين وصلت الأمور، وين وصلت الوضعية، هذا الكل باش نعرفوه معاك سي وليد. مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا في المباشر. إذا السيد وليد مرزوق معنا عبر الخط الهاتفي مباشرة. مرحبا بك سي وليد.
1: مرحبا مدام وبارك الله فيك. حبيت نشكرك في البداية على الاستجابة متاعكم للبلاغ اللي خرجته الهيئة المديرة. أنت أول إعلامية اتصلت بينا، وإذاعة الساقس هي أول وسيلة إعلام سلطت الضوء على الإشكال هذا. إن شاء الله نقولوا رجعتونا شوية بادرة أمل، على الأقل فما شكون يسمع صوت الملعب الرياضي الساقس.
0: نحكيه على جمعية رياضية من أعرق الجمعيات في تونس، ترجع إلى سنة 1960 التاريخ متاع التأسيس، أجيال وأجيال خرجت من الملعب الرياضي الصفاقسي، دور كبير في التأطير في التربية وفي حماية الشبان من برشا مخاطر. اليوم إذا كان من يقفوش الناس الكل مع الملعب الرياضي الصفاقسي يظهر لي معناتها ما احناش باش نلقاو شكون باش يقف مع الجمعية هذية. اليوم الناس الكل يظهر لي بصوت واحد، أنقذوا الملعب الرياضي الصفاقسي. سي وليد
1: بارك الله فيك على الرسالة هذه. نحب نعطيك بسطة. المشكلة متاع الملعب الرياضي الصفاقسي بدأت عنده أكثر من 3 سنوات، من أول ما تسلمنا احنا كهيئة مديرة تسلمنا مقاليد التسيير، فوجئنا بعد جمعتين برود رسمه ما عند السينتاس بقرابة 350 مليون، نتيجة لحسابات متاع 2020 وكذا. حاولنا في الوقت ذاك ساعين أنه نعملوا جدولة، عملنا جدولة مع السينتاس، مالوروزمو الجدولة اصطدمت بالبيجي اللي تم رصده من طرف المجمع الكيميائي التونسي. في الوقت ذاك للبيجي كان من 600 مليون هبط ل 60 مليون. هنا نحب نأكد على انه الملعب الرياضي الصفاقسي راهي ما هي الجمعية تتلقى في دعم من عند المجمع الكيميائي التونسي. الملعب الرياضي الصفاقسي راهي جمعية تم تأسيسها سنة 1959 من طرف شركة السياب اللي هي من بعد ولات المجمع الكيميائي التونسي، والشركة هذه كانت هي اللي قايمة المالي بالأمور المالية متاع الملعب الرياضي الصفاقسي. نعم. وكانت تتحصل على الدعم متاعها. أنا نحكي لك في الثمانينات كنا وصلنا ناخذه في 150 مليون و 160 مليون، تو تجي تقول لي أنت 60 مليون في عام 2024 اللي هي ما قادش. دونك الأزمة بدأت من الطريقة هي من طريقة إعادة احتساب التمويل، واعتبار الملعب الرياضي الصفاقسي كأنه أي جمعية أخرى عندها بيجي تتصرف فيه وتاخذ في دعم إضافي من عند المجمع الكيميائي التونسي، وهذه هي المعضلة الكبيرة. ونتمنى أنه الإدارة العامة للمجمع الكيميائي التونسي تنظر للنقطة هذه بالكدا بالكدا وتراجع الموقف متاعها. وراو في إطار العمل الاجتماعي والدور الاجتماعي للمجمع الكيميائي التونسي في جهة صفاقس راي تخلقت الجمعية هذه ويلزمها تواصل. احنا كهيئة مديرة قعدنا أكثر من 3 سنين نعانيو، عنا عامين أكثر من عامين ما خديناش تمويل ما عند المجمع الكيميائي التونسي، 25 و26 زيرو مليم. أعضاء الهيئة المديرة واصلوا التسيير من جيابهم الخاصة، ناس مسبقة 30 مليون و40 مليون و50 مليون، راني ما نحكيش على رجال أعمال، نحكي على موظفين.
0: نعم.
1: نحكي على ناس عاديين عنده شهريته ينحي من صغاره ومن عائلته باش يعطي للملعب الرياضي الصفاقسي. في الحمد لله السنة في آخر السيزون نجحنا في ضمان البقاء بصعوبة. في القسم الثالث اللي هو قسم لا يليق بالملعب الرياضي الصفاقسي وتاريخه وسمعته، إلا أنه بعد الأزمة هذه ديون تفاقمت أكثر من القيمة، معناتها دو تلفاسون أنه معاش قادرين أنه نجابوه، لم لعبية خالصين، لا إطار فني خالص، لا مزودين خالصين. هنا عنش كون بيرن المو أو لامس بعثنا تنبيه عن طريق عاد منفذ يطالب بفلوسه، دونك الهيئة المديرة لقات روحها في أمباس راسلنا. والإشكال الأولين هو الورقة متاع السينسس اللي هي تسمح لك باش تخول، بتخول لك باش تاخذ تمويل من عند المجمع الكيميائي التونسي، من عند وزارة الرياضة، من عند أي هيكل عمومي آخر. إذا أنا ما نخوش الورقة هاكي ما نجمش نعمل. أنا وصلت قابلت سيد مدير جهة هنا للسينسس، قلت له أنا عايش بالتمويل العمومي، أنا ناخذ من عند الدولة في فلوس باللي مين تحب نعطيها لك الكل باللي صار. ما هنا يلزم فما حل جذري للجمعيات الرياضية. أنا تخيل ما فماش برشا جمعيات رياضية، على خاطر احنا وصلنا عملنا مطلب نفاذ إلى المعلومة للسينساس، قلنا لهم يا أخوي أعطيونا شكون الجمعيات اللي عملتو لهم رد رسمو كيف ماكا ما لو بدون إجابة. أسكو الجمعيات الكل وقال جمعيات متاع منطقة معينة مستهدفة، ولينا الواحد ولا يشك على خاطر أنت تعمل لي رد رسمو ونزيد انا ما نخلصكش سنه ما تعمل لي رودريس مو واحد اخر 150 مليون. احنا تو ما بين رودريس مو وخطايا تاخير يوصل قرابه 800 مليون راديون المجمع الملعب الرياضي الصفاقسي لدى السينسس. كيفاش ماشي يخلصوا هذوم؟
0: عرفت المشكل هذايا على السلطات الموجوده في صفاقس، اتصلتوا بالولايه؟
1: مالوروزمو ما لقيناش حتى استجابه من ولاية الصفاقس. عنا تو 3 سنين وإحنا نعملوا في مراسلات ونطلبوا في لقاءات مع السيد الوالي، ما نرز ما نمشي وغاديك ويقيدونا أسامينا ويقولوا تنتصلوا بكم. قابلنا مرة ولا سنين السيد المعتمد بالأول ويقول لك أنا ما عندي ما نعمل هذا قانون وهذه سينساس، أنا حاجة خارج عليه، ما هوني راي مسؤولية جماعية للناس الكل، مش مسؤولية المسيرين متاع الملعب الرياضي الصفاقسي وحدهم اللي هما في التالي راهم موظفين اللي هما دي بينيفول شادين جمعية القاور روحهم غرقوا في الديون هما مع الجمعية هذه في سبيل تأطير الملاعبية وكالصغيرات باش مشيوش في الشوارع باش مشيوش في أمور أخرى، يلقى روحه هو مديون ويلقى السلطة مش مستجيبت له، مام با تسمع مام با تعيط له وتحاول تلقى له حلول. احنا اخر مره ما في البلاغ اللي شفت اللي خرجناه وشفتوا سيادتك ومشكوره انك ما حطينا لكم، حطينا حتى في الورقه حطينا الديشارج نتاع المراسلات نتاعنا
0: موجودين.
1: راسلنا الناس الكل، راسلنا الاداره العامه المجمع الكيميائي التونسي، ناملوا ان هي تغزر بعين الرحمه للملعب الرياضي الصفاقسي والى تاريخ الملعب الرياضي الصفاقسي وتراجع القرار نتاعها في كيفيه اسناد التمويل هذا وتعتبر انه التروازات راهي ما تتلقاش في دعم، راهي تتلقى في تمويل وراهو هذا داخل في اطار مسؤوليتها المجتمعيه في جهه الشخص. ونعملوا زاد السلطات الجهويه السيد الوالي يتدخل لدى السينسات، يا خويا اعطيني الورقه هكا خلينا احنا المرفت طلبتنا وزاره الشباب والرياضه باش نعطيهم ورقه السينسات باش يصبوا لنا الترانش نتاع الوزاره، ما نجمناش ناخذه. الفلوس موجوده بذمه التروازات امام جمد عند الوزارة. كسينسات اعطيني الورقه خليني ناخذ، يا اخويا اعطيني ورقه ونتعادل المونطون اللي ناخذه نقسمه انا وياك، كل مونطون ناخذه الشطر نحطه للتروازات والشطر نعطيه لك ليك انت
0: للسينسات. دونك الدين نتاع السينسات اليوم لازمه حل جذري باش هكاك نضمنوا الاستمراريه نتاع الملعب الرياضي الصفاقسي الجمعيه العريقه هذيا. الدين هذا اليوم هو العائق باش انكم تكملوا اذا المسيره ان شاء الله. نعرفش شنو المساج، شنو الرساله اللي نجموا نوصلوها ونختموا بها المصافحه هذه. سي وليد تفضل.
1: هي الرساله اللي نجموا نوصلوها اللي قلتها انت راي هذه صيحه فزع ومطلب انقاذ. راي جمعيه عريقه عمرها اكثر من 70 سنه، الهيئه المديره وقت اجتمعنا الجمعيه اللي فاتت فما زوج حلول ما عندهمش ثالث، يا اما استقاله الهيئه المديره كامله وهذا مش تكون نتيجه طبيعيه للناس انهم غير قادره، يا اما حلين الجمعيه. هنا شكون خسر؟ خسرت جهة صفاقس كاملة، خسرت صرح رياضي كبير. الأزمات المالية خلات كيف ماك، هنا دعوة رجال أعمال في صفاقس رغم أنش طالبين 200 مليون و 100 مليون و 50 مليون وكذا، طالبين دي مونتون صغار تخلي التروازاس تعيش وفي مقابل نعمل لكم سبونسور، نعمل لكم بيبليستي، نعمل لكم اللي تحبوا انتوما. طالبين اللي يدعي ونقول هالكلمة ونتحمل مسؤوليتي، اللي يدعي وحب الملعب الرياضي الصفاقسي واللي ما لقيناهمش، هذه فرصة تحتالي باش نقولها ونقولها بالفم وبالملا. التروازات ما لقاتش الخير في ولادهم، ما لقاتش الخير في اللي يدعي وانه يحبوها. طو إذا فما شكون يحب التروازات يجي مدريد يجي يعاون ويجي يقف.
0: واضح.
1: وبارك الله فيك انت مشكور على التدخل هذايا وعلى استجابتك السريعه للبلاغ نتاع ملعب الرياضي.
0: العفو سي وليد مرزوق رئيس الملعب الرياضي الصفاقسي، كنت معنا في المباشر. احنا من المنبر هذايا ندعي كل الغيور على الجمعيه باش يقف معاه في المحنه هذيا اللي ان شاء الله ما تطولش، وان شاء الله تلقى معناتها حل حلا للمشكله هذيا في اقرب وقت ممكن، باش تقعد الملعب الرياضي الصفاقسي ديما جمعيه عريقة. وكيف نقول الملعب الرياضي الصفاقسي راه مش كان فوتبول، معناتها مش جمعية عندها تاريخ في كرة الطائرة، في كرة السلة، نتذكر معناتها قاعة تعقيد، معناتها ماتشوات سياب، معناتها أنا ديجا كنت معناتها حضرت في أكثر من قابلة في الرياضات الفردية الجيدو، قبيليكا كانوا عندنا بطلات بحثينا في الاستوديو معناها ينتميوا للملعب الرياضي الصفاقسي، معناتها بالحق إن شاء الله على كل
1: الغسرة
0: وتتعدى إن شاء الله سي وليد.
1: بارك الله فيك
0: والعفو. شكرا. 27 دقيقة هذا هو توقيتنا، احنا معكم واصلين اللقاء والرحلة في استوديو سيف حتى 8:30. مرحبا بالجميع.

0: استوديو الصيف مازال معكم حتى الثمانية ونص وسبعة واثنين وثلاثين دقيقة. نسلم عليكم من جديد، نرحب بكم ونحييكم. مواكبتنا متواصلة، متابعاتنا متواصلة. اليوم ما شاء الله فما زخم كبير من الفقرات. نحاولوا ديما نروحوا بين الموسيقى والإيقاعات، نعرفوا ويكاند الناس تحب تتفرهد، تحب تبدل الجو، أما ديما المعلومة والإفادة نحرصوا زادة كيف كيف باش تكون موجودة وتسجل حضورها بقوة وبامتياز في برامجنا وفي إذاعة صفاقس وفي استوديو الصيف اللي تعودتوا واستنستوا به كل سبت عشية سبيسيال رياضة من الخمسة حتى الثمانية ونص متاع الليلة. الحقيقة باش نسلط الضوء على حدث باش ينتظم خلال شهر سبتمبر القادم في إطار الاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بأمراض الدوخة والتوازن. الحدث تسهر على تنظيم الجمعية التونسية لأمراض التوازن بالتعاون مع الرابطة الإقليمية لألعاب القوى بنابل وشركائها، دورة رابعة من تظاهرة تحمل عنوان خطوات التوازن. هي تظاهرة معناها بالأساس رياضية لكن أيضا صحية، وتهدف إلى نشر الوعي بأهمية التشخيص المبكر والوقاية من اضطرابات التوازن. يسعدنا أن تكون حاضرة معنا الدكتورة إيمان بن عاشور، أستاذة في الطب اختصاص أمراض الأنف والحلق والأذنين، حاضرة معنا عبر الخط الهاتفي مباشرة. ومعها أكيد باش نركزوا أكثر على الجانب الرياضي في الحدث هذا، لكن زادة كيف كيف ما نجموش معناتها نغضوا طرف ولا ما نحكيوش على الجانب الصحي في علاقة بالحدث هذا. مساء الخير دكتورة إيمان بن عاشور، أهلا وسهلا بك عبر موجات إذاعة صفاقس. إذن ضيفتنا دكتورة إيمان بن عاشور معنا بالتليفون. مساء الخير، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا، مساء الخير، مرحبا،
0: أهلا وسهلا.
1: هو جيش لتصحيح إيمان عاشور ما غير بن عاشور.
0: بإيمان عاشور المعذرة. إذن مرحبا بيك دكتورة. خطوات التوازن لي فولي دو ليكيليبر في نسخة رابعة، في دورة رابعة. البرنامج متاع التظاهرة مش يمتد على زوزة يمات 12 سبتمبر 13 سبتمبر. أبرز فقرات التظاهرة هذه شنو مش يكون فما بالضبط؟
1: هو حبيت جيست نحط التظاهرة هذه في إطارها اللي هو الاحتفال بالأسبوع العالمي لأمراض التوازن، اللي هو أسبوع نحتفل به جمعيات في العالم الكل. الانطلاق كان من جمعية أمريكية اللي هي فيدا، عملنا معها تعهد وبش نشتركوا بصفة رسمية في الاحتفال. والهدف مجملا هو هدف تحسيسي وبش وتكويني وبش العبيد الكل تعرف اللي هو أمراض التوازن عندها علاقة بالأذنين وبالاختصاص متاعنا خاصة.
0: نعم.
1: الأنشطة هي أنشطة مختلفة وحبينا وركزنا وكل عام أننا نعملوا أنشطة رياضية على خاطر الرياضة هي من الحلول اللي احنا نقول عليها للمرضى بتاع التوازن، اللي تنجم تعاونهم برشا واللي عندها علاقة كبيرة برشا بتحسين التوازن عند المرضى. دونك حبينا كل عام وحرصنا ان يكون فما تظاهرة رياضية في الاحتفالات هذه.
0: ممتاز.
1: وسنة في الدورة الرابعة باش نعملوا ماراثون اللي هما خطوات التوازن باش يكون في نابل. هي الدورة الأولى عملناها في باردو، وتوا الدورة الثالثة باش تكون في نابل. الفعاليات نتاعها باش تبدا

0: يوم السبت هي يوم السبت الحق فعاليات مش رياضية ما نقول عليها مثالش باش اللي يتعداو من الجهة دي كمان جهة نابل نعلمهم اللي فما قافلة صحية متعددة الاختصاصات باش يكون فيها تقصي الأمراض الدوخة والمشاكل الكل ومش تكون فما خيمة كبيرة أمام المعرض بتاع نابل.
1: باه معرض نابل معناتها بلاصة معروفة قريبة للبحر في الكورنيش هذاك بتاع نابل دونك فرصة ناس برشا نعرفوا يتعداو على نابل من صفاقس ولا أي من جهة من تونس الكل فرصة باش يمشي ويعملوا طلع على القافلة هذية حاجة خارقة للعادة. نجيو ل 13 سبتمبر تو
0: 13 سبتمبر الانطلاق مش يكون على الساعة 38 دقيقة كيف كيف في نفس المكان أمام معرض نابل شارع الحبيب بورقيبة باش يبدأ هو تنشيط والحركات الأحمائية من الساعة 7:30 نجموا العباد تمشي على بكري باش نجموا المسافة مش تكون فما للأطفال 1 كيلومتر وفما للكهول 5 كيلومتر ولا 10 كيلومتر معناها كل واحد كيفاش يحب يشارك. للمشاركة فما باش فيسبوك تكتبوا لي فولي دو ليكيليبر باش تلقاو فما رابط هذاك باش تعملوا فيه الترسيم الأولي والترسيم الفعلي باش يكون وقت بناء العدد اللي هو دوساغ سواء من مصحة في وسط نابل معروفة
1: مغير إشهار
0: مغير إشهار مدام ميديا وفما في تونس في مصحة في ضفاف البحيرة مدام رشيدة تقتنيوا الدوساغ وتشاركوا وعملوا وصل العدد أكثر من 900 إن شاء الله أكثر من 900
1: هي البرشة عدد محترم جدا هي صحيح معناتها في نابل لما نعرفوا أنه المغرومين برياضة العدو بالمشي يقطعوا الكيلومترات معناتها باش يمشي ويشاركوا في مثل هذه التظاهرات ناس مغرومة ناس بالحق معناتها تخصص نهار ولا نهارين معناتها في كل شهر خليني نقول وفما حتى ساعات والله أسبوعيا يمشي ويشاركوا في الليماغاتون هذوما ناس مغرومة بالحق اليوم ولات عنا برشا جمعيات وحتى شخص معناتها أشخاص عاديين يسجلوا حضورهم في مثل هذه التظاهرات الرياضية الكبرى فرصة للتعارف فرصة لي معناتها كما قلت انت فما حتى خيمات ومعناها وقافلات صحية باش الواحد يتفقد روحه باش ياخذ معلومة طبية من المصدر متاعها فشكرا لكم على المجهود اللي قاعدين تبذلوا فيه تقوموا بيه زاد كيف كيف دكتورة إيمان عاشور من خلالك تحية لكل الساهرين على تنظيم هذا الحدث وهذه التظاهرة شكرا لك
0: هو يعيشك هو جو العام وجو عائلي نشجع العباد الكل باش يمشيوا يهزوا صغيراتهم نحب نذكر جيست اللي هو تنظيم قام به تقوم به جمعية تونسية لأمراض التوازن من خلال ستورتو سيد أخونا سي سمير الدكتور سمير بن سليمان التنسيق كان مع المندوبية شباب ورياضة الجامعة الوطنية لألعاب القوى الرابطة الجهوية لألعاب القوى نحب نشكر الصورات الجهوية لقينا الحقيقة دعم مطلق مندوب في مندوب شباب ورياضة وكافة صبات الإشراف نشكرهم عن أترافير المنبر متاعكم
1: شكرا لك أنت زادة كيف كيف دكتورة إيمان بن عاشور إيمان عاشور أستاذة في الطب والاختصاص أمراض الأنف والحلق والأذنين شكرا لك دكتورة يعطيك الصحة وإن شاء الله موافقين في خطوات التوازن لفولي دوليكي ليبر في النسخة الرابعة في إطار الاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بأمراض الدوخة والتوازن وتحية من خلالك للجمعية التونسية لأمراض التوازن وكذلك الرابطة الإقليمية لألعاب القوى بنابل شكرا على ثقتكم في إذاعة صفاقس وبارك الله فيك يفضلك احنا معكم حتى 8:30 ديما في استديو الصيف شكرا لكل مستمعاتنا ومستمعين على المتابعة والمرافقة أمسية رايقة للجميع نقعد معاكم ديما بطبيعة في اللقاء هذا نذكركم بعد شوية باش يكون عنا متابعة لحدث منتظر في صفاقس باش ينتظم في فضاء خاص يوم الاثنين القادم الحدث تحت عنوان جوائز فتحي لمعالج للجيدو من تنظيم الملعب الرياضي صفاقس دورة 2026 الحدث اللي من خلاله يتم تكريم والاحتفاء بالتميز وبالعطاء وبقيم رياضة الجيدو، كيف نقوله الفقيد بالطبيعة فتح المعالج، نقوله أحد أبرز الوجوه الرياضية اللي تعرفت في الجيدو بصفاقس. منسق التظاهرة سلمونجي العوي بعد شوي يكون معنا بالتليفون حتى ناخذ أكثر تفاصيل على الحدث هذي اللي بش ينتظم يوم الاثنين القادم في أحد النزل في مدينة صفاقس. تتواصل الرحلة مع اللقاءات مع الاستضافات، ما ننساش زادة كيف عنا ورقة بعد موجز الثمانية، إعداد وتقديم زميلنا فتحي الصامت باش نرجع فيها على الحدث المرتقب، أيضا ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارنتو في إيطاليا باش نرجع للحدث هذي من خلال الورقة، من خلال برشا معلومات برشا أرقام تبعوها وتكتشفوها معنا في استديو سي في اليوم العشية على موجاتنا. تحية للناس الكل في هذا اللقاء.

0: السبعة وسبعة واربعين دقيقة. أهلا وسهلا بكم معنا ديما في المباشر على موجات إذاعة صفاقس. سلم على الناس الكل، رحب بكم من جديد في هذه الأمسية. إن شاء الله تكون أمسية رايقة، نهاية أسبوع زادة كيف كيف، إن شاء الله تكون طيبة للجميع. باش نسلط الضوء على حدث رياضي منتظر يوم الاثنين القادم. الحدث هو جوائز فتحي المعالج للجودو من تنظيم الملعب الرياضي الصفاقسي دورة 2026. حدث رياضي، حدث تكريمي، يحتفل بالتميز، يحتفل بقيم كذلك رياضة الجودو. وبش يكون زاد كيف كيف، تم تكريم لمجموعة من المتميزين ومن المتألقين في رياضة الجودو، كل من عنده علاقة أكيد بالرياضة هذه. وسعدنا أنه نستضيفه معنا اليوم، صاحب المبادرة حاضر معنا بالتليفون، المنسق العام وصاحب المبادرة سي منجي العوي. مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا في المباشر.
1: مساء الخير وبارك الله فيكم على الاستضافة هذه ومرحبا بكم.
0: إذن مبادرة لو كان تخليها في الإطار متاحة، سي فتحي المعالج الأستاذ أو الأب الروحي كما يحلو للكثير يعني من تلامذة متاعو أنهم يسميوه، رجل استثنائي بكل المقاييس، وانت حبيت يعني تعترف بالجميل السيد هذيك، علاش أطلقت المبادرة هذه؟ يظهر لي سيدي الكريم
1: المبادرة هذه انطلقت يعني قبل ما يموت، هي بصراحة يعني عملنا له احنا سهرية يعني قبل ما يموت وفرح بها وكذا. وقت اللي مات يعني تأسفنا لشخصية من نوع هذا، شخصية كبيرة ياسر، خدم ياسر في الخفاء، خدم برشا، كون أجيال ما أجيال وأجيال نظيفة ياسر، يعني اللي سبورتيف اللي كونهم معنا الناس معنا نظاف برشا بصراحة. ولكن اختار هو يخدم في الخفاء يعني فهمت. وفي صفاقس الناس كل مشهورة وهو من الركائز الجودو في صفاقس. وحتى حد ما يعرفه، كي تسأل تعطي اسمه ما يعرفه حد. ولذلك احنا قلنا بعد ما يموت اذا كان هو مات واحنا وكوننا يعني ما نحبوش الاسم هذا يتعدى مرور الكرام. اسم لازم لانه خدم برشا وضحى برشا وكون برشا، وهيك علاش معناها جات المبادرة هذه مني انا. لكن عندنا يعني كوميتي اللي هم عاونوني وانطلقت عند تو ثالث ناحيه وبديناها ببساطه وكبرت السنه ان شاء الله معناها كبرت وولت معناها محترمه. اللي هي معناها كل جسر يعني بين الماضي والحاضر ونتذكروا فيها القدماء الكل، مش كان في الفتح، هي معناها فرصه باش نتذكر القدماء، الناس اللي خدمت وكونت الرياضيين ولا
0: يعني. فتحي المعالج ربما للناس اللي ما تعرفوش ولا اللي ما عندوش عليه فكرة، هو معناه كان لاعب وكان نال شرف تمثيل الجودو التونسي في أكثر من مرة في المحافل الدولية، تحصل على برشا جوائز، تألق كذلك كمدرب، كون عديد الأبطال والبطلات. هذيك علاش أنت حبيت معناها بمعية معناها وجوه رياضية أخرى تعترفوا بالجميل للسيد هذية، وكل عام وخلطنا سنة
1: يعني أي
0: كل عام دونك تعملوا سهرة تحت عنوان جوائز فتحي المعالج للجودو، تظاهرة رياضية فيها معناتها حضور لعديد الوجوه الرياضية وكذلك الإعلامية، لتخليد الاسم هذية،
1: لتخليد الاسم، وهو فرصه للاسم هذا باش يوري حتى يخلد الناس الاخرين. يعني احنا كل عام مثل نقدم جوائز يعني الجودوكا يعني ميت وقام، مثل السنه اللي فايته عملنا احتفلنا بالمنجي رقيق، السنه باش نحتفلوا بحمادي الحشيشه، هذو ماتوا لكن الناس خدمت يعني. واترافير لاسواري هذه زاد نكرموا لي جودوكا جديد اللي معناها تصاعدين تو واللي مازالوا ما يعرفوش الماضي نتاعهم، احنا في الصاله هذه نعرفوهم بالماضي يعني ونعرفوهم باللي جدوا القدم اللي معناتها خدموا الجودو ولا هذه السهريه.
0: نعم، نهار 17 اوت، اذا نهار الاثنين 17 اوت في احد الفضائيات الخاصه او النزول في مدينه صفاقس، اكيد معناتها باش تكون سهره متميزه بحضور مجموعه من الابطال. نعم ان شاء الله،
1: نتفرحوا بهم وماذا بينا معناها تلقى مسانده حتى من الاطراف المعنيه والمسؤولين على الجودو في صفاقس ولا خارج وحتى في تونس. ماذا بينا معنا القوم مساندة، لأن ما زالت على النطاق البريفي.
0: نعم.
1: احنا ما استمناش معنا مشاركة من السلطات يعني. لذلك نناديو السلطات ممكن ياسر هكا يعاونونا زادة في المستقبل باش التظاهر هذه تولي معنا سنوية وبشكل عادي يعني. مش معنا لازم منجي العوي والعادل الرقيق ولا معنا تكمل حتى بعد نحن تقعد تظاهر يعني كيما يعملوا في العالم الأوارز ولا ولا الأوسكار ولا هذه ماذا بينا هكا تقعد.
0: نعم ديجا فما صفحة على الفيسبوك تحت عنوان فتحي معالج جيدو أوارز، تنجموا تدخلوا وتكتشفوا أكثر تفاصيل على معني المبادرة هذه، الحدث هذه المرتقب كما قلنا يوم الاثنين القادم. سيمونجي العوي، أنت معناتها دربت معناتها دربت تحت اشراف سي فتحي المعالج، كان هذا في فتره السبعينات.
1: انا اول برودوي من سي فتحي، اول واحد شامبيون تونيزي من سي فتحي المعالج. انا بديت عام 71
0: ما شاء الله،
1: وقت اللي حلت الفريق الامبيكا كان عندنا الامبيكا هو اول ممرر للامبيكا، وبعد عملنا فيجون مع الملعب الصفاقسي ولينا الملعب الصفاقسي.
0: نعم.
1: يعني الفتحي بدا من الستينيات قبل ما كان عندنا حتى جامعة تونسية للجيدو. يعني الجامعة التونسية تعملت عام 1964 على ما أظن، وهو بيترانا يعني من قبل.
0: نعم. وانت تو معناها مقيم خارج تونس، ورغم البعد الجغرافي هذي لكن قد ديما تتذكر
1: نتذكره لأنه خير وسبق وما لبينا معنا رجعوا له ديون احنا عندنا مع السيد هذي.
0: نعم.
1: اللي عمره هو ما طالب بها يعني. تو الناس اللي تعمل حاجة يطلبوا، هو كان إنسان يعني يخدم في الخفاء.
0: برافو.
1: لكن يعني مدام هو معناته حبش لذلك احنا نحبه نعرفه به.
0: نعم.
1: ونحب نشكره برشا، هو ميت وبارك الله في الناس اللي شاركتنا يعني، وبحول الله يعني قمنا معنا بمجهود كبير وما زلنا نزيده يعني.
0: ان شاء الله يا رب يعطيكم الصحة باش تواصلوا التكريمات هذه والثقافة متاع الاعتراف بالجميل بالحق محلها. نحب نشكرك برشا سيد مونجي العوي صاحب المبادرة هذه، مبادرة جوائز فتحي لمعالج للجيدو، خلطنا سنة للنسخة الثالثة، ونذكر الموعد باش يكون نهار الاثنين الجاي انطلاقا من الخمسة متاع العشية في حد نزل مدينة صفاقس. شكرا لك على قبولك دعوتنا اليوم، ونتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق.
1: بارك الله فيك.
0: شكرا.
1: بارك الله فيك.
0: عفوا. شكرا لك سيد الكريم، كنت معنا اذا في هذا الفضاء في هذا اللقاء اللي طبعا ان شاء الله تكون المتابعه على موجاتنا ليه ان شاء الله يوم الاثنين القادم. خلطنا معكم التوقيت 8 غير الدرج، 5 دقائق مازالوا يفصلون على موجز 8 متاع الليل. في انتظار الموجز اكيد تتواصل الرحله مع الموسيقى مع الايقاع، نحاولوا بطبيعة ديما نوع على مستوى الاختيارات، شوية تونسي شوية شرقي شوية قديم شوية جديدة. ما اليوم حسيت انه ثم هكا برشا نوستالجيا من خلال الموسيقى. رجعنا بكم البرشا فترات تسعينات ثمانينات، ما سمعنيش برشا جديد اليوم، يمكن بعد نسمعكم جديد، اما ديما مع اجواءنا ديما مع ايقاعاتنا، ونحب طبيعه ديما نسلم ونحيي كل الناس اللي تبع فينا وترافق فينا وتتفاعل معنا، خاصه في صفحه اذاعه صفاقس على الفيسبوك راديو صفاقس. سعد المجرد، انت باغيه واحد، مرحبا بالجميع.

0: عليها العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لا لا بزاف على ترويس.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: الثامنة ليلا،
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتميز الطقس خلال هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة في بداية الليل بعدد من الجهات من بينها صفاقس، وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 26 و 30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية، فيما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. أفاد نائب المجلس الوطني للجهة والأقاليم عن صفاقس فهمي مبارك بأن بلدية صفاقس رصدت 1300 ألف دينار لتهيئة وصيانة المنازل الآيلة للسقوط وتعبيد الأزقة بداية من الأسبوع القادم، إلى جانب عرض ملف إعادة تهيئة الكورنيش على مراقب المصاريف العمومية من أجل التأشيرة. انطلقت اليوم بجزيرة قرقنة حملة تحسيسية بمبادرة من جمعية تونس للسلامة المرورية تحت شعار وقت تسوق وانت تعب تجيك المتاعب. وأكد رئيس الفرع الجهوي للجمعية بصفاقس لطفي غربال للأخبار أن هذه الحملة تهدف لتحسيس مستعملي الطريق وحثهم على اتباع السلوكيات الآمنة أثناء السياقة، على أن تتواصل الحملة خلال الأيام القادمة بباقي الجهات. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري اليوم على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، وتم خلاله الإعلان عن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة، والتي ستمكن من النفاذ لأكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة. كما يتم حاليا إنجاز 114 مشروع وقد فاقت نسبة تقدم عدد منها 90%. في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 11 شخصا بينهم أطفال اليوم في اعتداء إسرائيلي على بلدة أنصار في قضاء النبطية جنوب البلاد. وحمل حزب الله حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التمادي في العدوان وانتهاك السيادة اللبنانية، وطالب السلطة اللبنانية بضرورة البحث عن السبل المتاحة لوقف العدوان وعدم الإصرار على الاستمرار في مسار المفاوضات المباشرة المذلة وتقديم الهدايا المجانية للعدو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
5: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
6: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
3: استوديو الصيف

0: Studio Sif.
1: Studio Sif. وكيف العادة نختم استوديو سيف بالورقات المسجلة. اليوم باش نحكيو على الألعاب المتوسطة، ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تارانتو إيطاليا 2026، الحدث المرتقب واللي باش تكون فيه أكيد تونس ممثلة بعدد كبير من الرياضيين في أكثر من اختصاص رياضي. فتحي الصامت رغم أنه في إجازة لكن بطبيعة باش يسجل حضوره معنا اليوم في الورقة هذه اللي اختار أنه يحكي فيها ويقدم فيها معلومات إضافية على ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو إيطاليا 2026.
2: ألعاب البحر الأبيض المتوسط هي حدث رياضي إقليمي يقام كل 4 سنوات، يجمع الدول المطلة على البحر المتوسط. تم اقتراح فكرة إنشاء دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط من قبل محمد طاهر باشا رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سابقا، وكان ذلك في عام 1948 أثناء منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية. كذلك ساهم في إنشاء هذه الفكرة اليوناني يونيس كيتيسيس عضو اللجنة الأولمبية الدولية. لكن قبل تأسيس أول دورة كانت هناك بطولات تسمى بالبحر المتوسط لرياضتي كرة القدم وألعاب القوى، وتم إلغاء نشاطها في 1950 للاستعداد لانطلاق دورة الألعاب المتوسطية. إذن انطلاق النسخة الأولى كان في مدينة الإسكندرية بمصر سنة 1951، وصولا إلى نسختها الحالية عدد 20 في مدينة تارانتو الإيطالية، والتي ستقام بين 21 أوت و 3 سبتمبر 2026. وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على مقترح إقامة الألعاب المتوسطية لتعزيز أواصر الصداقة بين شعوب القارات الثلاث الإفريقية والآسيوية والأوروبية المطلة على البحر. واحتضنت الإسكندرية في مصر النسخة الأولى عام 51، وتم إدراج 13 اختصاص رياضي خلال هذه الدورة، وهي كرة القدم وكرة السلة وكرة الماء والرماية والملاكمة والغوص والسلاح والجمباز والتجديف والسباحة ورفع الأثقال والمصارعة وألعاب القوى. وقد شارك وقتها 734 رياضي من 10 دول. كانت تقام منافسات كل دورة قبل انطلاق الأولمبياد الصيفية، لكن تم تغيير النظام بداية من عام 1993 لتقام بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية بعام واحد. شاركت النساء لأول مرة في دورة تونس عام 1967، وأدرجت رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة في دورة روسيون الفرنسية عام 1993. كما استضافت تونس العاصمة الدورة مرتين في تاريخها عامي 67 و2001. تشهد البطولات حضورا ودعما مستمرين للتقارب الثقافي والرياضي بين شعوب حوض المتوسط، وصولا إلى النسخة 20 في تورنتو الإيطالية. يذكر أن 6 دول كانت قد شاركت في جميع المسابقات السابقة، وهي إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، تركيا، لبنان ومالطا. المدن التي استضافت دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط: 1951 الإسكندرية في مصر، 1955 برشلونة في إسبانيا، 1959 بيروت لبنان، 1963 نابولي في إيطاليا، 1967 العاصمة تونس، 1971 أزمير بتركيا، 1975 العاصمة الجزائرية الجزائر، 1979 سبيليت في يوغوسلافيا سابقا، 83 الدار البيضاء في المغرب، 1987 اللاذقية في سوريا، 1991 العاصمة اليونانية أثينا، 1993 روسيليون في فرنسا، 1997 باري بإيطاليا، 2001 مرة أخرى في العاصمة التونسية تونس، 2005 ألميريا بإسبانيا، 2009 بيسكارا في إيطاليا، 2013 نرسين في تركيا، 2018 تارجوانا في إسبانيا، 2022 وهران في الجزائر، و2026 ستدور في تورونتو بإيطاليا. على مستوى ترتيب الدول الأكثر تتويجا عبر التاريخ في الألعاب المتوسطية، إيطاليا نجدها في المركز الأول بإجمالي يتجاوز 2400 ميدالية، منها أكثر من 900 ميدالية ذهبية. فرنسا في المركز الثاني بإجمالي يتجاوز 1800 ميدالية متنوعة. تركيا المركز الثالث برصيد يقارب 970 ميدالية. إسبانيا المركز الرابع برصيد يتجاوز 1380 ميدالية. فيما يخص الحصيلة العربية في الترتيب، مصر تتصدر الدول العربية وتحتل المركز السادس في الترتيب التاريخي العام برصيد يفوق 620 ميدالية متنوعة. تونس نجدها في المركز الثاني عربيا، حيث بلغ رصيد تونس الإجمالي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تاريخيا 349 ميدالية موزعة بين 89 ذهبية، 101 فضية و159 برونزية، وذلك خلال مشاركاتها المتواصلة منذ دورة عام 1959.
1: هي إذن قراءة فتح صامت للألعاب المتوسطية، نجم نقوله قراءة تاريخية، ألعاب البحر الأبيض المتوسط تاريخ كبير، تاريخ عريق، وبتبيع الألعاب هذه قاعدة تتطور من دورة إلى دورة، سواء من حيث عدد الدول المشاركة وإلا عدد الاختصاصات والرياضيين. ونجم نقوله اليوم الألعاب المتوسطية محطة مهمة لإعداد الرياضيين واكتشاف المواهب وفرصة كذلك للعديد من الأبطال لتحقيق نتائج لافتة قبل التألق على المستوى الأولمبي والعالمي. شكرا لك فتحي الصامت على هذه الورقة. الشكر أيضا للمتألق والمتميز على الدوام حمدي لحول، كان معنا اليوم في الإخراج التقني والمرئي، وكنت معكم أنس رباعي في الأعداد والتقديم. شكرا لكل السادة المستمعين اللي رافقونا، شكرا زادة كيف كيف لكل الضيوف اللي حاضروا معنا سواء في الاستوديو ولا بالتليفون. إن شاء الله سهرة رايقة الليلة، ما تنساوش انطلاقا من 9 مع قيس القارة، إن شاء الله تكون سهرة ممتعة وسهرة رايقة. اخترت باش نختم بصوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، مقطع من غير ليه نوصلوا به للثمانية ونص موعد نهاية استوديو صيف، نهاية أسبوع رايقة ليكم الناس الكل. صباح الخير.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم شعرا وفنا وطربا وموسيقى. أغنية أنا كل ما قول التوبة يا بوي هي من روائع عبد الحليم حافظ، كتبها الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، ولحنها الموسيقار بليغ حمدي، من ألحان فولكلورية سعيدية، وقدمت لأول مرة في حفل خيري بالإسكندرية سنة 1966. أنا كل ما قول التوبة يا بوي ترميني المجادير. سنسمعها بصوت سميرة سعيد، هاني شاكر، نجوى كرم، وملحم زين، وبتوزيع جديد، مما يدل على النجاح الكبير والهائل الذي ما زالت أصداؤه مستمرة حتى اليوم كأغنية تراثية بلمسة عصرية.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: كان الشاعر عبد الرحمن الأبنودي يجلس في بيته بصحبة المطرب محمد رشدي والملحن بليغ حمدي، حين جاءه اثنان لم يكن يعرفهما يرتديان بدلة ونظارة سوداء، وبنبرة خاصة طلبا منه المجيء معهم للأهمية. حضرتك الأستاذ الأبنودي، من فضلك عايزينك معانا شوية. ذهب معهم دون كلام، ظنا منهم أنهم ذاهبون به للمعتقل، ولكنه فوجئ أنهم متجهين إلى حي الزمالك. ووقفت السيارة أمام إحدى العمارات بالحي، وصعدوا لأحد طوابقها ليجد الفنان عبد الحليم حافظ يقف أمام باب إحدى الشقق بالعمارة قائلا: أهلا أبنودي. أثمرت تلك الحادثة عن كلمات أغنية كان مطلعها: وانا كل ما قول التوبة يا بوي ترميني المقادير يا عين، وحشاني عيون السودة يا بوي ومدوبني الحنين يا عين. وقام بتلحين هذه الأغنية بليغ حمدي، وهذا لقاء نادر مع الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي يتكلم عن علاقته بعبد الحليم حافظ.
3: كان صديقي، وفي ظروف كثيرة أثبت أنه ممكن يتخلى عن كل عبد الحليم ويفضل الصداقة وكده. وأنا عبد الحليم حافظ طبعا كنت عملت غنى لمحمد رشدي فسمعوا والغنى عطل عبد الحليم، أوقفه، لأن رشدي كان طايح محمد رشدي في هذا الوقت بوهيبة وعدوية ويا ليلة مجاني الغالي ومعرفيه، يعني حاجة عجيبة. فراح بعت ناس خطفوني، ويعني عايز لما أقول خطفوني يعني لازم ده يعني نعرف أنه خطفوني. قالوا هم كنا بنسجل أغنيتين لمحمد رشدي أنا وبليغ في استوديو تشال اللي كان عامله محمد فوز اسمه مصرفون، وكان في لوح إزاز طبعا أنا مع المهندس برا وهم جوه، فدخلوا دول اتنين بهوات كده: حضرتك الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي؟ قلت له أيوه. قال لو سمحت عاوزينك شوية. دول يعني الأسلوب ده تعرف على طول لما حد يقول لك كده ان دول ضباط مباحث، ان دول ضباط الدوله جايين يقبضوا عليك، وانا في الوقت ده كانوا بيقبضوا عليا كتير. فانا طيب ماشي يقبضوا، بس انا عايز اقول لبليغ ان دول يعني ضباط، يعني خلي بالك من الشقه ومن البتاع، ادفع وخلص على انا ما اطلع لك من بليغ اتاري عارفهم. فبليغ كان لما يضحك يتكور، هو كله زي الكورة، بس لما يضحك ممكن يعض في السجاجيد ويعض في الخشب. فلقيته بيعض في الكرسي بتاع اللي هو قاعد عليه، يعني ميت بطنه يعني من الضحك. فأنا اتغصت طبعا ورحت طلعت معاهم مسلما الأمر اليوم في العربية، بس برضو لعبوا معايا نفس اللعبة، واحد طلع قدام جنب السواق، واحد جنب يحرسني. عدينا على لازوغلي ما وقفوش اللي فيه الداخلية وزارة الداخلية، قلت معلش ما هو ليهم أماكن كتيرة. لقيتهم طلعوا على الزمالك، وفي الزمالك وقفنا قدام عمارة على حرس كده بتاع أتاري، فيه سفارة هناك، المعرفة سفارة بلجيكا ولا، وطلعنا رنوا الجرس. فتح شاب نوبي لابس طربوش ولابس هنا الشريطة، لابس أبيض طبعا ولابس شريطة يعني صفراجي كده، وسجادة زرقة كده في صالة، وهناك في كنبة تطل على جنينة الأسماك. لقيت عليها واحد قليل يشبه عبد الحليم، خطرش على بالي طبعا أنا الأمر كله في أن أنا رايح السجن. فلقيته جاي، عبد الرحمن أنت جيت، وخدني كده في حضنه، إيه كان نعرف بعض من 100 سنة. فأنا رحت ماسكه كده ورحت مبعده كده، قلت له مين أنت؟ عبد الحليم حافظ؟ قال لي آه. قلت له ما الولاد، وجريت وراه مع السلالم اللي نشفوا دم دول. يقول لي يا مجنون تعال. قلت له مجنون ده هطلع عينه بهم اقول له احنا ذنبنا ايه؟ احنا ده هو اللي قال لكم الى اخره. وظل يعني ايه لغايه دلوقتي الاستاذ مصطفى العريف ربنا يديله الصحه، وجورج ده كان البودي جارد، كان ضخم كده وهو شويه ارمني يعني. ومن يومها ما غادرتش بيت عبد الحليم حافظ، يعني صرنا اصدقاء. قال لي عبد الرحمن الاغاني الشعبيه اللي انت بتعملها دي، طبعا انا عبد الحليم حافظ انا ما اقدرش ابقى زي صاحبك كده اقول يعني مثلا غنوا كلمه المسامير في اغنيه عاطفيه مثلا، في ايدي المزامير وفي قلب المسامير. قال لي ما اقدرش انا اقول كده، انما انا اقول يعني كلام انت عارف عبد الحليم. فبدات التجربه الشعبيه في حياته اللي بدات باغنيه انا كل ما اقول التوبه يا ابوي ترمين المجادير، ولحنها بليغ حمدي، وكانت يعني ايه فاتحة طريق اخر وتجديد لدم وحيوية عبد الحليم حافظ. وانا عملت له في الواقع 3 اغاني، التوبة والهوى هوايا، ابني لك قصر عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عقد غالي يضوي يحلى الصبايا. الهوى هوايا يبقى القمر قاربنا والليل بحر مهودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية. الهوى هوايا ندخل كتب الحكاوي واروي سنيني غناوي واعمل طبيب مداوي واشيل حبي دوايا. الهوى هوايا في عينيك يا حبيبتي تتوه مني سفنتي، وكفاية انك انتي اللي فضلتي معايا الى اخره. والاغنية الاهم في الاغنيات العاطفية اللي هي احضان الحبايب اللي ختم بيها فيلم أبي فوق الشجرة. وللعلم الهوى هوايا وأبي فوق الشجرة اللي هم في أبي فوق الشجرة أنا ما كتبتهمش للفيلم طبعا، أنا كتبت هذا الغنى لعبد الحليم. حتى أحضان لحبايب دي كتبتها نوع من التحدي يعني، كنت بتحدى بها آخرين وكده، وأصر هو على غنائها. فلكن أهم من كل ذلك تجربتي الوطنية مع عبد الحليم حافظ، من أول أغنية أحلب بسماها وبطربها لحد موال النهار اللي هو عدى النهار والمغربية جاية تتخفى وراء ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر، وبلدنا على الترعاة بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، أبو الغناوي المجروحين يقدر ينسيها الصباح، أبو شمس بترش الحنين؟ أبدا، بلدنا للنهار بتحب موال النهار لما يعدي في الضروب ويغني قدام كل دار. هذه الأغنية اتغنت في 67 ويعني كان لها شأن كبير جدا. وكذلك أغنية صباح الخير يا سينا، وطبعا مجموعة أنا عملت له 15 غنوة وطنية، لدرجة أن عبد الحليم حافظ كان يقول أن الأبنودي كتب لي 3 أغاني العاطفية دي رشوة عشان أفضل أغني له وطني. طبعا لأن الزمن كان وطني، لأن الفترة دي كانت فترة حيوية الأمة العربية. لكن أنا عايز أقول أنه أغنية أحضان الحبايب يعني كتبتها في ربع ساعة، كنوع من التحدي، وكتبتها ببيت عبد الحليم، وكان موجود كمال الطوي رحمة الله عليه، والموجي وبليغ 3 رحمة الله عليه، وجلال معوض ومجد العمروسي، كل دول رحلوا. لكن أيضا كان موجود وجد الحكيم ربنا يديله طولة العمر، وكامل البطار، ومجموعة من الأصدقاء.
2: الفنانة عزار فرح تجدو بأغنية عبد الحليم حافظ: أنا كل ما قول التوبة يا بوي ترميني المقادير يا عين.

فقد كما ذكرنا أغنية أنا كل ما أقول التوبة يا بوي ترميني المقادير يا عين نجاحا كبيرا، وتغنى بها عديد الفنانين بعد وفاة عبد الحليم حافظ، وفي مقدمتهم الفنانة ماجدة الجميلة ماجدة الرومي.

يعد بليغ حمدي ملحن هذه الأغنية أحد أعظم الملحنين في تاريخ الموسيقى العربية، إن لم يكن الأفضل بالنسبة لكثيرين مما ارتبط وجدانهم بأغانيه ويستمعون إلى أغاني العمالقة مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ من أجل الاستمتاع بالجملة اللحنية ومقدمات الأغاني التي طالما كانت عنصرا أساسيا في نجاح عديد المطربين والمطربات، إذ بدأ نجما واستمر كذلك طوال مسيرة طويلة لم تنقطع فيها إبداعاته. رحل بليغ حمدي عن عالمنا سنة 1993، غاب فيها بجسده ولم يغب بتأثيره الكبير في عالم الموسيقى بفضل موهبته الكبيرة، وساهم في تكوين نجوم كبار حيث اعتبره الكثيرون بمثابة الأيقونة الأهم في التلحين الموسيقي بمجمل ابتكاراته.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية.
2: ذاكرة أغنية.

0: أهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. أفاد النائب بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم عن صفاقس فهمي مبارك أن بلدية صفاقس رصدت 1300 دينار لتهيئة وصيانة المنازل الآيلة للسقوط وتعبيد الأزقة إلى جانب عرض ملف إعادة تهيئة الكورنيش على مراقب المصاريف العمومية من أجل التأشيرة. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء اليوم. ويأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء. في العالم حذرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم من خطر التوقف الكامل لإمدادات الأكسجين داخل مستشفيات قطاع غزة في ظل استنزاف القدرة التشغيلية لمحطات الأكسجين المتبقية وتفاقم الأعطال المتكررة وعجز فرق الصيانة عن إصلاحها بسبب عدم توافر قطع الغيار اللازمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية، وأضاف أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: أشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع الصباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاب الكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهموا الصحيب وتمتم، قالوا دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.

0: مرافق الليل.
1: عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق الليل.

0: ليس القارة حتى ينتصف الليل.
1: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي إخوتي أخواتي في مرافق ليل جديدة تجمعنا معا من الآن 9:07 حتى ينتصف.

رفيق الليل، حيث للحب صوت وللشوق حكاية. مرافق الليل بتاريخ السبت 15 أوت 2026 ميلادية 2 ربيع الأول 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 78 يوم في الصيف. تحية حمدي في العزف التقني على الكونسولات، وسامة في انتظار واستقبال مكالمتكم الهاتفية على 70 164 280. وذي قيسي، سلام عليكم الناس الكل، أتمنى من كل قلبي كالعادة قضاء سهرة رائقة ولذيذة حتى ينتصف ليلنا بإذن الله في مرافق الليل. ثلاث غنيوات عبارة عن مفتحات غنائية في سهرة الليلة، ثم للحديث بقية فيروز نسم علينا الهوى.

بعد التسعة مساء البحر حين يهدأ والمدينة حين تخف أصواتها والليل حين يفتح نوافذه للحكايات. مساء الناس الذين اختاروا الليلة أنهم يبعدوا شوية عن صخب النهار ويخليوا أرواحهم ترتاح في مرفأ من مرافق الليل. هنا مرافق الليل، وهذه الليلة لن تكون رحلتنا عادية. لن نبحث عن مدينة، لن نبحث هذه الليلة على خريطة، لن نبحث عن ميناء نصل إليه. الليلة سنركب سفينة لا تحمل اسما على أي خريطة، سفينة غريبة بوصلتها ليست لا إلى الشمال ولا إلى الجنوب، بوصلتها كلمة صغيرة جدا لكنها قادرة على فتح أبواب كبيرة في حياتنا. ماذا لو؟ ماذا لو قلت لك أنك تستطيع أن تعود 20 سنة إلى الوراء؟ ماذا لو أعطتك الحياة فرصة ثانية؟ ماذا لو استطعت أن تغير قرارا واحدا فقط؟ ماذا لو قابلت نفسك القديمة؟ ماذا لو اختفى الخوف من داخلك؟ ماذا لو عرفت المستقبل؟ ماذا لو عاد شخص غاب؟ ماذا لو عشت 100 سنة؟ ماذا إذا كانت هذه الساعات هي الأخيرة في حياتك؟ ماذا لو لم تكن الأشياء التي ندمنا عليها أخطاء أصلا؟ ماذا لو كانت بعض الأبواب التي أغلقت في وجوهنا قد أغلقت لأنها لم تكن أصلا أبوابنا؟ الإنسان يعيش حياته في اتجاه واحد، يمشي إلى الأمام، لكن عقله لا يتوقف عن العودة، يرجع إلى مواقف قديمة، إلى قرارات، إلى وجوه، إلى كلمات قالها، كلمات أخرى بقيت في حلقه ولم يقلها، ويبدأ السؤال: ماذا لو؟ ماذا لو اخترت الطريق الآخر؟ ماذا لو قلت نعم؟ ماذا لو قلت لا؟ ماذا لو بقيت؟ ماذا لو رحلت؟ ماذا لو اتصلت؟ ماذا لو لم أتصل؟ ماذا لو بدأت الحلم ولم أؤجله؟ ماذا لو كنت أملك شجاعة أكثر؟ لكن الليلة لن نعيش في الندم، لن نقضي سهرتنا في البكاء والتحسر على ما فات، بل سنبحر في الاحتمالات، سنفتح أبوابا لم تفتح من قبل، ونسأل أنفسنا هذه الليلة: هل نحن فعلا نريد أن نعرف ماذا كان سيحدث لو اخترنا طريقا آخر؟ أم أننا نخاف أن نكتشف أن الطريق الذي لم نسلكه كان أجمل؟ ارفعوا المرساة، أضواء السفينة تشتعل، والليل أمامنا طويل، فلنبحر هذه الليلة في سفينة

0: مرافق الليل.
1: مرافق الليل
2: 40 دقيقة بعد التسعة. مرحبا بكم في سهرة ماذا لو، في سهرة الاحتمالات. الاحتمال لو، تخيلوا معايا مثلا غدوة الصباح تفيقوا تلقاوا رواحكم رجعتوا إلى عمر 20، لو لكن المرة هذه عندكم عقل اليوم، عندكم التجارب، عندكم الخبرات، عندكم النجاحات، تعرفوا الناس اللي يستحقوا أنهم يبقى، والناس اللي كان من الأفضل أنه ما تمنحوهمش الفرصة وكل ذلك الوقت. تعرفوا قيمة الصحة، قيمة العائلة، قيمة الوقت، قيمة كلمة لا اللي تأخرنا كثيرا في تعلمها. لو عاد بك الزمن الآن، أنت أو أنت، هل ستختار أو ستختارين نفس الطريق؟ هل ستدرس نفس الاختصاص؟ هل ستختار نفس المهنة؟ هل ستتزوج نفس الشخص؟ هل ستبقى في نفس المدينة؟ هل ستسافر أبكر؟ هل ستغامر أكثر؟ أم أن أهم شيء ستغيره ليس قرارا كبيرا بل شيئا بسيطا جدا؟ ربما كنت تقضي وقت أكثر مع والدك، مع أمك، ربما كنت ستقول لهما نحبكم أكثر، ربما كنت ستحتفظ بصديق فقدته بسبب سوء تفاهم صغير، ربما كنت ستقول لنفسك ما تخافش برشا، الدنيا ما تستاهلش كل هذا الخوف. الغريب في الإنسان أنه عندما يكون صغير يريد أن يكبر بسرعة، وعندما يكبر يتمنى لو يستطيع، لو يستطيع أن يرجع يوما واحدا فقط. مش باش يغير حياته كهو، باش يعيش لحظة ما انتبهش إلى جمالها في وقتها. ربما أجمل شيء في الماضي مش اللي صار فيه، أجمل شيء في الماضي إنه ما كناش نعرف وقتها إنه مش يولي في يوم من الأيام ذكرى. السؤال الأول لكم والإجابة ستكون بعد العاشرة بإذن الله: ماذا لو رجعت لعمر 20 بعقلك الحالي؟ ما هو أول شيء ستغيره؟ 164 74 164 280. وسامة في انتظار كل المكالمات الهاتفية للأصدقاء المسافرين هذه الليلة في سفينة

لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحب، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكريل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وهنا نفكروا في CNSS.
3: صناعية هي حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلاً.

0: أعلن بكم هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. نزول كمية ما من الغيث النافع بمدينة صفاقس، ووزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحار إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والالتزام بالتوصيات الوقائية. بلدية صفاقس ترصد 1,300,000 دينار لتهيئة المنازل الآهلة للسقوط وتعبيد الطرقات، وتتعهد بمتابعة ملف الكورنيش. الحكومة تستعد لإطلاق تطبيق خدمات على الهاتف الجوال ستتاح للعموم في الأيام المقبلة. وفي العالم، طهران ترد على تهديد ترامب بإعلان هرمز أرضا أمريكية، وإسرائيل تصعد بجنوب لبنان. إلى التفاصيل، دعت وزارة الفلاحة البحارة والفلاحين إلى اليقظة ومتابعة النشرات الجوية والتحينات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وذلك على إثر نشرات المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والمتعلقة بتسجيل تقلبات جوية مشددة على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المعدات والآليات. وتبعا للتقلبات الجوية، شهدت مدينة صفاقس منذ عشية اليوم نزول كميات من الغيث النافع، بينما سجل هطول أمطار غزيرة في عدد من معتمديات ولاية سيدي بوزيد، أدت إلى سيلان العديد من الأودية بالجهة، إلى جانب تجمع كميات كبيرة من المياه داخل الحقول والمساحات الفلاحية. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، فإنه من المنتظر أن تتراجع الخلايا الرعدية تدريجيا خلال هذه الليلة لتتحول سحب إلى عابرة على كامل البلاد. إلى قصر الحكومة بالقصبين، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني اليوم على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقديم إنجاز مشاريع التحول الرقمي. تم من خلالها الإعلان عن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة، والتي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية، مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة. كما يتم حاليا إنجاز 114 مشروع، وقد فاقت نسبة تقدم عدد منها 90%، من أهمها مطلب الحصول على شهادة الإقامة عن بعد، وتطوير خدمات الخلاص الإلكتروني للأداءات البلدية، وطلب تجديد رخصة سياقة وجواز سفر وبطاقة التعريف الوطنية عن بعد. على صعيد آخر، أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من مساء اليوم. ويأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. جهويا، وفي إطار الدور الرقابي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومتابعة مشاغل المواطنين، أفاد النائب المجلس الوطني عن جهة صفاقس فهمي مبارك أنه طرح جملة من مشاغل متساكني مدينة صفاقس على السلطة المحلية ممثلة في بلدية المكان، حيث أكد له المكلف بتسيير البلدية فرحات بريك برصد الأموال اللازمة لتهيئة وصيانة المنازل الأهلة للسقوط وتعبيد الأزقة وعرض ملف إعادة تهيئة الكورنيش على مراقب المصاريف العمومية من أجل التأشيرة.
1: في إطار عملنا الرقابي لمتابعة العديد من الملفات العالقة في ولاية صفاقس، قمنا بالتواصل مع السلطات المعنية، ونذكر كاتب عام بلدية صفاقس المدينة اللي تواصلنا معه حول العديد من الملفات العالقة، ومشاغل المواطنين، ومن أبرزها ملف الكورنيش، وين وصل الكورنيش ووقتاش باش تتم التهيئة. وفي حين أشار سيد كاتب عام بلدية صفاقس اللي الموضوع والملف وصل إلى مراقب المصاريف في الحكومة التونسية، وقريب جدا تم التأشيرة والعمل على الملف وعلى إعادة التهيئة. كما زاد شفنا موضوع المنازل الآيلة للسقوط، واللي تخصصت لها ميزانية بالتحديد مليار لإعادة التهيئة وإعادة صيانة المنازل الآيلة للسقوط. كيف زاد تم رصد 300 ألف دينار لإعادة تهيئة الطرقات والأزقة في الشوارع داخل مدينة صفاقس.
0: على صعيد آخر، واستعدادا للعودة المدرسية والمساهمة في إنجاحها ولضمان عودة مدرسية آمنة، انطلقت اليوم بجزيرة قرقنة حملة تحسيسية بمبادرة من جمعية تونس للسلامة المرورية وقت السوق وانتتاع بتجيك المتاعب. وأكد رئيس الفرع الجهوي لجمعية تونس للسلامة المرورية لطفي غربال للأخبار أن هذه الحملة تهدف لتحسيس مستعملي الطريق وحثهم على اتباع سلوكيات الآمنة أثناء السياق. هذا وتأتي هذه الحملة في سياق ما كشفت عنه جمعية تونس للسلامة المرورية من أرقام مفزعة بخصوص حوادث الطريق، حيث أوردت أن الأحصائيات المسجلة منذ بداية السنة الحالية تشير إلى تسجيل أكثر من 2820 حادث مرور أسفرت عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريح. في شأن جامعي، انطلقت اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتوصل إلى غاية يوم 19 من أوت الجاري، وتقدم المطالب لأسباب صحية واجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 من أوت والعشرين من أوت عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع. وسيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 من سبتمبر القادم. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم من خطر التوقف الكامل لإمدادات الأكسجين داخل مستشفيات قطاع غزة في ظل استنزاف القدرة التشغيلية لمحطات الأكسجين المتبقية وتفاقم الأعطال المتكررة وعجز فرق الصيانة عن إصلاحها بسبب عدم توافر قطع الغيار اللازمة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 11 شخصا بينهم أطفال اليوم في اعتداء صهيوني على بلدة ينصار في قضاء النبطية جنوبية لبنان. وحمل حزب الله حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التمادي في العدوان وانتهاك السيادة اللبنانية، وطلب السلطة بضرورة البحث عن السبل المتاحة لوقف هذا العدوان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية، وردا على ذلك قال نائب وزير الخارجية الإيراني موجها حديثه إلى ترامب إنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
5: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث الشركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لأحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والأحداث القانونية. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد الثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني، السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
6: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
7: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
6: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
7: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: شاء الله ديما الحبايب ملمومين في الخير. 22 دقيقة بعد العشرة، نجدد لكم التحية والسلام للناس الكل. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لمرافق الليل، سهرة السبت 15 أوت 2026 ميلادية، 2 ربيع الأول 1448 للهجرة النبوية الشريفة. نصروا في اليوم رقم 78 في فصل الصيف، وهنيكم الرواء مطيرة سمحة وعارض سمح، معناتها تصور معناتها كفلت المطر ودوا الطقس مشي يرجع سخونة بعد المطر كالعادة في الصيف، معناتها السخانة هذه تخرج السخانة من الأرض. على كل ربي يرحمنا ويهنيكم الرواء. مرحبا بكم في سهرة ماذا لو، السفينة اللي مش نركبوها الليلة ماذا لو. أول سؤال للمستمعين والمسافرين في الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية، ماذا لو رجعت لعمرك العشرين بعقلك الحالي، شنو أول حاجة مش تغيرها؟ نستقبلوا بسام. مرحبا بك مساء الخير. اهلا بسام، ايش حالك يا باباي؟ لاباس الحمد لله، ايش حالك انت؟ بخير
1: والله يا ربي، وجميع اللي عندنا معك.
0: الله يخليك يا بسام،
1: يعيشك ان شاء الله. هذا ما يمرح
0: يعيش وخير، بارك الله فيك. بسام بحرت ولا ما زلت انت؟
1: والله لا ما زلت، والله ما زلت
0: بحر مع عادك بيه وفيه 15 يوم 15 في
1: انا ما هو فاني كنت عامل عملية واحد
0: لطف عليك
1: ونعمل توا في المساج، انا ان شاء الله بنحكوش حاجة من هنا حتى سبتمبر
0: ان شاء الله ان شاء الله. اما بحر السنة ما هوش عادي، بس تعرف تغيرات كبيرة مع تسارت فيه البحر السنة ما هوش طبيعي بالمرة، سخونة أول مرة نرى البحر سخون معناتها دافي، بحر دافي
1: ويحرق يحرق والحريقة
0: فهم الحريقة مالتها. وحتى ما تشوفيش الحريقة تحس بالحرقان متاعها. صحيح
1: أي أي أي أي
0: عليك
1: في المهدية في
0: صحيح صحيح معقول. أي سيدي نقصدوا ربي نسافروا، ماذا لو
1: ماذا لو اشترجع بيت 30 سنة تالي يا رئيس.
0: هاي بيه
1: والله ايش مش نقول لك يا قيس، انا ماذا لو في السنة التالي مش نرجع، معناتها ضريت في برشا حوايج. ضريت اول حاجة في صحتي، ضريت ماديا ونفسانيا ومعنويا وكل شيء. معناتها انا لو اخترت ممكن وقت كان اقتراح عن صديقي باش انا الوقت ذاك نحل المكتب الصغير انا وياه ونتوكل على ربي، والحمد لله يا ربي تو ما شاء الله ربي يزيد ما شاء الله بسم الله وما شاء الله حل وحده وربي عطى خيره. وانا مشيت بخدم في الشركة لكن ما لجوز الله ما لجوز الله، بعد 3 سنين طاحت بيا الدنيا طاحت بيا صحتي ما بقيت حتى شيء ما بقيت.
0: معناته كان يرجع بيك العمر 20 سنة معناتها أول قرار تاخذه في العمر هيك بالتجربة، نحكي بالعقل متاعك تو بتجربتك تو معناتها بخبرتك تو انك تنطلق في مشروعك الخاص وحدك.
1: بالضبط ما نخدمش تحت عارف كل موضوع
0: احنا
1: لغة اخرى خاطر ما لازمو احنا العراق اي سيرتو نسفاقس والله يا قيس كما قولوا إلا من رحم ربي. أنت ينصوك كما قولوا يخذوك الحم يسيبوك عظم طاش مليكا
0: مش الكل لما حالة بعدها بالطبيعة
1: إلا من رحم ربي. أما لك ربي يعني كي
0: نحكي شنو المعتها اللي كان يمنع أنه الإنسان معتها يكون حر نفسه، معناتها ما كانش فماك الطموح قبل فما نلوجوا على المسمار في حيط نلوجوا على
1: ممكن مش الطموح لا انا ممكن شويه خوف الحقيقه نتاع ربي تعرفش، معناتها واحد مش يحل مكتب نتاع محاسبه ولا حاجه كذا مش بالسير، يزمو كرونو، يزمو بيونيز، يزمو كذا. ولكن أنا وجدني البروبوزيسيون تاع الشركة، خيرت الشركة على
0: على خاطر ما تنساش أنت 30 سنة التالي مثلا معناتها كانت الدنيا أسهل
1: أسهل أسهل برشا،
0: أسهل برشا بس يعني والله
1: أسهل برشا،
0: أسهل برشا،
1: أسهل برشا، أسهل برشا. صحيح هو تعب في العامل الأولانيين صحيح، ولا أحكي لك على صاحبي، لكن بعد سبحان ربي عطاه خيره وما شاء الله
0: هو على كل في الاخر بالكل. معناتها احنا هي سهره الاحتمالات لا محاله، وهذا حبيت انا مش نختم به، معناتها مش معناتها في ختام السهره ما حبيتش نقولوا الكلام هذا تو، اما ما فيها باس كي نقوله لك تو، معناتها اللي كنتي انه انه انه هي كلمه لو، فما حديث نبوي شريف انه لو تفتح بابا للشيطان، بمعنى انه الانسان يقول وكان ولو ياليتني وعرفت كل الكلمات اللي فيها برشا، معناتها بديت بها برشا اغاني معناتها كيما اللي عديت منهم شوي، اما سبحان الله في الاخر بالكل الانسان يعيش اللي كتب له، يعيش اختياراته ويتحمل نتيجه زادة كيف كيف، معناتها اختياراته ومساراته، ما عرفت انا نعطيك حاجه بس مثلا انا مثلا في وقت اتصور انت مثلا كان بونتو معناتها نقطه في المعدل تبدل لي حياتي كامله، حياتي كامله معناتها عرفت في وقت من الاوقات كنت كي خذيت البكالوريا خذيتها في دورة التدارك عرفت، وانا كان ولا دورة الابطال في كالوقت انا كنت معتها بالرغم معتها ننشط في الاذاعة، لكن كان غرامي الكبير انه وحلمي الكبير انه نكون في الاكاديمية العسكرية والاكاديمية، مع تتصور انت وكان نجحت انا من الدورة الاولى وقدمت في الاكاديمية العسكرية وتقبلت عرفت، خاطر هما في الاكاديميه العسكريه يقبلوا كان ناجحين في الدوره الاولى ما يقبلوش معناتها اللي نجحوا في الدوره الثانيه يعطيك الصحه، معناتها تصور انت وكان مثلا مشيت في الـ في الـ في الـ وتقبل المطلب نتاعي في الاكاديميه العسكريه، معناتها حياتي كامله معناتها ما عاش هيك قيس المنشط المذيع عرفت كيفاش، معناتها حياتي كامله تتقلب 180 درجه
1: حتى هكا محليك
0: يا خي يعيشك يا وسام يعيش خي بارك الله فيك، معناتها بونتو عرفت حبيت نقول لك بونتو او معناتها عدد يغير لك حياتك، يغير لك حياتك
1: كلها كنت تربي وهي أرزاق فهمت، أوك الإنسان ما هو ربي يجعل لك أسباب بس كما يقولوا يبدل لك حياة كاملة فهمت، ويبدل لك كما يقولوا فهمت، لكن اللي مالور أنا شو اللي يقلقني، خلينا من الفلوس وخلينا من كل شيء، أنا يقلقني كون الإنسان وقت اللي خدم بقلبه رب لكن مالوريزمون وقت اللي الانسان يطيح بالدنيا ويمرض ويلقاش العباد اللي خدمهم بقلبه رب، يلقى شكون يلقى يلقى اهلي يلقى مالي
0: اكيد اكيد الحمد لله وانت محظوظ راهو فهمت ولله الحمد ولا انت محظوظ على خاطر غيرك مثلا تغر بي صحته ما يلقى حتى حد، انا عندي شي اسمه شكون نعرف من الوالدين معناتها وعندهم الصغار يا بسام وصدقني معناتها كي غرت بهم صحتهم حتى صغارهم ما قاهمش، صغارهم ما قاهمش عرفت، معناتها تلقى الصغار والاولاد يلوجوا على شكون بالفلوس يجيبوها باش يعتني ببو ولا بام، ومعناتها وصغير ما ما ما ما فماش معناتها كي شيء يوجع القلب في الاخر بالكل الحمد لله على كل شيء، والصحه ديما هي تاج فوق الراس وان شاء الله ربي يشدك بالصحه يا بس
1: انا سلمك لاختي وكما يقولوها ومليان يا قيس مش شويه
0: اكيد ربي يفضلها لك وربي يخليها لك الحمد لله
1: حتى لحاله
0: ولله الحمد ربي يفضلها ربي يفضلها يعيشك يا بسام، شكرا لك صديقي العزيز، انسني برشا الليله في مرافق الليله المسافره الثانيه تعود بعد غيبه للسفر معنا في مرافق الليل في سفينه ماذا لو، رجاء مرحبا بك مساء الخير.
2: مرحبا يا قيس
0: عايش حالك ايه؟
2: حالك هنيكم الرواح
0: هنيك الخير، صبتش عندكم في قرقنا؟
2: مازالت كيف بدات
0: اي الحمد لله توصلت معنا اصحابها توصلت اي
2: والحمد لله.
0: الحمد لله. تخاف من المطر في الصيف؟
2: لا نحبها في كل وقت.

0: أول قرار مثلا وانت عمرك 20 الآن لو شو هتاخد؟
1: لو أول قرار أني نلغي الخبرات اللي وصلت لها ونعيش المرحلة كيف ما عشتها.
0: تتنازل على كل الذكريات، على كل الخبرات، على كل التجارب،
1: نعود نعيش نفس التجارب في العمر هذا. علاش؟ خاطر التجارب هذيك اللي عاشتها هي اللي صنعت مني انا اللي نحكي معك تو.
0: اي
1: باش ناخذ نفس المسار، خاطر اللي انا تو عايشته تو انا فرحانه به معناها بالحق، رغم برشا فشل وبرشا تعثرات وبرشا وبرشا وبرشا، انا برشا فهمت قوه العثرات هذيك كانت عندها نكهتها بطبيعتها هو سقلتني مارش
0: بعد
1: مشيتي كيف ما شاء نفس السيارات ونفس الأخطاء ونفس النتائج متاع الأخطاء أكيد.
0: واضح. باهي معناتها في عمر العشرين معناتها كنت تسافر مثلا ولا تبقى في البلاد؟
1: نبقى في البلاد اكيد.
0: ما تحبش تعيش تجربة انه الغربة مثلا؟
1: والله هو فما كنت عشت فترات متاع اغتراب مش غربة. الغربة
0: اغتراب نفسي تقصد؟
1: ايه اغتراب نفسي.
0: اصعب؟
1: ليه اصعب
0: والله اصعب
1: ما قلت نتأقلم معاه وفقلني احساس بهيك وخليني تحديت برشا التحديات هذيك الحق بالحق معناها فيها فيها نكهتها.
0: واضح.
1: نفس الزوج بالاكيد مش زاد اكيد نوجد نفس الاطفال ربي يخليهم لي. كنت نتمنى بابا يزيد يعيش اكثر وخويا يعيش اكثر مكهو
0: هيك هي الدنيا. به المسافر اللي من بعدك عاش التجربة متاع الغربة منعش هذا كان رجع به الزمن لعشرين وقت عمره عشرين مش يعاود نفس التجربة ولا؟ شكرا لك رجاء، انسني برشا ونستقبل سيدي خليفة من هولندا. مرحبا بك، مساء الخير. شحالك يا بابا؟ لباس بخير
2: الحمد لله. الحمد لله
0: صحة لباس قبل كل شيء
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. صبت عندكم ممطيره في هولندا ولا فماش؟
2: صبت اليوم شويه.
0: باهي الحمد لله. ظهر فيها عامه ملا في في في في صفاقس وفي في تونس وفي هولندا.
2: باهي الاشجار وكل شيء.
0: والسخانه ايش عملت فيكم في الصيف السنه؟ في
2: والله السخانه عندنا وصلت حتى 35 ساعات.
0: 35 احنا برود، احنا عندنا فما احنا وصلنا حتى ل 50.
2: صح والله.
0: والله يتسمى الطقس باهي معناتها مش سخون برشا في هولندا.
2: ما عندنا رطوبة كلاش.
0: هيك علاش. اي ولا الرطوبة اللي يتقلق. صحيح سيدي خليفة،
2: عندنا برشا مياه في هولندا.
0: معقول سيدي خليفة. وكان غدوة تحل عينيك الصباح تلقى روحك عمرك 20 سنة شنو هتعمل اول حاجة تعملها؟ شنو القرار اللي تاخذه وانت توا معناتها بالمخ وبالعقل وبالتجارب نتاع خليفة بوهلال الان معناتها شنو شنو شنو اللي يتبدل؟ انا حكيت على قرار الغربة مثلا اللي ممكن خذيته انت بكري عرفت ولو مكتوب في الخرب الكل.
2: ما ندمتش على
0: ما ندمتش عليه. ما تبدلش القرار هيك هي
2: بدلش قرار بكل. اما نرجع 20 عام التالي وراكت شوية كارولين توفات نهار 12 فبراير 2006 وكنت نتمنى لو كانت عاشت اكثر معايا. كانت طيبة معايا برشا برشا جدا
0: كارولين
2: الله يرحمها.
0: الله يرحمه. بلاي سؤالي ليك يا عم خليفة، بعد من 2006 توحنا 2026 20 سنة كاملة. 20 عام.

0: وانت عايش وحدك.
1: أي.
0: عليش يقول القائلة معناتها بعض منهم بعض الرجال ما معناتها حتى 6 شهور ما يقعدهمش بعد وفاة زوجته، مش 20 سنة. علاش ما عاودش حياتك من الاول وجديد؟ علاش ما عاودش تزوجت؟ علاش علاش خيرت انك تبقى وحدك؟ عشرين سنه ما وتش فرصه عم خليفه،
1: وجربت وما نجحتش الفرصه. فرص 3 مرات 4، وكل من الناحيه الثانيه والاخرانيه من عائله متاع امي.
0: إيه لكن انت كارولين خذيتها من هولندا هكا ولا هولندية؟
1: ايه
0: معناتها في هولندا ما قيتش شكون اللي تعوضك على كارولين؟ معناتها تعاود تجيب الزواج من هولندية؟
1: ما عادش نحب انا تو عمري 79 وعام الجاي 80 سنة.
0: ربي يبارك في عمرك. معناتها استانست انك تبقى وحدك؟
1: استانست تبقى وحدي، وعندي كونتاكت سوسيال برشا صحابي، وعندي 3 ولا 4 صحابي يجيو ما انت شوفهم وكل شيء. وما عمليش مخصوص حتى في حاجة. عندي معينة في الدار جيني تنظف لي 3 شوية في الأسبوع.
0: لكن هذا الكل عم خليفة كنا فهمك معناتها الحمد لله معناتها ما ناقصك حتى شيء. لكن هذه الكل معناتها ديما تبقى حاجة ناقصة راهو معناتها هكا ولا معناتها راهو لونس معناتها وال وريحة الماكلة في الدار عرفت، وتحكي مع شكون وتتكلم مع شكون هيك زيادة مهم هكا ولا
1: ما كانش فرصة
0: معناتها كان تلقى الفرصة الآن وتتوفر ظروف للنجاح لفرصة جديدة ممكنة
1: ممكن
0: في العمر هذا وفي الاخر بالكل الحمد لله يا ربي ما زلت شد روحك ولباس وفي صحة جيدة والله الحمد هكا ولا
1: الحمد لله
0: على كل انسني باشا سيدي خليفة يعطيك الصحة يعيشك بارك الله فيك يعيشك عم خليفة بوهلال من هولندا 40 دقيقة بعد 10. خلينا توا نغير اتجاه السفينة المرة هذه، لا نعود الى الماضي ننظر الى الامام. تخيل معي انه غدوة تفيق وتكون متأكد من شيء واحد، انك مش تفشل، اي حاجة تبدأها مش تنجح، اي مشروع مش تطلقه مش ينجح، اي حلم تطارده مش يصبح حقيقة، اي باب تطرقه سيفتح. لا يوجد رفض، لا يوجد فشل، لا يوجد ماذا سيقول الناس. شنو اول حاجة تعملها هنا؟ ممكن اكتشفوا شيء مهم، انه اكبر عدو لاحلامنا مش دائما قلة المال ولا قلة الفرص ولا حتى قلة الوقت. احيانا اكبر عدو هو الخوف، الخوف من انه نبداو، الخوف من انه نجربوا، الخوف من انه يضحكوا علينا الناس، الخوف من انه نقولوا انا نحب نعمل هذا ثم ما ننجحش. قديش من مشروع بقى في الدرج، قديش من فكرة ماتت قبل مثلا النور، قديش من شخص قال لنفسه نبدأ غدوة ثم جاء غدوة وجاء بعده غدوة وبعد غدوة، حتى أصبحت السنوات هي التي تؤجلنا. الحياة ما تعطيناش ضمانات، حتى حد ما يجم يقول أنه مش ينجح، لكن ربما النجاح الحقيقي هو أنه تمنح حلمك فرصة أنه تجرب أنه تبدأ. ما فماش أحلام تموت بسبب الفشل، تموت خاطر هي ما بديتش أصلا. اسأل روحك الليلة، لو كنت متأكد أنك مش تفشل شنو كنت مش تعمل؟ ثم اسأل روحك سؤال أصعب ممكن، ما الذي يمنعك من تجربته الآن؟ 70 164 280، أسامة في انتظار المكالمات الهاتفية. نسمع توا ملحم

0: 56 دقيقة بعد العشرة، المسافران الآن في مرافق الليل في سفينة ماذا لو. حاتم وتميمة، نبدأ بحاتم. مرحبا بك، مساء الخير.
1: مساء النور، مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين.
0: الله يخليك. صحة لباس صديقي؟
1: والله الحمد لله صديقي.
0: الحمد لله.
1: تحياتي من القنطاوي.
0: يا عيني عليك القنطاوي الآن.
1: والله يا هذا انا نعد في العيرات
0: هاي سمح باي الجو غادي سمح. ها
1: والله الحمد لله، الحمد لله شويه بخنست العشية باهي، معناها عارض باهي وبعد
0: حتى في الصفاقه ما انتظر فيها مطر عامه ما الحمد لله.
1: الحمد لله ان شاء الله مطر هدا ورضا يا رب.
0: امين. عملت عمره اليوم الصباح؟
1: لا اليوم، لا اليوم وصلت، انا وصلت نص النهار.
0: اي
1: على اساس وانا فهمت ولا معناها العشيه. لا شيء يا أخي خذتني عيني فهمت. لا قمت الخمسة نجوها مسحبة إن شاء الله غدوة الخمسة متاع الصباح
0: عومة الفجر بإذن الله. باه سمح
1: بحول الله
0: في اللوب عومة الفجر. يا سيدي ماذا لو أنه أي حاجة تعملها ما تفشلش فيها؟
1: والله اسمع، أنا مرة والله أصبحت مش محرز لكن فهمت ولا مرات معناها صدقني احنا فهمت، لكن دخلوا في ذات صاق على خطر هذيك امنا واختنا وهذيك صوتنا وهذيك فهمت ولا معناها هذيك الوجدان متاعنا بدون رمي ورود ولخيان ولخيات اللي يخدموا الناس كل فهمت ولا معناها أبار تجمعنا بهم صداقة وأخوة واحد. يعني مرات نحبوا نتكلموا باش نطرقوا اللي في قلوبنا الله غالب. مرة تكلمت فهمتني لا على حكاية الزواج.
0: أي.
1: يا أخي مستمع وفي بارك الله وفيه هو بكل باقة واحترام تدخل فهمتني ولا، لكن أنا باش نقول بالحق معناها لو كان كما مشروع تو نحب ننجح فيه في حياتي وإن شاء الله عام خليفة، عام خليفة راهو نكن له كل الاحترام والتقدير، إن شاء الله عام خليفة إن شاء الله يلقى بنت الحلال وما يبقاش وحده للأمانة، وحده في الغربة واحد، راهو أنا عندي خويا في الغربة زادة فهمت ولا، معناها هو راجل كبير إن شاء الله ربي يشده بصحة بدنه، إن شاء الله يلقى بنت حلال اللي يولف بين قلوبهم واللي تكون معناها بالحق سند ونيس له إن شاء الله يا ربي. بالنسبة لي أنا معناها المشروع اللي ما نحبش نفشل فيه وأنه فهمت لا نعاود حياتي. الشيء سيدي خايز اللي يخليني أنا متردد، عرفتك الكومباريزون المقاربة والمقارنة في فشل مرتين قبل يخليني متردد. إن شاء الله نلقى بنت حلال وإن شاء الله ما نفشلش للأمانة، معناها فهمتني.
0: هو الخوف، الخوف عموما طبعا بعد كده نحكيه على الخوف، الخوف عموما هو اللي يفشل المشروع قبل ما يبدأ يا حاتم، أي مشروع مهما كان
1: أكيد جدا الخوف والتردد في الخطر. أنت أنا معناه أنا كشخص أنا مش نقدح فهمتني ولا في أمات صغاري فهمت نحكي، لكن أنا كشخص معناه فشلت مرتين معاش نحب نفشل مرة أخرى. التردد وأنا عندي 5 سنين لو معناه مفارق ومطلق.
0: احنا علاش نسميه الزواج كي قص انه فشل؟ معناتها انت ترى النجاح انه الزواج يتواصل عمره كامل، هيك هي مقياس النجاح؟ فما معناتها اياتهم عايشين مع بعضهم بالاسم متزوجين صديقي حاتم على ورق اي ولا، لكن لكن لكن حياتهم كلها فاشله. معناتها علاش احنا نراو الزواج كي نقول لك معناتها الطلاق هو فشل؟ الطلاق هو انتهاء مرحله وبدايه اخرى، كما الانسان يخدم في في في مؤسسه وفال مكتوب معناتها وفال كونترا معناتها ما بينه وما بين الشركه، هيك هي مش عامل شركه اخرى.
1: والله والله يعطيك الصحه، هي مؤسسه
0: فهمتي
1: مشروع.
0: لكن
1: حتى انا علاش مثلا نسميه فشل على الصغار وقت اللي انت معناها تحط روحك انت والشريكه نتاعك في كفة وتحط الصغار
0: لكن
1: في كفة.
0: صحيح كلامك صحيح، لكن ساعات الأفضل للأطفال وللصغار انه يكون الانفصال ما بين الوالدين، خاطر برشا صغار عايشين الرعب وعايشين الدمار النفسي ما بين زوز ما يحبوش بعضهم، ما بين زوز متعاركين وخصام يومي مثلا وعرك يومي، وما تعرفت معناتها التوازن النفسي.
1: حالات سيدي قايز، حالات معناها تدخل، فهمتني، لا يتدخل مندوب حماية الطفولة وقاضي الأسرة باش ينحيلهم صغارها مع
0: خاصة. بالضبط معناتها حتى الفشل هوني هو فشل نسبي، معناتها احنا جرت العادة انه نقول هون الطلاق هو فشل الزواج، مش صحيح، مش صحيح. اذا كان نحبوا ناخذوها بشكل اخر، ما تعرفت، مش بشكل فلسفي، لا بشكل واقعي. فما برشا ناس، برشا ناس، ومش كان في اوروبا، مش كان في، معناتها عرفت حتى هوني، معناتها وفاء المكتوب، لكن نقدوا خيان ونقدوا بالقدر ونقدوا صحيبات، عرفت، مش بشرط يكون فما عيداء.
1: هو اخزر لي سيدي قايس، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وانا ابغض الحلال عند الله طلاق. لكن نرجع انا ماذا بيا، فهمتي ولا، المشروع اللي نحبه ينجح تو في حياتي على خاطر رب الحق. راي الوحده قاهره، سواء كان للراجل او للمراه. الوحده قاهره وقاتله، وبالحق معناها مقيته، الوحده مقيته، سواء كانت للرجل ولا للمراه. وللامانه راه معناها ان شاء الله ربي يطيح بينا بنت حلال، وان شاء الله ربي كل بنت حلال ربي يطيح بها ولد حلال، وان شاء الله ربي فهمتي لا يولف بين قلوبنا ويحببنا في بعضنا. وماذا بيا ياسمين علي، نقاب الناس، نفارق الناس وتصبحون على خير.
0: شكرا
1: يا احلى ناس،
0: بارك الله فيك. حاتم الى اللقاء، بسلامة على المسافر رقم 5 في سفينة الليلة. تميمة مرحبا بك، مساء الخير.
2: عايشك،
0: عايش حالك، ايه لاباس عليك، صحة لاباس بخير،
2: عايش
0: الحمد لله. انسني يا لالا،
2: عايش خويا،
0: صبت مطيرة وحدكم غادي؟
2: والله انت تو حاليا نطلبخني شوي.
0: هاي باهي، ربي يرحمنا ان شاء الله.
2: الحمد لله، امين يا رب.
0: امين يا لالا. هاي لالا، وكان نهار تقول اي حاجة نبداها ما نفشلش فيها، شنو هو الحلمة ولا شنو هو المشروع اللي تقصد به ربي تو حاليا الان؟
2: انا عملت مشروع وفشلت فيه وبعث لي ولي تبنيته.
0: اش عملت؟ عاود لي.
2: انا عملت مشروع كبير،
0: اي
2: فهمت، يعني بديت روحي مستر، فهمتني،
0: اي
2: يعني كبرت المشروع وفشلت فيه. يعني طبعا نحكي لك كيفاش التقيت.
0: تفضلي.
2: مرت مرضى كبيرة، مرت مرضى كبيرة، فهمت، وبعث لي تم مشروعي اللي خليته انا، صرفوني الكل، عطرية سبارات، فهمت، وبعد مرت واللي قمت وبنيته يعني من الأول وجديد، والحمد لله تو حاليا تو حال الحمد لله. فهمت، وعندي قهوة، قهوة عملتها وقتها، عملتها صالدة بك، فهمت، ولدي كان يحلم باش يطلع نجم في الرياضة، كان يحب الرياضة برشا، الكرة، كرة القدم. لكن تم جاتنا فرصة مرت بها، وأحلام صغاري تم فيما يقولوها مشيت، ولدي شد القهوة.
0: أي
2: فهمت، أنا قدمها بها ثقي.
0: هو فبيش واحد معناتها قلبه مش معبي في حاجات، الحمد لله في الاخر بالكل، معناتها اللي معناتها والله الحمد، معناتها لاباس، الحياه تستمر والحمد لله، ربي يعطاك برشا نعم هكا ولا
2: الحمد لله، وليت نبني في روحي من الاول وجديد، ومشاريع يعني اللي فشلت فيهم ولاو كما يقولوها ولاو صاروا خير من قبل.
0: الحمد لله، الحمد لله،
2: والحمد وربي يعطينا القوه،
0: ولله الحمد، ولله الحمد
2: ان شاء الله يا رب.
0: تعرف لا تميمه، والله والله صدقني احنا ظالمين انفسنا بشكل كبير برشا، تعرف علاش؟ احنا من المفروض انه من المفروض انه نكونوا ديما سعداء، تعرف علاش؟ على خاطر الانسان كي يقوم الصباح، اي واحد منا يقوم الصباح يحل عينيه ويجم معناتها يقوم من الفرش عادي، ويجم يحل الشباك، ويشوف الشميسة ويهوي البيت ويمشي على سويقاته عادي ويغسل وجهه عادي ويشرب قهوته عادي ويمشي يحل باب داره ويلبس دبشه ما غير حتى حد ما يعاونه. هذه نعمة يفتقدوا لها ملايين الناس ملايين الناس. معناتها راهو احنا في نعمة كبيرة وهذه التعود على النعمة مشكلة كبيرة برشا لا تميمة على خاطر احنا تلموهم مستنسين بالخيرات ومستنسين بالنعم ربي ولينا معناتها ما بقاش نعطيوها قيمة ما بقاش نعطيوها اهتمام ما عاش نشكر ربي عليها الا كي نفقدوها ونفقدوا جزء منها وقتها نفيقوا وقتها عرفت نقول والله انا كنت نعمل هكا كنت نعمل هيك الحاجة عرفت راهو فما برشا ناس امشيوا للمستشفيات ومشيوا للدول اللي فيها حروب ومشيوا للدول اللي فيها زلازل ومشيوا شوفوا الأخبار والله والله احنا في نعمة اي واحد منا راهو احنا في نعمة كبيرة برشا الحمد لله ربي. هذه
2: انا كما قلت لك يا شيخي نحب قلبي نرد نحب نفرغه ولكن للأسف ما قدتش كل نسياح وما قدت صراحة
0: على كل كل مرة فرغ حويجة في مرة في الليلة على الله
2: أنا كنت نصلي عندي لبس علي والحمد لله ربي عوض لي كل شيء
0: الحمد لله
2: الفلوس راهو
0: الفايدة
2: في صحة البدن سنتين وسما وبعد التجديد مش فايدة مريرة والصغيرات تبارك الله نصلي عندي
0: الحمد لله الحمد لله
2: وصلتهم بصعوبة كبيرة والحمد لله
0: والله الحمد يعطيك الصحة على تميمة شكرا لك بارك الله فيك الناس برشا يعيشك إلى اللقاء خالدك زين صباح الخير

الآن السفينة تدخل منطقة أخطر. ماذا لو استطعت أن تعرف المستقبل؟ ليس المستقبل كله، فقط 5 دقائق من حياتك القادمة، ثم يمكنك أن تطلب معرفة شيء آخر ثم شيء آخر. هل تريد هذه القدرة؟ في البداية ربما نقول نعم، نريد أن نعرف هل سننجح، هل سنتزوج، هل سنصبح أغنياء، هل سيبقى الشخص الذي نحبه معنا، هل سنسافر، هل سنحقق أحلامنا. لكن ماذا لو عرفت أن شيئا سيئا سيحدث ولا تستطيع منعه؟ هل تريد أن تعرف؟ هل تريد فعلا أن تعرف؟ ماذا لو عرفت أنك ستفقد شخصا تحبه بعد سنوات؟ هل ستعيش معه بشكل مختلف؟ هل ستكون أسعد؟ أم ستعيش كل يوم خائفا من المستقبل؟ أحيانا الجهل بالمستقبل نعمة، لأن الحياة لو كشفت لنا كل أوراقها ربما فقدنا أجمل شيء فيها، المفاجأة. نحن نعيش لأننا لا نعرف ماذا سيحدث بعد ساعة ولا غدا ولا بعد سنة، ولهذا كل صباح هو احتمال جديد، كل مكالمة احتمال، كل لقاء احتمال، كل طريق احتمال، وكل ليلة نعيشها هي صفحة لم نقرأها بعد. سؤالي الموالي للمسافرين: هل تريد أن تعرف مستقبلك لو أتيحت لك الفرصة، أم تفضل أن تترك الحياة تفاجئك؟ لو مجد الرومي.

0: كلمة مجد الرومي وصلتنا دقيقة 20 بعد الـ11 ثلث الدفعات الهاتفية مع المكالمة رقم 6 و7 في سهرتنا الليلة. سامي وسامية، سامي مرحبا بك، مساء الخير.
1: مرحبا يا قيس، تحية ليك. تحية
0: مساء الخير
1: الحمدي وعطلة سعيدة في قيس.
0: بارك الله فيك يا صديقي، عايش.
1: شكرا لك.
0: لا الحمد لله، شمع الكل في خير ونعم. شكرا لك يا سامي. عايش دي، لو كانت عندك الفرصة والقدرة انه تطلع على المستقبل وتشوف فيه، ما تتقبل الاحتمال هذية ولا
1: لا؟ ما نقبلش، خلي على الله، كل شيء على الله. ما نقبلش.
0: اما باش الناس يمشيوا مثلا العرافين ويقراوا الطالع ويقراوا حظك اليوم باش يعرفوا، باش يعرفوا المستقبل شنو يخبي لهم. يعني
1: اللي كتبنا ربنا راه سي قيس، واحد لازم يكون مؤمن بالله قبل كل شيء، بالقضاء والقدر، ونطلب ان شاء الله الخير لغيراتي والصحه والعافيه وكاش نحب، ونعيش في كما نقولوا في سلام.
0: وخلي غدوه يجيب طبيعته باللي فيه.
1: يا حبوك، خلي غدوه يجيب طبيعته، الانسان بدأ قلبه باهي وقلبه
0: نظيف،
1: ان شاء الله يقدر كان خير ان شاء الله.
0: اما ساعات الانسان هكا يبدا عنده فضول هكا وكيوريوزيتي هكا وحب اطلاع، انه ماذا بيا انا هكا نعرف شنو غد وشنو فيه وشنو يخبي لي.
1: وعلاش لقد انا حير، لقد عايش في حيره واحد كذا، ما يخلي على ربي، وهذا كيما نقولوها احنا عايشين وعلى الله.
0: والانسان يعيش نهار بنهاره هكا ولا، وخلي المستقبل يحمل كل المفاجآت مهما كانت، واحنا نظن بربي خير هكا ولا، ونتوقع ونتفائل كان بالخير ان شاء الله باذن الله. كلام سمح. يعطيك الصحة يا سامي، شكرا لك صديقي.
1: نقدم تحية لأمي مجيدة بنت الحمام، بس سامك اللي كلمك لو المكالمة الأولى.
0: بارك الله فيك، شكرا لك. يعيشك يا سامي، يعيش وخي، بارك الله فيك.
1: اسمع بالله، نحب مقطع من أغنية حكايتي مع الزمان، وارجع
0: حكايتي مع الزمان. باه الله يبارك، شكرا لك صديقي.
1: حكايتي مع الزمان،
0: بارك الله فيك. إلى اللقاء، بسلامة سامية، مرحبا بك. ألو
2: ألو،
0: أهلا، شحالك؟
2: أسلامة، مساء الورد، مساء
0: الخير. يعيشك،
2: يهنيك الروح،
0: يهنيك الخير. مطيرة سمحة، احنا في الاذاعه ما حسينا بحتى شيء، مع براتيكمون ما ظهر انه عارض سمح جاء هكا ولا.
2: الحمد لله، تبارك الله، الحمد لله، ربي يرحمنا ان شاء الله.
0: امين. عيبي انت كيما سامي تقول نرفض معناتها العطاء هذايا للانسان يكتشف او يشوف المستقبل نتاعو. يا صديقتي،
2: ما انا كيفاش، ما انا خلوه على ربي برا.
0: نسال فيك،
2: لا لا ربي،
0: انت ما تحب هكا، ما عندكش هكا فضول انه تعرف شويه اخر شنو مش يصير مثلا؟
2: كيفاش سي قيس؟
0: قلت لك ما عندكش هكا فضول هكا حب اطلاع، الانسان يحب يكتشف المستقبل هكا ولا؟
2: لا بالعكس، نحب، علاش لا؟
0: تحب معناتها، وكان جيت عندك القدره انك تكتشف المستقبل تقبلها القدره هذه؟
2: لا نقبلها
0: مهما كان، خاطر المستقبل ساعات يخبينا حاجات باهية كيما يجي يخبينا حاجات خايبة.
2: ايه نرضو بالباهي وبالخايب.
0: اما تقبلها، تقول معناتها مش خاصه، كان جا الانسان يجي يتوقع او يكتشف او يشوف شنو يخبي له الغدوة معناتها المستقبل.
2: انا اخي هي مات، عدوا عليا عوام مش ايامات، 2021 مرض عيوني، ما ننساش التاريخ والنهار مقيدات، مرض عيوني، من عندي كونسيون
0: اي،
2: والحمد لله هيك النهار ما ننساش. ربي ابتلاني المرض والحمد لله،
0: والله الحمد، والله الحمد،
2: الحمد لله، الحمد لله.
0: على قدر الصبر على قدر الجزاء يا صديقتي.
2: الحمد لله، لا الحمد لله، انا ديما نقول انا ساعات العباد يقولوا لي كيفاش في الـ40 ومرضتي، ما انا حتى طبيب لو يقول لك ما انا يجي في الـ50 فوق الـ50 الدم في العيون، طنسيو في العيون. انا بس يا سبحان الله يا اخي، ربي ابتلاني، ربي تذكرني، علاش يا مسكينه، يا مسكينه، علاش مسكينه؟
0: والله
2: هذا مرض حاجه ربي، بالعكس انا قويه والحمد لله،
0: ولله الحمد، ولله
2: الحمد لله. برا نمشي نعدي بعد 3 شهور نلقى مازال نضر ومازال الحمد لله راضية باللي يعطيني ربي سبحانه وتعالى، وديما كلمة الحمد لله باهية.
0: صحيح، وأقوى وأحسن احسن واجمل نعمه يعطيها لنا ربي هي الرضا يا صديقتي.
2: لا والله انا ديما ديما يا قيس ديما نقول الحمد لله، لعمري نهار جوعت ولعمري نهار نقول ما عنديش واني ما نخدمش راهو.
0: اي
2: ديما كلمه الحمد لله رزقي يجيني الحمد لله يا رب. لا كلمه الحمد ديما كلمه الحمد لله في فمي وكلمه ما شاء الله كي نشوف عبد نقول ما شاء الله ربي يكرمه وربي يزيد. ما عنديش هكا الحسد وك البغض، لا لا والله لا عندي يا خيس والله ديما كلمه الحمد لله ما شاء الله
0: والله الحمد. شكرا لك لله بارك الله فيك.
2: اسمعني يا خيس على الله ليش غنيت عبد الحليم
0: عدينا عاد
2: حليم احنا قلت لك عليها الجمعه اللي فاتت
0: بيتسلى من تحت الماء. شنو الجمعه اللي فاتت؟ شنو
2: قلت لك نجيب لك الجمعه
0: الجايه؟ عاد الجمعه اللي فاتت تكون جينا.
2: اه
0: كاليش هيك علاش
2: بيخنوه القلب الطيب
0: بيخنوه باه تاون برمجوها ان شاء الله باذن الله. شكرا لك لاله
2: يعيش صباح الخير يا قيس هاي صلاح حاجه
0: لي تجزين صباح الخير صحبه يا شفتي الى اللقاء. الاحتمال الموالي في سهرة الليلة، ماذا لو اعطتك الحياة فرصة ثانية؟ كلنا تقريبا لدينا لحظة واحدة على الأقل نقول عنها هنا كنت أريد أو أحب أن أتصرف بطريقة أخرى، ربما كلمة ربما قرار ربما شخص ربما فرصة، لكن الحياة لا تحتوي على زر إعادة على زر ريبلي. مع ذلك أحيانا تأتي الفرصة الثانية في شكل أو بشكل مختلف. الشخص الذي أخطأت معه قد يعود، الحلم الذي تركته قد يعود، المجال الذي أحببته قد تكتشف أنك ما زلت قادرا على دخوله، الاعتذار الذي تأخر قد يبقى ممكنا. لذلك لا يجب أن ننتظر دائما آلة الزمن، أحيانا الفرصة الثانية موجودة أمامنا الآن. فإذا كان هناك شخص يجب أن تقول له سامحني قلها، إذا كان هناك شخص يجب أن تقول له نحبك قولها، إذا كان هناك حلم ما زلت تفكر فيه ابدأ، إذا كان هناك طريق ما زلت تريد أن تسلكه لا تنتظر أن تصبح الحياة مثالية، لأن الحياة لن تكون أبدا مثالية. الوقت لن يتوقف حتى نستعد، ربما الفرصة الثانية ليست أن نعود إلى الماضي، ربما الفرصة الثانية هي أن نتصرف اليوم بطريقة تجعلنا غدا لا نحتاج إلى الندم. 28 دقيقة بعد نحن

0: 25 دقيقة وينتصف الليل هذه الليلة 38 دقيقة بعد الحدش. عودة من جديد دفعة أخيرة من المكالمات الهاتفية. نبدأها بصديقنا محمد صالح. سيدي محمد مرحبا بك.
1: أي مساء الخير سيدي يا قيس.
0: مساء النور يا سيدي. لاباس عليك.
1: مليت لك وأنا فرحت لك بالعطلة اللي قضيتها.
0: بارك الله فيك.
1: باش تجدد الطاقة الجسدية والفكرية باش تعطينا أكثر.
0: مستحقين من حين لآخر عطلة هكا ولا سيدي محمد؟
1: أي باش بهيك الحال باش واحد يجدد الطاقة الفكرية والجسدية باش يعطي أكثر.
0: وباش يتوحش الناس والناس تتوحشوا.
1: أي صحيح. بارك الله فيك.
0: هكا ولا.
1: والله الموضوع اللي يعني سوسيولوجي وفسيولوجي.

0: الحقيقة فني عجبني ياسر فني ولو زاد حتى ما نزلتاش في قيس اللي من لم يفهم السؤال لا يأتي بالجواب.
1: معقول. بقيت نسألك أنا سؤال في معناتها في سفينة ماذا لو، ماذا لو أنه ربحت مليون دولار غدوة شنو تعمل به؟
0: لو ماذا؟
1: لو ربحت أنت أو لو كان عندك مبلغ مليون دولار، مليار نقولوا احنا.
0: أي نعم.
1: شنو تعمل به؟
0: والله
1: أول حاجة تعملها شنو تعمل؟
0: أنا مش لا لا لا يعني ممكن حسب يعني رغبتي ودي من أتمنى فيها أنا السؤال هذا. يعني لو أتمنى بالمبالغ حتى وأكثر يعني أول ما نساهم ما فكرش في مصلحتي أنا فقط، فهمني؟ ما نزيدش، خلي نزيد عندي مليار نحبه يولي مليارين ومليارين نحبه يولي عشرة. لا ما يعني معناها أول ما نساهم نساهم في يعني في مثلا بينا مستشفى خاصة نزيد أقسام في التعليم، فهمني؟
1: راو مليار معناتها بفلوسنا تو معناتها ساعات يجيبوا فيلا يا سيدي محمد.
0: تحكي على مليار فرنك انت.
1: فلوسنا ايه.
0: في بالي مليار دولار يعني.
1: دولار اي مليار دولار موضوع اخر، احنا ما هزيناش العينين المليار دولار.
0: والله شوف المليار هذا المليار
1: هذا كيف فرقه
0: أمام الغلاء هذا وما بالدنيا تطور فكه ما أقول يعني واحد ينجم يصلح بيه حتى حياته
1: يصلح بيه كرهبته. كيفاش يا سي محمد شنو تصلح بيه؟ شنو مثلا شنو اللي ناقص أنت عندك تحب تكمل؟
0: والله اللي ناقص أنا عندي صراحة هني ربما يعني حاجات اللي تهمني أنا شخصيا، همني نجم هني مثلا يعني نحاول كيفاش نقرب بيه، نحاول كيفاش نحسن بيه حوالي يعني اللي ناقصني يعني حاجه
1: اللي ناقص.
0: اي ما يخصني يخص روحه وما فيه بس واحد حتى كيف يد يعني يمنح منه مبلغ يد المساعده في التلميذ خاصه التلميذ لكن ما نجمش يقرا اني ناقص فلوس ولا مريض اني زاد تساعده ما فيه بس.
1: هو عموما الجود من الموجود عم محمد صالح، معناتها الانسان حتى ما عندوش برشا فلوس وعنده شويه فلوس يجم يعطي يجم يعاون، والعين راهي مش كان فلوس
0: ينجم حتى ما عندوش فلوس مش حتى ما عنده شويه صحيح. حتى ما عندوش فلوس ينجم يعاون بالكلمه الطيبه
1: بالضبط
0: بالراي
1: صحة الدين بالنصيحه هكا ولا
0: اي ينجم عليك
1: باب العين مفتوح يا محمد.
0: اي هو في مدارك العقلية وماذا وانه يفهم وكذا رو حتى من غير فلوس ينجم يساعد.
1: واضح. شكرا
0: لك. بالفلوس.
1: الله يخليك. أنسني برشا الليلة سيدي محمد. سميحة مرحبا بك، مساء الخير.
2: سلامة.
1: عايش حالك اي؟
2: لاباس
1: الحمد لله. لاباس الحمد لله بخيرة.
2: لاباس الحمد لله.
1: وينك اي؟
2: في داري.
1: في دارك. صبت نطيرة.
2: اي صبت.
1: سمح. بحرتش سنة ولا ما بحرتش؟
2: ايه بحرت.
1: وين مشيت؟
2: للمهدية.
1: اي يا عيني وقتاش؟
2: مشيت الكازينو مرتين
1: هكا. لا يسمى تفرهت مشيت الكازينو اي؟
2: على البحر وبرا
1: على البحر عيش بيه والله يسمح والله قاعد على الشط هكا.
2: والله برود هكا بحلاه حطينا يعجبني تقعد تغزل للبحر.
1: ايش ما جاي بدل الجو يا سميح؟
2: لا بالحق ممكن الحد يمشي على حساب امكانياته.
1: معقول؟ معقول. والبحر وتيك في المهدية كمشيت
2: ترشي هما أربع عومات هيكم هما
1: أربع عومات
2: النهار ما عمتش وصلت تعبة والله ويا قال لي امشي الحق عليه من الجماعة قلت له لا أنا والله لن نجم من تعبة خلي غدوة وكهو. الرابع عومة أربع عومات هما
1: بالحساب
2: الرابع عومة راهو موجة
1: كبيرة
2: كبيرة صحيت مش لازم تغطس ما عندي شعرك يتبل وكل شيء يتبل بيك الموج اللي تطلع.
1: صحيح. والبحر حسيته سخون السنة دافي شوية مشكلة عادة
2: اي سخون وهيك الحريقة
1: حريقة
2: فما. فما
1: مش ناوي تمشي معناتها تعاود تعوم ولا كهو أربع عومات في العام يزي فيه البركة؟
2: والله كان انت موقت لي هكا بلبي الواحد تجي هكا فلوس ولا حاجة
1: هاي مثلا هاي.
2: نسافر نسافر انا نحب السفر يعني تنسافر
1: انت اول حاجة لازمك باسبور
2: عندي باسبور
1: عندك باسبورك فوق منك
2: ولا مش مشيت العمرة
1: وي صحيح نسيت لو ما طاح الباسبور ما زي موجود
2: لا لا طاح يتجدد
1: يتجدد يتجدد وي اي وكان جا عندك برشا فلوس اول بلاصة تمشي لها شنيا تو غدوة تقص بي وين ما
2: اول بلاصة والله تعرف شي مثلا نعود عمرة مثال
1: باهي
2: مثلا جربة جربة خطر تولى مشيتها
1: نقول لك عندك برشا فلوس تقول لي نمشي الجربة نحسب البرة معناتها بالباسبور وين تحب تمشي
2: بالباسبور قلت لك للعمرة
1: انت عاملة الباسبور كي للعمرة ما كاو ما يهزش حتى بلاصة اخرى
2: لا لا لا يهز يهز
1: لل اي مكتوب علي مكتوب
2: علي معناتها يهز برشا دول
1: اي بي هم احنا تو حاليا ما معناش برشا فلوس
2: لا ما عندناش
1: نمشيو كان المهدية والجربة واحنا قاعدين هوني وبرا ولا الكازينو وبرا
2: ايوه
1: هكا ولا
2: هكا هكا ايوه هكا على حسب العبد امكانياته وكا معناتها انا لو كان هكا زيد نتمنى لو كان يجي برشا فلوس برشا فلوس ما استنيش حتى يخرج اسمي في القائمة
1: وي
2: نمشي مثلا للحج
1: تمشي للحج مغيمة تستنى الليستة معنا
2: صحي مثلا مش اشري هيكي للدار اعمل هيكي للدار لا لا معناتها سبيسيال للحجيكو
1: واضح الى اللي ربي يناولك اللي في بالك بالفلوس ولا بلاش هكا ولا سامحة
2: يعيشك يعيشك,
1: يعيشك الله انسني برشا الليلة في مرافق الليل تحياتي لك ليتك زينة صباح الخير 46 دقيقة بعد الحدش منذ بداية الحصة ونحن نسأل ماذا لو ماذا لو رجع الزمان ماذا لو تغير القرار ماذا لو اختفى الخوف ماذا لو عرفنا المستقبل ماذا لو جاءت فرصة ثانية لكن ربما أهم سؤال ليس ماذا لو كان الماضي مختلف بل ماذا لو كان القادم أجمل ماذا لو أن الباب الذي تنتظره سيفتح بإذن الله ماذا لو أن الشخص الذي ستلتقيه غدا سيغير شيئا في حياتك ماذا لو أن الحلم الذي أجلته سنوات ما زال ينتظرك ماذا لو أن أفضل أيامنا لم تأتي بعد نحن كثيرا ما ننظر إلى الوراء نعد الأشياء التي لم تحدث نبكي على الفرص التي ضاعت نتساءل عن الطرق التي لم نسلكها لكن الحياة لا تطلب منا أن نعرف ماذا كان سيحدث الحياة تعطينا شيئا أهم ماذا سيحدث الآن كل يوم جديد هو ماذا لو جديدة كل صباح فرصة كل لقاء احتمال كل قرار بداية كل حلم لم يتحقق بعد يمكن أن يكون مجرد قصة تنتظر أن تبدأ لذلك لا تخافوا أحبابي من الغد لا تتركوا الخوف يكتب قصتكم لا تقضوا أعمالكم أمام أبواب الماضي ارفعوا عيونكم إلى البحر كما فعلت سميحة السفينة التي أبحرت الليلة لم تكن تبحث عن الماضي كانت تبحث عن الاحتمال القادم من هنا من مرافق الليل نترك لكم سؤالنا الأخير ماذا لو كانت أجمل مرحلة في حياتك ستبدأ غدا تصبحون على خير وإلى مرفأ جديد وسهرة جديدة وحكاية جديدة وربما إلى ماذا لو جديدة تصبحون على خير وراحة بال

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. يكون طقس اليوم الأحد قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية، والحرارة في ارتفاع طفيف مع ظهور الشيل محليا والبحر متموج، والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أعلنت إدارة مهرجان صفاقس الدولي في بلاغ لها تأجيل عرض مسرحية جعفر الجاسمي المبرمج لهذه الليلة إلى يوم الجمعة 21 من أوت الحالي، وذلك بسبب العوامل الجوية. تنظم جمعية أحباء البيئة بصفاقس حملة نظافات لتا اليوم الأحد من 5 صباحا إلى 7 مساء للشاطئ الكازينو عبر تمشيط يدوي للشاطئ. وفي نشاط مماثل تنظم جمعية المبادرة والتنمية بالعطايا حملة نظافة بميناء العطايا. تنطلق اليوم فعالية الدورة 37 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية، وتتواصل لغاية 23 من أوت الجاري تحت عنوان أثر يقاوم الزوال. في العالم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء الليبية هذه الليلة خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع بالقرب من محطة كهرباء المدينة في حادثة تتزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة منذ نحو أسبوع. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوب لبنان. ختم هذا المواد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مرحبا بكم جميعا، ويتجدد اللقاء في النهر الخالد على أمواج إذاعة صفاقس، رحلة ليلية على إيقاع القصيد، على إيقاع النغم. هو الليل يحملنا إلى عوالم أخرى، إلى حيث الإبداع والمتعة والنشوة. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا.